يستمر. والا لو كان المهمل او المسيء ما ياخدش جزاؤه، دي تعمل ايه؟ دي تشجع غير المهمل. واما من امن وعمل صالحا المقابل فله جزاء الحسنى، وسنقول له من امرنا ايه؟ من امرنا يسرا. يبقى دي عذاب الدنيا عشان ايه؟ عشان سلامه حركه الحياه من بطش من لا يؤمن بالعودة إلى الله في يوم في اليوم الايه؟ في اليوم الآخر. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ما هم بقى كانوا عبدين آلهة، مش الآلهة دي بقى لما تشوفهم في مأزق كده من العذاب كان يصح أنهم ايه؟ يسارعوا لينقذوهم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد ما تبين لنا معسكرات إيمان ومعسكرات كفر مضادة لحركة الإيمان، كان ولا بد أن يتكلم لنا عن الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. فقال الأولاني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة أشق، وما لهم من واق. التانية بقى، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. وعد المتقون، من الذي وعد؟ الله. والرسل بلغوا عن الله. يبقى لو خدنا من المصدر الأساسي يبقى الله هو اللي عمل، من المصدر المباشر وبعدين يجي بعدين الرسل ينتهم والعلماء يقعدوا يقولوا لهم الله. يبقى الوعد الأصيل من مين؟ والبلاغ عن الوعد الأصيل للرسل وحمل البلاغ الذين يحملون ايه؟ رسالات الله. يبقى وعد ماشي في ايه؟ في ثلاثة. ولذلك فيه فعل واحد يوم يشيع بين أفراد، إن نظرت إلى المصدر الأساسي ينسب إليه، وإن المصدر المأمور ينسب إليه، وإن وصلته للمصدر المباشر للعملية سبله. مثلا الله يتوفى الأنفس، مش هو اللي بيتوفى؟ وبعدين يجي في آية تانية يقول إيه؟ يقول يتوفاكم ملك الموت. يبقى التوفية انقالت لربنا وانقالت لمين؟ إنما جايبها من بطنه ولا جايبها من الأعلى؟ يبقى نسبتها للمباشر. توفته رسلنا توفته، لكن بقى الملك الكبير هيبقى تحته إيه؟ يبقى مرة يسند الفعل إلى الله، مرة يسند الفعل إلى المباشر من الله، مرة يسند إلى المباشر الفعل من الله. مثل الجنة، مثل ماشي هي الجنة، إنما هذه مثل للجنة. إيه الفرق بين إن دي الجنة ودي مثل للجنة؟ المثل هيديني صورتين، صورة أنا بسمعها عن واقع لا أعلمه، فبده يديني تمثيل للشيء، ومعنى التمثيل أن تلحقه مجهولا بمعلوم ليأخذ الحكم. هذا التاني زي ما تشبه، انت شفتش فلان؟ قول لك ايوه شفت، فلان ده هو كفلان. يبقى انت شبهت ايه؟ فلان بفلان، شبهت ايه؟ مجهولا بمعلوم، عشان تيجي الصورة في الذهن، لان الصورة الحقيقية للتاني مش عندي. فانا اقول له فلان زي تشوفه، تشوف فلان، تقول له فلان ده هو تشوفه كأنك شايف فلان على الأول. يبقى إذا مثل الجنة، ولماذا مثل الجنة؟ قال لك لأن الجنة التي يقول فيها الرسول شرحا لموجز من القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والرسول يشرحها فيما لا عين إيه؟ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نمسك النص المفسر الأخلاقي دي، فيها ما لا عين رأت، شوف الترقي، ولا أذن سمعت، لأن مدركات العين محدودة بالنسبة لما تسمع الأذن. مدركات العين اللي انت بتشوفه، إنما أذنك هتسمع اللي انت شايفه واللي شايفه غيرك. يبقى نهي اللي أوسع رقعة في الأذن، فيها ما لا عين رأت، هذه ضيق حلقة، ولا أذن سمع، هات بقى ولا خطر على قلب بشر، يعني من الخواطر. أيها أوسع، طب العين محدودة، الأذن أكثر منه، إنما الخواطر دي، ده الخواطر بتتخيل أشياء مش موجودة. يبقى أوسع دائرة في الخيال إيه؟ الخواطر. فيها ما لا عين رأت، هذه واحدة، ولا أذن سمعت، هذه الثانية، ولا إيه؟

0: خطر على القلب. طيب اللغه اللي احنا بنتكلمها بتيجي ازاي؟ اتوجد الالفاظ ثم توجد لها المعاني، ولا المعاني توجد فنضع لها الالفاظ؟ المعاني توجد وبعدين ايه نوضع لها الالفاظ. طب اذا كانت الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب هنوضع لها الفاظ ازاي؟ ليه؟ ده الاصول المعنى يوجد اولا وبعدين نقول المعنى ده نقول عليه اسم كذا، وانا ما اعرفش حاجه عندي خالص، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من اين اعبر عنها؟ فاذا اراد الله ان يعبر عما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يجيبش نفس، لان احنا ما بنوضعش في الفاظ لغتنا الا للموجود اولا، اللي يتوجد نوضع له نفس، وما دام دي ما فيش فيها مش هقدر اوضع لها الفاظ. فقال لك انا مش هديك بقى الجنه هي، انا هديك مثل الجنه، لان ما فيش الفاظ تؤدي هذه المعاني، ما فيش الفاظ تؤدي هذه الايه. ومع اني اعطي لها مثل اخلص المثل من شوائبه المعروفه له في الدنيا. الميه لما بتبقى جاريه كده وحلوه بالشرف، طب ولما تقف وتعطل خلاص، يوم يقول لك فيها انهار من ماء غير آسن، شبهها بنهر كده انما بس ايه نزع منه الايه الحاجه اللي تكدره، وانهار من لبن، اللبن ده كان الغذاء بتاع البدو، ويقعدوا بقى لما تيجي المواشي من المرعى يقعدوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين ياكلوا منه طول المشي، ما ايه يوم مرار يطول عليه الوقت مش يتغير. فقالوا انهار من لبن لم يتغير طعمه، فيجيب المثل بس ما يش على اطلاقه، ينزع منه المكدر. وانهار من عسل مصفى، ليه؟ قال لك لان العسل اصل اول مراحل الجبال، اول مراحل العسل كان يسكن مين؟ الجبال. وبعدين الناس بقت تستأنسه وتاخده ويجي اما زرعوا شجر يجي على الشجر، وبعدين يعملوا له ايه منحل من شغلهم ويزرعوا له شويه زرع وبتاع ومش عارف ايه. واوحى ربك ان احنا ايه هنتخذي من الجبال بيوتا إيه؟ ومن الشجر ومما يعرشون، ما يعملوا لكم بقى منحل كده ويحطوا فيه الازهار. الراجل الامريكي اللي قعد يبحث في تاريخ النحل وجد اقدم عسل هو اللي موجود في الكهوف الجبليه، هم بيعرفوا القديم من الجديد، يعملوه ويعملوا يطلعوا يحرقوا منه شويه ويعملوا الكربون، والكربون ده هو اللي يحدد الايه حدد العمر، وبعدين اقل منه اللي على الشجر، وبعدين بقى اللي احنا بنعمله ده مما يعرشون طبق الاصل زي ما قال اتخذي من الجبال بيوتا ايه ومن الشجر ومما ايه ومما يعرشون. يقول ايه وانهار من عسل، فدم في الجبل بقى كان ولا في الشجر حتى، يوم يختلط بغيره وهو بيجري بالعسل كده شويه رمل وشويه حصى وشويه ها، ولما يجيب من الشجر يبقى ورق الشجر اللي سقط عليه وحته الفروع اللي دابت والبتاع، يقوم يعملوا ايه يجيبوا بقى المناخل كده وايه ويسوي، يبقى بيديني العسل انما بينفي منه مين؟ بينفي منه المكدر. انهار من ايه انهار من عسل ايه مصفى خلاص، وانهار من خمر، بس الخمر اللي بيعكرها ايمانيا ايه هي؟ انها ليست لذه ولها اثر في التكوين العضوي على العقل، يوم ينفي دي منه. وانهار من خمر لذه للشاربين، لو انت شفت كده في اي حاجه كده والجماعه اللي بيسكروا تقوم تجد يحط شويه صغيرين في الكاس، الا ان كان بقى يعني واد حريف، يوم ساعة ما ياخدها يشربها لحظة دي ساعة ما ياخدها يشربها يدلقها دل ما يمررهاش على بقه لأن طعمها وحش قوي. إذا هي ما تنشربش لذة زي ما بنكون بتمزمز في كاس مانجا ولا كاس برتقال ولا كاس مش عارف فرم وتاخد شوية ودوكا بإيه؟ يدلقها دل لأنها مش لذة. وبعد ذلك يجي فيها تانية بقول بس مش كده مش اللذة، لا لا غول فيها، يبقى نفى عنها الايه كل مكدراتها في طعمها وفي اثارها على الايه على العقل. يبقى اذن بده يديني مثل، بس المثل برضه عايز ايه ينضفه قوي على اخر ما يتصور العقل الايه، ما يتصور العقل البشري. انهار من ايه؟ من عسل المساوى، انهار من خمر الايه؟ لذات الايه؟ للشاربين. يبقى اذا لما تسمع مثل الجنه يبقى معناها مثل تقريبي. ليه؟ لانه لا يمكن ان تاتي الحقيقه، لان الحقيقه لا نعرف كيف نعبر عنها بلفظ وهي لم توجد عندنا. اذا ما نقدرش نعبر ولا يخاطبنا ربنا الا بما نعلم من اللغه، يقوم يجيب لنا المثل الايه؟ المضروب. المثل المضروب ده بده يقول لك فيه انك انت ما تاخدش المثل الا على بس صوره تقريبيه، صوره تقريبيه. مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. حكايه الميه دي والانهار دي بالنسبه للتعبير العربي حاجه، لان مشكلتهم ايه؟ مشكله الميه. فيعني بقولك تجري من ولذلك مش قال فتوجر الانهار خلالها تفجير، ايه دي العقده اللي عندهم؟ تجري من تحتها الانهار. لكن التعبير القراني مره يقول تجري تحت من تحتها، ومره تجري تحتها الانهار. ايه الفرق بين العبارتين؟ الفرق ده استيعاب الكماليه في النص. يعني ايه؟ قال لك تجري تحتها الانهار يعني في متناولها كده، تجري تحتها. انما معنى تجري تحتها الانهار ان منابعها مش هنا، ويمكن الينبوع يخسع ولا يجيش تحتها. قال لك حته ثانيه من تحتها، يعني كان كل مكان له عيون بتايه طلع ميه. ولما النصوص النبويه تيجي توصف لنا يقول لك العجيب فيها بقى ان الانهار عندنا شقوق في الارض مستطيله لها ايه شواطئ تحضنها بتحضن الميه. قال لك لا، الانهار اللي في الجنه هتلاقي الميه ماشيه بدون شواطئ تحجزها، وتلاقي الخمره داخله في الميه وطالعه كده، يعني شغلانه بقى، خمره طالعه في اللبن وما يخلطوش مع بعض، ودي راحه كده ودي جايه كده، وشغلانه بقى يعني بقى شغل رب بقى. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم. إحنا قلنا الأكل اللي هو ما يؤكل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أكلها دائم يعني إيه؟ يعني لا ينقطع. مش بقول إيه يعني حاجة تيجي وتضيع، لا ما تنقطعش. وما دام ما تنقطعش الإنسان حين يأكل بصدد ان يشبع غريزه، بعد ما يشبع غريزه يمكن الطعام يبقى قدامه يعني يزعله، عايز الطعام ايه ينشال. لكن لما يجوع يبتدي ويفرض انه طعام حلو وطعام جميل كده والنفس بتشتهيه. احنا بنقول في اعرافنا يعني لما نقعد نقول الواحد زعل اللي شبع، يعني كان نفسه ايه؟ كان نفسه ياكل، كان الاكله دي يعني هي الفرصه. اماله لا، ده هتيجي كل ريحه انقطاع. وكلها دائم وظلها، برضو دي عجيبة. ظلها، الظل هو إيه؟ ما هو الظل؟ هو حجب المضيء عن مكانه. هو الظل كده، أنت لما تقعد مثلا في ظل حاجة دلوقتي مثلا دي لها ظل إيه ودي لها ظل، يبقى حجم إيه؟ المضيء عن مكان، أو حجب مكان عن المضيء. الله، وهو في شمس ولا ما فيه؟ ما فيش شمس خالص ولا حاجه. ده المساله هتبقى كده، ما احنا عقلنا مش متصور ازاي هتبقى ولا ظل ايه. قال لك ايه بقى شغله ربنا بقى، لان صحيح ما فيش شمس انما فيها ظل ايه ظليل، وربنا يقول ايه يظلهم في ايه يوم لا ظل الا ايه الا ظل. وظلها يمجدها فيقول، علشان يدي للذي يتعب نفسه بالتزام المنهج يديله ايه؟ تلك عقبى الذين اتقوا. يعني يا متقي اياك ان تجد مشقة في التكليف. ليه؟ لان انت هتشوف نتيجة المشقة دي امر ايه؟ امر جميل قوي يستاهل الايه؟ يستاهل المشقة. فانا عارف ان الجنة حفت بالايه؟ بالمكاره، والنار حفت بالايه؟ بالشهوات. لكن الإنسان العاقل ساعة يرى تكليفا يحد من حريته لا يستحضر هذا التكليف هذا الأمر في ذاته إلا إذا استحضر عقوبته معه. صحيح حلو، إنما عقوبته إيه؟ والعقوبة قد تكون حالا بأن النفس يطلع ما ينزلش، ومن مات فقد قامت قيامته. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى طالب العلم. الإحسان إلى طالب العلم إعانة له على طلب العلم، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أعان طالبا في طلبه للعلم كان له مثل أجره، لأن الدال على الخير كفاعله كما جاء في الحديث. والإحسان إلى طالب العلم فيه أجر الصدقة الجارية، حيث إن كفالة طالب العلم من نتائجها العلم النافع الذي ينتفع فيه الناس، وهو من الصدقة الجارية التي يبقى أجرها بعد موت صاحبها. وفي كفالة طالب العلم والإحسان إليه بركة في الرزق، كما هو الحال في ثمرات الصدقة والزكاة. كما أن الإحسان إلى طالب العلم يعد من التعاون على البر والتقوى، ويساهم في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي. في المجتمع المتماسك، المجتمع المتراحم، يحرص على توفير ما يحتاجه طالب العلم لتأمين نفقات دراسته والتخفيف من القلق المالي لديه، مما يعينه على التفرغ لطلب العلم ويكف عن سؤال الناس وعن العمل الجزئي الذي من الممكن أن يستثمر وقته فيه في الدراسة والبحث والمطالعة. والإحسان إلى طالب العلم دعوة إلى طلب العلم، فمن وجد من يعينه على طلب العلم ومواصلة الدراسة استعد لذلك بدافعية قوية وباشر طلب العلم دون تردد أو قلق. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. فالذي يساعد ويساهم هو خازن له مثل أجرهم. ومن تلك الأحاديث نتعلم أن كل من أعان على طاعة الله كان له مثل أجر العامل، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. والإحسان إلى طالب العلم تربية له على تحمل المسؤولية، وهي مسؤولية يتوقف عليها بناء الأجيال الصالحة. لذا يجب علينا الاهتمام بأعانة طلاب العلم وكفالتهم، لأن المشتغل بدراسة العلم الشرعي قائم عنهم بفرض من أهم الفروض الكفائية. وقد ذكر ابن عابدين أنه تلزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب، حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون كما يجبرون في الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها. وذكر ابن عابدين أيضا أن من مصارف بيت المال كفاية العلماء وطلاب العلم المتفرغين للعلم الشرعي. والإحسان إلى طالب العلم بتعريفه قيمة طلب العلم والرفق به ومعاملته كابن، وتجنب التحقير أو التصغير أو التعنيف أو الانتقاص من قدره أو المقارنة مع غيره والتقليل من شأنه. فلا بد من مكافأة الطالب الحسن بما يزيد من إحسانه، وبما يدفع الطالب المسيء إلى التعلم منه والأخذ بسبيله، ومراعاة مستوى الطالب والتدرج معه في التعليم بحسب طاقاته ومواهبه ومؤهلاته ورغبته فيما يختار من فروع العلم والمعرفة والأدب والفن، ومعاهدة طالب العلم بالتوجيه والنصح والإرشاد لينشأ نشأة سليمة ويسلك سلوكا رصينا ويكون فردا صالحا في أسرته ومدرسته ومجتمعه. وتعليم الإحسان إلى طالب العلم يقوم بتعليمه كيف ينمي ثقافته بنفسه، كيف يعتمد على نفسه في البحث والقراءة والاطلاع، وكيف يزكي نفسه بنفسه، وكيف يربي ملكاته الفكرية والأخلاقية بنفسه. والإحسان إلى طالب العلم الشرعي من الفقراء الذين ليس عندهم من ينفق عليهم يكون بإعطائهم من الزكاة بسبب فقرهم ولو كانوا قادرين على الكسب، لتعذر الجمع بين طلب العلم والكسب. عادة إن كانوا نجباء يتوسم فيهم تحصيل العلم، فمصارف الزكاة 8 أصناف ذكرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. والمراد سبيل الله الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهد ما يحتاج إليه من نفقات وأموال لشراء أسلحة وما يحتاجه. قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والعلم هو أصل الشرع، فلا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام الشريعة.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: والإحسان إلى طلبة العلم يكون بالتعامل معهم بالرحمة، فعلى المعلم أن يتعامل مع طالب العلم بالرحمة واللين. فمن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. والرحمة واللين تعززان الثقة بين الطالب والمعلم، وتجعلان الطالب أكثر استجابة للتوجيه. كما أن المعلم حينما يعلم بالحب ويطبق مبدأ التربية بالحب، فإن المحبة بينه وبين طلابه تزداد، فيحبون المعلم والمادة العلمية ويحرصون على الإجادة الدراسية والتفوق في دراستهم. كما أن من الإحسان إلى طالب العلم الابتعاد عن العنف والتوبيخ الدائم، وبدل العنف والتوبيخ يكون الاهتمام بالحوار، التفاهم لحل المشكلات، كذلك التوازن بين الحب والانضباط. فالحب وحده لا يكفي للتربية والتعليم، بل يجب أن يصاحبه الانضباط الذي يعلم الطالب الالتزام بالقواعد واحترام الآخرين، والالتزام بالصلاة واحترام الوقت، والابتعاد عن التصرفات السيئة. كما أن الإحسان إلى طالب العلم لا يعني ترك العقاب، فلا يعاقب على ما صدر منه من خطأ، بل ينبغي أن يعاقب بأسلوب حكيم يناسب الموقف حتى يتعلم ويتربى ويعرف الخطأ، ويهدف كذلك إلى التوجيه وليس الانتقام. وفي ذلك مصلحة للطالب، حيث تقويم السلوك وتعليم الأدب والاحترام. ومن صور الإحسان إلى طالب العلم التربية على القيم والأخلاق الحميدة والمبادئ، مثل الصدق والأمانة والصبر والإحسان والإخلاص، والتربية على التواضع والتعاون والتكافل والإيثار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الإحسان إلى طالب العلم فتح باب الحوار معه والاستماع إليه، الاهتمام بما يقول وما يبدي من آراء مقترحات، الاستماع إلى مشاكله، الاستماع إلى أفكاره والاهتمام بها. كل ذلك يساعد في بناء علاقة متينة بين المعلم والطالب، والحوار يجعل الطالب يشعر بالأمان والثقة، يشجعه على البوح بما في داخله بدلا من اللجوء إلى مصادر خارجية غير موثوقة. ومن صور الإحسان إلى طالب العلم العدل بينه وبين زملائه، فطلبة العلم أبناء للمعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعدل بين الأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل في معاملة الطلبة يمنع حدوث الغيرة والكراهية، يعزز المحبة والألفة بينهم وبين معلمهم. ومن الإحسان إلى طلبة العلم أيضا الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بالشباب والصغار ويدعو لهم، كما فعل مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما دعا له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للأبناء، وحذر من الدعاء عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. ومما يجدر بالمعلم أن يعزز الطلبة ويقوي العلاقة والاتصال بهم من خلال الدعاء لهم، كقوله: بارك الله فيك، نفع الله بك، الله يحفظك. كذلك استخدام التشجيع التحفيز عند قيام الطالب بسلوك إيجابي يعزز من ثقته بنفسه ويجعله يسعى للاستمرار في ذلك السلوك. ومن الإحسان إلى طلبة العلم أن نعلمهم تحمل المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم، فالمسؤولية تنمي لديهم الاستقلالية والثقة بالنفس، مما يجعلهم قادرين على اتخاذ القرار المناسب في حياتهم والقرارات المناسبة بصفة عامة. ومن صور الإحسان إلى طلبة العلم تحصينهم من المؤثرات السلبية، تعليمهم كيفية التعامل مع المغريات والفتن. فلنحسن إلى طلبة العلم ليكون لنا الأجر العظيم وننال الخير الوفير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا للإحسان إلى طلبة العلم كي يكونوا ثمار نجنيها بعد ذلك من خير وأثر باقي، فكل ما نعلمهم يعملون به يكون لنا نصيب من الأجر بما علمناه لهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى طلبة العلم وأن يهدينا سواء السبيل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم. الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي. التقديم أحمد الكلباني ولجين البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الإخراج جمال الشعيري.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
2: أنت تعرف المدام؟
3: أيوه.
2: شفتكيش جيت لها قبل كده؟
3: جيت زمان مع المرحوم أبوي، هو اللي كان بيجيب لها الفراخ والبيض.
2: وعايشة هنا في اسكندرية؟
3: أني من الزيادية بحير. قهوتك يا عامر بيه.
2: ميرسي يا مدام.
3: أني زهرة.
4: زهرة؟ ماشي، أنت كبرت كتير. ازيك يا زهرة؟ أنا مبسوط إني شفتك. اقعدي اقعدي يا زهرة.
3: دي زهرة بنت راجل طيب جدا يا عامر بيه، الله يرحمه. أنت اتجوزت يا زهرة؟
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
5: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
5: إن الحاجة إلى عرض دقيق للزمن هي أقل ضرورة من الحاجة إلى عرض المكان، لأن الزمن غير مرئي ومجرد، فيمكن عرضه فقط بالتعبير العملي.
1: كل حدث أو تطور يحتوي دائماً على مدى معين من الزمن، لذلك يمكن تمثيل مرور الوقت بالنتيجة أو التقدم لأي حدث أو أي تطور،
5: ويمكن بسهولة رؤية النتيجة مثل تقدم الحدث أو التطور في الفيلم، وإذا تحقق ذلك فهو يعني أننا نعرض الزمن.
1: ويمكن أن يعد التغير من النهار إلى الليل ومن الليل إلى الصباح بمثابة تطور.
5: ومن الشائع أن مثل هذا التطور يتطلب حوالي 12 ساعة،
1: ويسري الشيء نفسه على تغير فصول السنة، إذ يستغرق مشهد في الربيع ومشهد في الخريف نصف العام على الأقل. السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
5: ومن المهم أن نتعرف على الصلة بين الزمن والحدث كوسيلة مرغوبة للعرض تماماً بقدر ما هو إجراء مرفوض.
1: فعندما نعلم أن رجلاً يستغرق ساعة ليصل إلى مكتبه، فلا نستطيع أن ندعه يظهر هناك قبل ذلك، حتى ولو كان ظهوره مرغوباً فيه من وجهة نظر القصة.
5: وإذا أردنا عرض زمن المشهد التالي بدلاً من مرور الزمن بين المشاهد بشكل معبر وغير مباشر بواسطة الحوار، وكذلك بالنسبة للمعلومات عن المكان، فيمكن إعداد زمن المشهد مسبقاً أو عرضه عند بداية المشهد أو إرجاؤه بعد المشهد.
1: أصدقائنا، في حلقة الغد نبدأ الحديث عن الحوار في السينما والتلفزيون. كونوا في الموعد.
3: امسك خاصب عامر بيه، ساعة موت بالشهر مفيش ولا زبون. اسكندرية خلاص مات.
2: اسكندرية؟ هو في بلد في مصر زيها؟
3: كان زمان لما كان في خواجات، دلوقتي يرموا الزبالة في الشوارع.
6: ايوه، رجعت ريما لعادتها القديمة.
3: اتفضل يا استاذ اتفضل. سرحان بيه يبقى وكيل شركة نسيت قول انت.
7: سرحان البحير وكيل حسابات شركة الغازي، وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب، وكمان عضو اللجنة السياسية.
6: أنا مؤكرم.
2: تشرف. كويس يا ابني إنك درست تجارة. الدولة دلوقتي كل اعتمادها على اقتصاديين زيك، مهندسين. إنما بقى على أيامنا إحنا كانت الدولة بتعتمد على بلاغة الخطباء والمتحدثين.
7: وإيه فايدة الخطب؟ المهم العمل.
2: كان هدفنا يا ابني ياميها نصح الشعب، والشعب بيصحى بالكلام مش بالمهندسين ورجال الاقتصاد.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
5: أصدقائنا، إن دراما الحياة التي عاشها السيناريست الراحل ممدوح الليثي جعلت منه كاتباً مميزاً ومبدعاً في مجال السيناريو الفني.
1: إن تحوله من ضابط شرطة في بداية حياته إلى مبدع سينمائي كأنه انقلاب درامي بلغة الدراما.
5: هو كذلك انقلاب درامي، لأن المبدع يعرف نفسه ويحدد طريقه ويسعى لتحقيق أهدافه وأمنياته.
1: ممدوح الليثي المولود في الأول من شهر ديسمبر لعام 1937، غادر الحياة في الأول من شهر يناير لعام 2014 للميلاد،
5: حصل على بكالوريوس الشرطة وكذلك ليسانس الحقوق من جامعة عين الشمس عام 1960 للميلاد،
1: كما حصل على دبلوم معهد السيناريو عام 1964.
5: عمل في بداية حياته في الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات مجلات روز اليوسف وصباح الخير ومجلة البوليس وجريدة الشعب، وهو ما زال طالباً بالشرطة في الفترة منذ عام 1957 وحتى عام 1960،
1: ثم عمل ضابط شرطة بين القاهرة والفيوم حتى عام 1967،
5: لكنه ترك الشرطة واتجه إلى المجال الذي طالما عشقه وتنقل فيه بين عدة مناصب مثل
1: رئيس قسم السيناريو عام 1967،
5: مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973،
1: مراقب على الأفلام الدرامية عام 1979،
5: مدير عام أفلام التلفزيون عام 1982،
1: رئيس أفلام التلفزيون عام 1985،
5: رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1985،
1: ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما نقيب السينمائيين.
5: لا تهمنا في الشخصيات التي نقدمها مناصبها الكثيرة والكبيرة، إنما الذي يهمنا هو الإبداع في كتابة الصورة السينمائية والتلفزيونية.
1: يعد ممدوح الليثي أحد أبرز النجوم المصرية في مجال كتابة السيناريو وفي مجال العمل التلفزيوني.
5: لقد تميز بقدرته البارعة على اختيار موضوعات تتناول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالإنسان،
1: كما تميز بقدرته الفائقة على الدمج بين الواقع والرمز.
5: بعد الفاصل القادم سنتعرف على بعض أعمال الليثي السينمائية والتلفزيونية.
0: درية، كلميني بصراحة. إيه؟ هيطلعوا إشاعات جديدة؟ لما كنت معاهم قالوا إني بتجسس عليهم. لما سبتهم قالوا إن أخويا هو اللي طلب مني أسيبهم. دلوقتي بيقولوا إيه؟ إن أنا اللي بلغت عنهم؟ لا يا درية، أنا مش آلة بيحركها أخويا. درية، مش أنا اللي أعمل كده. ما تنسيش انك اول حب في حياتي، فاكره؟ صحيح ان فوزي كان ظروفه احسن مني واتجوزك، لكن ده ما يمنعش اني لسه بحبك.
1: اصدقائنا، بسبب الاعمال الكثيره التي قدمها السيناريست الراحل ممدوح الليثي تصيبني الحيره في الاختيار، فكل عمل من أعماله يفرض نفسه علينا فرضا.
5: لكن لابد من تقديم شيء من تلك الأعمال، وما لا نستطيع تقديمه اليوم نكمله في حلقة الغد.
1: وهو كذلك، فمن أعمال السيناريست ممدوح الليثي فيلم ميرامار، المأخوذ بذات الاسم من رواية الأديب العالمي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب الراحل نجيب محفوظ.
5: تدور أحداث الرواية في فندق أو بنسيون ميرامار في مدينة الإسكندرية، أهم المدن الساحلية بمصر.
1: هذا البنسيون تديره ماريانا، وهي سيدة يونانية الجنسية، ويعيش فيه عدد من الشخصيات المختلفة مثل عامر بيك الصحفي المتقاعد وسرحان الشاب العابث الوصولي الذي يعد زهرة بالزواج، وهي الفتاة التي جاءت إلى الإسكندرية هاربة من بلدتها لرفضها الزواج من عجوز غني ضغطت عليها أسرتها للزواج منه.
5: عاشت زهرة في بنسيون ميرامار، وأثناء ذلك تعرفت على مدرسة اسمها علية تقوم على محو أميتها وتعليمها القراءة والكتابة، وتتزوج زهرة من بائع الجرائد بعد تخلي سرحان عنها.
1: تتطلع لتغيير حياتها التي فرضت عليها بسبب جهل مجتمعها الريفي وعاداته وتقاليده البالية.
5: أيها الأصدقاء، تنهض رواية ميرامار بنائياً على أربعة رواة يروون حكاياتهم بضمير المتكلم الذي يعبر بالضرورة عن وجهة نظر كل منهم وفق رؤيته الفكرية،
1: وهم في الوقت نفسه بعض شخصياتها المتعايشة في المكان والمتصارعة في الوقت نفسه، غير أن خيوط الرواة الأربعة تتشابك مع زهرة، بدءا من سردية عامر وجدي.
5: عامر وجدي، الصحفي الثمانيني المتقاعد الذي عاش أمجاد الصحافة الوطنية وثورة 19 بقيادة سعد زغلول، وقصد الإسكندرية الآن باعتبارها مسقط رأسه، ولا عائلة لديه ولا أقرباء.
1: لجأ وجدي إلى البنسيون بعد 20 عاماً من إقامته الأخيرة فيه، فأجواء البنسيون شبه عائلية، فضلاً عن صداقته القديمة لماريانا، وبإمكانهما استعادة الذكريات المشتركة.
8: إيه اللي خليه أديك البنسيون؟
0: أنا كلمتها.
8: وأنت لو طلعت تروح لجوزها في السجن وتطلب منه الطلاق؟
0: أيوة.
8: ليه؟ عارف تجوزها؟
0: أنا حر، أنا مش صغير، كفاية كفاية كده.
8: يعني يرضيك وأنا في السن ده يتهز مركزي في الوزارة؟
0: يرضيك أنت اللي بتعمله فيا؟ خليتني تايه مش عارف بعمل إيه.
8: منصور، مفيش وقت نتعاتب، أنا عايزك تيجي معايا الرئيس مباحث وتكذب الواقعة دي. عشان خاطر يا منصور، أنا أخوك الكبير وفي منزلة والدك، مفيش داعي تحرجني في الوزارة قدام الناس.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي. الجزء الأول.
5: أصدقائنا، أعتقد أنه ليس من السهل أن يتجرأ أحد لا يملك مقدرة فائقة في كتابة الصورة ويقوم بتحويل رواية لنجيب محفوظ إلى عمل سينمائي.
1: هذا صحيح، ولكن لا تنسي أن الفيلم أنتج سنة 1969 من قبل المؤسسة العامة للسينما، بمعنى أن نجيب محفوظ لم يصبح عالمياً بعد، أي لم ينل جائزة نوبل للآداب.
5: هذا صحيح، ولكنه كان قلماً ثابتاً بارزاً أثبت وجوده حتى في تلك الفترة. ليس أي أحد يملك الجرأة في تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى سيناريوهات ما لم يملك موهبة حقيقية وقدرة فائقة في ذلك، مثل السيناريست الراحل ممدوح الليثي.
1: من المفيد في صدد إنتاج رواية فيلما سينمائياً أن نشير أولاً إلى مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة لجمهور السينما، فهو يحفز على قراءتها من جهة، ويعزز قيمها وأفكارها في الوسط الشعبي من جهة أخرى.
5: وبذلك ساعدت السينما في وضع نجيب محفوظ في مكانة عالية، وحظي بجماهيرية كبيرة قبل حصوله على نوبل.
1: أصدقائنا، فيلم ميرامار هو من إخراج كمال الشيخ، وبطولة شادية بدور زهرة، ويوسف شعبان بدور سرحان البحيري، وعماد حمدي بدور عامر وجدي،
5: يوسف وهبي بدور طلبة مرزوق، أبو بكر عزت بدور حسني علام، عبد الرحمن علي بدور منصور باهي.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
9: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
10: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
5: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
6: حذاء ينتظر في سهو الليل. هذا حذاء يستمرئ الأمر ليقول: لا فرق بيني وبين عابر الطريق، لا فرق بين أحشائي وبين أحشاء الشاعر، لا فرق بين مروءتي ومروءة البحار، لا فرق بين اسمي واسم الغريب، لا فرق بين خيوط الوفيات النساجات وبين ثمار المتمرئية في الخفة والطواعية والامتنان. نبات بري طالع من أرض واعدة، حتى وإن كان جلد تمساح أو ثعبان. رقية وشفاعة وتميمة إلى القادم والآتي، شوق ملتبس غامض مجبول على حدة اليقظة وعلى الاسترخاء الحصين، وجه ضالع يدغدغ الأصابع ويتمشى في اللذعة، محبوبة قبيحة يخرج جمالها من أكمة الدهشة فيضيء الليل، صباح مغامر كي تستيقظ النجوم، يعرف اللغات ويسهر في شمعة الأرصفة، ينسكب في الصدفة فتتشكل المعجزة، كأن الوردة الدلوعة معلقة في قماشه، كأن الفصل الشجي يتبعه بالتعويذة، كأن الثمار تغازله في شرفتها المحجوبة الغائبة. لو كان لي فقر ونسجت خيوطي على الجسد الأملس ما كنت غير حذاء، ولو كان لي بطر أو غطرسة، لو كان لي تعال أو انتقام ما كنت غير حذاء، ولو قذفني قاذف سيقول الآخرون أن لي معنى، بينما معناي في عيني الراحلتين في خمر الطرقات لا في جمر عيون القاذفين أو المقذوفين. هذا حذاء يقول: أصبر على وبالي لأن ولائي لي، أتشكل في مرآتي وفي عين الشفافين، لأنني لعقت أقدام العمال والمهاجرين والمكدودين والمنكوبين، أتشبث بسيقان الجنرالات والقادة والمشاهير لأقدم أقدامي على أقدامهم، وأعلك خطواتهم في مظاني ووساوسي، وأرتجل لحني في قافيتهم الطائشة. يقول الحذاء: لو نطقت قبالتكم بأشواقي لرجمتموني كلعنة ولدفنتموني كعار، ولذلك أرتكب الانتظار انتظار الفعل للكلام، ومن ينقلب الخفاق فحسب بأن أجرف نفسي إلى الطرقات متنزلا في قدم المسافر، بوصلة مجنونة وإغواء يأخذ صاحبه العارف والممتن إلى الظلال السكرى، إلى شرك النص. يقودني الصاحب إلى الحركة وأنا أقوده إلى الولع، يقودني إلى المدخل وأنا أقوده إلى السر، يقودني إلى الجبل وأنا أقوده إلى النار، يقودني إلى النور وأنا أقوده إلى التجلي، يقودني إلى الصباح الشتائي وأنا أقوده إلى القهوة الساخنة والسيجارة المرتعشة، يقودني إلى الرحلة وأنا أقوده إلى القطار المدمدم، يصعد في إلى فطنة الوجه فأصعد به إلى قوة القناع، يجترح سمعته فأرسم خطواته إلى المجهول، يذهب بي إلى القناعة فأتردد بخطواته إلى الشك، يمضي هو إلى لحنه بينما أعزف أنا حظه أو نكبته. رموني يا أصدقائي لأكون لكم رمزا، قذفوني لأكون لكم علامة، افتحوا بي الموقف لكي أصير يأسا مطبقا وحربا صغيرة، تكلموا عني لكي أتفتح، انشغلوا عني لكي أنضج، قربوني إليكم لكي أحلم بالسفر، أبعدوني عن وجوههم لكي لا أتضخم في العيون المبحليقة في سورة تكويني. كلما سخت في الوحل أشرقت لي نبوءة، كلما همست خاصرة حصان تلبسني طائر، كلما تعتقت صرت لوحة، كلما ترملت أشاروا لي بالحنان ومسدوني في المتحف، كلما تشردت وأصابني الغبار زعقت سفينة في الميناء ابتهاجا بي، وصهلت خيول الأمكنة كأنها وفية لدبيبي، لست ساقطا فأدوس التراب بل عاليا تقبلني الأرض، ليست القبعة والقميص والبنطال والمعطف والوشاح بأشرف من خلقتي لأنني أتعهدها وأسند قيامتها وألون شكلها وطاقتها، لست طريدا أو منفيا بل سائرا كأي يتيم أرضي وكأي رحلة منحوتة العنق صوب غرامها اللاهب، وأتذكر أنني أنتظر قدم المسافر الذي سيبدأ الآن وجهه الغابر الشفيف، أنتظر الكأس المرة التي سأكرعها بلا هوادة في المشرب الشعري الباذخ، أنا قدم القدم، أنا قبر القدم وقاربه، أنا من أحملكم، أنا أسفلكم دائما، روحي حرة أعلى من ظمأ وأشهى من مكيدة. حذاء ينتظر في سهو الليل.
4: وجود
1: صالح بن علي العامري
2: وجود
1: ومنى بنت سالم سلمية

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: ينحدر الصباح من الجبال فتخرج شمسه منيرة للأفق، تمر بكفها الحانية على المدن والحارات والوطن بأكمله، تعيد صياغة التفاصيل لتعطي يوما جديدا يلمع في كل اتجاه، حتى على أجنحة الطيور التي سبقته بزقزقاتها الرائعة. صباح الخير من مدحا.

مدحة صديقة جبال مسندم، المعيدة للصباح نبعه الصافي، المخرجة لنقوش تاريخه الطويل، المعانقة للسهول والوديان من كل اتجاه. كان الصباح فيها وما يزال سطر محبة على كتاب الوطن وقافية مغناة على سلم طبيعته الصلبة الخالدة. مدحة جوهرة عمان الخضراء التي تحيط بها الجبال والأودية الخصبة، يحتار صباحها من أي الجبال يخرج، فكلها مشرقة وكلها ترسم لوحات هدوئها على البساتين المعانقة للضفاف. تقف طيورها على أعواد قصب السكر لتذيقنا ألذ ألحانها ليوم جديد، ثم تتقافز جهة الأحواض المائية الطبيعية التي تسمى الحبسة، المتكونة بعد الأمطار في الأودية، وهي تعكس صورة يوم صباحي بسماء زرقاء مشرقة. عيونها المائية تخرجها الصخور للأرض ذات الطين الزراعي الفخم لتخرج نباتها حسنا مثل أهل عمان على مدار التاريخ. صيفا وفي ذروة الحصاد يقام مهرجان خيرات مدحة للتمور والمانجو، ليسير الزائر صباحا وعن يمينه روائع الماء والبساتين، وعن شماله منتوجاتها المنتقات بدقة وهي طازجة مشرقة كالشمس. وكلما رفعت رأسك وأنت تسير في قاع الوادي تشاهد النحل وهو ينظم الحياة بعمله المتقن، وينشد أناشيد صباحية جماعية، ويخرج من بطونه العسل الأنقى والألذ. أما عسل الجبال فتلك رواية أخرى.

الآثار القديمة يعود تاريخها للقرون الهجرية الأولى وما قبلها، في منطقة هي قبلة للاستيطان البشري ومحط أنظار القوى التاريخية، نظراً لوفرة مياهها الجوفية وأوديتها الخصبة وقلاعها وحصونها المشيدة فوق قمم الجبال لحماية طرق التجارة. ولعاشق التاريخ يفتح متحف مدح الشخصي الثري أبوابه لزائريه، وهو محمل بمفاجآت التاريخ وعروق أصالة عمان وتاريخها الحافل.

لتشرب شاي الصباح برونق روحي زاهي. سر تحت أشجار المنتزه الطبيعي المكسر، أو استظل بمظلات الحديقة العامة الواسعة الجميلة. وبعدها قطع عدتك ولا تغادر، فالصباح ما زال هنا أجمل.

جهة المزارع الخضراء، قامت البلدية برصف الطرق الداخلية لتسير تحت خضرارها الممتد على الطوب المتشابك المنتهي إلى الينابيع والعيون. تتنفس عميقا وتصحو عيناك على الجمال، وتوغل روحك في مشاهد من السعادة لن تفارقها.

0: عزيزي المستمع، مهما كنت محاطا بجبال من الهموم، كن كمدحى محاطا بالجبال العالية، وهي تضحك للشمس فتخضر حقولها وتخرج أجمل عطائها ورزقها. كن مثلها وستجري المياه من تحتك حتى يلين الصخر لك، لتفترش سجادته ميمما وجهك جهة كل نجاح وتقدم. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا، قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا خنجرا، قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. صباح الخير من مدحى.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية تربل بي سالب مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الإنتاج في سلطنة عمان. مصفاة الدقم تتجاوز طاقتها التصميمية لتبلغ 110% وبإنتاج يفوق 255,000 برميل يوميا، محققة مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري. إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يرتفع بنحو 12% متجاوزاً 23,800,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. الشركات الوطنية تتلقى طلبات بقيمة 15 مليون ريال عماني للرخام العماني في ختام معرض مارموماك الدولي بمدينة فيرونا الإيطالية. سلطنة عمان تفوز بحق استضافة المؤتمر العالمي 23 لطاقة الرياح 2027 في خطوة تعكس تقدمها في قطاع الطاقة المتجددة. الاحتفال بتدشين المرصد الفلكي في جبل شمس بمحافظة الداخلية لرصد الأجرام والظواهر السماوية ودعم البحوث والدراسات الفلكية. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا توقع قتلى وجرحى، وكييف تقول إنها استهدفت مصفاة إليسكي النفطية جنوب روسيا.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

من الغالية أغلى الأوطان عمان نقول لكم أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين متابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى رحلة جديدة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نلتقي وإياكم في برنامج صباح الخير يا بلادي. هذا صباح الأحد، صباح البدايات الجديدة التي نفتح لها نوافذ الأمل. صباحكم من عمان هادئ يجيء بخطوات واثقة ويوقظ فينا همة العمل في بداية الأسبوع. في بداية الأسبوع لا نحتاج إلى كثير من الكلام، يكفينا أن نبدأ ونحمل معنا النوايا الطيبة والقلوب التي تعرف أن لكل يوم فرصة جديدة. صباحكم خير من عمان بأسبوع جديد يبدأ اليوم ويكون بما نتمناه.

صباحكم عمان، الأرض التي كلما أشرقت شمسها أشرقت في القلب حكاية جديدة من العمل والأمل. صباحكم عمان، الأرض التي تعلمنا أن البدايات الجميلة تصنع من خلالنا. صباحكم عمان، حيث الهدوء طبع والعطاء خلق والمضي إلى الأمام هي عادة العماني. صباحكم عمان يليق بأرض نحبها وتحبنا.

هنا عمان وهنا صباحها. هنا عمان الأرض التي يطل فيها الصباح من شرفات الفجر على الوطن الذي يسكن القلب. هنا عمان من أرضها حيث البحر يحكي والجبال تصافح السحاب والقلوب تنبض بالطيبة. صباحكم عمان مع نسماتها تأتي أمنيات بيضاء بيوم هادئ يحمل أجمل الأخبار. صباح الخير يا بلدي.

صباح الخير على عمان البلد الذي نحب ونعاهد الله في كل يوم ومع مطلع كل صباح أن يكون صباحنا دائما صباح على التفاني والإخلاص، على بذل المزيد من الجد والاجتهاد، حيث ننشد جميعا رفعة عمان وعلو شأنها في كل الميادين، فنقول صبحت نورا يا وطني، سماؤك الجلال، أرضك السمو والكمال، وسلطانك النهج المثال.

0: وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك.
1: جئنا لعمان ولسلطنها المعظم في كل صباح، طلاب، موظفين، جنود مخلصين، نبني جميعا المجد العظيم لعمان ونمضي في مسيرة البناء كمنظومة واحدة تتكامل فيها أدوارنا لأداء الواجب على الوجه الأكمل وتسريع وتيرة الأعمال. وبإسم الله نستهل وإياكم صباحا جديدا حافلا بالإنجاز مشرقا بالعطاء من أجل عمان. غايتنا رفعة الوطن وهمتنا تعانق السماء علوا، فبارك الله هذه الخطوات وهذا المسير.

صباحة مشرقة بالخير ومبشرة بالمستقبل السعيد لعمان ولأبنائها، حيث يواصل العماني على أرضه شق الدروب بعزائم عالية بمبادئ راسخة. صباح يقترن بالعمل وبالأمل، نستذكر فيه بعظيم الفخر ما تحقق، ثم نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في عمان وسلطانها المعظم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يقود عمان بفكر مستنير للمستقبل ينقلها إلى رحاب التطوير وعصر جديد لعهد سعيد.

طابت صباحاتكم بكل خير مستمعينا الكرام اينما كنتم، نرحب بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. بداية أسبوع موفق نتمناها لكم جميعا، ودروب سالمة آمنة إن شاء الله تصلون إلى وجهاتكم بكل أمان وسلام. هذه حلقة الأحد 15 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، يوافقه 27 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد. أبرز الأخبار المحلية ستجد تفاصيلها عزيزي المستمع هنا في ساعاتنا الثلاثة التي نمضي فيها وإياك في رحلتنا الصباحية من السادسة وحتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. وأيضا أخبار منوعة، أخبار صحية، ثقافية، أخبار من حول العالم، وكذلك أيضا تقنية ننتقيها وإياك في كل صباح، وتشاركنا أيضا من خلال تواصلك عزيز المستمع على 724-24-10. ترسل لنا رسالتك الصباحية لتزين صباحاتنا في كل يوم، أو حتى أيضا مشاركتك في الموضوعات التي نطرحها هنا في صباح الخير يا بلادي.

راح تكونوا إن شاء الله معنا من السادسة وحتى التاسعة بإذن الله تعالى في صباح الخير يا بلادي. راح ناخذكم إن شاء الله في كذا الأخبار اللي نختارها لكم في كل صباح. يمكن أبرز الأخبار هي متعلقة بساحتنا المحلية اليوم. كذا راح نتناول موضوعات متعلقة ب أولا فوز وزارة الإعلام بجوائز ست في مسابقة في المسابقة الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون التي تنظم بشكل سنوي بست جوائز عن إذاعة سلطنة عمان وكذلك أيضا تلفزيون سلطنة عمان ومركز الأخبار. في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس تم تتويج وزارة الإعلام بست جوائز. ثم أيضا ننتقل إلى أخبار أخرى بتفاصيلها بإذن الله تعالى في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة. سنتحدث أيضا عن إطلاق الحملة الوطنية أمان 2 لمكافحة الاتجار بالبشر. ستكون معنا ممثلة سلطنة عمان في المجلس التنفيذي لليونيسف في الأمم المتحدة في نيويورك. سنتحدث أيضا عن كلمة على طار نيويورك. سنتحدث عن كلمة سلطنة عمان في الأمم المتحدة التي أدلى بها في بيان ألقاه سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وكذلك أيضا سنتحدث عن البيان الذي ألقاه معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اجتماعات الأمم المتحدة هناك في نيويورك وكلمة سلطنة عمان التي تحدثت عن القانون الدولي الذي يفقد معناه إذا طبق بمعيارين. أهلا بك عزيزي المستمع، نتمنى لك إن شاء الله رحلة سعيدة صباحية مفيدة كذلك أيضا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. أهم شيء هلا هلا في الدرب، ديروا بالكم واستمتعوا برفقتنا في رحلتنا الصباحية اليومية التي تشاركون فيها كل التفاصيل. أطيب التحية من فريق العمل، نرافقكم في الإعداد والتقديم، أكون معكم خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، يحييكم مخرجنا جمال بن محمد الشايلي.

يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وصباح الخير عليكم وين ما كنتوا. خلينا نقرأ بعض الرسائل المبكرة التي وصلتنا منكم على 724410. رسلنا كذا صورة جميلة يقول فيها أبو عمر الشعيبي: هذه الأجواء الباردة في بلدة كبدة. أبو عمر الشعيبي برفقة الطلاب اليقظان سلطان وناصر وسلمان ومفتاح القلوب، قد تكون كلمة طيبة بذرتها أو بذرتها في قلب أحدهم فأزهرت. يا سلام على هذه الكلمات الجميلة، تحية لك ولكل الطلبة يا أبو عمر. صباح الخير أيضا صاحب الرقم المنتهي ب95، يقول صباح من ولاية صحم، الأجواء رطبة وشوي ضباب. مريم وتركي المعمري موصلينهم للمدرسة، يومكم سعيد، الله يحفظهم إن شاء الله، ويومك أسعد، جوءك أجمل بإذن الله تعالى. صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي، أهلا بك يا أبو أسعد. صباح الخير أيضا لعبدالله الهنائي من بهلة، وصباح الخير لخميس السرحاني من المضيبي، ومن رسلنا مسعود العوائد يقول أسبوع جديد مليء بالإنجاز، صباحكم سعادة لكم ولطاقم العمل، وحييكم بالتحديد من جبجات. يا سلام على جبجات، عروسة أو نجمة الصرب كما يطلق عليها، استمتع بكل الأوقات يا مسعود العوائد. صباح الخير أيضا لمن رسل لنا برسالته، ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام، شكرا لك يا ناصر. صباح الخير لسيف العوفي من الرستاق، بداية أسبوع جديد ويوم جديد، أسأل الله لكم التوفيق والسداد. أبو شيخة يقول صباح الخير للماضين في سبل الحياة تحقيقا لمعنى الحياة، الذين يحيكون ثياب الإنجاز بخيوط الإرادة والعمل، للساعين بجد نحو أهدافهم دون كلل أو ملل، للمشرقين الذين يحملون النور في أعماقهم أينما ذهبوا. شكرا لك يا أبو شيخة، صباحك خير. نبيل المطلعي من ولاية صحم، سليمان سعيد العاصمي، أبو صايف خالد الرواحي، تحية صباحية لكم جميعا. وصباح الخير أيضا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يقول صباح الأنوار لكم جميعا وبعد رطوبة وحرارة معنا في صحار. هو في كذا في سحب مع بداية الصباح مع بداية الصباح، لكن بعد ذلك سبحان الله تأتي الأجواء الساخنة، خاصة يوم الأمس وأمس الأول الجمعة والسبت كانت درجات الحرارة مرتفعة، خاصة في فترة الظهيرة أو في النهار بشكل عام، وبعد ذلك أيضا تكون في رطوبة، أقصد على الولايات أو المحافظات الساحلية. أما المحافظات الجميلة في الداخل تكون شوي الجو ألطف، ومحافظة ظفار طبعا يكون لها حظ الأسد من الأجواء الجميلة في سلطنة عمان. على طار الأجواء خليني نخبركم بأن حالة الجو هي صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تمتد لصحاري محافظة الظاهرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان. يعني درجات الحرارة يمكن تكون شوي اليوم ألطف، يعني قد تصل إلى تلامس 40 في بعض الولايات كدرجة حرارة عظمى، مثلا في هيمة 39، في البريم 42، في صور 37، في نزوة 39، وفي الدقم 37، في إبرة من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 41. إن شاء الله تكون أجواءكم جميلة ولطيفة خاصة مع بداية الصباح، نتمنى لكم إن شاء الله وقت ماتع ومفيد برفقتنا في صباح الخير يا بلادي. نروح الفاصل نكمل مشوارنا معكم، لا تروحوا بعيد، وصباح الخير والبركة عليكم.

0: بكم إلى صباح الخير يا بلادي مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا وإن ما كنتوا دروب السلامة والأمان نتمناها لكم جميعا، وصباح الخير لكل من يرسل لنا رسالته على 724-24-10. بوليان السعيدي يقول غبنا وعدنا لعل العود أحمد. تحية لطاقم وكوادر الإذاعة لكم وللمخرج ولكل مستمع ومستمعة. أحيانا يكون أجمل وما في الإنسان يجد من يفهمه دون أن يشرح بنفسه. إلى آخر الرسالة، شكرا لك يا أبو ليان، صباحك خير. صباح الخير أيضا لعادل المخيني يقول هارد لك للمنتخب العماني. هذا كانت هزيمة قاسية بالنسبة لمنتخبنا الوطني. صباح النور ل عبد العزيز العبري من ولاية الحمراء، صباح النور والسرور والورد المنثور، يقول في رسالته صباح الدوامات والشغل، رايح صوب مسقط العاصمة، خلص شغلة وشغلتين، يعني ثلاث شغلات كاملهم يا عبد العزيز، شغلة وشغلتين. شكرا لك يا عبد العزيز. صباح الخير أيضا لعيسى النيري من ولاية قريات، صباح الورد أيضا لأم الغلا. يا أهلا ومرحبا بكم جميعا في صباح الخير يا بلادي.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

0: كثروا الكلام.
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. يقول الدكتور عبد الكريم بكار: حين نريد القيام بعمل خير فإن أهم شيء علينا تفحصه والتأكد منه هو النية والإخلاص والسلامة من الرياء وحب الشهرة. جاء في جامع البيان بيان العلم وفضله قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله وما أبلغها من حكمة، فكلما اتسع علم المرء اتسعت أمامه مساحة من الجهل فازداد تواضعاً.

من لطيف ما قيل في المواساة شعراً: فداك القلب لا تحزن لشيء، لأنك إن حزنت فأنت مني، ولا تسبل دموعك كل حين، وخذ دمعي وخذ إن شئت عيني.

0: عطروا الكلام.
1: قال أحد الحكماء: محاولة إرضاء الجميع هي الأسلوب المضمون للضياع، تتغير أحكام الناس عليك بحسب المزاج والظروف، وأنت المباشر الذي يدفع الثمن، ثمن السنوات التي قضيتها في الجري خلف قبولهم، فسلامة نفسك هي الأولى.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية: ما زال بعد الجب يحفظ عهدهم، وأبوه يوصي بالوثاق بنيه، لم ينقطع حبل الوداد بكيدهم، فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعفو الكريم عن البعيد إذا هفى، كيف القريب لأمه وأبيه، كل له بين الأنام شبيهه، إلا أخاك فذاك دون شبيهه.

سلام وتحية لكل أخ ترتبط فيه بشكل كبير علاقة، خاصة إذا كان الأخ من الأم والأب غير الذي نقول عنه رب أخ لم تلده أمك، مثل ما ذكرنا في الأبيات الشعرية. شكرا لك جمال على هذا الاختيار. يقول شاعر: يعفو الكريم عن البعيد إذا هفى، كيف القريب لأمه وأبيه؟ كيف يعني أنك أنت ما تسامح، مثل ما تقول الأغنية قبل قليل، الأخ إذا أخطأ معك في أمر ما، فما بالك بالأخ الذي من أمك وأبيك، كل له بين الأنام شبيهه إلا أخاك فذاك دون شبيه. إذا كان عندك شوية خصام أو خلنا نقول سوء تفاهم بينك وبين أخوك، حتى تذكر الحين برسالة، قل: سمعت اليوم خالد يقول في الإذاعة هذه الأبيات الشعرية، وبغيت أن أقول لك أنت أخ عزيز علي وما أستغني عنك. عادي، هذه الرسالة جميلة ولطيفة من بداية الصباح، يمكن راح أطيح كثير من الإشكالات بينك وبين كل شخص يمكن صار بينك وبينه، أو أخ صار بينك وبينه سوء تفاهم. وإن شاء الله تكون كل أموركم في سلام ووئام بإذن الله تعالى. صباح الخير عليكم جميعا. احنا مرينا على كل شيء يمكن في الساعة الأولى إلا موضوع الحلقة، فأجلنا إلى هذا الوقت. اليوم راح نتحدث عن شغلة مهمة جدا متعلقة بالقناعة. متى نقول هذا يكفيني خلاص؟ أحيانا يعني ما تحتاج أنك أنت تأخذ كل شيء، بقدر ما أنك تحتاج إلى أنك تنتبه بالشيء اللي موجود معك. لما تقول هذا يكفيني، ما معنى أنك أنت توقفت عن طموحك، بل أنك عرفت قيمة الشيء اللي موجود بين يدينك. يكفي أنك تبدأ اليوم بصحة وعافية، وأن يكون في قلبك شخص تحبه وأشياء تحبها، وأنك تعود مرة ثانية بعد الدوام إلى البيت وأنت بقلب مطمئن. يكفي صديق صادق، كلمة طيبة، لقمة هنيئة، راحة بال لا تشترى. يكفي من الحياة أنك تعيشها دون أن تقضي عمر تعد علشان أنه ما ينقص من هذا العمر، وكل أعمارنا راح تنقص كلما ازددنا في عدد السنوات. أنك تطارد حلمك نعم، لكن ما تنسى أنك تقول أحيانا لا، هذا يكفيني والحمد لله. خلنا نسألكم بعض الأسئلة السريعة كذا، إيش الشيء البسيط اللي في حياتك وتقول عنه هذا يكفيني؟ هل الاكتفاء بالأشياء قلة طموح أم نوع من الرضا؟ متى يكون السعي وراء المزيد أمر جميل، ومتى يتحول إلى إرهاق؟ هل يمكن للإنسان أن يكون طموحا وراضيا في الوقت نفسه؟ أنك تجمع بين الطموح والرضا، خاطرك أنك توصل إلى الدرجة 99 لكن أنت واصل إلى 90 مثلا، هذا طموحك وهذا رضاك. يمكن يعني هنا تكون القناعة. ما الذي كنت تظن ضروري بالنسبة لسعادتك ثم اكتشفت أنك تستطيع العيش بدونه؟ كل واحد يحلم مثلا بهذا الشكل من البيت، بهذا النوع من السيارة، لكن في الأخير لما رحت واستخدمت هذا النوع من السيارة أو هذا النوع من أو بنيت هذا النوع من البيت، ففي الأخير شفت أنه ما بالضرورة أن يكون معك الشيء اللي حاطنه في بالك وفي مخيلتك، واكتشفت أنك تستطيع العيش بدونه. اليوم نسولف عن جملة هذا يكفيني، كيف تطبقونها في حياتكم اليومية؟ مستمعين الكرام، ننتظر منكم الرسالة والمشاركة على 7244 10. خلنا نوقف مع بعض من الرسائل قبل أن نروح للفترة الإخبارية الأولى. صباح الخير لناصر حميد المزيني، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حب أقول لكم أن القناعة كنز لا يفنى، والإنسان إذا عنده شيء هو مقتنع فيه بس خلاص، ما مني أنا أقول هذا ما يكفي ولا هذا، وهذا الشيء ما أو هذا الشيء يكفي، خلاص أن القناعة تكون موجودة عندي دائما. شكرا لك يا أحمد، صباح الخير. لأبو أسعد السعدي: صباحك خير. وصلنا كذا مجموعة من الرسائل الجميلة الصباحية. صباح الخير يا الله، صاحب الرقم المنتهي ب98 يقول: صباح الخير، الوالدة تسمعك
وهي رايحة الموعد لغسيل الكلى. دعواتك لها. الله يشافيها ويعافيها ويبارك في صحتها وتقوم بالسلامة وما عليها باس بإذن الله تعالى. يلا كلنا نقول آمين يا رب، وندعي لي والدته بالشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين. صباح الخير لأبو أسعد، يعطينا فنجان قهوة، يقول فنجان قهوة يكفيني مع بداية الصباح. إيش رأيك جمال؟ زهبة القهوة؟ زهبة؟ عليكم بالعافية. صباح الخير أيضا لمن؟ إبراهيم البحري من صحار، يقول صباح التفاؤل وكن متفائلا تبتسم لك الحياة. إن شاء الله ابتسامة دائمة بإذن الله تعالى، وخلوا التفاؤل طريقكم مع بداية هذا الصباح. بنكمل مشوارنا بإذن الله تعالى وإياكم حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي، لكن تطل عليكم الزميلة وعد بنت علي الهطالي في الفترة الإخبارية الأولى بعد قليل.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. سلطنة عمان تؤكد استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية وتدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. ووزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الإنتاج في سلطنة عمان. إلى التفاصيل. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلا عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع، والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلا من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حرباً كان يمكن تجنبها، وقد بيّنت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
0: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية، معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
1: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية

0: لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي، وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 تحقيقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
1: وفي وقت سابق التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، ونقل معالي السيد خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حافظه الله ورعاه إلى معالي الأمين العام وتمنيات جلالته له بالتوفيق في الاطلاع بمسؤولياته وجهوده الدولية والإنسانية. من جانبه حمل معالي الأمين العام معالي السيد نقل خالص تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والأمم المتحدة وتكامل الجهود لبناء الثقة وبلورة تفاهمات قابلة للاستثمار للاستمرار بما يدعم الأمن الإقليمي ويهيئ أرضية أكثر رسوخا للسلام. وأعرب معالي الأمين العام عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها سلطنة عمان في تيسير الحوار وتقريب المواقف، مشيدا بنهجها القائم على الحكمة والاتزان وإسهامها في دعم المساعي الأممية وتعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية المستمرة. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وسبل توسيع المجال أمام التحرك الدبلوماسي لاحتواء الأزمات والحد من تداعياتها، مع التأكيد على أولوية حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدًا

0: شدة الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادل الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وقد تناول عددا من القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك والجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء النزاعات وتهيئة الظروف للتسويات السياسية بما يحفظ سيادة الدول وأمنها ويستجيب لتطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار. وقد أشاد المسؤول الأمريكي بالسياسة العمانية الحكيمة والدور المشهود لها في تقريب وجهات النظر والعمل الدؤوب الهادف إلى تعزيز فرص الوفاق والسلام في المنطقة. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أعرب الجانبان على الحرص الشديد لبلديهما على مواصلة العمل البناء في سبيل تطوير التعاون والشراكة وطموحاتهما ومصالحهما المشتركة، ويعود بمزيد من المنافع على البلدين الصديقين. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، واستعرض اللقاء الشراكة القائمة بين سلطنة عمان والمنظمة وأولويات برنامج التعاون للسنوات المقبلة وفرص تبادل الخبرات لدعم نمو الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز الخدمات الموجهة إليهم. وأكد الجانبان في السياق ذاته على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها للمشاركة الفاعلة في برامج العمل الإنساني والصناعات المتصلة بذلك. وتناول اللقاء بحث الأوضاع الإنسانية للأطفال المتأثرين بالنزاعات، لا سيما في قطاع غزة والسودان واليمن وسوريا وغيرها من المناطق، مؤكدين على ضرورة التضامن معهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة واستمرار تقديم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يصون حقوقهم وكرامتهم ويحفظ مستقبلهم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني الذي اقترحه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لهدنة وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، فقد تمهد الطريق لفتح حركة الملاحة البحرية أمام السفن مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي تفرضه على إيران. كما أشارت الوسائل الإعلامية الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل تشكك الرئيس الأمريكي من احتمالية تلبية إيران لمطالبه. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بكل ما تتعهد به في حال وافقت واشنطن على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح الملاحة البحرية أمام السفن في المنطقة. وفي مقابلة أجراها مع وسائل إعلام أمريكية، أشار بزشكيان إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن، وأنه يستبعد إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي، موضحا أنه في حال أعاد الرئيس الأمريكي النظر في تنفيذ الخطة المقترحة فإن طهران ستبدأ فورا في تنفيذها، مشددا في الوقت ذاته على أن إيران لا ترغب في مواصلة القتال، كما نفى سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق في شمال القطاع وجنوبه، وهما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين قرب مفترق الإقليمي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أن شابا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال بمدينة غزة قبل أسابيع. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. قال دان يورجنسن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، ودعا المفوض الدول الأعضاء إلى النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة والتي من شأنها الحفاظ على مستويات ضخ الغاز في المخزونات أو خفض الطلب على الغاز والكهرباء طالما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد أصبح أكثر استعدادا مما كان عليه في شتاء عام 2021 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، إلا أن الحكومات مطالبة بتكثيف استعداداتها لفصل الشتاء المقبل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا بعد الهجمات الكثيفة التي شنتها كييف على الأراضي الروسية، كما جدد بوتين التأكيد على أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. ميدانيا تصاعدت الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، فقد شن الجيش الأوكراني هجوما على مصفاة إلسكي النفطية في منطقة كراسنودار، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حريق في المنشأة المطلة على البحر الأسود. قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية إلى 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق مع 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا أيضا على تشكيل مجلس تجارة وتمديد نتائج محادثات سابقة في كوالالمبور، وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في وقت سابق على تمديد هدنة تجارية لشهرين كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية تريبل بي سالب، مع إبقاء النظر المستقبلية مستقرة في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.
1: في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية BBB سالب مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال هذا العام إلى نحو 3.5% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.6%. وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض في عام 2027 بنحو 2.2%. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدين العام ليصل بنهاية العام الحالي إلى 30.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على أن يصل إلى نحو 1.8% بحلول عام 2029. وأوضحت وكالة ستاندرد أند بورز أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 7.5 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أظهر التقرير استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نمواً بأكثر من 1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من هذا العام، كما ارتفعت مستويات الشحن في ميناءي صلالة وصحار بنحو 15% و52% على التوالي، بما يعكس تنامي دور السلطنة عمان كمركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتواصل سلطنة عمان جهودها في تحسين الوضع المالي والاقتصادي وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، بجانب التقدم المحرز في مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة واستمرار تركيزها في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة على تعزيز أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي.
0: وقعت وزارة الطاقة والمعادن 3 اتفاقيات امتياز بترولية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج لتوسيع أعمال الاستكشاف وتنمية الاحتياطيات الهيدروكربونية ودعم استدامة الإنتاج، وتغطي الاتفاقيات 3 مناطق بمساحة تتجاوز 30,000 كم² ببرامج استكشاف يبلغ الحد الأدنى لموازناتها نحو 25 مليون ريال عماني. وقع الاتفاقيات معالي المهندس سالم بن نصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وأكد الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن على وجود مبشرات من النفط والغاز في المناطق المحيطة والمحاذية لحوض الربع الخالي.
2: المناطق هذه يعني منطقتين الجنوبيتين تعتبر جزء من الحوض الملحي للربع الخالي، وهي منطقة خارج الأحواض التقليدية التي تشتغل فيها السلطنة، اللي هي عادة حوض جنوب عمان وحوض قابة نورث وحوض فهود، فهي منطقة جديدة من هذا المنظور. لكن الحمد لله النتائج من المناطق المحاذية والقريبة من حوض الربع الخالي الحين كانت في الفترة الأخيرة في مبشرات، فإحنا الحين راح نتبع على هذه المبشرات إن شاء الله، ونقوم بأعمال استكشافية من مسوحات جيوفيزيائية وغيرها، بحيث أن إن شاء الله نتأكد من عملية الامتداد هذا موجود، وبالتالي في أمل لتطوير هذه المناطق وإن شاء الله واستخراج النفط أو الغاز منها. طبعا المناطق هذه يعني خاصة في حالة وجود الغاز فيها بتكون بعيدة عن الشبكة الوطنية والشبكة الرئيسية.
0: بلغ إجمالي الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى الشهر الجاري أكثر من 188 مليون ريال عماني، 68% منها لمشروعات الطرق، فيما بلغ الصرف على إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية نحو 8 ملايين ريال عماني. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة للوزارة أكثر من 29 مليون ريال عماني حتى نهاية يوليو الماضي. تواصل مصفاة الدقم ترسيخ مكانتها وتعزيز دورها كأصل صناعي قادر على تحقيق قيمة مضافة مستدامة مدعومة بكفاءة عملياتها وموقعها الاستراتيجي والوصول إلى الأسواق العالمية، بما يدعم مستقبل صناعة التكرير والبتروكيماويات في المنطقة.
3: تكتسب مصفاة الدقم أهمية استراتيجية باعتبارها أحد أبرز مشاريع الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، وتجسد نموذجاً للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة. ومع وصولها إلى مرحلة التشغيل التجاري المستقر، تواصل المصفاة تعزيز دورها كأصل صناعي واستراتيجي قادر على تحقيق قيمة مضافة مستدامة مدعومة بكفاءة عملياتها وموقعها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. وبلغت الإيرادات نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما يقارب 2,700 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس الحجم المتنامي للأعمال والدور المتزايد للمصفاة في الأسواق الإقليمية والعالمية، في وقت واصلت فيه التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة من الأصول والاستثمارات القائمة. وتعمل مصفاة الدقم على الاستفادة المثلى من الموارد النفطية وتحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة عالية الجودة تلبي الطلب في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تسهم في تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز تنافسية قطاع التكرير، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمشروع. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية خلال العام الحالي نجاح المصفاة في العمل فوق طاقتها التصميمية لتبلغ 110%، ما يعادل 255 ألف برميل يوميا، فيما بلغ متوسط إنتاج الديزل أكثر من 115 ألف برميل يوميا، وتجاوز وقود الطائرات 38 ألف برميل، أما إنتاج النافذة فبلغ أكثر من 61 ألف برميل يوميا، كما وصل إنتاج غاز البترول المسال إلى 800 طن متري، إضافة إلى 2200 طن متري من فحم البترول و500 طن متري من الكبريت يوميا. وتعكس هذه المؤشرات مرونة مصفاة الدقم وقدرتها على تلبية الطلب العالمي على المنتجات النفطية الرئيسة، بما يدعم مستقبل صناعة التكرير والبتروكيماويات في المنطقة.
0: فازت سلطنة عمان بحق استضافة المؤتمر العالمي 23 لطاقة الرياح 2027 في خطوة تعكس تقدمها في قطاع الطاقة المتجددة وتدعم توجهاتها نحو توسيع مشروعات طاقة الرياح وتنويع مزيج الطاقة.
4: مجتمع طاقة الرياح العالمي يلتقي في سلطنة عمان لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة بعد فوزها باستضافة المؤتمر العالمي 23 لطاقة الرياح 2027 في خطوة تعكس تقدمها في قطاع الطاقة المتجددة، إنجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي في رؤية سلطنة عمان وما تحقق في هذا المجال. خارطة مشروعات الطاقة في سلطنة عمان تضم نحو 19 مشروعاً وحزمة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منها 13 مشروعاً وحزمة للطاقة الشمسية وستة مشروعات لطاقة الرياح، فيما تصل القدرات الإجمالية المخططة لطاقة الرياح أكثر من 4000 ميجاوات، بما يعكس حجم التوسع المستهدف خلال المرحلة المقبلة. هذا التوسع لا يقتصر على إضافة قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات وتطوير سلاسل القيمة والمحتوى المحلي ورفع جاهزية البنية الأساسية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية، ويدعم تنافسيته واستدامته على المدى الطويل. استضافة المؤتمر ستوفر منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وبناء شراكات تسهم في تسريع تطوير طاقة الرياح والطاقة المتجددة في سلطنة عمان. ويأتي فوز سلطنة عمان بهذه الاستضافة لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة وإمكانات واعدة لموارد طاقة الرياح، وهي مقومات راسخة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير مشروعات طاقة الرياح ومبادرات التحول في قطاع الطاقة بشكل أوسع. وعلى وجه الخصوص تبرز محافظة ظفار والوسطى كمناطق واعدة لاحتضان مشروعات طاقة الرياح على نطاق المرافق العامة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وإلى الأخبار الرياضية، حيث خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره السعودي مستضيف البطولة بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي 27 خليجي الديار العربية المقامة في جدة. وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى الدور التالي متصدرا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب العراقي برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نظيره الكويتي ب3 أهداف لهدفين بنتيجة، في محل منتخبنا الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وجاء المنتخب الكويتي رابعا دون نقاط. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. سلطنة عمان تؤكد استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية وتدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. ووزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الإنتاج في سلطنة عمان. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جعلان بني بو علي، التقاء الساحل بالصحراء، الشواطئ البكر الغناء، إرث حضاري وموروث إنساني. استمعوا إلينا في ولاية جعلان بني بو علي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

مستمعنا العزيز، يسعد صباحك بكل خير وأهلا ومرحبا بك من جديد إلى صباح الخير يا بلادي، من بعد الفترة الإخبارية الأولى مع الزميلة وعد الهطالي. نرجع ونكمل مشوارنا معكم إلى تمام التاسعة، ونسولف في موضوع حلقتنا لهذا الصباح حول القناعة. متى نقول هذا يكفيني؟ إيش الشيء البسيط اللي في حياتك تقول عنه هذا يكفيني خلاص؟ هل الاكتفاء يعني أنك أنت ما تسعى خلف طموحك، أو أنه نوع من الرضا؟ ومتى يكون السعي وراء المزيد أمر جميل، ومتى يتحول إلى إرهاق؟ أحيانا ما نحتاج إلى المزيد قدر ما نحتاج إلى أن ننتبه إلى اللي موجود معنا وما لدينا. لما نقول هذا يكفيني ما يعني أن نوقف عن الطموح، بل يعني أن نعرف قيمة الشيء اللي موجود بين يدينا. يكفي أنك تبدأ يومك بصحة وعافية، وأن يكون في قلبك شيء تحبه، وأنك تعود إلى بيتك مطمئن، يكون عندك صديق صادق، عندك كلمة طيبة، لقمة هنيئة، راحة بال لا تشترى. هذا موضوعنا لهذا الصباح مستمعنا العزيز، ننتظر منك المشاركة على 72 24 10. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نتناول مواضيع أربعة، راح نتحدث فيها بداية مع الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام باسم وزارة الإعلام، عن وزارة الإعلام التي تحصد 6 من الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. نبارك لكل الزملاء في إذاعة سلطنة عمان، في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وكذلك أيضا في تلفزيون سلطنة عمان على هذه الجوائز 6. ثم نتحدث أيضا عن حصول برنامج الفراهيدي على المركز الأول في مسابقة الدراما بتونس، وحصول برنامج ما قاله الظل على المركز الأول في فئة البرامج الثقافية بتونس. وسيكون معنا الزميل أحمد بن سالم الكلباني، معد ومقدم برنامج ما قاله الظل. ثم نذهب وإياكم إلى موضوع آخر نتحدث فيه مع الأستاذة شنونة بنت سالم الحبسي، ممثلة سلطنة عمان في المجلس التنفيذي لليونيسف في الأمم المتحدة في نيويورك، وعضوة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ستكون معنا في الحديث حول موضوع إطلاق الحملة الوطنية أمان 2 لمكافحة الاتجار بالبشر. ثم سيكون معنا المهندس سعيد بن سالم الشريقي، مدير عام المديرية العامة للهندسة بوزارة الإعلام، للحديث حول افتتاح محطة الإرسال الجديدة في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة. هذه موضوعاتنا، لكن بين كل موضوع وآخر راح ناخذكم إن شاء الله في جولة مع قراءة رسائلكم التي تصل على 72 24 10 ومشاركاتكم في موضوع الحلقة. أنا خبرتكم قبل شوي عن موضوع الحلقة، انتظر منكم المشاركة، اللي ما شارك يشارك معنا عشان نقرأ رسالتك وفكرتك التي بالتأكيد تثري موضوع الحلقة. أطيب التحايا من فريق العمل يرافقك عزيز المستمع في هذه الحلقة، إعدادا وتقديما خالد بن عبدالله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيري.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، ورافقتكم السلامة في دروبكم. خبرونا عن أجواءكم مع بداية الصباح. مستمعين الكرام، الجمعية العمانية للفلك والفضاء يوم الأمس دشنت مرصدها الفلكي الجديد في منتجع جبل شمس بولاية الحمرة بمحافظة الداخلية كأول مرصد فلكي روبوتي متكامل تابع للجمعية يدار عن بعد. رعى حفل التدشين معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، ويأتي هذا التدشين في إطار تعزيز حضور علم الفلك ودعم مجالات الرصد والتصوير الفلكي والأنشطة العلمية والتعليمية في سلطنة عمان. سنتحدث إن شاء الله عن تفاصيل أخرى متعلقة بهذا المرصد الفلكي للجمعية العمانية للفلك والفضاء الذي يعد الأول من نوعه، وكذلك أيضا يدار عن بعد في أوقات قادمة بإذن الله تعالى من عمر هذه الحلقة. أما الآن نذهب وإياكم للحديث حول فوز وزارة الإعلام بست جوائز من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حيث حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام على ست جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. تلفزيون سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان ومركز الأخبار كانت قد حصدت على الجوائز الست في برامج مختلفة. نتحدث عن هذا الموضوع رفقة ضيفنا العزيز عبر الاتصال الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام حول الجوائز الست. أستاذ إبراهيم، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: صباح الخير خالد، وصباح الخير على المستمعين الكرام.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز الذي يسطر باسم وزارة الإعلام والعاملين فيها. كيف تقرؤون حضور سلطنة عمان في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من خلال هذا العدد من الجوائز أستاذ إبراهيم؟
1: شكرا لك خالد. طبعا بلا شك نقرأ هذا الحضور باعتباره حضور نوعي قبل أن يكون حضور عددي. صحيح أن ست جوائز تمثل حصيلة مهمة، لكن القيمة الأكبر تكمن في تنوع المجالات التي جاءت من هذه الجوائز وفي حصول 5 من الأعمال العمانية على المركز الأول. هذا يعني أننا يعني لم نشارك بنمط واحد من الإنتاج، إنما حضر الإعلام العماني عبر الوثائقي، عبر الحوار، التقرير الإخباري، الثقافة، الاقتصاد، الدراما. وهذا التنوع خالد يعكس قدرة مؤسستنا الإعلامية وكذلك كوادرنا الوطنية على العمل ضمن مدارس وقوالب إعلامية مختلفة. أيضا المهرجان يمثل مساحة عربية مهمة لاختيار الأعمال أمام تجارب إعلامية متعددة، بالتالي فإن حصول المنتج العماني على هذا التقدير يمنحنا مؤشر مهم جدا على مستوى التطور الذي تحقق في الوقت نفسه. خالد، لا نتعامل مع الجوائز باعتبارها غاية نهائية، بل باعتبارها محطة للتقييم، للتحفيز، لرفع سقف الطموح. النجاح الحقيقي هو أن نستفيد من هذا التقدير في تطوير المنتج الذي يصل إلى المشاهد وإلى المستمع، وأن نحافظ على هوية إعلامية عمانية واضحة في الوقت ذاته قادرة على مخاطبة الجمهور العربي والمنافسة بمهنية عالية.
0: نعم، هذه النتائج التي جاءت من خلال يعني ست أعمال مختلفة أستاذ إبراهيم، ما الذي تعكس فيما يتعلق بتطور المحتوى الإعلامي الذي تقدمه إذاعة سلطنة عمان أو تلفزيون سلطنة عمان أو مركز الأخبار في تلفزيون سلطنة عمان؟
1: بلا شك خالد، يعني تعكس أولا أن المحتوى الإعلامي العماني أصبح أكثر تنوعا، المحتوى الإعلامي العماني أصبح أكثر نضجا في المعالجة، أكثر اهتماما بالقصة بالتفاصيل، يعني ليس مجرد تقديم المعلومة. الأعمال الفائزة انطلقت من موضوعات شديدة الارتباط بالبيئة، بالإنسان، بالثقافة العمانية، لكنها استطاعت أن تحول هذه الخصوصية المحلية إلى محتوى قابل للتلقي والتقدير على المستوى العربي. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن قوة الإعلام اليوم لا تكمن في تقليد الآخرين، إنما في القدرة على تقديم قصتك الخاصة بأسلوب احترافي يفهمه ويتفاعل معه الجانب الآخر. أيضا خالد، النتائج يعني تعكس تطور في عناصر الإنتاج نفسها، في جودة الصورة، في جودة الصوت، في الكتابة، في السرد، في الإخراج، في بناء الحوار والتقرير، استخدام المؤثرات الصوتية وغيرها. نحن في وزارة الإعلام نرى أن المرحلة المقبلة تتطلب الذهاب إلى أبعد من ذلك، خصوصا في ظل التحولات الكبيرة في أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى. لذلك فإن تطوير المحتوى بالنسبة لوزارة الإعلام عملية مستمرة، هدفها الأول أن يبقى الإعلام العماني قريبا من المجتمع، معبرا عن هويته، معبر عن تطلعاته، قادر في الوقت ذاته على المنافسة والوصول إلى الجمهور.
0: نعم أستاذ إبراهيم، الآن يعني هذه الجوائز الست جاءت في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس، والكل كل من يعمل في الحقل الإعلامي بشكل عام على مستوى الوطن العربي الكبير يعلم تماما حجم هذه التظاهرة الإذاعية التلفزيونية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية في الوطن العربي. إلى أي مدى تسهم المشاركة في هذا المهرجان العربي أو غير أيضا من المهرجانات في تبادل الخبرة، في تطوير الممارسة الإعلامية في المؤسسات العمانية، وفي أيضا مسألة متعلقة بحصد الجوائز، ويعني أن تكون سلطنة عمان لها النصيب الأوفر من هذه الجوائز في هذه النسخة بالتحديد بست جوائز؟
1: يعني خالد، لا يمكن أن نختزل المشاركة في المهرجانات الإعلامية على الجوائز. هي بالنسبة لنا أيضا منصة للتعلم والمقارنة المهنية، مهمة أيضا لتبادل الخبرات عندما تجتمع مؤسسات إعلامية عربية من مدارس وتجارب مختلفة. تتاح أيضا للكوادر فرصة للاطلاع على اتجاهات صناعة المحتوى، على أساليب السرد، على أساليب الإنتاج الإخراج، التعرف على تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها وتطويرها بما يتناسب طبعا مع خصوصية الإعلام العماني. كذلك تتيح هذه المشاركات فرصة مهمة لقياس المنتج الذي تقدمه، أين وصل، ما عناصر قوته، أين توجد مساحات يمكن تطويرها. هذه المقارنة المهنية ضرورية لأن مؤسسة تريد أن تستمر في التطور. في المقابل الإعلام العماني اليوم لديه أيضا تجربة وقصص وممارسات يمكن أن يقدمها للآخرين، وهذه الجوائز تؤكد أننا أصبحنا يعني شريكا فاعلا في المشهد الإعلامي العربي. لذلك نرى خالد أن مثل هذه المشاركات تخلق حالة طبيعية من التفاعل الإيجابي، تفتح المجال للشراكات، لتبادل المعرفة. الأهم أن يعود أثرها إلى داخل المؤسسة في صورة أفكار، في صورة مهارات، ممارسات جيدة يعني وجديدة أيضا ترفع من جودة العمل الإعلامي.
0: نعم أستاذ إبراهيم، يعني ركزت على أكثر من يعني في إجابة أكثر من سؤال على التغذية الراجعة من خلال يعني الفوز بهذه الجوائز أو حتى أيضا المشاركة على مستوى المهرجانات والاحتكاك بخبرات خلينا نقول إقليمية إن صح التعبير في المجال. الآن الخطوات التي تعمل عليها وزارة الإعلام خلال المرحلة المقبلة لتعزيز جودة الإنتاج الإعلامي العماني وحضوره في المنافسة العربية بشكل أكبر.
1: نعم، لدى وزارة الإعلام بطبيعة الحال في المرحلة المقبلة مسار واضح يقوم على أن التطوير عملية مستمرة، ليست مرتبطة طبعا بموسم أو بمسابقة أو بمشاركة هنا وهناك. تركز وزارة الإعلام بصورة أساسية على تطوير الكوادر، على تطوير المحتوى والتقنية المستخدمة. وزارة الإعلام تواصل الاستثمار أيضا في الكفاءات الوطنية، في التدريب النوعي والتخصصي، وإعطاء مساحة أكبر للمواهب، للأفكار الإبداعية، لتعزيز ثقافة العمل الجماعي، لأن الأعمال الفائزة أثبتت النجاح يبدأ من الفكرة لكنه أيضا يحتاج إلى منظومة متكاملة لتحويلها إلى منتج متميز. ستعمل كذلك وزارة الإعلام على تعزيز صناعة المحتوى النوعي، خصوصا الوثائقي، الإخباري، الدرامي، البرامجي، البحث عن قصص عمانية جديدة تستطيع الجمع بين الأصالة في الموضوع والحداثة في طريقة التقديم. أيضا خالد، التحولات التقنية وأيضا الذكاء الاصطناعي تفتح أمام الإعلام يعني فرص كبيرة على الاستفادة منها بصورة مهنية ومسؤولة، بما يعزز أيضا سرعة الإنتاج، جودة الإنتاج دون المساس بطبيعة الحال بالمصداقية والمعايير المهنية. خالد، وزارة الإعلام في النهاية طبعا تريد أن تكون المشاركات والجوائز نتيجة لجودة الإعلام العماني وليست هدفا منفصلا عنها. طموح الوزارة هو محتوى يحظى بثقة الجمهور، يعبر عن عمان بصورة تليق بها، يكون قادر بحرفية وجودة على المنافسة والحضور عربيا ودوليا.
0: نعم، الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز وشكرا جزيلا لكم أستاذ إبراهيم، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك خالد، شكرا جزيلا، أحسنت،
0: بارك الله فيكم. إذن هذا حديث حول فوز وزارة الإعلام بست جوائز خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس، وكان معنا الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي متحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام. نذكر بأن الجوائز جاءت كالتالي، حيث حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز، إذ حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحد بالعربي على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية، وحصل التقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية وكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. أما في المسابقات الإذاعية الرئيسية، حصدت إذاعة سلطنة عمان 3 جوائز، إذ فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما.

مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. رسائلكم الصباحية توصل على 724-24-10. اليوم نسولف عن متى نقول هذا يكفيني، وكيف أنك أنت تصل إلى مرحلة من القناعة، وأيضا لا تفرق أو تعرف أنك تفرق بطريقة صحيحة بين أنك لا تقف عن الطموح وفي نفس الوقت لا تصل إلى مرحلة من الإرهاق، أو تصل إلى نسبة من الرضا في أمر ما وتحس نفسك أنك عادي تعيش، ما بالضرورة أنك لازم تحقق كل شيء، تعيش بطريقة سهلة وبسيطة. صباح الخير لسمير الأسمر، يقول صباح الخير لكل من يبدأ يومه بالحمد ويرى النعمة التي بين يديه سببا للرضا والسعادة. يقول ما عندي يكفيني جملة قصيرة لكنها تحمل معنى كبير من القناعة والشكر والامتنان لله تعالى على كل شيء. ما عندي يكفيني تعكس شعور دائم بأن هناك شيء ناقص، والحقيقة أن الإنسان بطبيعته الفطرية يجب أو يحب أن يتطور ويطمح إلى الأفضل، ولكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الطموح إلى عدم رضا دائم، حيث نسعى لتملك ما ليس عندنا وننسى أن نستمتع بما عندنا. قد يملك الإنسان بيت ولكن يريد أكبر وأجمل منه، ولا ينظر لما يعاني البعض من دفع إيجار البيت لمن لا يملكه. صحيح يا سمير، قد يملك سيارة ولكن يريد أحدث منها، ولا ينظر لمن يقف تحت الشمس بانتظار سيارة أجرة. صحيح يا سمير. ويقول أيضا قد تحيط بك أو تحيط به عائلة تحبه لكنه ينشغل بما ينقصه وينسى قيمة من حوله. السؤال المهم، ماذا أملك ولا أنتبه لقيمته؟ الصحة نعمة، الأهل نعمة، الصديق الوفي نعمة، الأمان نعمة، راحة البال نعمة. شخصيا أسعى لتملك ما أنا بحاجة إليه في حياتي هو حياة أسرتي، ولكن لا ألهث وراء ذلك وأجعله هدفا في حياتي. شكرا لك على هذه الرسالة الجميلة يا سمير. وهنا نقول رسائلكم تثري موضوع الحلقة في كل صباح، فمحتاجين مثل هذه الرسائل من بقية المستمعين. 724-24-10. أبو أكثم البكري يقول صباح الخير، الرضا بما قسمه الله لنا هو الذي يجعلنا ألا نفكر غدا، بل نشكر الله على ما رزقنا في يومنا هذا، فعلينا أن نقتنع بما رزقنا الله لنا أكان ذلك قليلا أو كثيرا. فرزقكم يقصد الآية الكريمة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. شكرا لك يا أبو أكثم. يستمع لنا أبو أكثم من ولاية الرستاق، تحية لكل من يسمعنا من الرستاق بكل قراها الجميلة. صباح الخير لمعتز سعيد، وصباح الخير أيضا لمحمد بن خليفة النعماني. يقول كم من إنسان يملك المال الكثير لكنه دائم القلق والمقارنة، وكم من شخص يملك القليل لكنه يعيش سعيد مرتاح البال، والفرق بينهما هو القناعة. تحية لمنور الإذاعة بعودته الأستاذ جمال الشعيلي، وعسى كل دروبه نور. محمد النعماني صباح الخير، شكرا لك يا محمد. صباح الخير أيضا لسلطان المعمري أبو يعرب. متى أقتنع؟ عندما أدرك أن القناعة لا تعني أن أملك كل ما أريد، بل أن أرضى بما كتبه الله لي وأسعى فيما أستطيع تغييره. شكرا لك يا أبو يعرب سلطان المعمري. بقية الرسائل إن شاء الله نقراها مستمعين الكرام، وتشاركونا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح. متى نقول ما نريد المزيد هذا يكفيني؟ متى نقول هذا يكفيني؟ شاركوا معنا 724-24-10.

0: أهلا وسهلا من جديد مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. قبل دقائق من الآن كنا مع الأستاذ إبراهيم السلمي حول فوز وزارة الإعلام بالجوائز الست في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. خبرناكم الجوائز عن تلفزيون سلطنة عمان ومركز الأخبار وكذلك أيضا عن إذاعة سلطنة عمان. في إذاعة سلطنة عمان حصل برنامج الفراهيدي على المركز الأول في مسابقة الدراما بالمهرجان، ثم أيضا حصول برنامج ما قاله الظل على المركز الأول في فئة البرامج الثقافية. معي في الاستوديو الزميل أحمد بن سالم الكلباني معد ومقدم برنامج ما قاله الظل، وستنضم أيضا معنا الزميلة رشا شنون البلوشي معدة ومقدمة برنامج الفراهيدي. أحمد صباح الخير، مبارك لكم هذا الإنجاز والفوز بالمركز الأول في فئة البرامج الثقافية عن برنامج ما قاله الظل.
1: أهلا ومرحبا خالد، صباح الخير والياسمين. الله يبارك فيك ويبارك لجميع الزملاء ما حصدوه في هذه المنافسة أو في هذه السانحة لمجموعة من التتويجات، وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بنرجع لك أحمد، بنروح لزميلتنا رشا اللي موجودة معنا على الخط وهي معدة مقدمة برنامج الفراهيدي. صباح الخير رشا، يا مرحبا وسهلا.
2: صباح النور، أهلا وسهلا فيك، وصباح النور لأحمد بعد. مبروك أحمد ومبروك لنا جميعا طبعا. وأكيد عندي كلمة بس بسيطة
0: طبعا
2: في البداية، اللي يعني عموما الكل فائز، لأنه حتى اللي ما فاز هو يعتبر بجهده بعطائه هو يعتبر فائز.
0: نعم، الكل فائز أيضا بوجودكم أنتوا كزملاء مع

0: احنا في الوزارة بشكل عام يعني في حصد مثل هذه الجوائز، وأن تكون سلطنة عمان على المستوى العام هي تحصد المركز الأول في عدد الجوائز. بداية رشا، حدثينا عن برنامج الفراهيدي وفكرة ما الذي يميز هذا البرنامج في معالجة الدراما العمانية، فكرة البرنامج أيضا كيف تناقش من خلال الجوانب التي حرصتم على تناولها. بالمناسبة شخصية الفراهيدي هو أحمد بعد اللي موجود معنا في الاستديو،
1: يعني هذه فرصة بعد أني أذكر هذا الأمر. ألف مبارك لك رشا. جدير بالذكر خالد أنه يعني فيما قاله الظل كان يعني سندي في هذا البرنامج رشا، وأيضا في الفراهيدي يعني هي رأت فيه خيرا فقالت لي تعال نخليك الفراهيدي، قلنا لها يلا بسم الله
0: كلكم فيكم الخير والبركة.
2: رأت فيني بالعكس. أحمد ممثل يعني ما شاء الله عليه مجيد جدا، وأكيد يعني هو أكثر شخصية كانت مناسبة للفراهيدي يعني في وجهة نظري. بالنسبة للفراهيدي طبعا احنا اخترنا ان احنا ناخذ هذه الشخصية العالمة، بس مو بطريقة السرد. هو عموما مش برنامج، هو دراما، عمل درامي في تمثيل يعني، واي عمل في تمثيل اكيد يكون يوصل للقلوب اكثر، وطريقة السرد فيه تكون بطريقة درامية فيها موسيقى تصويرية، فيها مؤثرات، فيها رؤية بصرية توصل للمستمع ولنفسه أكثر عشان يحسوا بالجهد وبطريقة التعامل مع هذا النحو والأفكار اللي جات للفراهيدي حتى يوصل لما وصل إليه واللي احنا استفدنا أكيد من علمه.
0: نعم.
3: أي بحر هذا الذي يسكن ألسنتنا؟ كيف أروض أمواجه؟ إن العرب تقرض الشعر كما تتنفس، بالفطرة وبالسليقة.
0: هذا مقتطف من برنامج الفراهيدي. أحمد، أنا أريد بعد أعرف وأعرف المستمع العزيز عن فكرة برنامج ما قاله الظل. رشا بس معليش، إحنا بنأخذ كذا الحوار طرف وطرف آخر يعني. فأريد فكرة برنامج ما قاله الظل، إيش اللي يميزه في تقديم المحتوى الثقافي، فكرته وأيضا الجوانب اللي حرصته على تناوله.
1: ما قاله الظل يعني من عنوان البرنامج الظل، لأنه كائن يعني نستطيع نشعر به أن نراه لكن لا يمكننا أن نقبض عليه أو نلمسه. هنا جاء استثمار هذه الفكرة في الأعمال الأدبية والروائية. هناك شخصيات كاركترات في هذه الأعمال، سواء في نص قصيدة أو قصة أو رواية. هذه الشخصية مثيرة للاهتمام وأيضا لها تأثيرها ولها أبعادها الفلسفية والدرامية التي جعلتها خلينا نقول واحدة من مرتكزات أي مؤلف عشان يبني هذا العمل. ففكرة البرنامج قائمة على استثمار هذه الشخصيات وإنطاقها. عادة في الأعمال الأدبية يتم استدعاء المؤلف ومناقشته أو الحوار معه حول هذه الشخصية، لكن في هذا البرنامج
0: نستدعي الشخصيات
1: مباشرة ونحاور هذه الشخصية بطريقة ما لنثير فضول المستمع، ثم بعد ذلك نقوده إلى قراءة العمل الأصلي.
4: الحمد لله سالم طلع الماي، والماي اللي قلب الفلاي
3: القافر الذي يكره الماء ويلاحقه في آن واحد، لأن خياري الوحيد كان إما الحفر أو الموت عطشا في قرية لا ترحم. بقيت في الداخل مجروحا بفقد أمي وكفاح أبي عبد الله بن جميل. من كتبني رأى أني جدير أن أحيا باسم القافر، ووهبني تغريبة أثقل علي من ملاحقة الماء وأجرأ على روحي من أهل قريتي.
0: هذه واحدة من الشخصيات اللي تم استدعاها أحمد في ما قاله الظل، شخصية القافر بالتحديد. أرجع لي رشا مرة ثانية، إيش يعني لكم حصول الفراهيدي هذا العمل على المركز الأول في مسابقة الدراما ضمن المهرجان العربي لإذاعة التلفزيون، وهل كنت متوقع رشا أنكم تفوزوا بهذا المركز المتقدم ما شاء الله؟
2: أنا بستبعد هل كنت متوقع عشان ما أريد أجاوب على هذه النقطة. لكن ممكن أقول لك التتويج هو مش مجرد احتفاء يعني بعمل فني فحسب، يعني هو أكيد مثل ما حبيت أني أبينه أو أصوره إنصات بصير لروح التاريخ العماني. لا. لأن احنا ترجمنا هذا التاريخ لإبداع، هذا الإبداع يمر عبر الزمن، يعني رح يوصل للناس اللي بعدي، رح يوصل للناس اللي رح تيجي في أجيال قادمة توثق هذا التاريخ. هذه التجربة أكيد رح تفتح أفاق جديدة عشان نتجاوز السرد التقليدي إلى الدراما الفلسفية التوثيقية، ونبرهن في نفس الوقت أن الكوادر الوطنية عندها قدرة أنها تطوع التراث بأسلوب فني رفيع يخاطب وجدان الإنسان وين ما كان.
0: نعم.
2: وأكيد يعيد الاعتبار لكلمة الإذاعة ترتقي لمصافي الشعر الخالد اللي هو أوضحناه من خلال هذه السيرة.
0: نعم. رشا خليني أسألك سؤال الأخير حول، إذا لنفترض أن فريق العمل الآن يسمعك، واحد منهم موجود خلاص موجود بدون افتراض يعني أحمد، لكن البقية من الفريق إيش اللي تقولين لهم بعد تتويج العمل بالمركز الأول؟
2: هو أصلاً ما كان يعني ما كان بيكون بهذه الصورة إذا هم إذا هم ما موجودين. يعني أكيد هم إضافة كبيرة للعمل وهم جزء كبير. العمل ما يستنطق بشخص واحد، يستنطق بالمجموعة.
0: صحيح.
2: وإذا كان العمل ما في مجموعة إذن لا يوجد عمل أصلاً.
0: نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز. شكرا لك رشا شنون البلوشي، معدة ومقدمة برنامج الفراهيدي. شكرا لك رشا، بارك الله فيكم،
2: يعطيك العافية.
0: مبارك لكم الإنجاز مرة أخرى. أكمل الحوار معك أحمد، يعني إيش اللي برأيك أسهم في وصول البرنامج إلى هذا المستوى من التقدير والمنافسة عربيا؟ ما قاله الظل بالتحديد؟
1: يعني مثل ما أسلفت قبل قليل رشا، هو جهد الزملاء، الجهد التكاملي هذا يجعل من العمل يعني بأفضل شكل متقن يعني من نسخة الافتراضية. رشا ما قصرت، أيضا أسعد الرئيسي، أيضا حتى في الفراهيدي يعني شيء بشيء يذكر زميل حمد الوردي، نظرة المخرج بشكل عام تعطي إضافة للعمل وتعمقه. يعني نحن في برنامج ما قاله الظل استثمرنا كاركتر القافر في رواية تغريبة القافر للكاتب العماني زهران القاسمي، لكن مسألة استدعاء هذه الشخصية من أعمال نظيرة، كان هناك عمل مسرحي عملته فرقة الدن المسرحية، كان في بحول هذه الرواية، كان هناك كتاب صوتي لهذا العمل في منصة عين، كان هناك مسلسل القافر الذي تعرفه. فمسألة الاستدعاء لهذه العناصر الدرامية المتاحة في أعمال متنوعة، أسعد الرئيسي استثمر بعض المشاهد أو الأصوات الشترات الصغيرة من مسلسل القافر، وكان هذه لها تأثيرها الكبير بالإضافة إلى تأثير زميلتنا العزيزة رشا. والجهد التكاملي في النهاية هو ما يمنح هذا النجاح، إضافة إلى مكونات أخرى مثل الفكرة والدربة والاشتغال على يعني الابتكار في البرنامج.
0: نعم. كررت أكثر من مرة استدعاء أحمد، خلنا في سؤالنا الأخير نستدعي المشهد واللحظة هناك في تونس أثناء الإعلان عن النتائج، وأيضا الكم الوفير ولله الحمد لوزارة الإعلام من الجوائز، بست جوائز ليس فقط ما قاله الظل أو الفراهيدي، وإنما حتى على المستوى العام بشكل.
1: نعم، يعني أسعدني جدا أنه نحضر في حدث على مستوى عربي وحدث راقي يعني مثل بصمة الاعتماد لمجموعة الأعمال الفائزة أو المؤسسات اللي اشتغلت على إنتاج هذه الأعمال.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت يعني سلطنة عمان ممثلة في وزارة الإعلام تحصد مجموعة كبيرة من هذه الجوائز، زملائنا في الوفود الأخرى ينظرون إلينا يشاركون هذه اللحظة ويقول ما شاء الله عليكم، يعني زملائنا العمانيين خذيتوا نصيب الأسد يعني في 5 ذهبيات، خلينا نقول 5 جوائز أولى وأيضا جائزة ثانية. فالحمد لله رب العالمين، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وتأكيد على مبدأ العمل وفكرة الجودة التي نقوم جميعا كزملاء في الإعلام بالعمل عليها.
0: نعم، شكرا لك زميل أحمد بن سالم الكلباني معد ومقدم برنامج ما قاله الظل الحائز على الجائزة الأولى ضمن البرامج أو فئة البرامج الثقافية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.
1: بارك الله فيك وشكرا لكم جميعا زملائنا.
0: على أعرف أنك أنت عندك يعني كثير من الضغوطات على مستوى العمل، لكن جبناك معنا في الاستديو.
1: دمور طيبة، بارك الله فيك. الله يحفظكم يا رب، وصباح سعيد دائما وأبدا لمستمعيكم الكرام. حسنت،
0: شكرا لك أحمد. نستمر معكم حتى تمام التاسعة بإذن الله تعالى في صباح الخير يا بلادي بعد هذا الفاصل.

0: دروب إن شاء الله تسيرون فيها وطرق آمنة بإذن الله تعالى، تصلون بها أو من خلالها إلى ما تنشدون، ليس فقط الطرق التي نعبر بها بمركباتنا، وإنما الطرق التي نسير عليها لتوصلنا إلى طموحاتنا وأهدافنا في كل يوم في كل صباح. الله يحفظكم إن شاء الله. وإن ما كنتم مستمعينا الكرام، الموضوع القادم نتحدث فيه عن إطلاق الحملة الوطنية أمان 2 لمكافحة الاتجار بالبشر. تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة شنونة بنت سالم بن محمد الحبسي، ممثلة سلطنة عمان في المجلس التنفيذي لليونيسف في الأمم المتحدة في نيويورك، وعضوة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. أستاذة شنونة صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله معنا في صباح الخير يا بلادي. بداية حدثينا عن الحملة الوطنية أستاذة أمان 2 والتي تأتي تحت شعار الوعي حق الجميع، وما هي أبرز أهدافها؟
1: في بداية هذا اللقاء طبعا أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إليكم على هذه الاستضافة الكريمة. وحقيقة اليوم محافظة ظفار تحتضن تدشين الحملة الوطنية التوعوية لمكافحة الاتجار بالبشر أمان 2 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الوقر محافظ ظفار. وطبعا هذه الحملة الوطنية أمان 2 تحت شعار الوعي حق للجميع لها أهمية بالغة في سلطنة عمان، كونها أداة استراتيجية تحت إدارة وإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لحماية وصون كرامة الإنسان وحقوقه. وطبعا هذه يأتي تنفيذ هذه الحملة الهامة في المجتمع العماني تتويجا وتنفيذا للتشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عمان في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. وطبعا تكمن أهمية هذه الحملة تعتبر هي انسجاما مع رؤية عمان 2040، حيث أنها تدعم بشكل مباشر جدا محور الإنسان والمجتمع عبر ترسيخ قيم العدالة والإنصاف وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتكريس مبادئ سيادة القانون. كما يأتي تنفيذها أيضا تأكيدا بالتزام سلطنة عمان الدولي والإنساني بمواجهة الجرائم العابرة للحدود وحماية الإنسان والعمالة والشرائح المجتمعية المختلفة. كما أيضا يعني هي عبارة عن وقاية استباقية لمعرفة وتثقيف كل الجوانب اللي هي متعلقة بمؤشرات وأشكال جرائم الاتجار بالبشر. وطبعا الأهداف الرئيسية من هذه الحملة هو رفع المجتمع العماني لمفاهيم رفع وعيه لمفاهيم مكافحة الاتجار بالبشر وتوضيح مؤشراته ومخاطره لكافة المواطنين والمقيمين في هذه الأرض الطيبة. وكذلك توسيع ثقافة الوقاية والحد من الاستغلال عن طريق مكافحة الممارسات المرتبطة بالاستغلال الجنسي وأشكال من هذه الأشكال والممارسات غير القانونية. وأيضا يعني هدف جدا إنساني دعم وتمكين الضحايا وإبراز برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والصحي لهم وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية عن طريق توثيق التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية تحت إشراف وإدارة وزارة الخارجية الموقرة. وهدف يعني ليس أخيرا التعريف بقنوات الإبلاغ لإرشاد المجتمع إلى كيفية التواصل مع الجهات المختصة وتقديم البلاغات والخطوط الساخنة عند رصد أي حالة اشتباه.
0: نعم أستاذة شنونة، أنا كنت أريد أسألك عن أبرز صور ومخاطر جريمة الاتجار بالبشر، لكنك تحدثتي عنها قبل قليل في يعني مسألة الوعي أو توعية المجتمع حول هذه المخاطر. الآن ما هي المؤشرات التي قد تساعد أفراد المجتمع على اكتشاف حالات الاتجار بالبشر والإجراءات المتبعة عند الاشتباه في حالة؟
1: طبعا أستاذي الكريم تتعدد العلامات التي تظهر على الضحايا أو في محيطهم، ويمكن تقسيمها إلى عدة مجموعات أساسية. مثلا مؤشرات العمل القسري وتقييد الحرية عن طريق حجز وثائق السفر أو الهوية الشخصية من قبل صاحب العمل، لمنع الضحية من المغادرة، الحرمان من وسائل الاتصال بالخارج والأهل، والعيش دون رقابة والعيش تحت رقابة دائما، كذلك العمل لساعات طويلة جدا دون إجازات، مع الحرمان من الأجور أو صرف مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع الجهد المبذول، كذلك إجبار الضحية على العيش في ظروف معيشية سيئة ومكتظة وغير يعني إنسانية داخل مقر العمل. وكذلك لدينا المؤشرات الجسدية والنفسية، بحيث تظهر على الشخص علامات العنف الجسدي أو التعذيب أو الإهمال الصحي والغذائي، الخوف الشديد والقلق وتجنب التواصل البصري مع الآخرين، لا سيما عند وجود سلطة رقابية حوله طوال الوقت. التحدث بعبارات تبدو ملقنة أو مكررة، والعجز عن اتخاذ أي قرار شخصي دون إذن المرافق. توجد لدينا كذلك مؤشرات استغلال الفئات الهشة التي نقول عنها هشة، اللي هم النساء والأطفال. طبعا من ضمن مؤشرات التواجد المستمر في أماكن غير لائقة أو مشبوهة، مثلا في الليل، إجبار الأطفال أو النساء على التسول المنظم لصالح أطراف أخرى، الدخول إلى البلاد بناء على إعلانات توظيف مزورة وزائفة ليتبدل الحال فور الوصول مثلا إلى احتجاز واستغلال.
0: لكن كيف تعمل اللجنة أستاذة شنونة والجهات المختصة على حماية هذه الضحايا، ضحايا التجارة بالبشر، دعمهم وتمكينهم كذلك؟
1: طبعا اللجنة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر تعتمد في حلحلة هذه الأمور، ويعني تجنب كل أشكال ومؤشرات الإتجار بالبشر عن طريق منظومة وطنية متكاملة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر ودعمهم وتمكينهم. طبعا آليات الحماية والدعم والتمكين تتضمن الحماية العاجلة والفورية عن طريق تأمين الحماية الفورية للضحايا فور الاشتباه بالحال أو الإبلاغ عنها بالتنسيق المباشر مع شرطة عمان السلطانية، الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية عن طريق توفير الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي اللازم للضحايا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة والجهات ذات الصلة لمساعدتهم على التعافي، الإيواء الآمن، توفير دور إيواء آمنة جدا ومجهزة لضمان سلامة الضحايا وراحتهم خلال مراحل الإجراءات القانونية والتأهيلية. التنسيق الوطني والإحالة عن طريق تطبيق آليات الإحالة الوطنية لضمان التنسيق الفعال بين اللجنة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر والجهات المختصة كالنيابة العامة، وزارة العمل، ووزارة الخارجية، وكافة الجهات المسؤولة عن هذا الملف الهام في سلطنة عمان.
0: أخيرا أستاذة شنونة، هذه الحملة الوطنية أمان اثنان تنطلق إلى أي متى، إلى متى بالضبط تستمر فعاليتها ومناشطها؟
1: طبعا الحملة الوطنية يعني سيتم تنفيذها اليوم كما ذكرت في بداية لقائي، وسيتم تنفيذها يعني خلال الأشهر القادمة في كافة القطاعات في الدولة. والجدير بالذكر أن وزارة التعليم أيضا مشاركة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لأهمية تنفيذها أيضا في مدارس السلطنة وفي كافة المحافظات التعليمية، بالإضافة إلى طبعا القطاعات الأخرى التي يعني الهامة والتي ضمن عضوية هذه اللجنة، مثل وزارة الخارجية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، وزارة الإعلام، غرفة تجارة صناعة عمان، فكافة هذه القطاعات ولله الحمد ستقوم بتنفيذ هذه الحملة. واليوم لدينا يعني ما شاء الله ضيوف كثيرين لحضور المشاركة في تدشين هذه الحملة الهامة في سلطنة عمان.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله. الأستاذة شنونة بن سالم بن محمد الحبسي، ممثلة سلطنة عمان في المجلس التنفيذي لليونيسف في الأمم المتحدة في نيويورك، وعضوة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. شكرا لكم أستاذة، بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم، مع السلامة.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. نذكركم بموضوع الحلقة في هذا الصباح. احنا دائما نطمح للمزيد، ولكن لابد ان في فترة من الفترات لابد ان نقول هذا يكفيني. متى تقول هذا يكفيني؟ ومتى تقول انك محتاج الى انك تصل الى كل شيء يسعدك؟ احيانا ما بالضرورة أن يكون عندك بيت بالشكل اللي أنت تريده، لا، يكون شوي أقل، لكن في الأخير أنت تكتشف أنك ما محتاج كل شيء بالطريقة اللي أنت تريدها. وكذلك الأمر متعلق بالسيارة وغيرها أيضا من الكماليات اللي موجودة معنا في حياتنا. نأخذكم في مواضيع كثيرة مستمعين الكرام في هذا الصباح من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. شاركونا على 724-24-10، وخلينا نأخذكم في موضوع متعلق أيضا بوزارة الإعلام، حيث اليوم تفتتح الوزارة محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني الرقمي الأرضي بولاية السويق هناك في محافظة شمال الباطنة، في إطار استكمال مشروع رقمنة البث التلفزيوني الأرضي وتعزيز التغطية التلفزيونية الرقمية.
1: السويق، امتداد الباطنة عبر الساحل، واتصال الأودية بالداخل، أثر العلماء المبهر، وشواهد الحاضر المزهر. استمعوا إلينا في ولاية السويق وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.
0: من يستمعون لنا من ولاية السويق وما جاورها من الولايات، أهلا بكم معنا في صباح الخير يا بلادي، وحديث حول افتتاح محطة الإرسال الجديدة في ولاية السويق. ينضم معنا هنا في الاستوديو المهندس سعيد بن سالم الشريقي، مدير عام المديرية العامة للهندسة بوزارة الإعلام. مهندس سعيد، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
2: ويسعد صباحكم أخي العزيز، شكرا على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أن نكون أو نعطي نبذة عن محطة السويق
0: بإذن الله تعالى. وحياك الله معنا مهندس سعيد. بداية مهندس سعيد، حدثنا عن محطة الإرسال الجديدة في ولاية السويق، أهمية افتتاحها ضمن منظومة الإرسال التلفزيوني التي تعكف على العمل عليها وتطويرها كذلك أيضا وزارة الإعلام.
2: طبعا يأتي افتتاح محطة السويق هذا اليوم استكمالا لمنظومة البث الأرضي الرقمي التلفزيوني الذي بدأ بمشروع اشتمل على إنشاء وتجهيز 69 محطة في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان باستخدام نظام البث الأرضي الرقمي التلفزيوني UVB-T2، وهذا النظام يعتبر من أحدث الأنظمة المستخدمة عالميا في هذا المجال. وطبعا المرحلة الثانية من هذا المشروع هو بناء وإنشاء 3 محطات رئيسية في كل من السويق وصحار وبدية.
0: نعم، الآن هذه المحطة مهندس سعيد، يعني ما هي المناطق التي ستخدمها أو الإضافة التي ستقدمها من حيث تعزيز التغطية وجودة واستقرار البث؟
2: طبعا المناطق هي كل مناطق ولاية السويق، وأيضا المناطق المجاورة لها التابعة للمحافظة للولايات الأخرى. نعم، القريبة منها
0: يعني ولاية الخابورة وحتى أيضا الولايات،
2: وهي أيضا متكاملة مع محطة بركة ومحطة صحم.
0: ممتاز.
2: يعني هي بتكون متكاملة مع المحطتين.
0: نعم، بالنسبة للتقنيات اللي تضمها محطة السويق، أبرز التجهيزات التي فيها، ما الذي يميزها من الناحية الفنية؟
2: طبعا التجهيزات هي جهاز إرسال رئيسي وجهاز إرسال احتياطي، أيضا برج بارتفاع 106 متر تقريبا، نظام هوائيات الإرسال، أيضا يوجد مولد كهربائي وخزان وقود، وأيضا منظومة التحكم والمراقبة، والمربوطة أيضا بالنظام نظام التحكم المراقبة في محطة إرسال روي.
0: نعم. الآن ما الذي يلمسه المشاهد أو الجمهور بشكل عام مهندس سعيد فعليا بعد تشغيل المحطة اليوم من حيث جودة الاستقبال بالنسبة للقنوات التلفزيونية وأيضا ثبات الإشارة بالنسبة للقنوات الإذاعية؟
2: طبعا التجهيزات المستخدمة هي نظام تلفزيون عالي الوضوح الـ HD وبالتالي بتكون طبعا جودة الإشارة عالية جدا. أيضا هذا النظام الجهاز الواحد يستخدم لبث تقريبا من 4 إلى 6 قنوات تلفزيونية وبتردد واحد فقط. هذا أيضا يعطي انطباع على أساس أنه انخفاض في تكلفة شراء التجهيزات، وأيضا موضوع الترددات لأن تردد واحد يكفي لتقريبا 5 إلى 6 قنوات.
0: نعم. ذكرت أن هناك يعني عديد من المحطات إن شاء الله راح تفتتح مهندس سعيد في القادم غير هذه المحطة اليوم في ولاية السويق. إيش هي خططكم أو مشاريعكم المقبلة لتطوير وتوسيع شبكة الإرسال في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
2: طبعا هذه المرحلة تأتي بإنشاء 3 محطات كما ذكرنا، السويق، والعمل الجاري الآن لاستكمال محطتي صحار وبدية، وهناك أيضا مجموعة من المشاريع الإذاعية والتلفزيونية التي تعمل عليها الوزارة، وإن شاء الله سيتم اكتمالها في الأيام القادمة الأشهر القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق.
2: أود أن أيضا أشيد بالكوادر العمانية الهندسية من مهندسين ومهندسات وفنيين وفنيات الذين يعملون على هذه التجهيزات وهذه الأنظمة المتطورة بكل كفاءة واقتدار
0: بقيادتكم أيضا مهندس سعيد.
2: جزاك الله
0: بارك الله فيكم. شكرا للمهندس سعيد بن سالم الشريقي مدير عام المديرية العامة للهندسة بوزارة الإعلام، كنا نتحدث معه عن افتتاح محطة الإرسال الجديدة في ولاية السويق.

وعمان تدوم لنا وطنا، حفظ الله عمان، حفظ الله قائد عمان وأبنائها الأوفياء. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي. نسولف شوي عن مباراة المنتخب جماعة الخير. مباراة المنتخب يوم الأمس التي جمعت مع مستضيف بطولة خليجي 27 كانت على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث منتخبنا الوطني كان قد هزم مع الأسف بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الأولى أو دور المجموعات الجولة الثانية من دوري المجموعات ضد المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، انتهت المباراة. طبعا ما بحدثكم عن المستوى، المستوى كان يعني غير متوقع أبدا، غير مرضي. المنتخب ظهر بصورة سيئة مع الأسف في هذه المباراة بالتحديد في الشوط الأول. يمكن الأغلب خلاص قادر المباراة بعد يمكن تسجيل الأهداف الثلاث اللي مع الأسف يعني في ظرف 35 دقيقة كانت الأهداف أتت من فراس البريكان بهدفين وحسن قادش بهدف في الدقيقة 18. لم يقدم المنتخب الوطني المستوى المرضي في هذه البطولة، في هذه البطولة نعم، وحتى في هذه المباراة بالتحديد. تنقصنا مباراة في دور المجموعات راح تكون إن شاء الله ضد المنتخب الكويتي اللي مع الأسف هزم يوم الأمس أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد المنتخب العراقي. الآن أصبح صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي هو الأكثر حظا بالتأهل أو تأهل خلاص، على اعتبار فاز على منتخب الكويت وفاز على منتخبنا يوم الأمس بست نقاط. المنتخب العراقي يأتي ثانيا بأربع نقاط بعد فوزه على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت رائعة وقدم فيها مستوى جيد ضمن هذه البطولة في دوري المجموعات. اليوم راح تكون مباريات المنتخب أو المجموعة الثانية، راح تكون مباراة المنتخب القطري ضد المنتخب اليمني على الساعة 7:55 دقيقة، والمنتخب البحريني ضد المنتخب الإماراتي في الساعة 10 مساء بتوقيت مسقط. بما أننا نسولف عن الأشياء عن المنتخب الوطني نسولف عن الرياضة بشكل عام، خلينا نأخذكم أيضا في خبر مهم جدا يخص رياضتنا في سلطنة عمان، بالتحديد في رياضة الرياضات رياضة الجري بالتحديد أو ألعاب القوى. علي وملهم البلوشي يعانقان المجد الآسيوي بثنائية عمانية غير مسبوقة في نهائي 100 متر الفضية الثانية والبرونزية الخامسة، ترفعان رصيد سلطنة عمان إلى 8 ميداليات في تاريخ الأسياد. طبعا ظهروا بشكل قوي جدا علي وملهم البلوشي، حصلوا على المراكز أو الميداليات الذهبية الفضية والبرونزية بعد العداء التايلندي، فنبارك لهم تسجيل هذا الرقم التاريخي بالنسبة لألعاب القوى في رياضة ألعاب القوى لسلطنة عمان واللي على مستوى آسيوي في تاريخ الأسياد. بقية الأخبار إن شاء الله راح نتناولها فيما تبقى من عمر هذه الحلقة من دقائق مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل.

أخبار كثيرة وعديدة تناولنا تفاصيلها مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي في هذه الحلقة، وشاركتنا في مواضيع الحلقة التي استعرضنا تفاصيلها وإياكم. صباح الخير لسليمان سعيد العاصمي، يوسف الصوافي، صباح الخير أيضا لأبو حكيم عبد الله دبدوب يرسل التحية لطاقم البرنامج، وأيضا للزميل أحمد الكلباني يبارك له الفوز في المهرجان العربي لدعوة التلفزيون بتونس، وكذلك أيضا شكرا لصاحب الرسالة أبو المنذر الكلباني يقول القناعة كنز لا يفنى، واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم لك الحمد على ما أنعمت. شكرا لك يا أبو المنذر، يستمع علينا من منطقة الامتياز بجبال. صباح الخير والبركة عليكم جميعا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا التحية من فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. سلطنة عمان تؤكد استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية وتدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية تريبل بي سالب، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الإنتاج في سلطنة عمان. مصفات الدقم تتجاوز طاقتها التصميمية لتبلغ 110% وبإنتاج يفوق 255 ألف برميل يوميا، محققة مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري. إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يرتفع بنحو 12% متجاوزاً 23 ملياراً و800 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. الشركات الوطنية تتلقى طلبات بقيمة 15 مليون ريال عماني للرخام العماني في ختام معرض مارمو ماك الدولي بمدينة فيرونا الإيطالية. سلطنة عمان تفوز بحق استضافة المؤتمر العالمي 23 لطاقة الرياح 2027 في خطوة تعكس تقدمها في قطاع الطاقة المتجددة. الاحتفاء بتدشين المرصد الفلكي في جبل شمس بمحافظة الداخلية لرصد الأجرام والظواهر السماوية ودعم البحوث والدراسات الفلكية. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا توقع قتلى وجرحى، وكييف تقول إنها استهدفت مصفات إيلسكي النفطية جنوب روسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. لم يأبه سند كثيرا لتحذيرات والده، ولم يأبه أيضا للأسرار التي يخفيها ديفيد. سوف يفعل المستحيل لمساعدته، سواء سرق ما تحت البحر أو حتى البحر كله. ما يهمه هو أن صديقه ديفيد قد وعده من قبل بمساعدته كي يصل إلى أهله وعائلته.
6: أعدك بأنني سوف أفعل ما في وسعي كي تصل إلى أهلك. الأمور الآن قد تطورت كثيرا.
7: كيف؟
6: هناك مادة في الدم يستطيع الأطباء من خلالها معرفة أصول الشخص، وتسمى DNA.
7: اشرح لي أكثر لو سمحت.

0: لكل شخص بصمة في دمه تشبه بصمة الأصابع، تلك البصمة في الدم توصلك إلى أهلك بسهولة ويسر.
1: أما زلت راغبا بالغوص؟
0: نعم، ولكني أفكر في الغوص في مكان آخر،
1: أين؟
0: في بحر جزيرة الطيور.
2: كان ديفيد في صالة الفندق الرياضية حين تلقى رسالة صوتية على هاتفه من حفيظ ابن علي.
3: سيد ديفيد، مساء الخير، والدي قد عاد وهو ينتظر زيارتكم.
4: أعتذر عن هذا الغياب، كان لدي مشاغل هامة جدا لا أستطيع تأجيلها. أخبرني، ماذا جرى بشأن طلب الجنسية؟
0: لقد أوصلت أوراقكم إلى السفير، وقد وعدني أن يعمل ما في وسعه ليصل طلبك إلى دائرة الهجرة في لندن، وقد طلبت من زوجتي متابعة الأمر هناك.
4: أرجوك أرجوك سيد ديفيد، أرجوك، لا يوجد وقت للانتظار، حاول أن تضغط علي، أحتاج للحصول على الموافقة في أسرع وقت.
0: حسنا حسنا، سوف أبذل كل جهدي. أريد منك خدمة.
4: تفضل، ماذا تريد؟
0: أريد استعارة زورقك مع السائق ليومين، لدي مهمة تصوير تحت الماء لم أنجزها بعد.
4: إلى أين تريد الذهاب؟
0: عند جزيرة الطيور.
5: لماذا تريد الغوص عند جزيرة الطيور؟
0: أولا كي أصبح بعيدا عن الشيخ شالح الذي يراقب كل شيء في رأس مدركه، وثانيا لقد يئست من البحث في رأس مدركة، بذلت جهدا كبيرا دون فائدة.
5: لكن جزيرة الطيور لا يوجد فيها سوى صندوقين من الذهب فقط.
0: هذا أفضل من لا شيء، ولا تنسي أن موسم الرياح والعواصف قد اقترب يا صوفيا، ولن أستطيع الغوص لثلاثة أشهر.
5: لا بأس، سوف أدعو لك، أنا واثقة أن الرب سوف يمنحنا السعادة بعد طول هذا العناء.

0: البحر شبه ساكن، الشمس تتوسط السماء، والقاع في الأسفل يبدو صافيا. قفز ديفيد من فوق سطح اليخت ببدلته واسطوانة الأكسجين خلف ظهره. وجد نفسه من جديد تائها بين الصخور ولا يعرف من أين يبدأ.
1: الصخور تمتد هنا عشرات الأمتار، وهناك مئات الحفر الكبيرة والصغيرة. من أين أبدأ؟ سوف أبدأ من هنا. المناظر جميلة، ولكن ما الفائدة؟ لا شيء. سوف أجرب قاع البحر. يا إلهي، إنه عميق. يستحيل أن يكون مايكل قد وضع الصناديق في هذا العمق. أنا متعب، يكفي هذا اليوم. سوف أصعد ظهر اليخت.

0: حمدا لله على سلامتكم يا سيدي. الشمس شارفت على المغيب، هل تود العودة؟
1: لا لا، سوف أنام هنا على ظهر اليخت، وغدا صباحا سوف أتابع الغوص.
0: لا بأس، كما تريد، سوف أبدأ بإعداد طعام العشاء. أنصحكم بعدم الغوص في هذا الصباح يا سيدي، الريح سوف تشتد.
1: طيب، لن أطيل الغوص، ساعة واحدة.

هذه هي الصخرة التي تشبه رأس الفيل. هل وضع مايكل الصندوقين أسفلها؟ لا شيء، لا شيء. هل أخطأت روز بتعيين مكان الصندوقين؟ لقد كتبت مذكراتها بعد عام كامل، ربما نسيت تماما. يا إلهي، التيار يرفعني نحو الأعلى، يستحيل متابعة الغوص في هذه الظروف.

0: حين صعد كان الزورق يتمايل بشدة.
1: أسرع يا سيدي، أسرع أسرع، لقد اتصل علي يطلب منا العودة، إنه بانتظاركم.
2: سيد ديفيد، أكرر رجائي لكم باستعجال أمر الهجرة إلى إنجلترا.
3: حسنا، سوف أتصل اليوم بزوجتي.
2: أرجوك ابذل أقصى ما تستطيع.
3: لا بأس، سأفعل.
2: لقد وضعت لكم في السيارة صندوقين من الشارخة، سوف تصلكم هدايا أخرى قريبا.
0: لم يمض أسبوع واحد حتى كان علي يطرق باب ديفيد وهو في حالة مزرية.
2: سيد ديفيد، لقد تخلى عني كل الناس،
3: ماذا تقصد؟
2: إنهم يطلبون مني الرحيل، هل تصدق ذلك؟ لقد عشت بينهم عشرات السنين وما زالوا يعاملونني كأنني سائح غريب. أخ، ولكن أتدري يا سيد ديفيد، هم الخاسرون برحيلي. نعم سوف ترى، انظر يا سيد ديفيد، لدي بطاقة عمل في دولة مجاورة، إنهم يتمنون قدومي إلى هناك اليوم قبل الغد.
3: هل ستسافر؟
2: نعم، وسوف يأتون إلي ويرجونني أن أعود، ولكن سوف أطردهم. ألن تأتي لزيارتي؟
3: سوف آتي بالتأكيد.
2: المهم الآن هو أمر هجرتي مع عائلتي إلى بريطانيا، أنا أعتمد عليك، مكافأتكم كبيرة.
3: حسنا.
0: لم يشأ ديفيد أن يخفي هذه الأمور الطارئة عن صوفيا، فاتصل بها في المساء.
4: وإلى أين سوف يرحل؟
5: يقول إلى دولة مجاورة، لقد نقل أمواله إلى هناك، ما زال يأمل بطلب الهجرة.
4: الأمر ليس سهلا الآن يا ديفيد.
5: أعرف، هذا الرجل خطر وماكر يا صوفيا.
4: ماذا فعل؟
5: لقد طلب من أتباعه أن يتصدوا للبعثة الإعلامية التي جاءت إلى الصحراء لتتحرى الأمور، فقاموا بالاعتداء على البعثة وتحطيم الكاميرات وأغرقوا المركب الذي جاءت البعثة فيه. كان عليهم أن يحاكموه، لكنه أنكر علاقته بذلك مع ابنه.
4: ماذا فعلوا بأتباعه؟
5: قامت الحكومة بترحيلهم، معظمهم دون إقامات قانونية.
4: بشأن الغوص والبحث عن الذهب؟
5: لقد جاء موسم الرياح ويستحيل الغوص في هذه الظروف.
4: ماذا ستفعل؟
5: سوف أتابع الاهتمام بالمزرعة، إنها تعطي أرباحا ممتازة.
4: يبدو أنك نسيت أمر المهمة التي سافرت من أجلها.
5: لقد عملت ما في وسعي يا صوفيا، ماذا أستطيع أكثر من ذلك؟
4: وشريكك بعبود؟
5: أخبرتك أنه قد سافر للعلاج، لقد اتصل بي وأخبرني أنه سوف يعود في الأسبوع القادم.
4: لا تنسى أن توافيني بكل ما يحدث معك.

0: كان يوم جمعة وقد ذهب العمال في العطلة. جلس ديفيد أمام البحر يفكر مليا في الخطوات التي سوف يخطوها في المستقبل.
1: أهلا بعبود، حمدا لله على سلامتكم.
2: لقد عدت إليك يا صديق البريطاني، سوف أحاول أن أكون معكم بين يوم وآخر.
1: أريد الإطمئنان عليكم.
2: أنا أعتذر لأنني لم أشأ أن أزعجك وأخبرك عن مرضي عندما وصلت إلى هنا، والحقيقة هي أنني قد خشيت أن يؤثر ذلك على شراكتنا.
1: وكيف أصبحت الآن؟
2: أفضل بكثير، ولكني لم آتي لأحكي لك عن مرضي وما جرى معي، بل أتيت من أجل أمر آخر.
1: ما هو؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: فعلت خيراً بأن استيقظت باكراً اليوم يا صلاح.
3: لما يا أمي؟ هل تحتاجينني في شيء؟
2: بصراحة أعددت طعاماً ومتشوقة لنأكل منه، فمنذ فترة لم أطبخ.
3: وماذا أعددت لنا للفطور ولا يمكنك التأخر في تناوله؟
2: أعددت طبقي كشك باللحم وغسلت الخضار ووضعتها في مصفات، يعني كل شيء جاهز لنبدأ بالأكل.
3: أحسنت صنعاً، فالكشك غذاء يحتوي على جانب غير ضئيل من المواد الغذائية.
2: أعرف، فهو يصنع من مادتين رئيسيتين من المواد المغذية وهما القمح واللبن، أو بالأصح البرغل واللبن الرائب.
3: كما يحتوي الكشك يا أمي على خمائر غذائية عديدة تدخله من المواد التي تضاف إليه من زيت وبقدونس وبصل وثوم وخبز ولحم وغيرها.
2: والكشك كما قرأت يظل مفتقرا إلى المواد الغذائية والفيتامينات لولا دخول اللحم والسمن والدهن إليه، ومع هذه الإضافات يصبح الكشك غذاء كاملا يصلح لجميع الأعمار وخصوصا للأطفال.
3: صحيح يا أمي، والكشك هو من مؤونات الشتاء ويصنع غالبا في الخريف، فينقع البرغل في ماء ساخن ثم يجفف لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات، ثم يضاف إليه اللبن الرائب.
2: بعد ذلك يوضع في أكياس من القماش ويترك حتى يتخمر تماما، ثم يوضع في جرار من الفخار لمدة تتراوح بين 3 و4 أيام، وهذا يسمى الكشك الأخضر الذي يؤكل كمقبل مع البقدونس والجوز والزيت.
3: أجل، أما إذا جفف جيداً وفرك باليد أو طحن ونخل فإنه يصبح كشكاً يابساً يؤكل بعد طهوه بالماء الساخن مع السمن والبصل والنعناع.
2: أضف يا بني أن محتويات الكشك الغذائية مهمة، فهو يحتوي على 16% بروتين و 62% مواد كربوهيدراتية و 5% أملاح معدنية متنوعة و 3% دهن.
3: وكذلك فإن الكشك يحتوي على فيتاميني ألف وباء بكميات قليلة وعلى ألياف سيلولوزية، وبكل هذه المكونات ينصح بتقديمه للأطفال على صورة حساء نظرا لخواصه المغذية وطعمه المستساغ.
2: ويجمع خبراء التغذية على أنه من المفضل أن يؤكل الكشك مطبوخا ساخنا وفي الصباح كما سنفعل نحن الآن.
3: لقد فتحت قابليتي يا أمي، هيا لنأكل.

0: كان فطور الكشك شهياً يا أمي، سلمت يداك.
1: صحة وعافية يا صلاح. قلنا إن في الكشك فوائد اللبن والبرغل المكون منهما، ولكنني على ما أذكر لم نورد فوائد البرغل ومكوناته.
0: سنذكرها وعلى الفور. فالبرغل له فوائد ومزايا غذائية مهمة. يكفي أنه يصنع من القمح الكامل بأن يسلق جيداً ثم يجفف في أشعة الشمس ثم يجرش أو يطحن.
1: وجرش القمح يتم في مطحنة خاصة تحول القمح المسلوق إلى برغل على نوعين، ناعم وخشن، وكل منهما له طرق خاصة في الطهو والاستعمال.
0: صدقت. وبالنسبة إلى محتويات البرغل، ففيه 16% من وزنه بروتين، و5% أملاح عضوية، و3% مواد دهنية، و 62% مواد سكرية ونشوية وألياف.
1: ومن الفيتامينات، يحتوي البرغل على فيتامينات ألف وباء وجيم وهاء، ونجد في البرغل جميع ما في خصائص القمح وقشوره.
0: وفضلا عن ذلك يا أمي، فإن البرغل سهل الهضم لأنه يطبخ مرتين، الأولى عند الصلق والثانية عند التحضير، وهو خير من الأرز وأغنى منه بكثير بالمواد والفيتامينات.
1: فعلا، ويتميز البرغل بأنه لا يسبب السمنة ويتمثله الجسم بسرعة، كما يهضمه جيدا إذا كانت المعدة قوية. أما ذوو المعدة الضعيفة فينصحون بالإقلال من تناول البرغل، لا سيما إذا أضيفت إليه المواد الدهنية وقلي بالزيت.
0: مع الإشارة يا أمي إلى أن البرغل يخسر بعض مواده الغذائية عند نزع القشور عنه، ولكنه يصبح بذلك سهل الهضم.
1: صحيح، وفي كل الأحوال لا يصح أن نبعد البرغل عن موائدنا وقتا طويلا، فتناوله من وقت لآخر مفيد لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل. وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيدا عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
15: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين ومتابعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم تكون معنا الأستاذة آمنة بنت سلطان الجنيبي، وهي مؤسسة مقرأة مزن الخير الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم. سنسأل ضيفتنا العزيزة حول تأسيس هذه المقرأة وكيف لها أن تعلم الطلبة المشاركين فيها العلوم المختلفة من القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده والعناية به، وكذلك أيضا بالأمور المتعلقة بالمؤسسة بشكل عام، كيف تدار، وكذلك أيضا بعض القصص الناجحة فيها.

0: نرحب بك أستاذة آمنة في برنامج وجوه في الظل، وشكرا لكم لقبول الدعوة أنكم تكونوا معنا في خلال هذه الحلقة.
1: مرحبا وأهلا وسهلا بك، شاكرة لكم هذه الاستضافة الطيبة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين جميعا فيها وأن ينفعنا بما سيقال فيها بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. خبرينا أستاذة آمنة عن مقرأة مزن الخير الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم والعناية به، كيف جاءت فكرة تأسيس هذه المقرأة بشكل إلكتروني، عن الفكرة، عن البداية، وأيضا عن التحديات اللي كانت في مسألة تأسيس هذه المقرأة؟
1: طيب، أولا كلمة مقرأة معناها عبارة عن، هي مثل المنصة اللي عبارة عن حلقات لتلاوة القرآن وتدبره وشرح تجويد القرآن، كذلك أيضا حفظ القرآن. المقرأة عبارة عن حلقات على برنامج زوم، فبدأناها بحلقات بسيطة، حلقة وحلقتين في اليوم. بعد ذلك الرحمن يسرها وصارت الآن المقرأة تذاع في عمان وخارج عمان، الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. المقرأة عبارة عن حلقات تمتد من فترة الصباح حتى فترة يعني المساء، وفي رمضان يعني المقرأة شغالة طوال اليوم الحمد لله. عبارة عن حلقات متتالية، كل ساعة حلقة، فكل ساعة فيها معلمة ومشرفة يديروا هذه الحلقات. الطالبة تدخل إلى برنامج زوم وتقرأ مع المعلمة مثل حلقات أو نظام الحلقة الحضورية في المسجد أو في أي مكان. فالطالبة تقرأ والمعلمة تصوب لها يعني ما قرأت. هذا بالنسبة لمجال حلقات تصحيح التلاوة. بالنسبة للحفظ كذلك أيضا تدخل الطالبة ويعني وتسمع على حسب الحزب أو الوردة المحدد لها وتعدل لها المعلمة. طبعا البدايات كانت عبارة عن حلقة أو حلقتين، يعني بدايات كانت جدا بسيطة وبحضور بسيط جدا، ولكن كل شيء في مجال القرآن الرحمن يباركه وييسره ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير، وهذا ما لمسناه الحمد لله من أول خطوات. اليوم الحمد لله المقرأة فيها عبارة عن 8 روابط على زوم، كلها يعني تعمل من فترة من الفجر أو حتى قبيل الفجر حتى نهاية اليوم، يعني تقريبا نقول في كل رابط تقريبا 200 حلقة أسبوعية. ويعني الحمد لله أعداد المعلمات في تزايد وأعداد المشرفات في تزايد بشكل كبير، يعني آخر الإحصائيات اللي كانت عندنا تقريبا أكثر من 300 معلمة متطوعة وأكثر من 400 مشرفة على الحلقات ومشرفات على الجداول ومشرفات على يعني قناة اليوتيوب أيضا، وكل هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين. الفكرة بدأت معك أنت شخصيا أستاذة آمنة في تكوين هذه المقرأة الإلكترونية، ومتى كانت بالضبط؟ في أي سنة من السنوات؟
1: الفكرة كانت نابعة من الحاجة، احنا كنا أيام كورونا لما صار الإغلاق وما تمكننا أن يعني نذهب إلى الحلقات أو أحد يعلمنا، فكانت الحاجة إلى أن نبحث عن خطة بديلة حتى ما ينتهي هذا الخير، خصوصا القلوب كانت يعني خائفة ومتعلقة بالله سبحانه وتعالى، فنريد أن نبث لها النور والأمان والثقة. يعني بدأوا الأخوات يطرحوا برامج الزوم، فكنت أنا بداية أقدم يعني دروس كوني يعني واعظة، ولكن سبحان الله رأينا أن الإقبال الأكثر على القرآن خصوصا من الأمهات الكبار، عندهم رغبة يعني فاتهم قطار التعليم، عندهم رغبة أنهم يتعلموا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت البداية معهم مع الأمهات الكبار، يعني هم كانوا بداية النور يعني اللي أطلقنا منها المشروع
0: الحمد لله رب العالمين.
1: وبعدها يعني سبحان الله بدأت توسع، الآن صارنا يعني سنكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى السنة الرابعة للمشروع، والمشروع يضم الآلاف الحمد لله رب العالمين، يعني يكاد جميع يعني من راح يستمع لهذا البرنامج يعني يعرفون عن هذه المقرأة، وكل هذا بتيسير من الله سبحانه وتعالى.
0: ما شاء الله.
1: الحاجة هي كانت هي الدافع الأول لنا أننا ننشئ، يعني ولا أخفيك يعني سرا على أن لم تكن أساسا هدف أصلا يعني مقرأة، يعني كانت مجرد حلقات بسيطة جدا، لكن الرحمن باركها ويسرها وجعلها ترى يعني هذا النور الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. اليوم بعد مرور يعني 4 سنوات يمكن من تأسيس المقرأة نقدر نقول يعني ذكرتي أكثر من 300 معلمة متطوعة أستاذة أمنة، وأكثر من 400 مشرفة على الطلبة. خبرينا بعد إحصائي، بما أنك ذكرتي بعض الأرقام، عن عدد الطلبة من كل الفئات أو أغلب الفئات اللي تشارك معاكم، وزين بعد نذكر الفئات اللي تشارك بالعادة معاكم، من خلينا نقول الأطفال، هل من أيضا من الكبار، أو حتى أيضا من أمهاتنا وأبانا من كبار السن يشاركوا معكم في المقرأة. فإذا عندك يعني إحصائية أو عدد معين للناس اللي شاركوا معاكم يعني في المقرأة.
1: هو كانت البدايات مع الأمهات، ولكن لكثرة الأعداد وحاجة الناس للتعلم أكثر وأكثر، وبدأنا نوزع يعني الحلقات، فصار عندنا رابط خاص اللي هو المقرأة العامة، خاص هذا بالشابات الفتيات لأن عندهم رغبة للتعلم أكبر وعندهم قابلية يعني لتعلم دروس تجويد وغيره، وصار التركيز عليهم أكثر. والأمهات فتحنا لهم رابط خاص لتعليم كونهم ما يحتاجوا للتعليم البسيط، فركزنا على جوزة عمة وجوزة تبارك وتعليمهم الصلاة والقاعدة النورانية. يعني تبارك الله يعني عندنا أكثر من 700 امرأة في برامج القاعدة النورانية ما كانوا يعرفون عن القراءة والكتابة، ولكن يعني بفضل جهود المعلمات وتيسير الله سبحانه وتعالى تخرجوا عدد كبير من الأمهات يعني يعرفون القراءة ولو كانت يعني بالشيء البسيط من جزء عمة وجزء تبارك. وأيضا عندنا مقرأة خاصة بالحفظ خرجنا منها في يعني قبل سنتين كان عدد 600 حافظة والسنة الماضية وهذه السنة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى راح نخرج، أو كان عدد الأخوات الملتحقات بالبرنامج أكثر من 2500 حافظة، وهؤلاء الحافظات لما يدخلوا معنا البرنامج يتم متابعتهم من أول يوم التسجيل حتى نهاية سردهم للأجزاء المحددة. يعني في عندنا أخوات سردوا ما شاء الله 20 جزء، وفي أخوات سردوا 15 جزء متواصلة في جلسة واحدة
0: ما شاء الله.
1: في أخوات إن شاء الله بإذن الله تعالى راح يختموا عن قريب بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا في المقرأة. في البرامج يعني سائرة على خطة محددة ومناهج مدروسة بتعاون المعلمات والمشرفات، فالحمد لله بتيسير من الله سبحانه وتعالى الأعداد في تزايد والحلقات أيضا في تزايد. عندنا فتحنا برنامج خاص للناطقات بغير اللغة العربية حتى يتعلموا أكثر وأكثر من كتاب الله، يعني هم ما يعرفوا اللغة العربية ولكن مسلمات وعندهم الرغبة في تعلم القرآن، فتحنا لهم حلقات خاصة بهم أيضا. وفي فترة الصيف عندنا برامج خاصة بالأطفال، حلقات خاصة بالأطفال، تصحيح تلاوة وتجويد وحفظ يعني تحفة الأطفال وغيرها من هذه الأشياء. والعام الماضي الحقنا برنامج أو من ضمن البرامج الرمضانية حلقات خاصة بالرجال، وما زالت مستمرة حتى اليوم حلقات يعني.
0: إيش طبيعة الحلقات؟
1: تصحيح تلاوة طوال اليوم أيضا يعني مفتوحة.
0: إيش طبيعة الحلقات سلامنا بالنسبة للرجال؟
1: الحلقات الرجال هي ايضا مفتوحه من يعني من الصباح الى يعني المساء في اوقات محدده، يدخل المعلمين مع الطلاب ويقرا الطالب مع المعلم، المعلم يصحح له على حسب الجزئيه المحدده التي يسيرون عليها. وبدايه شهر سبتمبر اللي طاف فتحنا معهم ايضا برنامج الحفظ، فعندنا طلاب ايضا في برامج الحفظ من فئة الرجال. الله لهم التوفيق يا رب العالمين. لكن كل الجهود أغلبها يعني نقول 3/4 المقرأة سائرة على يعني جهود ما شاء الله النساء، ويعني الجمهور أغلبها من فئة النساء. نزل الحضور اللي يحضروا على يعني الروابط، لو يعني إحنا مثلاً لو عطيتك الإحصائية اليومية تصل بالآلاف يعني الأخوات اللي يدخلوا يعني يومياً على الرابط، خصوصاً في رمضان. في رمضان يعني القلوب كلها تجدها مقبلة. يعني العام الماضي كان أحد الأيام في العشر الأواخر إحصائية يوم كامل كانت 14,000 تقريبا حاضرة على يعني الرابط. بالنسبة للمقرأة أيضا لحقنا فيها قناة على اليوتيوب، وكل ما يبث على برنامج زوم يتم تسجيله ويعني حفظه في اليوتيوب على شكل دروس محددة منظمة. والعام الماضي كان فيها يعني وصلنا إلى 1,000,000 مشاهدة للقناة قناة المقرأة. ونجد في القلوب ما شاء الله كل ما أتت السنوات والأيام إقبال كبير ما شاء الله ورغبة كثيرة من يعني الفتيات والشابات، ونحن يعني كل ما تأتي فترة كل ما يصير معنا ضغط في كثرة أو زحمة الناس اللي تدخل على المقرأة، وهذا يدل على الخير العظيم الحمد لله يا رب.
0: نعم، ويدل أيضا على الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. تدبر نعم. آياته وتلاوة أيضا هذه الآيات الكريمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر لكم جميعا، كونكم أنتم المؤسسين وأيضا المشرفات والمعلمات، وكذلك أيضا يوفق جميع الحافظين والحافظات لحفظ كتاب الله وتدبر آياته. يعني ما شاء الله أرقام كبيرة نسمع عنها حول المقرأة، أو ذكرتها قبل قليل أستاذ آمنة. بالنسبة لك أنت شخصيا، كونك أنت مؤسسة هذه المقرأة، هذا الأمر يمكن مدعاة للفخر الشخصي خلنا نقول بداية، وللفريق اللي موجود معك. شعورك أنت شخصيا أستاذ آمنة وقت ما تسمعي عن إنجاز جديد في هذه المقرأة؟
1: والله يعني هو يعني ليس فخر لأمنا شخصيا، وإنما هو يعني امتنان لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا لهذا العمل، وهذا العمل لم يكن بأمنا أبدا، وإنما بكل الأخوات المتطوعات القائمات على هذا البرنامج. لولاهم ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى لما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من هذه يعني الجهود يعني الطيبة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يعني يوفقها الله سبحانه وتعالى ويزيد الله سبحانه وتعالى من خيرها ومن يعني من فضلها. وكل هذه الإنجازات يعني هي لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان يعني أفضل وأكثر ما ينبغي أن يفرح به لما تكون إنجازاته في يعني أو تكون لله سبحانه وتعالى.
0: صحيح فعلا،
1: فهذه الفرحة تتكرر مع كل إنجاز ومع كل فرد ومع تخريج حافظات ومع إنجازات المقرأة. هذه الفرحة تتكرر ليس لأمنا فقط، وإنما لكل الأخوات المشاركات، ومن يعني قلوبهم وألسنتهم دائما تلهج بيعني الحفظ والتيسير لهذه المقرأة، لأنهم رأوا فيها يعني الخير دخلت القلوب ودخلت البيوت
0: الحمد لله رب،
1: وأنار الله سبحانه وتعالى بها كثير من العقول والقلوب، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لكم جميعا.
1: يا رب العالمين.
0: أنا أريد دائما أسأل ضيوفي في البرنامج أستاذ أمنة عن قصة ما ينسونها من إنجازاتهم الشخصية في أعمالهم الخاصة، مبادراتهم التطوعية. بالنسبة لك أنت القصة اللي ما تنسينها، أنا ما أريد أفوت الحلقة يعني هكذا إلا بوجود يعني شيء من الأمثلة الجميلة، لعل المستمع العزيز أن تكون له نبراسا، وأن يكون يهتدي بنور القرآن الكريم، وأن يكون حافظا، وأن يشارك معكم في المقرأة، لما لا يعني.
1: نعم، هذه القصص مثل ما أخبرتك تتكرر مع كل إنجاز يعني حافظة وكل إنجاز في المقرأة، هذه الفرحة تتكرر لنا ونحس ونشعر بهذا الشعور الجميل، خصوصا لما تكون الحافظة يعني عندها مثلا من الظروف اللي غالبتها، أو تكون مثلا عندنا حافظات كفيفات وعندنا حافظات مثلا مريضات، وعندنا مجموعة يعني المقرأة تعنى بهم اللي هم مجموعة سنبادر لأجلكم مريضات السرطان، فكانوا يعني يكافحوا ويجاهدوا من أجل أن يدخلوا الحلقات ويحفظوا. فكل ما أرى فيهم يعني تأثير القرآن على حياتهم يعني ودور القرآن في كيف صبرهم على هذا المرض، يعني بالفرحة على أن الله سبحانه وتعالى بالفعل يعني القرآن جعل دواء لكل هذه القلوب.
0: الحمد لله.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم وأن يحفظهم الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا القرآن مداوي جميع لقلوبنا كلنا.
0: اللهم
1: القصص الجميلة مع القرآن يعني لا تنتهي وتتكرر مع كل حافظة أفرح فيها لما تختم في المقرأة وتفرد أجزاء محددة.
0: الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم جميعا بركة القرآن الكريم في حياتنا وفي كل أمورنا، ويكتب لنا الأجر بإذن الله تعالى في دنيانا وفي آخرتنا بإذن الله تعالى. شكرا لكم أستاذ آمنة، سعدنا بالحديث معك من خلال هذه الحلقة في برنامج وجوه فضل.
1: جزاك الله خير، وشاكرين لكم لهذه اللفتة الطيبة، ونسأل الرحمن يا رب العالمين نفع بنا وبكم يا رب العالمين، ونجعل هذه الجهود كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم أمين. شكرا
1: لكم، الله عليكم يا رب.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذة آمنة بنت سلطان الجنيبي، مؤسسة مقرأة مزن الخير الإلكتروني لتعليم القرآن الكريم، ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج وجوه في الظل.
2: وجوه في الظل.
0: نلتقي وإياكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل، وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: في جوهر الأحداث الثقافية،
11: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
10: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
12: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
10: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
13: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
10: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
14: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
10: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
15: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
16: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
17: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
18: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
19: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
20: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
21: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
22: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
23: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
10: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
24: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
25: أنا ياسين بن عمار بن عبد الله بن خميس النخيلي من مدرسة عبد الرحمن بن عوف، أقطن في ولاية صحم، البالغ من العمر 14 عاما.
24: ياسين فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم. عدا القراءة يهوى الإلقاء والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا جراحا. مرحبا ياسين.
25: مرحبا أستاذ سليمان.
24: كيف حالك؟
25: الحمد لله بخير.
24: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة عبد الرحمن بن عوف.
25: الحمد لله رب العالمين.
24: وأيضا ما شاء الله أيضا شاركت في مسابقة نجم القراءة وحصلت على المركز الرابع.
25: ولله الحمد والمنة.
24: جميل. وأنا أيضا شفتك، أنا طبعا حضرت حفل تكريم الفائزين، كنت أنت تقدم هذا الحفل في صحن.
25: نعم.
24: ما شاء الله عليك. هذا التقديم، هواية التقديم، متى بدأت معك؟
25: بدأت معي عندما بدأت أن أدخل في المدرسة من الصف الأول أيضا إلى الصف السابع.
24: أنت أي صف؟
25: الحمد لله أنا الصف السابع الآن.
24: السابع، جميل. وكيف شاركت في مسابقة نجم القراءة؟ هذه أول سنة تشارك ولا في قبلها؟
25: أول سنة، لأني كنت أصلا في محافظة ثانية.
24: أي محافظة؟
25: في محافظة الوسطى.
24: وهذا السنة فقط في محافظة شمال الباطنة.
25: نعم.
24: جميل جدا. طبعا معروف أن مسابقة نجم القراءة أعتقد يطلبوا 10 كتب ولا كم؟
25: 40 كتاب.
24: 40 كتاب.
25: نعم.
24: تكون مصنفة حسب التصنيف ديوي العشري.
25: نعم.
24: في اللي هي أغراض الكتابة، خلينا نقول.
25: نعم.
24: يعني كتب أدبية سياسية تاريخية، صح؟
25: نعم.
24: أنت اختبروك طبعا أكيد في 5 كتب.
25: نعم.
24: إيش هي الكتب الخمسة اللي اختبروا؟
25: كتب دينية وكتب سياسية وكتب تاريخية وكتب أيضا علمية.
24: جميل. ضرب لي مثال على هذا الكتب.
25: بعطيك مثال على الكتب الدينية، مثل كتاب قصص من القرآن. نعم.
24: جميل. هذا اختبروك فيه.
25: نعم.
24: إيش من قصص اللي في هذا الكتاب من قصص القرآن؟
25: ستحدث عن قصة أبناء أو ابني آدم عندما قابيل قتل هابيل، وأيضا أتى الغراب وحفر في الأرض ليبين لقابيل كيف أن الحيوان يدفن أخاه تحت التراب.
24: الحيوان ولا الطير؟
25: حيوان أو الطير أو الحيوانات.
24: الغراب.
25: نعم.
24: نعم. جميل. وإيش بعد من الكتب اللي اختبروك فيها؟
25: أيضا كتاب قصة نملة. نعم.
24: إيش حكاية النملة؟
25: فيها بعض من الحكم، مثل من جد وجد ومن زرع حصد. وأيضا
24: يعني إيش إيش حكايتها النملة أصلا؟
25: حكايتها النملة كان طفل صغير يسكن في منزله، وبعد ذلك ذهب هو والده وأمه إلى نزهة.
24: نعم.
25: إلى الجبل، صار حادث، توفى والده، وأيضا بعد ذلك هو أصيب بشلل ولا يقدر أن يتحرك، فقطن في فراشه وأمه ساعدته، لكن لم تساعده بقدر من الإمكان أن يقدر أن يذهب ويلعب مع أصدقائه في الخارج. فصنع له كرسي متحركا. وكيف صنع الكرسي المتحرك؟ عندما رأى النملة وهي تحمل حبات بذور الشمس إلى أهلها وبيتها، فتشجع على أن يختار لنفسه ويصنع لنفسه كرسيا متحركا يساعده على اللعب والرياضة والتحرك والتعلم.
24: جميل. يعني استفاد من حكاية النملة أنه يعمل ويجد ويجتهد أيضا.
25: نعم.
24: ممتاز يا ياسين. طيب يعني أنت تحب إيش نوعية الكتب اللي تحبين أكثر؟ قصص، روايات، كتب تاريخية، دينية؟
25: أحب الكتب الدينية. نعم.
24: مثل هذا القصص القرآن الكريم.
25: نعم.
24: جميل. وغير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
25: التقديم والإلقاء والسباحة وكرة القدم. طبعا في الإلقاء شاركت في مسابقة، ولكن لم يتسنى للحظ أن أفوز في هذه المسابقة.
24: أي مسابقة؟
25: مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى محافظة شمال الباطنة. نعم.
24: ألقيت أي قصيدة فيها؟
25: قصيدة وطنية. نعم.
24: تحفظها؟
25: نعم.
24: إذا ممكن نستمع إليها؟
25: إن شاء الله. وطني وطني الذي شرف الفخار به على طول المدى صيغت مآثره على جيل الزمان قلائدا، فإذا دجا ليل العزائم كنت يا وطني هدى، وإذا ضما غرس الشمائل كنت أنت الموردا، وإذا خبى النجم المنير غدوت نجما واقدا، بوركت بوركت يا وطن الأماجد والمفاخر والندى، وليحمك الرب الجليل من الغوائر سيدا، ولتبقى يا وطني عزيزا للمحبة فرقدا، فالنفس قد خلقت فداك رخيصة يوم الفداء.
0: الله، قصيدة جميلة وزادها جمالا إلقائك الجميل يا ياسين.
25: شكرا أستاذ سليمان.
0: طيب إذا أنت هواياتك القراءة والإلقاء، قلت لي أيضا السباحة.
25: نعم.
0: تسبح وين؟
25: شاركت في مسابقة الزعيم في صحار للسباحة. نعم.
0: في وفزت فيها
25: الحمد لله، حصلت على المركز الثاني.
0: ما شاء الله، ممتاز.

0: يعتادوا.
1: ايوه
0: اها جميل. وفي الأندية، في الدوريات تتابعها؟ في الدوريات الأوروبية؟
1: نعم، دوري الاسباني تابع
0: اها،
1: ريال مدريد.
0: تشجع ريال مدريد.
1: نعم
0: وعندك خبر انه موسمه صفري هذا السنة والسنة الماضية؟
1: نعم
0: اها. ومن لاعبك المفضل في ريال
1: لاعبي
0: مدريد؟
1: المفضل في ريال مدريد فالفيردي.
0: فالفيردي.
1: نعم،
0: وبشكل عام من أفضل لاعب عندك في العالم؟
1: أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو طبعا.
0: رونالدو طبعا أيضا.
1: نعم،
0: وما ميسي؟
1: لا ما ميسي.
0: تحب أنت رونالدو يعني؟
1: نعم،
0: أها. هو وين يلعب رونالدو الحين؟
1: عم يلعب في البرتغال،
0: في البرتغال أو ونادي
1: النصر
0: نادي النصر السعودي.
1: السعودي.
0: ممتاز ممتاز يا ياسين. وأيضا أنت قلت لي أنك تحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم،
1: نعم ولله الحمد،
0: الأجزاء الأخيرة ولا الأولى؟
1: الأجزاء الأخيرة.
0: الأخيرة.
1: نعم
0: عمه وتبارك وقد سمع وإحنا نازلين،
1: نعم
0: صح؟ جميل. وإيش بتسمعنا إذا؟
1: سماكم سورة الصف،
0: سورة الصف، طبعا آيات من سورة الصف لأنه
1: بعطيكم بدايات
0: من البداية. طيب نستمع.
1: أعوذ

آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص.

0: إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسين، قراءتك جميلة وتجويد من علمك هذه القراءة الجميلة؟
0: والدي جزاه الله خير.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا احنا ذكرنا في مقدمة الحلقة انك انت تتمنى تكون طبيب جراح،
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم
1: ليش عاد؟
0: تعجبني هذه المهنة بسبب أن الأطباء الجراحين رأيتهم وهم يعملون في التلفاز.
1: في التلف، انا ظنيتك دخلت عليهم غرفة العمليات.
0: لا لا
1: اها، تحب يعني انك تكون طبيب جراح.
0: نعم
1: طيب طبعا تعرف غرف العمليات، والطبيب الجراح يتعامل مع الدم وايضا يشرح جسم الانسان.
0: نعم
1: هذا عادي عندك انت؟
0: نعم
1: نعم عادي،
0: نعم
1: ما تخاف يعني.
0: لا
1: ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك اطلب منك حكمة.
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: ممتاز، ممتاز. اشرح لي.
0: بما أنا في الإجازة الصيفية سأقدم نصيحة، يجب استغلال الإجازة الصيفية لكي لا يهدر الوقت عبثا في حفظ القرآن الكريم أو ممارسة الهوايات وتطويرها أو التدرب عليها هذه الهوايات، وأيضا مشاركة في مسابقات القرآنية الصيفية والمشاركة في البرامج الصيفية والمراكز الصيفية.
1: جميل، يعني انت شرحت لي معنى الحكمة بنصيحة،
0: نعم
1: انه الوقت عشان الوقت ما يضيع عليك، صح؟
0: نعم
1: طيب هذه النصيحة اللي انت نصحتها، استعد انت وحدك تطبقها على نفسك،
0: نعم
1: يعني تحفظ مزيد من اجزاء القرآن الكريم.
0: نعم ولدي مسابقة في شهر 8، مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم.
1: ما شاء الله عليك،
0: نعم
1: ما شاء الله، ممتاز يا ياسين، انت رائع وانا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا لك استاذ سليمان.
1: إذا ياسين بن عمار بن عبد الله النخيلي، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية صحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك استاذ سليمان على الاستضافة هذه.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيد

سالم الجرداني الطارق الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: حذاء ينتظر في سهو الليل. هذا حذاء يستمرئ الأمر ليقول: لا فرق بيني وبين عابر الطريق، لا فرق بين أحشائي وبين أحشاء الشاعر، لا فرق بين مروءتي ومروءة البحار، لا فرق بين اسمي واسم الغريب، لا فرق بين خيوط الوفيات النساجات وبين ثمار المتمرئية في الخفة والطواعية والامتنان. نبات بري طالع من أرض واعدة، حتى وإن كان جلد تمساح أو ثعبان. رقية وشفاعة وتميمة إلى القادم والآتي، شوق ملتبس غامض مجبول على حدة اليقظة وعلى الاسترخاء الحصين، وجه ضالع يدغدغ الأصابع ويتمشى في اللذعة، محبوبة قبيحة يخرج جمالها من أكمة الدهشة فيضيء الليل، صباح مغامر كي تستيقظ النجوم، يعرف اللغات ويسهر في شمعة الأرصفة، ينسكب في الصدفة فتتشكل المعجزة، كأن الوردة الدلوعة معلقة في قماشه، كأن الفصل الشجي يتبعه بالتعويذة، كأن الثمار تغازله في شرفتها المحجوبة الغائبة. لو كان لي فقر ونسجت خيوطي على الجسد الأملس ما كنت أغير حذاء، ولو كان لي بطر أو غطرسة، لو كان لي تعال أو انتقام ما كنت غير حذاء، ولو قذفني قاذف سيقول الآخرون أن لي معنى، بينما معناي في عيني الراحلتين في خمر الطرقات لا في جمر عيون القاذفين أو المقذوفين. هذا حذاء يقول: أصبر على وبالي لأن ولائي لي، أتشكل في مرآتي وفي عين الشفافين، لأنني لعقت أقدام العمال والمهاجرين والمكدودين والمنكوبين، أتشبث بسيقان الجنرالات والقادة والمشاهير لأقدم أقدامي على أقدامهم، وأعلك خطواتهم في مظاني ووساوسي، وأرتجل لحني في قافيتهم الطائشة. يقول الحذاء: لو نطقت قبالتكم بأشواقي لرجمتموني كلعنة ولدفنتموني كعار، ولذلك أرتكب الانتظار انتظار الفعل للكلام، ومني قلبي الخفاق فحسب بأن أجرف نفسي إلى الطرقات متنزلا في قدم المسافر بوصلة مجنونة، وإغواء يأخذ صاحبه العارف والممتن إلى الظلال السكرى إلى شرك النص. يقودني الصاحب إلى الحركة وأنا أقوده إلى الولع، يقودني إلى المدخل وأنا أقوده إلى السر، يقودني إلى الجبل وأنا أقوده إلى النار، يقودني إلى النور وأنا أقوده إلى التجلي، يقودني إلى الصباح الشتائي وأنا أقوده إلى القهوة الساخنة والسيجارة المرتعشة، يقودني إلى الرحلة وأنا أقوده إلى القطار المدمدم، يصعد في إلى فطنة الوجه فأصعد به إلى قوة القناع، يجترح سمعته فأرسم خطواته إلى المجهول، يذهب بي إلى القناعة فأتردد بخطواته إلى الشك، يمضي هو إلى لحنه بينما أعزف أنا حظه أو نكبته. رموني يا أصدقائي لأكون لكم رمزا، قذفوني لأكون لكم علامة، افتحوا بي الموقف لكي أصير يأسا مطبقة وحربا صغيرة، تكلموا عني لكي أتفتح، انشغلوا عني لكي أنضج، قربوني إليكم لكي أحلم بالسفر، أبعدوني عن وجوههم لكي لا أتضخم في العيون المبحلقة في سورة تكويني. كلما سخت في الوحل أشرقت لي نبوءة، كلما همست خاصرة حصان تلبسني طائر، كلما تعتقت صرت لوحة، كلما ترملت أشاروا لي بالحنان ومسدوني في المتحف، كلما تشردت وأصابني الغبار زعقت سفينة في الميناء ابتهاجا بي، وصهلت خيول الأمكنة كأنها وفية لدبيبي، لست ساقطا فأدوس التراب بل عاليا تقبلني الأرض، ليست القبعة والقميص والبنطال والمعطف والوشاح بأشرف من خلقتي لأنني أتعهدها وأسند قيامتها وألون شكلها وطاقتها، لست طريدا أو منفيا بل سائرا كأي يتيم أرضي وكأي رحلة منحوتة العنق صوب غرامها اللاهب، وأتذكر أنني أنتظر قدم المسافر الذي سيبدأ الآن وجهه الغابر الشفيف، أنتظر الكأس المرة التي سأكرعها بلا هوادة في المشرب الشعري الباذخ، أنا قدم القدم، أنا قبر القدم وقاربه، أنا من أحملكم، أنا أسفلكم دائما، روحي حرة أعلى من ظمأ وأشهى من مكيدة. حذاء ينتظر في سهو الليل.
3: وجوه
1: صالح بن علي العامري،
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم المسلمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
5: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
5: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلا وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
5: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
5: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
5: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
5: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج. إعداد وتقديم
5: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
6: مستمعين الأكارم أينما كنتم طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
0: مباهج.
6: اليوم مستمعين الأكارم راح نركز في حلقتنا على موضوع استخدام الشاشات الإلكترونية بالنسبة لأبنائنا بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص. في خبر يعني مؤخرا يعني أكيد انتشر ويمكن بعض منكم اطلع عليه إن بعض الدول الأوروبية تعود إلى الكتب المطبوعة والكتابة باليد وتمنع استخدام الهواتف في المدارس وذلك بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. إذن اليوم الأجهزة الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه أو التعلم بل أصبحت رفيقا دائما لأطفالنا يستيقظون عليها يتعلمون من خلالها ونعرف بعض المدارس يعني أصبح جزء أساسي إحضار هذه الشاشات الإلكترونية للتعلم. إلى أي مدى ممكن يعني يصبح هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة للأهل وهل ممكن تتحول هذه العلاقة بين الطفل والشاشة من استخدام عابر إلى تعلق يصعب السيطرة عليه خاصة أن نلاحظ بعض نوبات الغضب التي قد تصيب الأطفال مع الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة ومنع الأهل لهم بين أكيد بين فترة وأخرى. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن هذا الموضوع وتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي وهي استشارية طب الأسرة ومعالجة نفسية. الدكتورة زكية أيضا هي مؤلفة وهي صاحبة كتاب حديقة الأفكار. أهلا وسهلا بك دكتورة زكية في مباهج.
7: أهلا فاطمة وأهلا بكل المستمعين.
6: إذن دكتورة زكية بداية ما هو التعريف العلمي لإدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية وهل ممكن نسميه أو نطلق عليه إفراط استخدامهم لهذه الأجهزة هو إدمان؟
7: أول شيء أحب أوضحه أن ضروري نكون دقيقين في استخدام كلمة إدمان. أفضل أن احنا ما نستخدم كلمة إدمان بشكل عام لأن الاستخدام الطويل أو غير الصحي للأجهزة الإلكترونية والشاشات ما يعني بالضرورة وجود إدمان أو اضطراب نفسي، فيفضل نحن نسميه الاستخدام المفرط أو الاستخدام الغير متوازن للشاشات.
6: نعم.
7: إلى الآن لا يصنف كإدمان حسب التصنيفات العلمية اللي تعتمد على الأبحاث غالباً. هذه التصنيفات يتم مراجعتها كل فترة، فطبعاً ما نعرف يمكن في المستقبل بيدرج هذا التصنيف على أنه بيكون فيه تصنيف كإدمان، ولكن حالياً لا يوجد. الاضطراب النفسي الوحيد اللي مرتبط بالشاشات اللي مدرج حاليا في التصنيفات العلمية هو استخدام أو اضطراب استخدام الألعاب الإلكترونية الجيمينج ديس أوردر بالإنجليزي، مثل الألعاب اللي هي بلاي ستيشن أو غيرها يعني بدون ذكر تحديث أسمائها، ولكن هذا هو اللي حاليا مدرج كاضطراب. طبعا هذا ما يعني أن الاستخدام المفرط للشاشات ما لي أي آثار نفسية أو اجتماعية على الطفل، ولكن ما يعتبر إدمان إلى الآن.
6: نعم، لكن أكيد هناك مؤشرات دكتورة وعلامات تكشف للأهل أن أبنائهم وقعوا في دائرة الاستخدام المفرط لهذه الشاشات وهذا أمر مضر مثل ما ذكرتي.
7: نعم أكيد طبعا في مجموعة من العلامات والمؤشرات اللي مفروض ينتبهوا لها الأهل.
6: نعم،
7: أول واحد هو أن الطفل ما يستطيع توقف، ما يقدر يتوقف أو يقلل الوقت إذا الأهل طلبوا منه، ويغضب وينفعل إذا طلبوا منه أغلاق الجهاز.
6: نعم، يصيح ويغضب.
7: ثاني مؤشر هو أن الشاشة تصير هي النشاط المفضل للطفل، يفقد اهتمامه بكل الأنشطة والألعاب اللي يمكن كانت مهمة بالنسبة لي أو كان يحبها من قبل، يعني مثلا مثل الرياضة، ألعاب المفضلة، طبعا علاقته بأصدقائه مثلا هو يلعب معاهم، يفقد هذا الاهتمام ويصير تركيزه أكثر على الشاشة. النقطة الثالثة وهي نقطة كثير مهمة، نوم الطفل يتأثر. هذه النقطة كثير مهمة لأنها يمكن نتكلم عنها أكثر يعني بالتفصيل، لأنها تأثر على صحة الطفل وتأثر على دراسته وقدرته على التركيز. النقطة الرابعة هي شهيته للأكل يمكن تتأثر. خامسا علاقاته بالأصدقاء، علاقاته بالأسرة. بعد كذا أن الطفل، وهذه نقطة كثير مهمة، أن الطفل يبدأ بالكذب على الأهل إذا سألوه عن استخدامه للهاتف أو استخدامه للألعاب الإلكترونية. هذه نقطة كثير مهمة لأنها مؤشر خطير، معناته نحتاج هنا نتوقف ونبحث عن الأسباب ونراجع كيف نقدر نقيم ونتعامل مع هذه المشكلة.
8: نعم.
7: في نقطتين مهمات هنا بعد، إن هذه الأعراض ما بالضرورة معناتها سببها هو فقط استخدام الشاشات، يعني هذه نفس هذه الأعراض ممكن تكون مرتبطة بمشكلة عند الطفل مثلا في المدرسة. هل الطفل يعاني من مشكلة في قدرته على التحصيل في المدرسة، أو هل هناك مثلا مشكلة يتعرض لها مثل التنمر في المدرسة تخليه هو يلجأ إلى الشاشة ويبتعد عن الأهل، أو عنده هذه النوبات مثلا من الغضب. فما بالضرورة إحنا نستنتج مباشرة أن السبب هو الشاشات.
8: نعم.
7: ثاني نقطة أحب هنا أركز عليها، أن الأهل ما مفروض ينتظروا لين ما يوصل الموضوع إلى أن الطفل بدأ يكذب مثلا. إحنا هنا نتكلم عن هذه المؤشرات عشان الأهل ينتبهوا لها بأسرع وقت ممكن ويتعاملوا معها بأسرع وقت ممكن.
8: نعم دكتورة، بعض الأبناء والأطفال ممكن يستخدموا حجة أنهم هم خاصة تعرفين الحين مع بداية الدراسة، يعني أنه ممكن يستخدموا هذه الأجهزة بحجة يعني استخدامها في أمور تعليمية أو حتى متابعة بعض الدروس، لأن هناك في منصات يجب أن يدخلوا إليها وكذا. فكيف كيف ممكن يحققوا هذا التوازن، خاصة إن مثل ما ذكرتي بعض الأبناء ممكن إنهم هم يلجأوا للكذب في موضوع إن هم يستخدموا أو حجج واهية في موضوع الاستخدام، فكيف من إحنا كأهل نحقق هذا التوازن وهذه المراقبة اللي بذكاء في هذا الجانب؟
7: أول شيء يعني أنا أريد أقول للأهل إن أنا مقدرة إن الموضوع في تحدي، ما بسهولة أن الأهل يتابعوا كل هذه، هم الأهل نفس الشيء عندهم مسؤوليات أخرى.
8: صحيح.
7: ولكن هذا الموضوع جدا جدا مهم بالنسبة، لأن الكلام اللي بقوله الحين يمكن أي حد يسمعني يقول لكن إحنا ما عندنا وقت نعمل كل هذا، بس هو مهم وضروري.
8: جميل.
7: إن الأهل يعرفوا إيش بالضبط اللي المدرسة تتوقعها أو تطلبها من الأبناء اللي فعلا بيحتاج إلى استخدام أجهزتهم. هل هناك منصة معينة، هل هناك مثلا تطبيق معين، الأهل يحتاج يعرفوا. التواصل مع المدرسة جدا مهم من هذه الناحية. ممكن نصيحة أنهم يحددوا وقت أثناء اليوم يعتبر مثل الوقت اللي إحنا يمكن متعودين عليه، أنه في وقت للواجبات المدرسية، فاستخدام الهاتف في خلال هذه الفترة مهم أن الأهل يعرفوا هل هو الطفل جالس فعلا يحل واجبات، إذا في وقت معين ما طول اليوم هو جالس يحل واجبات.
8: نعم.
7: هذا أولا. ثانيا أصلا استخدام الهاتف أثناء حل الواجبات ممكن يسبب تشتت للطفل، إلا إذا كان هو فعلا يحل الواجبات أو خلينا نقول يعني المطلوب منه من المدرسة، مثل تقديم مثلا موضوع أو شيء معين من خلال الهاتف. فهنا الأهل يحتاج يعرفوا التفاصيل، يعني حتى لدرجة أنهم يمكن يحتاج أنهم يفتحوا هذا التطبيق ويطلعوا على إيش فعلا الطفل جالس يعمل على التطبيق هذا، ومتى الوقت هذا كثير مهم، تحديد الوقت.
8: جميل.
7: علشان الطفل ما يستخدمه مثل ما أقول كعذر طول اليوم.
8: ممتاز.
7: فالتواصل بين المدرسة وبين البيت كثير مهم من هاي الناحية.
8: دكتورة، نرجع لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية، يعني بعض الحالات تكون خارج السيطرة أكيد هناك، ومثل ما ذكرنا في بداية الحديث الأهل يعني يجب أن يتمتعوا بقدر كافي من الوعي حتى لا يعني لا تصل الأمور لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية، ولكن إن وقع الضرر بسبب الاستخدام المفرط، ما هي أبرز هذه الأضرار النفسية والسلوكية اللي ممكن نلاحظها على أبنائنا؟
7: هنا إحنا يحتاج نرجع نفكر إيش هو السبب. يعني دائما إحنا نفترض أن الطفل يلجأ إلى الشاشة لأن المحتوى اللي موجود في الشاشة ممتع لي بالنسبة لي كثير، ونعتقد أن هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا ما هو السبب الوحيد. أحيانا الشاشة تكون بوظيفة نفسية بالنسبة للطفل، مثلا ممكن الطفل يحاول عن طريق استخدام الهاتف أو الشاشة بشكل عام إنه هو يهرب مثلا من ضغط نفسي، من التعامل مع قلق، من مشاعر معينة مثل الوحدة أو الحزن أو الملل.
8: نعم.
7: هنا ممكن حد يقول إيش ممكن الطفل يكون عنده من الضغط النفسي مثلا؟ هل ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي؟ نعم ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي. إيش ممكن تكون الأسباب؟ احتمال مثل ما قلنا قبل، الطفل يعاني من مشكلة معينة حتى في المدرسة، تنمر، يواجه مشكلة في واحدة من المواد مثلا، أو في التعامل مع بعض زملائه أو أصدقائه، في عنده مشكلة يحاول أنه هو يهرب أو يتعامل معها، وهو كطفل ما عنده الأدوات وما يعرف كيف يتعامل معها. أحيانا الضغوطات ممكن تكون مرتبطة بالأسرة، يمكن البيئة في المنزل فيها مشاحنات أو غير آمنة بالنسبة للطفل، هذه الحالة هو يستخدم الشاشة كطريقة للهروب أو للتعامل مع هذه المشاعر. أحيانا الطفل يحتاج إلى الشعور بالإنجاز أو النجاح، يستخدم الألعاب الإلكترونية عشان يحس أنه هو نجح، أنه هو فاز، أنه هو أنجز شيء. فهذا معناته أنه محتاج إلى هذا الشعور وما محصل لنا بطريقة أخرى غير عن استخدام اللعبة أو الشاشة. يعني إحنا نحتاج نعرف إيش هو السبب الحقيقي. البيئة في الأسرة لها دور كبير. كثير من الأهل يستخدموا الجهاز مثل آيباد في عمر صغير جدا لتهدئة الطفل،
8: للأسف صحيح،
7: علشان يسكتوه إذا كان مثلا يبكي أو عشان يشغلوه. فهنا الطفل من عمر صغير يتعلم أن هذا الجهاز هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع مشاعره. هذه نقطة كثير مهمة، لأن إذا كان الطفل منفعل وإحنا نعطيه هذا الجهاز علشان يهدى، هو هنا يتعلم من عمر كثير صغير أن في أي وقت هو يكون منفعل، هذه هي الطريقة اللي يتعامل بها مع مشاعره، هذا السلوك ممكن يبقى معاه طول العمر. نقطة أخرى، هل الأهل نموذج للطفل؟ هل هم مثال للطفل في استخدامهم للهاتف؟ هذه الأسباب هي اللي ممكن تؤدي إلى أن الطفل يتعلق باستخدام الهاتف ويتحول إلى سلوك غير متوازن وغير سوي. بالنسبة للأضرار اللي ممكن تنشأ من هذا،
8: نعم،
7: أنا تكلمت عن اضطراب النوم.
8: صحيح.
7: ولأي درجة اضطراب النوم ممكن ينعكس على جوانب كثيرة بالنسبة لحياة الطفل. العصبية والانفعال اللي هي مرتبطة مثل ما قلنا بأولا عدم قدرة الطفل على تنظيم مشاعره، والشيء الثاني شعوره بالحرمان من الجهاز هذا لأنه هو ارتبط فيه وتعلق فيه ويعتمد عليه بشكل كبير. العزلة الاجتماعية ممكن تكون إحدى الأضرار النفسية على الطفل. عدم قدرته على التعامل مع الفراغ والملل إلا عن طريق استخدام هذه الشاشة. ونقطة كثير مهمة أنا لاحظتها يعني حتى في الاستشارات، تأثر العلاقة بين الطفل وبين الوالدين، هذه من الأضرار النفسية على الطفل، وممكن تأثر حتى على الوالدين نفس الشيء نفسيا، يعني لأن العلاقة بينهم تكون هي تحول إلى علاقة مثلا غضب ومنع ورد فعل من قبل الطفل، وعدم قدرتهم على التعامل مع ردود أفعال الطفل يقوموا بردود أفعال كذلك، فهنا تضطرب العلاقة بينهم.
8: نعم.
7: والعلاقة بين الطفل وبين الوالدين كثير مهمة بالنسبة لاستقرار الطفل النفسي طبعا.
8: نعم. طبعا بعد مضي شهور الإجازة دكتورة زكية، الأولاد للأسف يعني البعض تعود على أنه يكون لزيق بجهازه من خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية أو حتى يعني مشاهدة المقاطع السريعة. يعني الآن بدأت المدرسة، كيف ممكن إذا ما يعني حاولنا مع أبنائنا أن نبعدهم عن هذه الأجهزة، كيف رح يكون تأثير هذا الموضوع على تحصيلهم الدراسي؟ وضروري نأكد على هذه النقطة دكتورة، لأن للأسف مثل ما إحنا نلاحظ أن ربما البعض في الأسابيع الأولى بعد يتهاون في موضوع استخدام هذه الأجهزة، فقط نريد نأكد على أهمية أن لا، يجب أن تكون عادة وأنهم يبتعدوا عن هذا الاستخدام المفرط، لأن هذا الأمر أكيد رح يأثر على موضوع التحصيل الدراسي.
7: هو إحنا يحتاج أن نبدأ هذه التهيئة قبل فترة، يعني الحين المدارس بدأت.
8: نعم.
7: لكن طبعاً يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل. في رأيي التهيئة لبداية العام الدراسي تبدأ الدراسي. فنبدأ بتقليل استخدام الأجهزة بشكل تدريجي، بس قبل هذا كله يحتاج أن الأهل يجلسوا مع الطفل ويشرحوا له هذه النقطة ويتناقشوا معاه فيها، يعني يشرحوا له أن إحنا ضروري نبدأ في تقليل استخدام الأجهزة، وأنت استخدمتها في هذاك الوقت لأنه كان عندك وقت فراغ أكبر، والآن إحنا بتبدأ المدرسة فالوقت يكون محدود. وبعد أنا أعتبرها هي عموماً الجلوس مع الطفل، مناقشة بدء العام الدراسي، هذا ما فقط في هذه النقطة اللي هي نقطة استخدام الشاشات، ولكن يحتاج بعد نتكلم عن الطفل في مثلاً نقطة تغيير جدول النوم، لأني أنا أعرف أن كثير من الأطفال والمراهقين خصوصاً نظام نومهم يتغير تماماً أثناء الإجازة الصيفية، فهذا يحتاج تهيئة قبلها بفترة. والنقطة الثالثة اللي أثناء هذه التهيئة نتكلم عنها هي أهداف الطفل، أهداف الطفل من ناحية دراسية، بدء هذا العام الدراسي أنت إيش تريد تحقق هاي السنة، إيش الشيء التحدي اللي واجهك وتريد تتعامل معاه مثلا خلال هاي السنة. فهذا أنا أعتبره حوار يحتاج أنه من ضمنه يكون استخدام الشاشات، ولكن هو لا يقتصر فقط على استخدام الشاشات. بعد كده يكون في خطة لتقليل استخدام الشاشات بالتدريج يفضل لحد ما نوصل إلى بداية عام الدراسي، وهنا نكون إحنا واضحين مع الطفل، كل ما صار في نقاش وكل ما الطفل كان جزء من هذا النقاش كل ما يعني كانت فرصة النجاح أكبر من هاي الناحية.
8: وإذا كانت هذه الخطوة يعني لم يتم تنفيذها دكتورة يعني مع نهاية الإجازة، ممكن نقول يعني الوقت ليس متأخرا، ممكن البدء فيها يعني الآن.
7: أكيد طبعا، يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل، ولكن ممكن إن إحنا نبدأ مثلا في عطلة نهاية الأسبوع.
8: صحيح.
7: لو الدراسة بدأت فعليا ممكن في عطلة نهاية الأسبوع يتم هذا عقد هذا الاجتماع يعني مع الطفل. أو الجلسة مع الطفل والنقاش. ووضع أهداف، أنا أقول حتى ممكن كتابة هذه الأهداف.
8: جميل.
7: إذا كان الطفل في عمر أكبر اللي اتفقنا عليها، وبعد كذا نذكر الطفل بيها بشكل دوري. التذكير ما معناته مثلا الغضب والصريخ على الطفل وكذا، لا، تذكير يختلف، يعني نتذكر احنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا.
8: نعم.
7: فإذا الطفل تعود خلال كم شهر على نظام معين، حتى هو يعني إنسان يمكن يكون يواجه صعوبة إنه هو يتغير هذا النظام تماما وفجأة، إذا احنا نحاول نطبق هذا الشيء على نفسنا احنا ككبار، يعني مثلا لما الإنسان ياخذ إجازة، أي شخص ياخذ، موظف ياخذ إجازة لمدة أسبوعين وبعدين يرجع للعمل، يمكن أول يوم يومين يواجه صعوبة في التأقلم على أنه مثلا تغير نومات، تغير نظامه، فما بالك بطفل صغير.
8: نعم.
7: عشان كده كل ما كان في تدرج وكل ما كان في شرح واتفاق مع الطفل يكون أفضل.
8: نعم، النتائج تكون أفضل. صحيح. دكتورة، إذا أنت كمعالجة نفسية، إذا يعني فرضا أحد من الأهل يعني لجأ لك في موضوع أن أصبحت العلاقة مثلا هناك فاترة بينه وبين أبنائه بسبب كثرة استخدامهم لهذه الأجهزة، ما هي البدائل التربوية أو الأنشطة الصحية اللي أنت اللي ممكن تنصحي فيها؟ كيف ممكن يتعامل مع أبنائه نفسيا إذا هو استخدم كل الحلول ويعني ما استطاع أن يصل لحل جذري في هذا الأمر؟
7: هنا احنا عندنا الطفل وعندنا ولي الامر، فاحيانا يمكن تغييرات يقوم بها ولي الامر خصوصا في البدايه، اذا كانت المشكله بعدها في بدايتها او ما ليها تاثير كبير على نفسيه وسلوكيات الطفل، فممكن ولي الامر نفسه يتعلم طرق جديده في التعامل مع هذا الموضوع ويغير اسلوبه ويكون هذا الشيء كافي. ولكن اذا وصل الموضوع الى ان سلوكيات الطفل كثير تأثرت ويمكن أثر على نفسيته، على نومه، على تحصيله الدراسي، على علاقاته، يمكن حتى الطفل يحتاج إلى تقييم. طبعا يفضل أنه يروح يعني اللي يقوم بهذا التقييم والمساعدة يكون مختص في العلاج النفسي للأطفال، ما أي أحد يعني. بالنسبة إذا أخذنا أن المشكلة في بدايتها ولي الأمر هو اللي حضر الاستشارة،
8: نعم،
7: فكثير نركز هنا على العلاقة بينه وبين الطفل وكيف هو يتعامل حالياً مع هذا الموضوع. يعني هو كيف يتعامل حالياً معه، يمكن يكون فيه خلل في أسلوب التعامل نحاول نحن نوجده، وكيف ممكن يغير الأسلوب. يعني إذا كان مثل ما قلنا الأسلوب هو فقط صراخ أو القيام بردود أفعال أو أن ينتزع الهاتف مثلاً من يد الطفل، فهنا هو يحتاج أن يغير أسلوبه مع الطفل. وبعدين نركز على التواصل، كيف يكون في تواصل مستمر بين أو تواصل أفضل نقول بين ولي الأمر وبين الطفل. ومتى يكون هذا التواصل؟ التواصل ما يكون دائما مرتبط فقط بالهاتف أو بالشاشة، لا، التواصل يحتاج يكون عموما أن في أنشطة معينة يقوموا بها مع بعض مثلا
8: مشتركة.
7: في وقت مثل ما احنا نقول يعني وقت يكون يقروا مع بعض ما مرتبط فقط بأوامر أو نواهي وكذا، ولكن وقت يتواصلوا فيه يتكلموا فيه مع عن الأمور اللي تهم الطفل، يمكن يقوموا بأنشطة ممتعة الطفل يستمتع بهذا الوقت. فنركز على نقطة التواصل كذلك. بعدين ممكن النقطة الثالثة هي أنه نوجد حلول عملية ولكن بشكل تدريجي، ما تكون مفاجئة يعني بالنسبة للطفل، بحيث أنه يحصل من عنده رد فعل أو ما يقدر يتأقلم عليها. فهذا بشكل عام. طبعا هنا لازم أكد على أنه كل حالة بتكون مختلفة،
8: أكيد ما ممكن.
7: مثلا الأسباب، إحنا تكلمنا عن إيش هي الأسباب، ممكن الأسباب تكون مختلفة في حالة عن حالة أخرى. ممكن تكون الأسباب اللي تؤدت إلى أن الطفل يوصل إلى هذه المرحلة ضروري نتعامل معها، وهنا ما نقدر نتكلم عنها أنها هي بتكون نفسها بالضبط في كل الحالات.
8: صحيح. دكتورة، يعني هل ممكن أن إحنا نقول أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة على الأسرة هي وحدها؟ هذه هل ممكن نقول أن الأسرة فقط تتحمل هذا العبء في توجيه الأبناء، أم ممكن المدرسة، المجتمع، المؤسسات المعنية ممكن أيضا تساهم في الحد من استخدام هذه المفرط للأجهزة بالنسبة لأبنائنا؟
7: أنا أتفق على أن هذه المسؤولية ما فقط مسؤولية الأسرة، لأن حاليا هي ما فقط هي مشكلة فردية أو موجودة في أسرة معينة أو بعض الأسر. إحنا نقدر نقول أن حاليا أغلب الأسر تواجه هذه المشكلة، فبالتالي المشكلة لها عدة أسباب وعدة جوانب، فتحتاج أن الأسرة كذلك تحتاج دعم ومساعدة في التعامل مع هذه المشكلة. مثلا المدرسة ممكن تقوم بدور توعوي من هاي الناحية، حتى كذلك ضبط استخدام الأجهزة داخل المدرسة ومتى تستخدم الأجهزة ولأي هدف داخل المدرسة. من الناحية المجتمعية ممكن المؤسسات المجتمعية تساعد في إيجاد أنشطة تكون مثلا مغرية بالنسبة للطفل، تجذب الطفل إنه ممكن هو يوجد بدائل لاستخدام الأجهزة.
8: نعم.
7: في عندنا كثير من المؤسسات اللي هي تعتبر مؤسسات مجتمعية ولكنها تربوية، ممكن إنها تقوم بدورها في إيجاد بدائل متوازنة للطفل، أنشطة رياضية كذلك تكون تجذب الطفل، أندية، ممكن تكون أنشطة غير اللي هي المعتادة، ما اللي هي فقط التقليدية بنفس مثلا كرة القدم أو كذا، ولكن يكون في عندنا تنوع في الأنشطة وتكون أنشطة جاذبة وتستخدم، ممكن تستخدم التقنية ولكن بشكل إيجابي،
8: ممتاز،
7: في جذب الطفل. بعد الأهل محتاجين أحيانا إلى دعم من الناحية النفسية، يساعدهم على أن كيف يتعاملوا مع هذا النوع من المشاكل. فبالتالي يعني ليست مشكلة أو مسؤولية الأسرة فقط.
8: قبل ما نختم دكتورة زكية، نصيحتك للوالدين أن يضب في موضوع ضبط وقت استخدام الأطفال لهذه الأجهزة بشكل متوازن، بحيث أن ما يشعر الطفل بالحرمان التام أو أنه مرفوض رفض تام أنه يستخدمه طيلة فترة الدراسة، هل ممكن أن نحن نحقق التوازن في موضوع الاستخدام في إجازة نهاية الأسبوع على سبيل المثال؟
7: نعم، هو أول نقطة إحنا نحط في بالنا أن ما نعمم لما نجي للضبط ووضع الحدود والقوانين لاستخدام الأجهزة والشاشات، ما نعممها على كل الأطفال بغض النظر عن العمر. يعني مثلا نبدأ بعمر أقل من 2 يمنع بتاتا استخدام الشاشات، ومع كذا أنا أشوف أحيانا أهل يعطوا أطفال أقل من عمر 2 آيباد مثل ما قلنا على أساس شغلوهم أو سكتوهم. فهنا لازم نكون واضحين، أقل من 2 ما ممكن أبدا. بعد كذا من 2 إلى 5-6 سنوات ما يكون أكثر من ساعة، يعني مثلا لو بشكل متقطع لو نجمع كل الوقت مع بعض ما يكون أكثر من ساعة في اليوم. أكبر من كذا طبعا بيعتمد على عمر الطفل وطريقة الاستخدام والأسباب وكل هذا، فما نقدر نعمم بشكل عام على كل الأطفال كل الأعمار. أنا أقول هذا الكلام لأن مثلا لما نوصل إلى سن المراهقة بعض الأهل يمنعوا أبنائهم تماما من استخدام الهاتف. أنا اللي لاحظت إيش اللي يصير، الأهل يصير عندهم ردود فعل، يعني بيشوفوا أن الطفل أو المراهق استخدم الهاتف لفترة طويلة بيروحوا بياخذوه من عنده لمدة أسبوع، وبعدين بيضغط عليهم أو بيحسوا بالندم وبيرجعوه مرة ثانية، وهذا ما أسلوب متوازن أبدا في التعامل مع المشكلة. فأولا إحنا يحتاج نعرف أن كل ما كبر الطفل كل ما طبيعي أنه هو بيريد يستخدم الهاتف للتواصل أو حتى للدراسة أو البحث عن معلومات لأسباب كثيرة. فهنا ما نقدر نعمم عدد الساعات سواء في أيام الأسبوع أو في نهاية الأسبوع، بيعتمد على عمر الطفل والاستخدام.
8: نعم.
7: ما ممكن المنع التام أن احنا نمنع الطفل إلا في عمر صغير مثل ما قلنا. فالموضوع يحتاج حدود، وإحنا يعني نعمل تقييم ونقرر مع الطفل، ولكن ما ممكن نمنع تماما. ممكن أن احنا مثلا في عمر صغير نمنع أيام الأسبوع، ولكن بيحتاج أن احنا نعطي الطفل
8: بدائل. أيوة. أو حتى إذا صار المنع تكون هناك بدائل للطفل،
7: يكون هناك بدائل وبعدين ما نستخدمه كعقاب. المشكلة في العقاب أن أحيانا الأهل يستخدموا الهاتف كعقاب لأسباب أخرى ما لها علاقة بالهاتف. يعني أي شيء الطفل يعمله ويريدوا يعاقبه بيسحبوا من الهاتف بعدين بيرجعوا ليه بعدين فالعلاقة هنا تكون مضطربة. يعني الطفل يعتبر أن هذا هاتف كأنه مكافأة وهو عقاب أحياناً ومكافأة أحياناً.
8: نعم.
7: فهذا موضوع يعني حد ذاته يحتاج لمراجعة.
8: جميل. في ختام حلقتنا دكتورة زكية، يعني إيش هي الخلاصة والكلمة والنصيحة الأخيرة للأهل فيما يتعلق بهذا الموضوع، استخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية؟
7: أريد أقول للأهل أن الأجهزة الإلكترونية صارت جزء من حياتنا، إحنا ما ممكن تماماً نعتبرها، ما ممكن نعتبرها عدو أو أن إحنا نتجاهلها بشكل عام أو نمنعها بشكل تام عن الأطفال. هذه أول نقطة، ولكن نحتاج أن إحنا نوضع قوانين واضحة. والنقطة الثانية اللي كثير مهمة، يحتاج إحنا نكون مثل أعلى من الأطفال في كيف إحنا نستخدم الهاتف ومتى نستخدمه.
8: صحيح. شكرا جزيلا لك سيدة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، استشاري طب أسرة ومعالجة نفسية ومؤلفة كتاب حديقة الأفكار. شكرا لإثراء حلقتنا اليوم، ودائما نذكر أنفسنا والأهل التوازن والوعي يبدأ من الأسرة. دمتم بخير ودام أبنائكم بكل خير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: مباهج.
10: إعداد وتقديم
11: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
12: حنان المعمرية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. والرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. إلى التفاصيل، أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلا عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلا من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حربا كان يمكن تجنبها، وقد بينت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
0: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية، معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
1: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع. إن حكومة سلطنة عمان تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي. وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 تحقيقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
0: وفي وقت سابق التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك. وقال معالي السيد خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقلها إلى معالي الأمين العام وتمنيات جلالته له بالتوفيق في الاطلاع بمسؤولياته وجهوده الدولية والإنسانية. من جانبه حمل معالي الأمين العام معالي السيد نقل خالص تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار. وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين سلطان

الإقليمية والدولية وسبل توسيع المجال أمام التحرك الدبلوماسي لاحتواء الأزمات والحد من تداعياتها، مع التأكيد على أولوية حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الرهينة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرة القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادل الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وقد تناول عددا من القضايا العربية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك والجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء النزاعات وتهيئة الظروف للتسويات السياسية بما يحفظ سيادة الدول وأمنها ويستجيب لتطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار. وقد أشاد المسؤول الأمريكي بالسياسة العمانية الحكيمة والدور المشهود لها في تقريب وجهات النظر والعمل الدؤوب الهادف إلى تعزيز فرص الوفاق والسلام في المنطقة. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أعرب الجانبان عن الحرص المشترك لبلديهما على مواصلة العمل البناء في سبيل تطوير التعاون والشراكة وطموحاتهما ومصالحهما المشتركة، ويعود بمزيد من المنافع على البلدين الصديقين. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية بمعالي كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، واستعرض اللقاء الشراكة القائمة بين سلطنة عمان والمنظمة وأولويات برنامج التعاون للسنوات المقبلة وفرص تبادل الخبرات لدعم نمو الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز الخدمات الموجهة إليهم. وأكد الجانبان في السياق ذاته على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها للمشاركة الفاعلة في برامج العمل الإنساني والصناعات المتصلة بذلك. وتناول اللقاء بحث الأوضاع الإنسانية للأطفال المتأثرين بالنزاعات، لا سيما في قطاع غزة والسودان واليمن وسوريا وغيرها من المناطق، مؤكدين على ضرورة التضامن معهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة واستمرار تقديم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يصون حقوقهم وكرامتهم ويحفظ مستقبلهم. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب.
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني الذي اقترحه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

هدنة وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، قد تمهد الطريق لفتح حركة الملاحة البحرية أمام السفن مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي تفرضه على إيران. كما أشارت الوسائل الإعلامية الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل تشكيك الرئيس الأمريكي من احتمالية تلبية إيران لمطالبه. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان التزام بلاده بكل ما تتعهد به في حال وافقت واشنطن على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح الملاحة البحرية أمام السفن في المنطقة. وفي مقابلة أجراها مع وسائل إعلام أمريكية، أشار بسشكيان إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن، وأنه يستبعد إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي، موضحا أنه في حال أعاد الرئيس الأمريكي النظر في تنفيذ الخطة المقترحة فإن طهران ستبدأ فورا في تنفيذها، مشددا في الوقت ذاته على أن إيران لا ترغب في مواصلة القتال، كما نفى سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف مستهدف مناطق في شمال القطاع وجنوبه، وهو ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين قرب مفترق الإقليمي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أن شابا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال بمدينة غزة قبل أسابيع. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية، تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها القوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. قال دان يورغنسون مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية على إيران. ودعا المفوض الدول الأعضاء إلى النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة، والتي من شأنها الحفاظ على مستويات ضخ الغاز في المخزونات أو خفض الطلب على الغاز والكهرباء طالما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد أصبح أكثر استعداداً مما كان عليه في شتاء عام 2021 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، إلا أن الحكومات مطالبة بتكثيف استعداداتها لفصل الشتاء المقبل. وإلى الخبر الأخير، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا بعد الهجمات الكثيفة التي تشنها كييف على الأراضي الروسية. كما جدد بوتين التأكيد على أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. ميدانيا، تصاعدت الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، فقد شن الجيش الأوكراني هجوما على مصفاة إليسكي النفطية في منطقة كراسنودار، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حريق في المنشأة المطلة على البحر الأسود. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات.
والرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن كتاب مثل الشجر في الذاكرة للشاعر العماني طاهر العميري، وهو مجموعة شعرية تدور نصوصها حول الذاكرة، الطبيعة والحب والفقد. من خلال هذه المجموعة نطرح على الشاعر أسئلة تتصل بالتجديد الشعري وبالسياقات التي تحكم تجربة الشاعر اليوم. كيف تتغير القصيدة مع تغير اللغة والواقع المحيط بها؟ وما الذي يعنيه التجديد الشعري بالنسبة إلى شاعر يكتب في هذه اللحظة؟ صدرت المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026. مرحبا بك طاهر، نحن سعداء بك في إصدارات عمانية.
4: أنا أكثر سعادة، شكرا على هذه الدعوة الكريمة.
3: أنت تفتتح هذه المجموعة الشعرية بمقولة لبورخس: أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن. وحتى أيضا تستأنف هذه الكتابة عن الكتابة بمقولة لقاسم حداد: كلما جاءت الكتابة أكتشف لها طريقة جديدة. يعني هذه العلاقة بالكتابة خصوصا في ظل هذه التغيرات اللي نعيشها في العالم، أو حتى الشعور بأنه أنا أكتب لأصدقائي أو أكتب لنفسي، أنا ما أكتب لأحد آخر، هذا التواصل المباشر المعلن من قبل الشاعر أو الكاتب مع محيطه المباشر، لأي درجة الوعي بهذه المسألة تغير علاقتك بالكتابة؟ وأيضا هذا التمسك بوسيط مثل الكتابة في العالم المتغير العاشين في اليوم.
4: أولا تبقى الكتابة يعني هي قلق وهم ذاتي في المقام الأول، وأعتقد بالنسبة لي هي متنفس، فمن أجل لهذا أنا أستمر في الكتابة من خلال الشعر، من خلال حتى الكتابات النقدية، كل ما له علاقة بالشعر سواء نقدا أو كتابة، لأن هو الهدف الأسمى من الوجود بالنسبة لي، أني أتنفس شعرا وأعبر وترجم أفكاري، أحلامي، تطلعاتي، آمالي، وأحاول أن أتقاسمها مع المحيط حولي. فمن ذلك أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن، لأن الزمن يمر بثقل علينا. فهي الكتابة هي المتنفس الوحيد أمل. إلى جانب المقولة الثانية لقاسم حداد: كلما جاءت الكتابة اكتشف لها طريقة جديدة. دائما الشاعر يواصل تأمله لكل ما يكتب، وأنه يكون عمله جديد متجاوز لعمله السابق، بحيث أنه لا يكرر نفسه. دائما نبحث عن طرق جديدة في الكتابة، بحيث أنه نواصل تعمقنا ونواصل تحقيق أيضا هذا الهدف.
3: نعم، جميل. طيب، على ذكر النقد طاهر، أنت طبعا لك كتابات نقدية وحكمت أيضا في مسابقات شعرية كثير. هذه المسافة بين القصيدة وبين الكتابة النقدية عن القصيدة، هل هي واضحة بالنسبة لك أم الأمر قد يكون يعني متشابه على اعتبار أنه كليهما يتعامل مع الشعر؟
4: صحيح. في النهاية وأنا أدور في دائرة الشعر، حتى علاقتي النقدية مع الشعر هي متماس مع الشعر، اكتشافه، يعني محاولة سبر أعماقه أيضا وتقديمه، يعني مثل ما أقدم أن القصيدة أكتبها أيضا أقدمها من خلال قراءة نقدية، أتأملها، يعني أتلذذ بالكتابة حتى على القصيدة في النقد أو تقديم تجارب. فعلا أشعر براحة نفسية وأشعر أني لازلت أدور في نفس الدائرة.
3: نعم.
4: هي دائرة الشعر.
3: نعم
4: اقترب وافتح.
3: نعم. طيب احنا نقرأ القصيدة الأولى موزونة، ثم القصيدة التالية تفعيلة، وهكذا طيلة المجموعة الشعرية. قد يبدو سؤالي تقليديا، لكن للأسف ما زال هذا الموضوع محل جدل، هو التجديد الشعري على الأقل في الشكل، بين الوزن، بين الشعر الحر. لأي درجة اللعب في هذه المساحات بالنسبة لك مهم؟ وأيضا كيف شايف النقاش حول هذه المسألة في عمان، وين وصل؟ لأنه دائما كان في هذا الجدل، مش بس في الشعر الفصيح ولكن حتى في الشعر الشعبي، وربما يكون أقسى حتى في الشعر الشعبي، على اعتبار أنه شعر مفترض أو متوقع منه أن يكون قريب من الأرض، من الواقع.
4: صحيح، ومن الناس.
3: نعم.
4: هو في النهاية يعني تبقى القصيدة يعني هي التي تفرض لحظتها. أحيانا يأتي الإيقاع موسيقيا على شكل شطر أو بيت شعري، فتأتي هكذا القصيدة يعني تنساب تلقائية من تلقاء نفسها لا تعمدها. لكن أنا ما عندي مشكلة أبدا في الشكل، سواء جاءت عمودية وتأتي أحيانا تفعيلة وأحيانا تأتي متخلصة من الوزن أصلا. نعم. فاللحظة هي التي تفرض نفسها، وأنا دائما يعني أنتبه للشكل المعماري للقصيدة، أني يعني عودا إلى مقولة قاسم حداد، اكتشف لها طريقة جديدة. فأعتقد أن الشاعر أن يكتشف أشكال كتابية جديدة أيضا، وأنه لا يقف أمام يعني عند نمط أو شكل كتابي معين، لأن كل شكل يمنحك مساحته وقدرته وطاقته الكتابية. وأحيانا تكون اللحظة الشعورية هي اللي تفرض الشكل أو تختار الشكل الكتابي للنص، وإلى جانب القلق، هذا قلق التجديد والبحث عن أشكال جديدة. يعني أكتب حتى التفعيلة اللي أكتبها أحاول أن يعني أكتبها بشكل جديد مغاير، مثل بعض النصوص تخلصت حتى من القافية، وبعض النصوص يعني اعتمدت على الجملة الشعرية الطويلة، وبعض النصوص اعتمدت على تقنية التدوير العروضي، الإمساك بالتفعيلة واستمرارها وتصاعدها.
3: يعني أنت تقول في قصيدة سيجارة، يدهشني الوزن بس يدهشني الوزن بس النثر يفتني. يعني خبرنا أكثر عن هذا. يعني ربما قصيدة النثر أو النثر، قصيدة النثر طبعا، وهذا أيضا محل جدل إذا تسمى قصيدة أو لا. يعني ما أنا ما قرأتها، ما بعرف إذا ما كان عندي يقظة كافية في المجموعة الشعرية، بس هل ممكن كتابة الشعر الشعبي أو النبطي في قصيدة النثر؟
4: أنا كتبت هذه القصيدة فعلا في فترة كنت أقرأ قصيدة نثر كثيرة.
3: نعم.
4: فمغرم فيها كثير ومفتون فيها، وكنت في اللحظة حتى وأنا أكتب القصيدة هذه العمودية أتساءل هذا السؤال اللي طرحتني الآن، هل بإمكاني أني أكتب قصيدة نثر عامية أو شعبية بحيث أنها تتخلص من الوزن العروضي، ما أقول لإيقاع، الإيقاع يظل حاضر. فكانت الفكرة حاولت أوصلها من خلال هذا البيت، أنه قد يكون هذا البيت يبشر بأشكال شعرية جديدة أكتبها في المستقبل. وفي محاولات يعني في يمكن نصين أو ثلاثة محاولات الخروج عن الوزن. بس يدهشني الوزن، أنا أيضا لازلت مخلص للوزن وأحب الإيقاع. إيقاع العروضي وإيقاع اللغة أيضا من الداخل، لأن أشعر أن الوزن يعني جزء أصيل من القصيدة. وهذا ما يمنعني من كتابة القصيدة العمودية لأن تفتني أيضا بإيقاعها.
3: نعم. طيب هذا ممكن حتى يودينا إلى سؤال آخر طاهر، اللي هو الفرق بين أصلا مفهوم الشعر النبطي ومفهوم الشعر الشعبي. يعني نحن شفنا، بدأنا نشوف القصيدة تدخلها حتى تعبيرات من العالم كذا. يعني أنا أذكر قصيدة لواحد عماني كان فيها ماركيز، شاعر عماني، فيها تعبيرات حتى قادمة يبدو من الأدب المترجم، أو حتى من التقنية وما إلى ذلك. ففي ناس تقول ممكن نقدم مقاربتين لهذا الشعر، في شعر نبطي اللي هو هذا الشعر اللي باللهجة المحكية، خليني أقول طبعا هذا تبسيط للتعريف، وفي الشعر الشعبي اللي هو قريب من الشعب، اللي هو خليني أقول من حتى كبار السن، من شخص ربما ما يكون أكاديمي متعلم مدري إيش، بس هو شعر أيضا جميل ويعكس علاقة بالذات بالطبيعة بالآخرين. إيش رأيك بهذه المقاربات؟
4: أنا أقول إنه لكل زمن دولة ورجاله. يعني الشاعر الحديث اليوم مثل ما ذكرت أنت قد يكون أكاديمي، قد يكون دكتور، زين، إذا جانب التعليم والثقافة والاطلاع، هذا كله بطبيعة الحال راح ينعكس في الكتابة الشعرية. ما ممكن أنك كشاعر تعيش زمن غير زمنك. نعم، نحن نقرأ الشعر الموروث، يعني مثل ما موجود معنا في الشعر الشعبي، عندنا أيضا في الشعر الفصيح القصائد العمودية والكلاسيكية والتقليدية، لكن شاعر هذا الزمان لابد أنه يكتب ثقافته ومعرفته وقراءته. يعني يذكر ماركيز أو يذكر مايكوفسكي أو يذكر قد يحضر في اللحظة.
3: نعم.
4: ما رأيك بشاعر مثلا يزور مثلا نصف مايكوفسكي في موسكو؟
3: طيب هذا ما تعتقد أنه رح يعزل الشعر في منطقة مع النخب مع الخبراء، بينما هذا الشعر لطالما كانت قيمته الأساسية في أنه طالع من عند الناس، هو مثل خليني أقول حتى مدونة تاريخية للعلاقات فيما بينهم. النساء الغير متعلمات حتى الآن في كتابات نقدية كثيرة في الخليج العربي على سبيل المثال جالسين يطلعوا عن العلاقة بالحب، العلاقة بالآخر، وهم نساء يعني غير متعلمات أبدا. فهل لو فعلا كتبوا بلغة هذا العالم إحنا نخسر في الجانب الآخر ثراء خاص بشكل آخر من الحياة؟ ما أريد أقول طبعا هو لا مش أقل أبدا من هذه الدائرة اللي فيها النخب
4: طبعا، لكن أيضا إحنا نراقب إيقاع الحياة وكيف تطورها.
3: نعم.
4: يعني أنا ما ممكن أن هناك شعراء يكتبوا هذا النوع من الشعر العامي أو الشعبي البسيط، أو ما أقصد بسيط بمعنى أن القيمة.
3: نعم.
4: أقصد اللغة اللي هي يقدر يفهمها الناس أو العاديين أو جميع الناس، اللي هي لها علاقة بالفنون المغنى مثلا، لا زالت هذه الأشكال موجودة.
3: نعم.
4: تتعايش مع بعضها البعض.
3: نعم.
4: بس أنا كطهر ما أقدر.
3: نعم. يعني أنت عايش في سياق آخر.
4: سياق آخر وما تلقيت هذه الثقافة.
3: نعم.
4: فإذا جيت أنا أكتب الأشكال هذه اللي تكلمنا عنها الحين، فكأنما أقلد.
3: نعم.
4: لكن أنا ابن ثقافتي فأكتب الشكل الشعري الجديد.
3: نعم.
4: بلغتي هذه، يعني سواء سميتها عامية أو شعبية أو نبطية، هي اصطلاحات. يعني أنا أنتصر للشعر، يعني وأعتقد أنه هو شعر حتى لو يعني قلنا هذا شعر فصيح، هي تسمية نطلقها نحن على الأشكال.
3: نعم.
4: أو على الأشكال المكتوبة يعني، لكن هي تظل يعني روح الناس وتطلعاتهم وآمالهم.
3: نعم. طيب سؤالي الأخير في هذا الجانب طاهر، هل تستفيد من الأطروحات المقدمة؟ بما أنه الشعر أنت ذكرت قبل قليل هو واحد سواء فصيح أو مجرد مسميات، هل تستفيد من الأطروحات اللي قدمت حول الحداثة في الشعر العربي سواء من أدونيس، بداية من أدونيس، أو حتى من الحركة في الستينيات في بيروت وصولا لهنا والجدل اللي استمر طويلا؟ هل الشاعر القصيدة الشعبية هل أيضا بحكم السياق الجديد هو مشتبك مع هذه الأطروحات؟
4: طبعا طبعا، وأنا قارئ جيد كل هذا اللي ذكرتي.
3: نعم.
4: قارئ جيد لأدونيس وتجارب الحداثة.
3: نعم.
4: من أجل هذا ستجد انعكاسه في هذا الديوان.
3: نعم.
4: وأنا أحب هذا العالم، يعني العالم الحديث وأشكال الكتابية حتى الجديدة، سواء في الرواية أو في الشعر الفصيح أو قصيدة النثر أو حتى في القراءة التاريخية والفلسفية.
3: نعم.
4: كل هذه غذاء اليوم اللي أتغذى به.
3: نعم.
4: من أجل هذا ستجد كل هذا ينعكس في مستوى اللغة، يعني هي المدخلات تساوي المخرجات. فأنا أقرأ لشعراء الحداثة بعمق شديد، ويكاد لا أقرأ غيرهم، يعني أقصد أن القصيدة الفصحى أقرأها يعني بعمق شديد وأحبها، يعني معظم الكتب في مكتبتي، لأن أصلا الإصدارات في الأدب العامي وشعبي هي قليلة.
3: نعم.
4: فالثقافة اللي تلقاها هي ثقافة فصيحة.
3: نعم.
4: والشعر الذي أحبه حتى الشعر المترجم، أنا أقرأ كثير شعر مترجم. عشان كذا كنت راح كثير من الأصدقاء يقولوا لي لغتك بدأت تتفاصح، أنا ما عندي مشكلة، يعني هذه مسألة ما أهتم فيها كثير.
3: نعم.
4: لأن أنا أكتب ثقافتي، يعني هذه اللغة اللي حين أتحدث بها هي لغة مزيج بين العامي والفصيح.
3: نعم.
4: لماذا لا أكتب هذه اللغة؟
3: نعم جميل. طيب إحنا نقرأ من بداية الديوان إلى تقريبا القصائد الأخيرة، وهي قصائد مهداة، ورح أعود لهذه القصائد. ثيمة الحب، كل القصائد هي عن الحب. يعني وكذلك ربما حتى في تجاربك السابقة، هذا الحب، هذا يعني المعين الذي لا ينفد خليني أقول بالنسبة للشاعر، إيش أهمية هذه الثيمة بالنسبة لك؟ وكيف كتابتها تتغير مع مرور الزمن، حتى مع مرور يعني مع تقدم تجربة شاعر سواء في الحياة في العمر وأيضا في تجربته الشعرية؟
4: يبقى الحب هو القلق الأوحد الكبير يعني بالنسبة لي، وهو الأكثر ما يشدني للكتابة.
3: نعم.
4: يعني علاقاتنا الإنسانية هذه المتعددة، تجاربنا، ارتطاماتنا اليومية في الحياة بكافة أشكالها يعني مختلفة. فأنا لا أستطيع أني أمسك اللحظة الشعرية، قد تأتي اللحظة الشعرية من جملة، من كلمة، من ابتسامة، من موقف، فأترجمه شعرا. فعلا يعني هو بشكل عام يعني يكاد تكون شعر الحب يسيطر على مجمل ما يكتب من شعر.
3: نعم.
4: هو ليس غريبا يعني، رغم أنه في نصوص ذاتية وفي محاولات الخروج، ودائما هذا
3: بس حتى الذاتية تتقاطع
4: مع الحب.
3: أنا حسب ما قرأت في المجموعة كذا
4: تتقاطع مع الحب، تقاطع،
3: وكأنه حتى يتم اكتشاف هذه الذات من خلال الحب،
4: قد يكون هو هي حاجة إلى الحب.
3: نعم.
4: يعني أحيانا الإنسان يكتب لما يحتاج إليه.
3: نعم نعم جميل. طيب أنا دائما أسمع هذه الملاحظات خصوصا من مثلا الأصدقاء اللي ما يسمعوا الموسيقى العربية وعندهم كذا موقف منها، يقولوا كل قصائد كل الأغاني كل قصائد العربية هي عن الحب، بينما التجارب الموجودة سواء حتى في حتى أمريكا اللاتينية، في مش بس في المركز في أوروبا وأمريكا، حتى في آسيا في اشتباك مع السياسة مع الواقع اليومي مع الأسئلة الوجودية بعيدا حتى عن هذه المسألة. صح. العلاقة بالدين، العلاقة بما إلى ذلك، ويكتب شعر يعني بمعالجات فنية ممتازة، يعني مش شعر وعظي، لكن يقال بأنه الشاعر العربي ما زال يعني حبيس لهذه الدائرة. وربما هذا السؤال ملح الآن طاهر، احنا جالسين نشوف جثث تتبخر على الهواء للعرب، ما يحدث يعني في غزة على سبيل المثال، ايش رأيك في هذه المسألة؟
4: اول شيء عودة الى فكرة الحب، اعتقد احنا في مجتمعاتنا العربية نفتقر الحب، والكتاب عن الحب هو وراءها فقر حقيقي.
3: نعم.
4: ما في شبع.
3: نعم.
4: فمن اجل تأتي الاغاني بحث عن الحب، بحث عن الغزل، تدور في هذه الدائرة، هو سبب هذا الفقر يعني الشنيع القاسي. بالنسبة مثلا للمشاهد اللي نشوفها يعني دائما، يعني الشعر مسألة جدا صعبة، أمل يعني هو ليس وثيقة نكتبها عن حادثة أو مقتل أو حرب أو غيره. كيف بإمكانك أنك تمسكي باللحظة الشعرية وتمسكي باللغة، تحافظ على اللغة بحيث أنك ما تكتبي بيان؟
3: نعم، بس احنا قبل شوي قلنا بانه الشاعر ما يقدر يخرج عن سياقه. صح. وعن العالم اللي هو عايش فيه. صح. وهذا جزء من العالم، ومره اخرى مش بالضروره انه القصيده اللي تكون تشتبك مع هذا انها تكون قصيده غير فنيه، يعني ممكن بالضبط. تكون فنيه جدا.
4: صحيح.
3: نعم.
4: هي القدره على الامساك باللحظه.
3: نعم.
4: يعني قرانا كثير نصوص يعني تتحدث عن مواضيع مثل هذا تكاد تكون خالية من الشعر.
3: نعم.
4: يعني هنا القدرة، لكن مثلا نستذكر مثلا أمل دنقل.
3: نعم.
4: زرقاء اليمامة وغيره، ولا تصالح وغيره.
3: نعم.
4: إنه فعلا قصائد سياسية.
3: نعم.
4: لكن استطاع أن يحافظ على الشعرية في القصيدة.
3: نعم.
4: يعني وهذه قصائد يعني تأثر فيها كثير من الشعراء. فلازلت بعدني أقول أنه أيضا شعر لازال قريب من هذا العالم، هناك نصوص كثيرة.
3: نعم.
4: يعني أنا أذكر في فترات زمنية كنا نشارك في الملتقيات في المهرجانات، كان جل النصوص يا أمل تدور حول هذه المواضيع، مواضيع الفقر، مواضيع السياسة، وأنا أتذكرها جيدا.
3: نعم.
4: وكثير نصوص فازت، ربما في الأونة الأخيرة بدأ شوية تراجع قليلا.
3: نعم.
4: زين، بدوا الناس يعودوا إلى مربعهم الأول.
3: ليش برأيك هذا جالس يصير؟ يعني على الرغم من هذه التغييرات الكبيرة فيما حولنا، ويعني إحنا يعني خليني أقول جزء منها، يعني إحنا جالسين نشوف كيف المنطقة جالسة، حتى إحنا هنا. صحيح. في الخليج، وعلى الرغم من ذلك في هذا الانسحاب خليني أقول من الاشتباك مع الفضاء العام ومحاولة إيجاد خليني أقول فسحة صغيرة بعيدة عنه، هل هذه نوع جديد من الغربة خليني أقول، أو هو تغريب حتى بسبب السلطة كيف تتحكم في حياة الناس وتدفعهم إلى المناطق
4: هو هكذا جديدة. هو قد يكون هروبا أيضا.
3: نعم.
4: أنت تهرب إلى الحب، إلى القصائد الذاتية.
3: نعم.
4: يعني هروبا من عالم آخر يعني أكثر فظاعة.
3: نعم.
4: إلى جانب أن أحيانا يلقى الشاعر يكتب القصيدة الذاتية وهو في داخله كثير من الهموم، من القسوة، من المشاهد التي يراها كل يوم، قد لا يشير في قصيدته إلى هذا الأمر.
3: نعم.
4: لكن تشعري حجم الانزعاج داخل النص.
3: نعم.
4: والألم، يعني الألم الذي تكاد تفيض به القصيدة، لكن هو ما ممكن أن ينفصل الشاعر عن عالم المعاش.
3: نعم.
4: لكن تبقى ترجمة هذا الواقع إلى نص. هل سيترجم بشكل مباشر بحيث أن تظهر الفكرة واضحة هكذا، ومثل ما قلتي أيضا يعني الشروط العربية صعبة جدا في الكتابة.
3: نعم صحيح، هذه ربما يعني مسألة كثير مهمة. طيب إحنا نريد نسمع قصيدة حب منك.
4: هذه القصيدة كتبتها في لحظة تأمل للأغاني العربية.
3: نعم.
4: يعني نتكلم من قبل شوية، لماذا لا تكون الكلمات التي تغنى في الأغاني بذاك العمق؟ لماذا هذه السطحية والمباشرة والعادية حتى في العلاقة مع الحب؟
3: نعم.
4: يعني صارت أكثر النصوص يعني جاهزة أو مجانية.
3: نعم.
4: لكن طبعا تدخل الموسيقى والصوت ويصنع منها.
3: نعم.
4: فقلت لماذا لا أحاول كتابة قصيدة غنائية؟
3: نعم.
4: بشروطي طبعا.
3: نعم.
4: فكانت هذه أغنية أشتاقها رغم قسوة ليلها، وانتظر فجر النهار البعيد، أشتاقها والدروب المعشبة تزدهر بالغيم يمطر قصيد، يا شاردة يا شاردة في المدى، يا راحلة في الضباب، جيتك سما ممطرة تلفظ شعور الغياب، وتردني وتردني لك ليالي ناعمة تسألك عن أغنية مورقة في الذاكرة ما تغيب، عن أغنية بعثرتها موجة وارتبك في لحنها دم عاشق وارتجافة حبيب. يا أغنية يا أغنية ذابت في ماي العتب، يا عاشقة تحلم بغيمة ذهب، صدري صدري مجرة عواطف هايمة، وارضك صخر تنبت أشجار التعب، واشتاقها شعرها الراكض بليلة سهر، والنجم ضايع شريد، واشتاقها صوت بلله الندى والمطر زهر الزمان الجديد.
3: جميل جميل. طيب خلينا نبقى مع القصيدة ومع هذه مع هذا الإيقاع. أنت تميل للتجريد كثيرا، يعني أنا تقريبا في كل القصائد لم أجد إشارة مباشرة لحاجة في الحياة اليومية، حتى هذه المحبوبة تبدو كذا يعني أشبه، خليني أقول حضورها مش يومي، كأنها فكرة أكثر من إنها شخص أو جسد أو حضور مباشر. يعني ما نشوف مثلا لون شعرها، ما نشوف لبسها، ما نشوف وين تداوم، ما نشوف يعني كل الأشياء اللي خليني أقول حتى قصيدة النثر تلمسها أكثر ربما في الشعر الفصيح. إحنا نشوفك تميل إلى التجريد وتحفر في اللغة أكثر، هذا بالنسبة لك واضح ولا أنت بعدين تكتشفه في قصيدتك؟
4: بعدين أكتشفه.
3: نعم.
4: يعني قد تنبهني له قصيدة أخرى مثلا كتب شاعر، اهتمام بالتفاصيل الصغيرة خاصة. نعم. في قصيدة النثر.
3: نعم.
4: اهتمام بالتفاصيل الصغيرة، فأتوقف هكذا وأكتشف أن هذه التفاصيل غائبة في قصيدتي.
3: نعم.
4: وفعلا اشتغالي باللغة.
3: نعم.
4: زين، والتجريد مثل ما قلتي يسيطر أكثر على النص أكثر من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.
3: نعم جميل جدا. طيب أنت هنالك أكثر من قصيدة إهداء، هنالك إهداء لسماع عيسى، إسحاق الخنجري، وخميس المقيمي، طبعا مع حفظ الألقاب وتحياتنا لهم أكيد. دعنا نبدأ من سماع عيسى. تجربة سماع عيسى مهمة بالتأكيد للشعر في عمان وحتى في سياقات أخرى كثيرة، كلمنا أكثر عن هذه العلاقة بسماع وبالشعر.
4: سماع عيسى هو أكثر شاعر كتب على الأشجار.
3: نعم.
4: وفي الفترة الزمنية هذه كنت أقرأ أعماله، فكنت الأشجار لا تغادر مواطنها الأصلي وكثير من الأعمال، فلاحظت حضور الشجر بشكل قوي جدا من البيئة العمانية. نص غافة جاء هكذا صدفة، إن في غافة في الحارة.
3: نعم.
4: وأنا راجع من العمل أكتشف أنها قطعت.
3: نعم.
4: فعلى رأي درويشة سماء ناقصة.
3: نعم.
4: في شيء ناقص اليوم.
3: نعم.
4: فيعني تقطعوا هذه الغافة اللي أنا كل يوم مر عليها وأنا رايح وأنا جاي، وفي الوقت اللي أقرأ فيه ديوان سماع عيسى الأشجار لا تغادر وطنها، فكانت مفارقة غريبة.
3: نعم.
4: جدا.
3: نعم.
4: فكتبت نص على ضوء هذا المشهد، فعلا أحس في نفسي أن هذه متعود وجودها، وهي غافة قديمة يعني المكان المزروعة فيه في الأصل مزرعة.
3: نعم.
4: فهي آخر ما تبقى من هذه المزرعة، لأن المنطقة تحول إلى منطقة سكنية، فآخر ما يدلل على وجود مكان الزراعة هي هذه الغافة، وصبحنا الصبح وهي مقطوعة. فيعني حزنت حقيقة، ومثل ما قلت أنها تقاطعت مع سماع عيسى، فكتبت هذه القصيدة رثائية في هذه الغافة.
3: نعم.
4: اللي كانت تظلل مدخل الحارة.
3: طيب إحنا قبل ما نختم وبسألك سؤال أخير وبعدين بتقرأ لنا الغافة. أنت هذه المجموعة اسمها مثل الشجر في الذاكرة.
4: نعم.
3: ومجموعتك السابقة وأحدى مجموعاتك السابقتين كان اسمها وطن أخضر.
4: صح.
3: هذا الهم اللي له علاقة بالشجر وبالخضار وبالطبيعة.
4: صحيح.
3: نعم. إيش يقف وراءه؟
4: يقف وراء الحنين البعيد.
3: نعم.
4: أمل، يعني المدنية اكتسحت كل شيء، ويعني وأخذت كثير من طفولتنا وذكرياتنا، علاقاتنا بالمزارع، علاقاتنا بالنخيل، علاقاتنا بالأشجار، اللمبة، المانجو، البيدام، كل هذه.
3: نعم.
4: بدت تختفي من الحارة اللي أسكنها أنا.
3: نعم.
4: فصرت أعيش معها في الذاكرة.
3: نعم.
4: وأنا أعشق اللون الأخضر، وحتى لما أسافر أبحث عن الأماكن المكسوة خضار.
3: نعم.
4: حقيقة فيشدني منظر الطبيعة، يذكرني أيضا يعني فرق كبير جدا، لكن تبقى هذاك الحنين البعيد فعلا.
3: نعم، إذن خلينا نقول هو نوع من التشبث بالذاكرة بالطفولة بما جالسين نفقده يوم بعد يوم، أكيد يعني مع تحديات جديدة. كان ودي نحكي أكثر حتى عن الذكاء الاصطناعي والقصيدة اليوم، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. قبلها خلينا نسمع غافة المهداة إلى سماع عيسى.
4: إن شاء الله. غافة إلى سماع عيسى. كانت تزين مدخل الحارة بفروعها وبظلها الأخضر، مبللة بالماء وأزهاره، والضوء بين أوراقها يكبر. كانت أمل للمغترب داره، رعب المسافة حولها يصغر، مأوى عصافير المساء جاره، تحرس أمان الليل لا يضجر. يمرها وادي العرش فاره، في قسوة الجدران يتكسر، ويمرها ليل الأسى كاره، عن وحشة الأيام تتخبر، أخت النخيل العشب واثارة، برد الحيارة صيفها الممطر، تحصل وجوه العابرة تارة، وتشيع الغياب تتذكر. كانت سماء في مدخل الحارة، وأحلام تحت غصانها تسهر.
3: جميل، هل في شجر آخر قادم في الطريق طاهر في تجارب جديدة؟
4: قد تكون غابة أشجار أيضا.
3: إن شاء الله.
4: أشتغل، لازلت أشتغل على القصيدة وعلى النص وعلى الشكل الكتابي الجديد
3: إن شاء الله. شكرا طاهر على هذا الحوار عن المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة، عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026 للكاتب طاهر العميري.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم وهذا غير صحيح على الإطلاق
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا المشهد الثقافي إذاعة سلطنة عمان
5: وأحسنوا. وأحسنوا إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي إخراج زهرة بنت زاهر الكندية
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى طالب العلم الإحسان إلى طالب العلم إعانة له على طلب العلم والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن أعان طالبا في طلبه للعلم كان له مثل أجره لأن الدال على الخير كفاعله كما جاء في الحديث والإحسان إلى طالب العلم فيه أجر الصدقة الجارية حيث إن كفالة طالب العلم من نتائجها العلم النافع الذي ينتفع فيه الناس وهو من الصدقة الجارية التي يبقى أجرها بعد موت صاحبها وفي كفالة طالب العلم والإحسان إليه بركة في الرزق كما هو الحال في ثمرات الصدقة والزكاة كما أن الإحسان إلى طالب العلم يعد من التعاون على البر والتقوى ويساهم في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي في المجتمع المتماسك المجتمع المتراحم يحرص على توفير ما يحتاجه طالب العلم لتأمين نفقات دراسته والتخفيف من القلق المالي لديه مما يعينه على التفرغ لطلب العلم ويكف عن سؤال الناس وعن العمل الجزئي الذي من الممكن أن يستثمر وقته فيه في الدراسة والبحث والمطالعة والإحسان إلى طالب العلم دعوة إلى طلب العلم فمن وجد من يعينه على طلب العلم ومواصلة الدراسة استعد لذلك بدافعية قوية وباشر طلب العلم دون تردد أو قلق وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، فالذي يساعد ويساهم هو خازن له مثل أجرهم. ومن تلك الأحاديث نتعلم أن كل من أعان على طاعة الله كان له مثل أجر العامل من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. والإحسان إلى طالب العلم تربية له على تحمل المسؤولية، وهي مسؤولية يتوقف عليها بناء الأجيال الصالحة. لذا يجب علينا الاهتمام بأعانة طلاب العلم وكفالتهم، لأن المشتغل بدراسة العلم الشرعي قائم عنهم بفرض من أهم الفروض الكفائية. وقد ذكر ابن عابدين أنه تلزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب، حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون كما يجبرون في الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها. وذكر ابن عابدين أيضا أن من مصارف بيت المال كفاية العلماء وطلاب العلم المتفرغين للعلم الشرعي. والإحسان إلى طالب العلم بتعريفه قيمة طلب العلم والرفق به ومعاملته كابن، وتجنب التحقير أو التصغير أو التعنيف أو الانتقاص من قدره أو المقارنة مع غيره والتقليل من شأنه. فلا بد من مكافأة الطالب الحسن بما يزيد من إحسانه وبما يدفع الطالب المسيء إلى التعلم منه والأخذ بسبيله، ومراعاة مستوى الطالب والتدرج معه في التعليم بحسب طاقاته ومواهبه ومؤهلاته ورغبته فيما يختار من فروع العلم والمعرفة والأدب والفن، ومعاهدة طالب العلم بالتوجيه والنصح والإرشاد لينشأ نشأة سليمة ويسلك سلوكا رصينا ويكون فردا صالحا في أسرته ومدرسته ومجتمعه. وتعليم الإحسان إلى طالب العلم يكون بتعليمه كيف ينمي ثقافته بنفسه، كيف يعتمد على نفسه في البحث والقراءة والاطلاع، وكيف يزكي نفسه بنفسه، وكيف يربي ملكاته الفكرية والأخلاقية بنفسه. والإحسان إلى طالب العلم الشرعي من الفقراء الذين ليس عندهم من ينفق عليهم يكون بإعطائهم من الزكاة بسبب فقرهم ولو كانوا قادرين على الكسب، لتعذر الجمع بين طلب العلم والكسب عادة إن كانوا نجباء يتوسم فيهم تحصيل العلم. فمصارف الزكاة 8 أصناف ذكرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والمراد سبيل الله الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهد ما يحتاج إليه من نفقات وأموال لشراء أسلحة وما يحتاجه. قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والعلم هو أصل الشرع، فلا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام الشريعة.
5: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
6: والإحسان إلى طلبة العلم يكون بالتعامل معهم بالرحمة، فعلى المعلم أن يتعامل مع طالب العلم بالرحمة واللين. فمن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. والرحمة واللين تعززان الثقة بين الطالب والمعلم، وتجعلان الطالب أكثر استجابة للتوجيه. كما أن المعلم حينما يعلم بالحب ويطبق مبدأ التربية بالحب، فإن المحبة بينه وبين طلابه تزداد، فيحبون المعلم والمادة العلمية ويحرصون على الإجادة الدراسية والتفوق في دراسته. كما أن من الإحسان إلى طالب العلم الابتعاد عن العنف والتوبيخ الدائم، وبدل العنف والتوبيخ يكون الاهتمام بالحوار، التفاهم لحل المشكلات، كذلك التوازن بين الحب والانضباط. فالحب وحده لا يكفي للتربية والتعليم، بل يجب أن يصاحبه الانضباط الذي يعلم الطالب الالتزام بالقواعد واحترام الآخرين، والالتزام بالصلاة واحترام الوقت، والابتعاد عن التصرفات السيئة. كما أن الإحسان إلى طالب العلم لا يعني ترك العقاب، فلا يعاقب على ما صدر منه من خطأ، بل ينبغي أن يعاقب بأسلوب حكيم يناسب الموقف حتى يتعلم ويتربى ويعرف الخطأ، ويهدف كذلك إلى التوجيه وليس الانتقام. وفي ذلك مصلحة للطالب، حيث تقويم السلوك وتعليم الأدب والاحترام. ومن صور الإحسان إلى طالب العلم التربية على القيم والأخلاق الحميدة والمبادئ، مثل الصدق والأمانة والصبر والإحسان والإخلاص، والتربية على التواضع والتعاون والتكافل والإيثار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الإحسان إلى طالب العلم فتح باب الحوار معه والاستماع إليه، الاهتمام بما يقول وما يبدي من آراء مقترحات، الاستماع إلى مشاكله، الاستماع إلى أفكاره والاهتمام بها. كل ذلك يساعد في بناء علاقة متينة بين المعلم والطالب، والحوار يجعل الطالب يشعر بالأمان والثقة، يشجعه على البوح بما في داخله بدلا من اللجوء إلى مصادر خارجية غير موثوقة. ومن صور الإحسان إلى طالب العلم العدل بينه وبين زملائه، فطلبة العلم أبناء للمعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعدل بين الأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل في معاملة الطلبة يمنع حدوث الغيرة أو الكراهية، يعزز المحبة والألفة بينهم وبين معلمهم. ومن الإحسان إلى طلبة العلم أيضا الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بالشباب والصغار ويدعو لهم، كما فعل مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما دعا له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للأبناء، وحذر من الدعاء عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. ومما يجدر بالمعلم أن يعزز الطلبة ويقوي العلاقة والاتصال بهم من خلال الدعاء لهم، كقوله: بارك الله فيك، نفع الله بك، الله يحفظك. كذلك استخدام التشجيع والتحفيز عند قيام الطالب بسلوك إيجابي يعزز من ثقته بنفسه ويجعله يسعى للاستمرار في ذلك السلوك. ومن الإحسان إلى طلبة العلم أن نعلمهم تحمل المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم، فالمسؤولية تنمي لديهم الاستقلالية والثقة بالنفس، مما يجعلهم قادرين على اتخاذ القرار المناسب في حياتهم والقرارات المناسبة بصفة عامة. ومن صور الإحسان إلى طلبة العلم تحصينهم من المؤثرات السلبية، تعليمهم كيفية التعامل مع المغريات والفتن، فلنحسن إلى طلبة العلم ليكون لنا الأجر العظيم وننال الخير الوفير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا للإحسان إلى طلبة العلم كي يكونوا ثمار نجنيها بعد ذلك من خير وأثر باقي، فكل ما نعلمهم يعملون به يكون لنا نصيب من الأجر بما علمناه لهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى طلبة العلم وأن يهدينا سواء السبيل، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: فعلت خيرا بأن استيقظت باكرا اليوم يا صلاح.
3: لما يا أمي؟ هل تحتاجينني في شيء؟
2: بصراحة أعددت طعاماً ومتشوقة لنأكل منه، فمنذ فترة لم أطبخ.
3: وماذا أعددت لنا للفطور ولا يمكنك التأخر في تناوله؟
2: أعددت طبقي كشك باللحم وغسلت الخضار ووضعتها في مصفات، يعني كل شيء جاهز لنبدأ بالأكل.
3: أحسنت صنعاً، فالكشك غذاء يحتوي على جانب غير ضئيل من المواد الغذائية.
2: أعرف، فهو يصنع من مادة مادتين رئيسيتين من المواد المغذية وهما القمح واللبن، أو بالأصح البرغل واللبن الرائب.
3: كما يحتوي الكشك يا أمي على خمائر غذائية عديدة تدخله من المواد التي تضاف إليه من زيت وبقدونس وبصل وثوم وخبز ولحم وغيرها.
2: والكشك كما قرأت يظل مفتقرا إلى المواد الغذائية والفيتامينات لولا دخول اللحم والسمن والدهن إليه، ومع هذه الإضافات يصبح الكشك غذاء كاملا يصلح لجميع الأعمار وخصوصا للأطفال.
3: صحيح يا أمي، والكشك هو من مؤونات الشتاء ويصنع غالبا في الخريف، فينقع البرغل في ماء ساخن ثم يجفف لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات، ثم يضاف إليه اللبن الرائب.
2: بعد ذلك يوضع في أكياس من القماش ويترك حتى يتخمر تماما، ثم يوضع في جرار من الفخار لمدة تتراوح بين 3 و4 أيام، وهذا يسمى الكشك الأخضر الذي يؤكل كمقبل مع البقدونس والجوز والزيت.
3: أجل، أما إذا جفف جيداً وفرك باليد أو طحن ونخل فإنه يصبح كشكاً يابساً يؤكل بعد طهوه بالماء الساخن مع السمن والبصل والنعناع.
2: أضف يا بني أن محتويات الكشك الغذائية مهمة، فهو يحتوي على 16% بروتين و 62% مواد كربوهيدراتية و 5% أملاح معدنية متنوعة و 3% دهن.
3: وكذلك فإن الكشك يحتوي على فيتاميني ألف وباء بكميات قليلة وعلى ألياف سيلولوزية، وبكل هذه المكونات ينصح بتقديمه للأطفال على صورة حساء نظراً لخواصه المغذية وطعمه المستساغ.
2: ويجمع خبراء التغذية على أنه من المفضل أن يؤكل الكشك مطبوخاً ساخناً وفي الصباح كما سنفعل نحن الآن.
3: لقد فتحت قابليتي يا أمي، هيا لنأكل.

0: كان فطور الكشك شهياً يا أمي، سلمت يداك.
1: صحة وعافية يا صلاح. قلنا إن في الكشك فوائد اللبن والبرغل المكون منهما، ولكنني على ما أذكر لم نورد فوائد البرغل ومكوناته.
0: سنذكرها وعلى الفور. فالبرغل له فوائد ومزايا غذائية مهمة. يكفي أنه يصنع من القمح الكامل بأن يسلق جيداً ثم يجفف في أشعة الشمس ثم يجرش أو يطحن.
1: وجرش القمح يتم في مطحنة خاصة تحول القمح المسلوق إلى برغل على نوعين، ناعم وخشن، وكل منهما له طرق خاصة في الطهو والاستعمال.
0: صدقتي. وبالنسبة إلى محتويات البرغل، ففيه 16% من وزنه بروتين، و5% أملاح عضوية، و3% مواد دهنية، و62% مواد سكرية ونشوية وألياف.
1: ومن الفيتامينات، يحتوي البرغل على فيتامينات ألف وباء وجيم وهاء، ونجد في البرغل جميع ما في خصائص القمح وقشوره.
0: وفضلا عن ذلك يا أمي، فإن البرغل سهل الهضم لأنه يطبخ مرتين، الأولى عند الصلق والثانية عند التحضير، وهو خير من الأرز وأغنى منه بكثير بالمواد والفيتامينات.
1: فعلا، ويتميز البرغل بأنه لا يسبب السمنة ويتمثله الجسم بسرعة، كما يهضمه جيدا إذا كانت المعدة قوية. أما ذو المعدة الضعيفة فينصحون بالإقلال من تناول البرغل، لا سيما إذا أضيفت إليه المواد الدهنية وقلي بالزيت.
0: مع الإشارة يا أمي إلى أن البرغل يخسر بعض مواده الغذائية عند نزع القشور عنه، ولكنه يصبح بذلك سهل الهضم.
1: صحيح، وفي كل الأحوال لا يصح أن نبعد البرغل عن موائدنا وقتا طويلا، فتناوله من وقت لآخر مفيد لسلامة الصحة والعافية.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا ياسين بن عمار بن عبد الله بن خميس النخيلي من مدرسة عبد الرحمن بن عوف أقطن في ولاية صحم، البالغ من العمر 14 عاما.
11: ياسين فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم عدا القراءة، يهوى الإلقاء والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا جراحا. مرحبا ياسين.
12: مرحبا أستاذ سليمان،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة عبد الرحمن بن عوف.
12: الحمد لله رب العالمين.
11: وأيضا ما شاء الله أيضا شاركت في مسابقة نجم القراءة وحصلت على المركز الرابع.
12: ولله الحمد والمنة.
11: جميل. وأنا أيضا شفتك، أنا طبعا حضرت حفل تكريم الفائزين، كنت أنت تقدم هذا الحفل في صحن.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. هذا التقديم، هواية التقديم، متى بدأت معك؟
12: بدأت معي عندما بدأت أن أدخل في المدرسة من الصف الأول أيضا إلى الصف السابع.
11: أنت أي صف؟
12: الحمد لله أنا الصف السابع الآن.
11: السابع، جميل. وكيف شاركت في مسابقة نجم القراءة؟ هذه أول سنة تشارك ولا في قبلها؟
12: أول سنة، لأني كنت أصلا في محافظة ثانية.
11: أي محافظة؟
12: في محافظة الوسطى.
11: وهذه السنة فقط في محافظة شمال الباطنة.
12: نعم.
11: جميل جدا. طبعا معروف أن مسابقة نجم القراءة أعتقد يطلبوا 10 كتب ولا كم؟
12: 40 كتاب.
11: 40 كتاب.
12: نعم.
11: تكون مصنفة حسب التصنيف ديوي العشري.
12: نعم.
11: في اللي هي أغراض الكتابة، خلينا نقول.
12: نعم.
11: يعني كتب أدبية سياسية تاريخية، صح؟
12: نعم.
11: أنت اختبروك طبعا أكيد في 5 كتب.
12: نعم.
11: إيش هي الكتب الخمسة اللي اختبروا؟
12: كتب دينية وكتب سياسية وكتب تاريخية وكتب أيضا علمية.
11: جميل. ضرب لي مثال على هذا الكتب.
12: بعطيك مثال على الكتب الدينية، مثل كتاب قصص من القرآن. نعم.
11: جميل. هذا اختبروك فيه؟
12: نعم.
11: إيش من قصص اللي في هذا الكتاب من قصص القرآن؟
12: ستحدث عن قصة أبناء أو ابني آدم عندما قابيل قتل هابيل، وأيضا أتى الغراب وحفر في الأرض ليبين لقابيل كيف أن الحيوان يدفن أخاه تحت التراب.
11: الحيوان ولا الطير؟
12: حيوان أو الطير أو الحيوانات.
11: الغراب.
12: نعم.
11: نعم. جميل. وإيش بعد من الكتب اللي اختبروك فيها؟
12: أيضا كتاب قصة نملة. نعم.
11: إيش حكاية النملة؟
12: فيها بعض من الحكم، مثل من جد وجد ومن زرع حصد. وأيضا
11: يعني إيش إيش حكايتها النملة أصلا؟
12: حكايتها النملة كان طفل صغير يسكن في منزله، وبعد ذلك ذهب هو والده وأمه إلى نزهة.
11: نعم.
12: إلى الجبل، صار حادث، توفى والده، وأيضا بعد ذلك هو أصيب بشلل ولا يقدر أن يتحرك. فقطن في فراشه وأمه ساعدته، لكن لم تساعده بقدر من الإمكان أن يقدر أن يذهب ويلعب مع أصدقائه في الخارج. فصنع له كرسي متحركا. وكيف صنع له كيف صنع الكرسي متحرك؟ عندما رأى النملة وهي تحمل حبات بذور الشمس إلى أهلها وبيتها، فتشجع على أن يختار لنفسه ويصنع لنفسه كرسيا متحركا يساعده على اللعب والرياضة والتحرك والتعلم.
4: جميل، يعني استفاد من قصة من حكاية النملة أنه يعمل ويجد ويجتهد أيضا.
12: نعم،
4: ممتاز يا ياسين. طيب يعني أنت تحب إيش نوعية الكتب اللي تحبين أكثر؟ قصص، روايات، كتب تاريخية، دينية؟
12: أحب الكتب الدينية. نعم،
4: مثل هذا القصص القرآن الكريم.
12: نعم،
4: جميل. وغير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: التقديم والإلقاء والسباحة وكرة القدم. طبعا في الإلقاء شاركت في مسابقة، ولكن لم يتسنى للحظ أن أفوز في هذه المسابقة.
4: أي مسابقة؟
12: مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى محافظة شمال الباطنة.
4: ألقيت أي قصيدة فيها؟
12: قصيدة وطنية.
4: نعم. تحفظها؟
12: نعم.
4: إذا ممكن نستمع إليها؟
12: إن شاء الله. وطني وطني الذي شرف الفخار به على طول المدى صيغت مآثره على جيل الزمان قلائدا، فإذا دجا ليل العزائم كنت يا وطني هدى، وإذا ضما غرس الشمائل كنت أنت الموردا، وإذا خبى النجم المنير غدوت نجما واقدا، بوركت يا وطن الأماجد والمفاخر والندى، وليحمك الرب الجليل من الغوائر سيدا، ولتبقى يا وطني عزيزا للمحبة فرقدا، فالنفس قد خلقت فداك رخيصة يوم الفداء.
4: الله، قصيدة جميلة وزادها جمالا إلقائك الجميل يا ياسين.
12: شكرا أستاذ سليمان.
4: طيب إذا أنت هواياتك القراءة والإلقاء، قلت لي أيضا السباحة.
12: نعم.
4: تسبح وين؟
12: شاركت في مسابقة الزعيم في صحار للسباحة.
4: في وفزت فيها؟
12: الحمد لله حصلت على المركز الثاني.
4: ما شاء الله، ممتاز. وتلعب كرة قدم بعد؟
12: نعم.
4: ايش مركزك في اللعب؟
12: شاركت في دوري المدرسة وأهاجم.
4: تهاجم انت؟ نعم. هجوم؟
12: نعم.
4: جميل. وتابع مباريات؟
12: نعم لله.
4: تابع كأس العالم؟ طبعا احنا بنسجل هذه الحلقة في الأيام الأولى من كأس العالم في أمريكا.
12: نعم.
4: أمريكا والمكسيك، وإيش الدولة الثالثة تعرف؟
12: كندا.
4: كندا، ما شاء الله، متابع. إيش تابعت من المباريات؟
12: تابعت مباراة السعودية والأورغواي. نعم.
4: من فاز؟
12: فاز تعادل كان.
4: كان تعادل.
12: أيوة.
4: جميل. وفي الأندية في الدوريات تتابع حد في الدوريات الأوروبية؟
12: نعم، دوري الإسباني تابع. نعم. ريال مدريد.
4: تشجع ريال مدريد؟
12: نعم.
4: وعندك خبر أنه موسمه صفري هذا السنة والسنة الماضية؟
12: نعم.
4: ومن لاعبك المفضل في ريال
12: مدريد؟ لاعبي المفضل في ريال مدريد فالفيردي.
4: فالفيردي. نعم. وبشكل عام من أفضل لاعب عندك في العالم؟
12: أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو طبعا.
4: رونالدو طبعا أيضا.
12: نعم.
4: وما ميسي؟
12: لا ما ميسي.
4: تحب أنت رونالدو يعني؟
12: نعم.
4: هو وين يلعب رونالدو الحين؟
12: هو يلعب في البرتغال.
4: في البرتغال أو ونادي
12: النصر.
4: نادي النصر
12: السعودي.
4: ممتاز، ممتاز يا ياسين. وأيضا أنت قلت لي أنك تحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم.
12: نعم ولله.
4: الأجزاء الأخيرة ولا الأولى؟
12: الأجزاء الأخيرة.
4: الأخيرة.
12: نعم.
4: عما وتبارك وقد سمع وحنا نازلين. نعم. صح؟ جميل. وإيش بتسمعني إذن؟
12: سمعكم سورة الصف.
4: سورة الصف. طبعا آيات من سورة الصف لأنه
12: بعطيكم بدايات.
4: من البدايات. طيب نستمع.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

0: إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسين، قراءتك جميلة وتجويد من علمك هذه القراءة الجميلة؟
0: والدي جزاه الله خير.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا احنا ذكرنا في مقدمة الحلقة انك انت تتمنى تكون طبيب جراح،
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم
1: ليش عاد؟
0: تعجبني هذه المهنة بسبب أن الأطباء الجراحين رأيتهم وهم يعملون في التلفاز.
1: في التلفاز. انا ظنيتك دخلت عليهم غرفة العمليات.
0: لا لا
1: اها، تحب يعني انك تكون طبيب جراح.
0: نعم
1: طيب طبعا تعرف غرف العمليات والطبيب الجراح يتعامل مع الدم وايضا يشرح جسم الانسان،
0: نعم
1: هذا عادي عندك انت؟
0: نعم
1: نعم عادي،
0: نعم
1: ما تخاف يعني.
0: لا
1: ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك اطلب منك حكمة.
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: ممتاز، اشرح لي.
0: بما أنا في الإجازة الصيفية سأقدم نصيحة، يجب استغلال الإجازة الصيفية لكي لا يهدر الوقت عبثا في حفظ القرآن الكريم أو ممارسة الهوايات وتطويرها أو التدرب عليها هذه الهوايات، وأيضا مشاركة في مسابقات القرآنية الصيفية والمشاركة في البرامج الصيفية والمراكز الصيفية.
1: جميل، يعني انت شرحت لي معنى الحكمة بنصيحة،
0: نعم
1: انه الوقت عشان الوقت ما يضيع عليك، صح؟
0: نعم
1: طيب هذه النصيحة اللي انت نصحتها استعد انت وحدك تطبقها على نفسك،
0: نعم
1: يعني تحفظ مزيد من اجزاء القرآن الكريم؟
0: نعم ولدي مسابقة في شهر 8، مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم.
1: ما شاء الله عليك،
0: نعم
1: ما شاء الله، ممتاز يا ياسين، انت رائع وانا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا لك استاذ سليمان.
1: اذا ياسين بن عمار بن عبد الله النخيلي، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الاساسي في ولاية صحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك استاذ سليمان على الاستضافة هذه.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية،
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما، رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما، في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما بانوراما.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوا. أعرب جلالته فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الإندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آملا للمصابين الشفاء العاجل. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني. هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي روبرتو فيلاسكو الفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إرتيريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. واستعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، بحث أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة
مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء إسهام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمدا. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه، ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير. أعزائي المستمعين، نبحث اليوم موضوع المشروعات الكبرى، أين فرصنا؟ المحتوى المحلي، أعمال تنمو، مهارات تتطور، وصناعات تبنى. أرحب بضيف المنتدى المهندس هشام بن بدر العماش، الرئيس التنفيذي لشركة المحتوى المحلي. حياكم الله باشمهندس.
2: الله يحييك دكتور، الله يجزاك خير، ينفع قدرك، الله يجزاك خير، وسعيد ان شاء الله بين اهلي في عمان.
1: يا مرحبا وسهلا،
2: والله يطرح فيه البركه سواء في الماضي او في اللي حاضر ان شاء الله باذن الله.
1: كما يقولون، خلف كل مشروع عقود، مشتريات واحتياجات، فكيف تصل مؤسساتنا الى هذا العمل، وما المهارات التي تتيح لكفاءاتنا المشاركه فيها، وكيف تتحول هذه الاستثمارات الى صناعه ومعرفه مستمره. فالجمهور أو المتابع يريد يستمع، أول شيء ما هو المحتوى المحلي؟
2: ما هو المحتوى المحلي؟ سبحان

0: كيف ممكن يكون إجمالي الإنفاق في اللي هو المملكة في السلطنة بالنسبة لي عناصر محتوى محلي اللي غالبا تعقد فيها. عندنا عناصر محتوى محلي على سبيل المثال في مثل القوى العاملة، القوى العاملة هذه تحسب على أساس مكين وتعكس على حسب الشركة على حسب الجهة. فعندنا عناصر لها علاقة مثلا في الإهلاك والإطفاء للأصول، عندنا مثلا عناصر لها علاقة بالسلع والخدمات، فهي غالبا سلسلة متسلسلة تبنى من خلال الشركات اللي غالبا تعمل مع الجهات والشركات الحكومية وتعكس على مستوى الدولة.
1: جميل
0: فهذا بشكل جدا مبسط المحتوى المحلي. في تعريف أنا بالعادة يمكن أذكره صراحة
1: جميل
0: بشكل أساسي دكتور لو
1: جميل
0: تسمح لي، هو أنه ممكن كيف ممكن نبقي الإنفاق قدر الإمكان داخل مكان معين أو داخل دولة معينة.
1: جميل
0: فحنا مركزين مثلا على سبيل المثال الإنفاق في المملكة، أنه كيف ممكن نبقي الإنفاق المحلي الدولي في المملكة ولا يكون نقدر نقول في عملية إحلال. بالعادة حنا نسمي الإحلال إحلال الواردات،
1: نعم
0: بما معناه أن أنا عندي منتج حاليا، تخيل أن هذا المنتج على مستوى الدولة من جهات مؤسسات أو غيرها يطلب بشكل جدا متكرر. يعني أتكلم أنا عن مثلا مليارات تصرف على هذا الوارد من المنتج خارج اللي هو المملكة. طيب أنا كيف ممكن أحل هذه الواردات؟ إحلال معناته إحلال، زي ما نحل الثلج مثلا، إحلال
1: جميل
0: الواردات معناته نستبدل هذا المنتج بنفس المواصفات بنفس المقاييس من منتج أجنبي إلى أن يكون في منتج
1: وطني
0: صناعة وطنية محلية يعتمد عليه ويكون في نقدر نقول استدامة اقتصادية لهذا المنتج تحديدا. هذه
1: جميل
0: بناء على المنتجات تحديدا نفسها.
1: جميل. إذا أتينا أيضا على مستوى الأفراد، بمعنى إيجاد الفرص، اختيار، تدريب، توطين، يعني مثل ما أشرت، يعني أحيانا المصطلحات حلال قد لا يكون صحيح،
0: صحيح
1: لكن قد يكون التوطين، بس التوطين محتاج إلى رفع كفاءة الخبرات الوطنية أيضا في هذا المجال.
0: ممتاز. طبعا فيه سبحان الله شقين لسؤالك يا دكتور. موضوع الفئات المستهدفة بالعادة أي غالبا جهة أو دولة أو كيان معين يعتمد موضوع الفئات المستهدفة على أساس نقدر نقول تسلسلي، فيما معناه غالبا الفئات المستهدفة مثلا في المملكة تستهدف الجهات الحكومية، تستهدف كذلك القطاع الخاص، تستهدف كذلك الأفراد بالتوعية.
1: جميل
0: طبعا من الطبيعي جدا نستهدف جميع الفئات المستهدفة، وغالبا وش المهم فيها؟ المهم كم الانفاق اللي ينفق. غالبا طبعا اكيد انفاق الجهات والمؤسسات اكبر بكثير من انفاق الافراد،
1: الأفراد، صحيح
0: ولكن الافراد طبعا دائما يكون في تميز مؤسسي بالموضوع، في غالبا يكون توعيه، يكون في ارشاد، يكون في حملات كذلك اعلانيه مروجه على المحتوى المحلي. وخليني نقول نقدر نقول نبسط الموضوع. بالعاده لما نقول محتوى محلي سواء حتى مثلا في عمان او في المملكه
1: في أي مكان.
0: يذكر المحتوى المحلي على اساس انه محتوى اعلامي مرئي. نعم هذا اللي حاصل حاليا.
1: جميل
0: فحنا ودنا نوضح انه لا، المحتوى المحلي مصطلح اقتصادي بحت كامل، فما له علاقه مثلا في اعلام او له علاقه في اقتصاد معين وقطاع معين فقط، وانما جميع القطاعات تشارك بهذا المفهوم، سواء كان قطاعات صحيه، قطاعات مثلا نقدر نقول انشائيه، او حتى قطاعات كذلك اعلاميه وكذلك نقدر نقول استشاريه، فجميع القطاعات تساهم في هذا المصطلح بشكل اساسي.
1: جميل
0: فهذا منطلق جدا كبير، يعني ممكن يكون فيه نقدر نقول سوء فهم من الأفراد تحديدا على موضوع أنه كيف يبنى وكيف ممكن نعرف المحتوى المحلي بشكل أساسي.
1: جميل. يعني التقريب أيضا للمستمع عندما كنا مع بعض في منتدى المحتوى المحلي، وأنت ضيف أيضا
0: الله
1: وقدمت
0: يخليك.
1: ورقة عمل رائعة جدا، كان الحديث لماذا لا يكون نخلق من الريال 10 ريال،
0: جميل.
1: بمعنى كأنه هذا هو مفهوم المحتوى المحلي، أن تخلق قيمة مضافة. يعني
0: ممتاز.
1: أنت صرفت ريال، تريد هذا الريال يصرف في بلدك، ولكن ممكن يأتي الريال يتحول إلى 5 إلى 10 إلى 20، كيف تضاعف من خلال المحتوى المحلي؟
0: سبحان الله الموضوع حرفيا شبكة، كأنها شبكة عنكبوتية. أنا
1: سلسلة
0: سلسلة سبحان الله قد مرت علي حملة من حملات موجودة عندنا في المملكة، حملة جدا ممتازة، حملة إعلامية موجهة. أنا مثلا حاليا طلبت مثلا مواد خام، المادة الخام هذه انتقلت المصنع، المصنع طلب منها مثلا فرد ثوب قماش كان
1: ممتاز
0: ولا يكن، فجميع هذه الدائرة تدور حول اللي هو الاقتصاد في نفس المكان داخليا. طيب افتراضا مثال عكس ذلك كذلك، انا انفقت مثلا خارج المملكه، حرفيا التسلسليه هذه ما راح تكون موجوده اطلاقا. انفقت خارج المملكه، خارج عمان، خارج السلطنه ايا يكن، فجميع الانفاق هذا راح يكون 100% في
1: من
0: الخارج،
1: خارج.
0: ما راح يستفاد منه اطلاقا.
1: جميل
0: انا كيف ممكن اخلق وظائف؟ كيف ممكن اوطن صناعه؟ كيف ممكن انمي وكذلك ازيد اللي هو GDP حقي؟ في موضوع اللي هو المحتوى المحلي داخل فيه بشكل اساسي. فلازم موضوع المستهدفات على مستوى الدولة على مستوى الجهات يعكس عليها، يكون في مركزية لهذا الموضوع بشكل أساسي نعتقد.
1: جميل. خلينا يعني نكون أقرب كثير من التجربة السعودية.
0: جميل جدا ممتاز.
1: فكيف تعاطت السعودية مع المحتوى.

0: محلي، وقدمت أيضا الورقة حقيقة في هذا المنتدى. يعني في تقدم كبير جدا للسعودية في هذا الجانب،
1: جميل جدا،
0: فقول بنا في هذا الجانب.
1: جميل جدا. طبعا ممكن نبدأ من تاريخ السعودية بالنسبة للمحتوى
0: نعم
1: المحلي. طبعا تقريبا بداية اللي هو المشرع هيئة المحتوى المحلي والمؤسسات الحكومية كانت في تقريبا أواخر عام 2018 في ديسمبر كانت، وسبحان الله بعدها ابتدأت اللي هو المشرع بالنسبة للائحة تفضيل المحتوى المحلي، اللي هو نقدر نقول النظام الأساسي
0: الأساسي
1: الخاص
0: واللوائح.
1: في موضوع المحتوى المحلي، وغالبا ينبع منه في تحت نظام منافسات المؤسسات الحكومية حاليا.
0: ممتاز.
1: أي نقدر نقول جهة أو أعمال مشتريات حكومية تفرض يكون عليها نظام أساسي للمشتريات يندرج تحته من ضمنها لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
0: ممتاز.
1: فهذا بشكل أساسي. والبدايات كان حاليا من 2019 إلى 2026 مدة تقريبا 7 سنوات 6 سنوات ونص، هذه كلها اختزلت دائما سبحان الله التشريعات تسبق موضوع اللي هو التطبيق نفسه والتنفيذ،
0: نعم.
1: دائما يواجه فيها تحديات يواجه فيها إشكاليات. لكن كتجربة المملكة بالنسبة للمحتوى المحلي تعتبر من التجارب الصراحة الثرية وبنفس الوقت تجارب مركزية إذا صح القول، فيما معناه أنا عندي حاليا جهة مشرعة مبادرة جدا على موضوع المحتوى المحلي. الجهة هذه نقدر نقول تتعامل مع جميع الجهات الحكومية وحتى الشركات كذلك في المبادرات المعنية بالمحتوى المحلي، فيفرض غالبا عليهم مبادرات معنية على المحتوى المحلي. السياسات جدا تكون واضحة على الجهة الحكومية بالبداية فيما بعد أنها غالبا تنفذ وتطبق المحتوى المحلي في سياساتها في أعمالها ومشترياتها، وكذلك بعد ذلك يجي دور اللي هو القطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا ينفذ ويتابع وكذلك يكون مسؤول عن جميع ما يتعلق في المشروع في العقد في أي كان. والجميل بالذكر سبحان الله أنه حتى القطاعات الغير ربحية داخل فيها المحتوى المحلي كمبادرات. احنا حاليا عندنا في المملكة دكتور جائزة، الجائزة هذه بشكل سنوي اسمها جائزة المحتوى المحلي، والجميل فيها أنها تصنف على حسب اللي هو الفئات المستهدفة.
0: انت
1: والفئات
0: هل القطاع
1: المستهدفة
0: الخاص ولا القطاع الحكومي؟
1: القطاع الخاص عندنا، القطاع الحكومي كذلك ثانيا، وكذلك الشركات الحكومية، وكذلك اللي هو يعتبر فيه شركات ملك الدولة، والآخر اللي هو
0: الشركات العائلية.
1: الشركات القطاع الغير ربحي.
0: ايوه
1: إيه
0: تمام.
1: القطاع الغير ربحي هذا صراحة اختزل فيه ورؤي الصراحة انه فيه نقدر نقول استثمار جدا كبير على المحتوى المحلي، فله كذلك جائزة على هذا الموضوع. وكذلك الأخير اللي هو الإفراد، الأفراد جميل جدا انهم يساهموا في هذا الموضوع. فوش
0: حتى الأفراد
1: المبادرات؟
0: دخلوا في الجائزة.
1: نعم نعم الافراد
0: جميل.
1: من زمان تقريبا، طبعا
0: ممتاز.
1: حاليا تبقى فئه رابعه، فهذه جدا جميله وتعكس لانه سبحان الله بعض الجهات والشركات تساهم بشكل جدا كبير لكن ما ينظر لها انها فعلا تساهم، بينما التميز المؤسسي بالجائزه انها تظهر الشركات المؤسسه
0: أيه.
1: انها فعلا فعاله بالنسبه للمحتوى المحلي. سبحان الله جميل، الشركات دائما تكون محبوبه للافراد والقطاع العام.
0: صح.
1: انا معناته اني ساهم بالمحتوى المحلي معناته اني دائما اوظف المواطنين،
0: صحيح.
1: ما اروح مثلا لاجانب او غيرهم. فهذه صراحه ناحيه جدا مهمه، انا اشوف انا اقتراح لاي مثلا دوله تتبنى المحتوى المحلي ان يكون في تبني لموضوع التمييز المؤسسي، وهذا الشيء وضع الصراحه وكان يعني في اثر جدا كبير على الشركات. شركات يعني تضع ممكن مستهدفات ومبادرات وميزانيات، انا كيف ممكن اخذ الجائزه؟ طبعا اخذ الجائزه غالبا ومشاركه بالجائزه يعني مو زي غالبا زي بعض الجوائز انه لا انا مثلا يكون في مثلا جوانب معينه، لا حرفيا جوانب تشغيليه واساسيه تعنى في المحتوى المحلي، يعني ما فقط نقدر نقول شو اوف وغيره، لا بشكل جانب تفصيلي يعطى فيها ويختزل فيها بشكل كامل، فتظهر الصراحه للشركات والجهات. يعني انا اقدر احدد لك مثلا شركات معينه فاز بالجائزه السنه هذه، فاز بالجائزه مره ثانيه،
0: خلاص
1: فسبحان
0: طور.
1: الله ايه خلاص صار عندهم ادمان ولازم يفوزون في هذه الجائزه اللي يعكس فيها بشكل اساسي المبادرات و الإنجازات اللي تعنى بالمحتوى المحلي.
0: هل الشهادة اللي تعطى مثلا أصبحت إلزامية الآن فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؟
1: اي اللي هي شهادة المحتوى المحلي احنا نسميها خط الأساس بالعادة. اي خط الأساس بالعادة يكون نعم تفضيلي، تفضيلي اللي هو الشركات اللي ممكن تكون تدخل في مناقصات ومنافسات
0: أيوه.
1: حكومية. تفضيلية فيما معناه سابقا يمكن لو نرجع للوراء قبل المحتوى المحلي كان التقييم المالي،
0: نعم
1: تقييم المالي فقط على السعر، سعري أقل فأنا راح آخذ 100% على التقييم المالي دون الجانب الفني. حاليا لما دخل المحتوى المحلي ذكرنا لا وضع نسبة مخصصة للمحتوى المحلي في المعادلة الموزونة في التقييم المالي تعادل تقريبا 40% 30% وممكن أكثر على حسب طبعا المشروع وعلى حسب الجهة، وفي جانب كذلك 70% و60% هذه تكون لي اللي هو الجانب المالي السعر
0: اوكي
1: كم قيمة عطائي. فبالتالي أصبح في منافسة للشركات والجهات أنهم أنا كيف ممكن أرفع نسبة المحتوى المحلي، ولما أسأل هذا السؤال يجيني جوانب أنا لازم أوظف،
0: صح
1: لازم اوظف مواطنين، لازم اتعامل مع مصانع حتى لو ما كان مثلا السبلاير عندي ممكن يكون ما هو غالبا بالنضج اللي انا ابغاه، انا ممكن اطور الموردين وبالتالي تطوير الموردين هذا يرفع نسبه المحتوى المحلي عندي.
0: ممتاز
1: فهذا شيء جدا اساسي. موضوع مثلا على سبيل المثال تطوير الموردين هذا وضع بشكل اساسي، انا اي انفاق انفقه سواء كان ريال 100 ريال يصبح 100% انفاقه كامل محتوى محلي. ما هو
0: جميل
1: زي نقدر نقول السلع والخدمات بالعاده تعامل معامله مختلفه. فعندنا 3 جوانب، تطوير القدرات اللي عندي في الشركه على سبيل المثال، عندي في الجهه، عندي الجانب الاخر تطوير الموردين وهذا يمكن ذكرناه قبل قليل، وعندي كذلك الار ان دي البحث والتطوير.
0: البحث
1: البحث والتطوير اي انفاق انفقه يعتبر 100% محتوى محلي.
0: جميل
1: فالان الجهات بدل ما نقول حرفيا خط اساسه يكون السنه هذه نفس خط اساسه بعد سنه، لا، اصبحت تفكر انا كيف ممكن اطور وابتكر، كيف ممكن انمي. يعني الموضوع صار تحدي للجهات صراحه
0: ايه
1: والشركات. يعني
0: صحيح
1: في قطاعات تجينا ما شاء الله قطاع معين ايا يكن سواء كان اي تي او غيره، تلقى شركه عن شركه في فارق بينهم جدا كبير. فانا الشركه هذه طبعا تصرف مليارات، شركه ملياريه ما بسيطه. فهنا يكون فكرهم وتوجههم انا كيف ممكن انافس هذه الشركه. طبعا الموضوع بقاء،
0: طبعا
1: فمناقصات الحكوميه ممكن يكون ما يتم الترسي عليها، ممكن مفاضلات معينه. فعلى موضوع خط الاساس تحديدا
0: مهمة جدا.
1: جدا جدا مهمه.
0: يمكن باشمهندس فيما يتعلق أيضا نقرب الجانب القطاع الصناعي، وربما الأكبر القطاعات الواعدة سواء كان في التصنيع في التصدير أيضا في توفير فرص العمل. كيف يطلع القطاع الصناعي الحوافز اللي ممكن تقدمها أيضا كذلك الحكومة في
1: ممتاز،
0: حالة توطين الصناعة مثلا؟
1: جميل جدا جميل جدا. سبحان الله، شوف ممكن حنا نرجع شوي للوراء على موضوع المركزية
0: أيوه
1: وتشريعات المحتوى المحلي ثم ننطلق هذا السؤال. المحتوى المحلي بالعادة كهيئة محتوى محلي ما تعمل وحدها، غالبا في جهات حكومية مسؤولة بقطاعات معينة. وخلينا نبدأ على موضوع وزارة الصناعة.
0: جميل
1: وزارة الصناعة
0: اي نعم
1: عندنا في المملكة طبعا ممكن غالبا تعاملها يكون مع موضوع التصنيع، الصناعات، حتى ممكن الاستثمارات الأجنبية وغيرها. بالنسبة للحوافز، أنا حاليا لما مثلا غالبا أرفع مثلا على سبيل المثال فيزيبيليتي ستدي، دراسة جدوى أو غيرها، لجهة حكومية مسؤولة مثلا هيئة المحتوى المحلي، هيئة المحتوى المحلي غالبا تطرح فرص توطين.
0: مباشرة
1: نعم، تطرح فرص توطين لمنتج معين إكس في مثلا الغذاء والدواء، في صناعة معينة، في قطاع معين، وتساهم الشركات المحلية أن تدخل في هذه الفرصة. أنا عندي مثلا تقييم مالي، تقييم فني، ممكن تتعامل كذلك مع مثلا شركة أجنبية. الشركة الأجنبية هذه ملزمة أنا كشركة محلية أنك تنقل لي الخبرة،
0: ممتاز
1: وبالتالي موضوع يكون فيه صدامة. تخيل دكتور أنه لا، ما كان الموضوع هكذا، كان الموضوع أنه شركة أجنبية وهي لها كل الملكية الفكرية كذا، ما صار الموضوع محتوى محلي،
0: أيه.
1: ما صار فيه استثمار، ما أصبح فيه أي فائدة اقتصادية وكذلك على المدى البعيد. احنا نتكلم، احنا دائما المحتوى المحلي ما يقاس على المدى القريب، عادة المحتوى المحلي يقاس على المدى البعيد. طيب من ناحية الحوافز،
0: مهمة جدا
1: الحوافز أعتبرها جدا مهمة. طبعا في حوافز نقدر نقول متعلقه انه تكون مثلا اتفاقيه شراء مثلا معينه زي اوف تيك اجريمنت. مثلا انا كشركه ادخل في مصنع معين، انا كجهه حكوميه ملزم اني اخذ من هذا المصنع او هذه الشركه مده 5 سنوات، ويحدد فيها الاسعار ويحدد فيها التفاصيل كامله. فكاني سبحان الله مده 5 سنوات 10 سنوات راح اعتمد اعتماد كامل على هذا الانفاق. ممكن يكون عندي انفاق اخر،
0: هذا إلزامي يعتبر
1: نعم هذا الزامي. على سبيل المثال مثلا في احد الحوافز ادراج بالقائمه الميزانيه. ادراج بالقائمه الميزانيه معناه انه اي طلب حكومي راح يتم طلبه من قبل هذا المصنع مده كم سنه معينه،
0: عقد بمعنى
1: خلاص يكون كانه عقد ثابت
0: إلزامي
1: الزامي، وهذا يدخل عليه
0: ويحدد التسعيره،
1: محدد غالبا نعم التسعيره، ترى هذه التسعيره، وكذلك محدد الكميه لانه
0: الكميه
1: يضمن
0: بقى.
1: فيها التوتال الريفينيو كامل مده سنه معينه. وكذلك ممكن غير الاتفاقيات هذه وخارجها يجيه طلب من السوق سواء كان الافراد سواء كان شركات اخرى جهات حكوميه، فالمستثمر يضمن ضمان كامل اتفاقيه شراء لا تقل مدتها عن 5 سنوات.
0: ممتاز
1: خلاص هذا منتج معين انا اوطن، انا ايا يكن اتعامل مع جوينت فينشر ضمان مثلا
0: ممتاز
1: تضامن، فهنا يكون في استدامه بهذا الموضوع. ومن ناحيه المستثمر يكون خلاص عنده غالبا اريحيه، اريحيه اني ما ادخل السوق هذا، انا اريحيه هذا يعني اهم حتى من الفيزيبيليتي ستدي نفسه درجه الجدوى.
0: جميل
1: انا خلاص 5 سنوات 10 سنوات ضامن فيها الريفينيو حقي المباشر غير الاشياء الثانيه الاخرى.
0: يعني هذا ما مربوطه بالشركه تكون سعوديه 100%،
1: ممكن يكون تضامن،
0: ممكن
1: ممكن
0: مستثمر شريك مثلا،
1: نعم ممكن يكون تضامن مع شركة مثلا أجنبية تدخل مع شركة
0: وحققت
1: محلية
0: المتطلبات الموجودة
1: لا خلاص وحققت المتطلبات اللي نقدر نقول المحتوى المحلي بشكل أساسي. فهذه غالبا يدخلنا على موضوع التوطين. وفي أمر آخر دكتور لو تسمح لي، في أداة اقتصادية أخرى اللي هي مثلا المشاركة الاقتصادية. المشاركة الاقتصادية بالعادة يعني في تشابه بينهم في التوطين، ولكن غالبا يكون في عقد رئيسي من قبل جهة حكومية وزارة، ويكون غالبا العقد يعني بيتعدى قيمة معينة كبرى
0: ملايين
1: جدا مئات الملايين. وهنا يختزل انه طيب انا انفقت هذا الانفاق غالبا كانت في واردات تاتي من الخارج. الواردات هذه طيب بعد سنه سنتين ثلاث سنوات يكون في جهه حكوميه تطلب نفس الطلب، بالتالي هنا ما راح يكون في اي فائده. فهنا خلق فيه امر اخر اللي هو المشاركه الاقتصاديه، هي سياسه مبادره منهجيه جدا واضحه تبين موضوع استدامه الموارد سواء كانت خدمات سواء كانت صناعات ايا كان القطاع، سواء قطاع صحي، قطاع لوجستي، قطاع نقل، قطاع ممكن يكون حتى العلاقه بتقنيه المعلومات. انا كيف ممكن اخلق مشروع اخر خارج مشروع النطاق الرئيس للمشروع الرئيس مع الجهه الحكوميه ويكون في تعامل بشكل اساسي اني انا بالنهايه المشروع هذا مده 5 سنوات 10 سنوات يكون في كريدت حتى للجهه المشاركه بهذا المشروع. فحنا كانك نقول لك تعال ندخلك للسوق جو تو ماركت استراتيجي بنفس الوقت نعطيك اريحيه انه ترى في طلب جدا ضخم على هذا المشروع. جميل. وبالتالي نضمن انه يكون في نقدر نقول مصنع او شركه تقدم هذه الخدمه داخل اللي هو المملكه.
0: جميل، اشرت الى نقطه مهمه لفت انت وجود الهيئه للمحتوى المحلي. جميل. مدى علاقه ايضا الهيئه في تمكين وتحقيق مثل هذه الاشتراطات الموجوده، يكون اصلا عده وزارات موجوده، قطاع خاص موجود.
1: جميل.
0: فهل الربط موجود ام من لوائح انظمه؟ ايش بالضبط دور الهيئه في هذه المرحله؟
1: جميل. طبعا جانب الهيئه او جانب الهيئه التركيزي على اي تشريعات متعلقه بالنسبه للمحتوى المحلي، سواء كانت كمبادرات تضع الهيئه مبادرات حتى للقطاع الخاص للمصانع. اذكر سابقا كان في مبادره وما زالت مبادره المصانع، المصانع غالبا للمؤسسات الصغيره المتوسطه. أيوة. اللي نسميها احنا منشات صغيره متوسطه.
0: صح.
1: المنشات هذه بالعاده يكون عندهم ميزانيه تعتبر بسيطه مقارنه بالشركات الكبرى، فاختزلوها الهيئه ما شاء الله عليهم في مبادره تعنى في قياس شهاده المحتوى المحلي كمبادره استرداد نقدي كامل على موضوع هذا او جزئي على حسب السياسه. فهنا يكون فيه على موضوع المشرع انه يتعامل مع جميع الجهات ذات العلاقه بالنسبه لتطبيق المحتوى المحلي، ويتعامل مع بعض الجهات او اكثرها على موضوع المبادرات. انا مثلا حاليا في قطاع مثلا تقنيه المعلومات على سبيل المثال، عندنا مثلا وزاره النقل وهيئه الاتصالات او وزاره الاتصالات وكذلك هيئه الاتصالات، يوجد تعامل اساسي على موضوع مثلا المنتج الوطني. انا يعني كيف ممكن اتعامل مع المنتج الوطني التقني بعدا عن المنتج العادي اللي هو يعتبر سواء كان مثلا في قطاع المقاولات والانشاءات وغيرها. فهنا يكون في غالبا نقدر نقول توائم ما بين المشرع هيئه المحتوى المحلي والمحتوى المحلي، وكذلك ما بين الجهه الحكوميه اللي لها علاقه في هذا القطاع اللي هو قطاع تقنيه المعلومات والامن السبراني او غيره. فيكون في غالبا مبادرات معنيه بهذا الموضوع، وضع في مبادره اللي هو علامه تقنيه سعوديه وهي غير اللي هو علامة صنع في السعودية مختلفة تماما. الفارق الوحيد بينه ان هذه تقنية او اي تي نقدر نقول، وهذه لا منتجات اخرى لا علاقة بانشائية او غيرها من المنتجات.
0: لكن لو يعني انت عندك منتج وطني وتريد تطور هذا المنتج مثل ما اشرت، ونفترض ان هذه الشركة وطنية فازت بعقد مثلا كبير بالملايين.
1: جميل.
0: زين.
1: ممتاز.
0: لكن واجهت تحدي في التنفيذ.
1: ممتاز.
0: ايش دور المحتوى المحلي في يعني تقنين او معالجة هذا الجزئية مثلا؟
1: ممتاز. طبعا هيئة المحتوى المحلي غالبا ممكن تتابع موضوع اللي هو موضوع المحتوى المحلي بالنسبة للشركة، وفي جهات أخرى كذلك تتابع اللي هو المتطلبات اللي نقدر نقول التي ليس علاقة بالمحتوى المحلي بشكل أساسي. ولكن خلينا نختزل مثلا موضوع المتابعة على سبيل المثال.
0: إيه.
1: وقبلها كذلك موضوع التقييم، يعني ما يقيم أي شركة في المنافسات والمنافسات الحكومية إلا يتم التأكد منه فعليا أنت كم راح تواصل في المحتوى المحلي في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة.
0: من يحدد؟
1: اللي يحددها اللي يحدد لها الشركة نفسها اللي هو مقدم العطاء في البداية. مم. يحدد ترى هذه راح أصل نسبة في خلال 5 سنوات مثلا مدة المشروع أو 10 سنوات ولا سنوات مدة 50%. خلينا نضرب مثال 50%. طيب أنا جي كشركة حالي بالوقت الحالي أخذت مثلا مالك مشروع تبع وزارة أو هيئة معينة، دخلت في العطاء هذا على سبيل المثال وقلت راح أقدم نسبة في نهاية المشروع 5 سنوات 50%.
0: أوكي.
1: أنا أقدم لهم 50% هذه كتعهد، وبعد ما يتم التلسية علي لازم أقدم خطة تدرجية. خطة تدرجية هذه توضح بشكل أساسي كم راح تكون نسبة المحتوى المحلي عندي في السنة الأولى، في السنة الثانية، إلين اللي هو السنة الأخيرة اللي هي الخامسة، وتتابع معها الجهة الحكومية اللي هي مالك المشروع جميع التقارير الدورية اللي يطرح فيها. انا قدمت في تقرير دوري في خطه درجيه مثلا تقرير دوري الاول على السنه الاولى مثلا 15%، بينما فعليا بعد نهايه السنه السنه الاولى قدمت مثلا نفترض مثلا كانت 2% محتوى محلي. فهنا يكون في متابعه للجهه الحكوميه اللي تتابع اللي هو على القطاع الخاص او المورد او المتعاقد ايا كان اسمه تنفيذ المحتوى المحلي بشكل اساسي، بحيث ما يختزل الموضوع انه بعد 5 سنوات لا انا ارجع لك حاليا. لا، الموضوع يكون على اساس دوري انه كيف ممكن يتم متابعه المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات الحكومية.
0: اللي راجع شروط التعاقد مثلا يعني احيانا قد تكون شركه ما مشكلتها في القدره على الانتاجيه بقدر مشكله تمويليه مثلا احيانا، وانت اشرت هذا ايضا في ورقه العمل مالك.
1: جميل.
0: كيف يعني، ما هو الدور اللي ممكن يعني القدره الانتاجيه جيده بس هي مشكلته التمويليه؟
1: طبعا التمويل غالبا على حسب المجال، يعني مثلا في صندوق اللي هو عندنا اللي هو الصندوق المعني في موضوع التمويل، سواء كانت المصانع وغيرها. معني الجهة هذه طبعا معنية في أي شيء متعلق في التمويل الصناعي، يكون في تمويل معين، في اشتراطات معينة، بحيث خلاص يكون غالبا المستثمر يتأكد ويكون عنده جاهزية كاملة انه ما تكون عنده اي مشاكل ماليه بالنسبه لتنفيذ المشروع او اقامه مثلا عقد معين او غيرها. طبعا سبحان الله هذا طبعا شيء له علاقه كذلك بالتقنيه الماليه، بعد داخل فيه اشياء كثيره. حاليا ممكن عندنا جهات وشركات تعتبر من القطاع الخاص، ولكن تعتبر تستعمل كذلك الافراد من ناحيه تمويل المشاريع الحكوميه في القطاع الخاص. انا كشركه حكوميه او شركه مثلا قطاع خاص اتعامل مع الحكومه، لازم يكون في ضمانات ابتدائيه وضمان نهائي
0: أكيد.
1: ويكون عندي رصيد معين ولينكن. ولكن في جوانب حاليا الصراحه يعني الفنتك والتفاصيل هذه يمكن
0: كثير
1: داخل فيها بشكل اساسي، سواء كان من قبل جهه حكوميه موجوده عندنا او كذلك ممكن قطاع خاص يبني هذه الشركات ويتعامل مع الافراد وحتى الشركات اللي ممكن تستثمر في جانب اللي هو الجوانب المالية المتعلقة في الجوانب الحكومية.
0: الحوار في الموردين
1: إيه؟
0: طبعا، التصدير يمكن تكون قد يكون واضح لانك انت بتعمل كنترول على التصدير، فالواحد من الذين شاركوك في الورشه كان يقول لي ما الذي ينبغي ان تقدمه الشركات الكبرى للمورد الى جانب فرص التعاقد؟
1: جميل. أنا ممكن دكتور أقول لك شيء واحد، والشيء هذا بالأساس وبالبداية غالبا للأسف يكون على ورق بالعادة، اللي هو يكون في برنامج لتطوير الموردين.
0: ممتاز.
1: وبالعاده في بعض الشركات،
0: يعني في برنامج موجود.
1: نعم في برامج
0: تعد اللي هي،
1: نعم البرنامج هذا بالعاده تكون مبادرات للشركات نفسها هي تبادر فيها.
0: اوكي.
1: يكون مثلا مبادرات لشركه معينه، شركات عملاقه غالبا او شركات حتى كبرى، يكون عندهم برنامج انا كيف ممكن اطور الموردين عندي. انا عندي مثلا 1000 مورد، 200 مورد، 300 مورد. تطوير الموردين بالعاده يعني بشكل اساسي يفعل، لكن ما يفعل صراحه بطريقه صحيحه. انا شفناه بشكل دولي، يعني نتكلم مثلا في بعض الدول، لكن الفكره منها بشكل اساسي انا عندي مورد سواء كان عنده جوانب تحديات لا علاقه في سلاسل الامداد المحليه، او حتى له علاقه في المحتوى المحلي، او حتى له علاقه بدخول السوق نفسه. في بعض الشركات سواء كانت محليه او غيرها يكون عندها صعوبه بالنسبه للجوانب الماليه المعنيه، بالنسبه انه كيف انا ممكن ادخل السوق. انا عندي منتج، عندي كل شيء، لكن وين الفعل اللي ممكن اتعامل معه اللي غالبا يدخلني هذا السوق. برنامج المحتوى المحلي بشكل اساسي، او برنامج تطوير الموردين عفوا، هو برنامج ينقل المورد سواء كان المحلي او حتى المستثمر داخل المملكه، انا كيف ممكن ما اعرف شيء الى ممكن اني اعرف واتعامل مع الموردين الاساسيين، او حتى مع الشركات الكبرى اللي كيف ممكن اتعامل معها. فكل شركه غالبا يكون لها، خصوصا الشركات الكبرى، لها برنامج لتطوير الموردين بشكل اساسي.
0: يعني بمعنى في التزام مقابل،
1: نعم في التزام
0: قبل
1: المقابله
0: انفسهم.
1: خليني اضيف عليك دكتور على الموضوع هذا، غالبا يكون في برنامج للشركه او الجهه، برنامج لتنميه المحتوى المحلي، من ضمنه ينبع تحته برنامج تطوير الموردين، لان يعني غالبا المحتوى المحلي مرتبط ارتباط وثيق في موردين. انا بكره اقيس المحتوى المحلي عندي كشركه او كجهه او غيرها مؤسسه، انا انفاقي كله يتم من خلال الموردين، فانفاق الموردين اذا كان منخفض راح تكون عندي شهاده محتوى محلي منخفضه، واذا كان عالي راح تنعكس بشكل ايجابي على اللي هو تطوير الموردين. فبالتالي في جهات ما شاء الله عليهم شركات يعني اسهمت بشكل جدا كبير في التطوير.
0: بعد يعني ناخذ استراحه، بعد الفاصل اعتقد نحتاج نسلط الضوء كيف استفادت المؤسسات الصغيره والمتوسطه من المحتوى المحلي، لكن
1: جميل
0: بعد الفاصل
1: جدا باذن الله. باذن الله. الله يعطيك العافيه دكتور.
2: ان انجاح هذه الرؤيه مسؤوليتنا جميعا ابناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود امكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بك يا باشمهندس،
1: الله
0: وشرفتنا
1: يحييك
0: ايضا كذلك في عمان. كنا قبل الفاصل نتحدث لانه قطاع المؤسسات الصغيره والمتوسطه يعتبر من اهم القطاعات ايضا، وربما اقتصاديات الخليج اغلبها، يعني ربما 80 الى 90% تعتمد على المؤسسات الصغيره والمتوسطه. تجربه السعوديه في التعامل مع المؤسسات الصغيره والمتوسطه في مجال المحتوى المحلي.
1: جميل جدا. انا ممكن اسف فيه، بس اذا دكتور ابد
0: تفضل.
1: ابد وقف معي. بس
0: ان شاء
1: سبحان الله المنشآت الصغيره والمتوسطه المحليه اعطت ووليت اهتمام جدا كبير في موضوع انه كيف ممكن هم نقدر نقول يساهمون يدخلون في المناقصات والعمال والمشتريات الحكوميه. على سبيل المثال، لما اي احد يرى مثلا تقرير رؤيه 2030 سواء السابق او الحالي او غيره، يجد بشكل اساسي مؤشر خاص في موضوع كم نسبه مساهمه اللي هو المنشآت أو المؤسسات الصغيرة المتوسطة في جانب اللي هو الأعمال والمشتريات الحكومية وغيرها. فله جوانب، لها مؤشر ولها خط أساس، وكذلك لها نقدر نقول جوانب كذلك ممكن تكون مستقبلية، يعني كيف ممكن نصل لمحتوى محلي. ولكن لما ندخل مثلا على سبيل المثال، يمكن ذكرنا موضوع النظام حتى في الورش أمس واليوم، نظام منافسات والمنشآت الحكومية اللي يعنى فيه في موضوع أي نقدر نقول جوانب لها علاقة في الأعمال والمنشآت الحكومية للجهات الحكومية والوزارات والهيئات، يوجد آلية في آليات تفضيل المحتوى المحلي اللي هي تفضيل المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية. حنا بالوقت الحالي المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية تعطى في التقييم المالي نسبة 10% مقارنة مثلا في الشركات الكبرى أو الشركات الأخرى، فهذا تفضيل يعطى. إضافة على ذلك كذلك نجد بالنظام موضوع الضمان الابتدائي. الضمان الابتدائي ممكن يكون إشكالية لبعض الشركات هذه الصغرى. ليش؟ الضمان الابتدائي بالغالب يعطى قبل ما نقدر نقول نقدم العطاء أو غيره، فيوجد إشكالية، لكن تم إعفاء اللي هو المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية من موضوع الضمان الابتدائي. أنا بكرة شركة صغرى ما أقدم الضمان الابتدائي، شركة كبرى تقدم كذلك اللي هو لازم الضمان الابتدائي. ففي غالبا جوانب
0: الصراحة. بس من يضمن الشركة الصغرى؟
1: اللي
0: يعني في ضمان هي أو
1: أبد
0: أو
1: غالبا يكون
0: ضامن.
1: في شهادة معتمدة توضح ترى هذه الشركة منشأة صغيرة متوسطة، فبالتالي الجهة الحكومية بشكل مختصر لا تعطونا أو تلتزمونا في موضوع الضمان الابتدائي، وهذا نص موجود في نظام المنافسات والمشتريات اللي هو الحكومية. إضافة على تفضيلات صراحة أخرى لها علاقة مثلا إذا تساوى مثلا اللي هو المشروع معين قيمة مشروع معين مع شركة معينة، كذلك يرسى على الشركة الصغرى. في صراحة جوانب ومحفزات وأساسات جدا كبيرة. طبعا هذا دكتور ممكن على جوانب الأعمال والمشتريات. إضافة على ذلك، أنا ممكن أعرج على موضوع أنه يوجد في المملكة حاليا هيئة معنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. يعني هذه الهيئة ما شاء الله عليها قائمة بشكل أساسي من وإلى، من أول على قول مؤسس شركة صغرى إلين نقدر نقول ما نقدر نقول يكبر ما شاء الله وينمو بشكل أساسي ويقدر يساهم بشكل أساسي في تنمية المحتوى المحلي، سواء أشياء لها علاقة في موضوع جوانب استشارية، سواء حتى في تمويل للشركات. يمكن احنا ما ذكرناها هذه لأن هذه غالبا كانت بالشهادة الصناعية، هذه فقط المنشآت الصغيرة المتوسطة يكون فيه حوافز سواء كانت مالية أو غيرها، يكون مثلا فيه ورش عمل. الصراحة يمكن الهيئة لو نذكر فيها وش تفاصيل يمكن راح نطول، ولكن الايكو سيستم او الاقتصاد الكامل على موضوع المنشآت الصغيرة المتوسطة عمل له منشآت كبرى معنية في هذا الشيء، وهي منشآت حكومية تساهم وترفع من نسبة المحتوى المحلي، اضافة على المسرعات والحاضنات اللي ممكن تكون مملوكة لجهة حكومية او قطاع خاص اخر.
0: الاشارة هنا اذا كان فعلا المشروع بدا من 2018 تقريبا، الهيئة تقريبا
1: اي فعلا اسست اواخر 2018
0: نقل المعرفة وإعداد هذه الكفاءات، يعني في غضون الآن تقريبا في حدود 8 سنوات مثلا افترض.
1: جميل.
0: كيف فعلا ارتقت المملكة بالوصول إلى هذه الكفاءات المتخصصة في هذه الجوانب؟
1: جميل جدا. ممكن لما نذكر محتوى محلي يمكن على 2018 2019 20 أيام كورونا، فعلا كان الموضوع الصراحة ما هو يعني في تحديات جدا كبيرة يمكن تواجه اللي هو الجهات، تواجه كذلك هيئة المحتوى المحلي، ولكن سبحان الله دائما التشريع يأتي أولا ثم التنفيذ يأتي لاحقا، فهذا دائما. وإضافة على ذلك ما شاء الله الهيئة هيئة المحتوى المحلي تساهم في هذا الموضوع من ناحية أنه عندهم مركز متخصص في موضوع بناء القدرات. أنا كيف ممكن
0: ممتاز.
1: أبني قدرات متخصصة، كيف ممكن أنقل معرفة. المركز يسمى في مركز التميز في هيئة المحتوى المحلي، وهو يعنى في أنا كيف ممكن أنقل المعرفة للجهات الحكومية والشركات اللي ممكن تتعامل مع المحتوى المحلي، وهي كثر طبعا، فهذا بشكل أساسي على موضوع. إضافة على المبادرات اللي ممكن يعنى فيها، جلسات التعريفية، ورش العمل اللي ممكن تعنى فيها للشركات والجهات. لأن بعض الشركات والجهات خصوصا سابقا يعني حتى بالوقت الحالي بعضها ما عندهم نقدر نقول تصور واضح عن المحتوى المحلي. فيكون في غالبا نقل معرفة، يكون فيها توعية بشكل كامل إن كيف ممكن أمكن، كيف ممكن أنطلق في موضوع توعية القطاع الخاص والجهات الحكومية كذلك في المحتوى المحلي.
0: أشرت في عدة نقاط. أنا أعتقد أيضا موضوع الحوكمة يعني مهمة جدا. الأثر كيف يقاس أثر هذا المحتوى المحلي أيضا. جميل. يقاس من حيث يعني كما ونوعا والقيمة أيضا اللي تحققت من يعني كيف ممكن قياس هذا الأثر أيضا. وهذه كانت من ضمن أوراق العمل اللي طرحت أيضا في المنتج.
1: جميل جدا. هذا طرح ما شاء الله اليوم وطرح كذلك. نعم. كان في سؤال أمس الصراحة يمكن السؤال يعطى فيه إجابة جدا واضحة. أن حنا حاليا تخيل أن حنا 5 أشخاص وما نتواصل مع بعض، كل واحد له غالبا سياسته، له غالبا اقتصاده، له أي كان، بالتالي ما راح يكون في أي نقدر نقول تواصل بيننا، ما راح يكون في ما راح يكون في مركزية. لكن جانب الصراحة المملكة بالنسبة للمحتوى المحلي أعطت كذلك على مرجعية في رؤية المملكة 2030 يوجد مؤشرات جدا واضحة في القطاع النفطي وكذلك في القطاع الغير نفطي بالنسبة للمحتوى المحلي. أنا وين وصلت في بداية الرؤية، وين وصلت حاليا في سنة 25، وين كذلك المفترض أصل في سنة اللي هو 2030. هذه مؤشرات دائما تنعكس على حسب مين المالك لهذا المؤشر. هيئة المحتوى المحلي تأتي أولا على هذا الموضوع، تعكس فيها لكل الجهات الحكومية، ترى هذه هي المؤشرات، هذا هو قياس الأثر حقها. أنا كيف ممكن أقيس أثري؟ من خلال عناصر المحتوى المحلي اللي ممكن ذكرناها أولا في بداية اللقاء. عناصر الأربعة اللي يركز فيها بشكل كامل. فأنا ما أقدر أقول كشركة نسبتي 20 مثلا ونسبة شركة أخرى 50 إلا لما أثبت فعليا ترى عندي شهادة صادرة من هيئة المحتوى المحلي توضح الأثر اللي فعلا أنا نميت فيه المحتوى المحلي، سواء على موضوع تطوير موردي، سواء موضوع R&D بحث وتطوير، سواء على موضوع سلع وخدمات، فهي تختلف. ولكن النسبة هذه يحتسب فيها ترى هذا غالبا قياس أو هذا KPI كمؤشر أساسي في موضوع الأثر، وداخل فيه بشكل يعني جدا كبير. أنا إيش سويت كمبادرات للشركة، وش اللي نميته، ففي تفصيل صراحة ممل على هذا الأمر. ولكن قياس الأثر يبنى في أرقام بالبداية، ويعكس الأرقام هذه وش الأشياء اللي ممكن عملت الشركة أو الجهة في موضوع تنمية المحتوى المحلي.
0: لكن أعتبر يعني طورت قطاع آخر من خلال المحتوى المحلي.
1: جميل.
0: أحد مؤشرات القياس على اعتبار أيضا القطاع هذا اللي طورته أيضا بالمقابل، يفترض هو بعد ذلك يبدأ يطور قطاعات أخرى، وهكذا تستمر السلسلة.
1: هي سبحان الله.
0: هل في قياس لهذا الجانب ولا؟
1: فعلا دكتور، هي سلسلة يعني متسلسلة كاملة. نعم. كل واحد يشبك مع الثاني. فغالبا سبحان الله بالعادة مثلا لنفترض افتراضا تجي جهة حكومية معينة أو وزارة أو غيرها تطرح مناقصة حكومية أو منافسة، الشركات غالبا يكون عندهم مسؤولية على المحتوى المحلي من ناحية آليات المحتوى المحلي ونذكرها ممكن بعدين. الفكرة منها بشكل أساسي أنا وش اللي راح أسويه في هذا المشروع بما يتعلق بالمحتوى المحلي. طيب أنا حاليا مثلا مشروع قيمته مثلا 100 مليون، طيب كم نسبة المحتوى المحلي المستهدف في هذا المشروع؟ فافتراضا في نهاية المشروع
0: من يحدد النسبة؟
1: النسبة هذه الهيئة، النسبة هذه بالعادة
0: وفق القطاعات ولا
1: وفق ممكن المشاريع، وفق على حسب
0: الطاقة المشروع بالنظام يعني السيستم.
1: بالنظام لا، بالنظام غالبا له دراسة معينة. أوكي. دراسة وضعت ترى مشروع اكس المفترض يكون في حد أدنى للمحتوى المحلي. فليش الحد
0: مصنع اسمنت مثلا
1: بالضبط مثلا مناقصة
0: مثلا
1: 100 مليون على سبيل المثال،
0: من يحدد النسبة؟
1: جميل. أنا أجي كشركة حاليا أقول ترى في الكراسة موجودة الجهة الحكومية مع هيئة المحتوى المحلي كذلك، ترى عندنا حد أدنى
0: موجود.
1: نعم في توائم جدا كبير. أوكي. ففي مثلا حد أدنى نسبة 50%. أوكي. بس القطاع الخاص بحيث أنه يأخذ الترسية هذه ما رح يخليه 50%،
0: ما بيحقق،
1: رح يرفعها
0: بعد يحقق.
1: نعم رح يرفعها. ليش؟ لأن في تنافسية. أوكي. أنا ممكن أصل لنسبة 55%. طبعا اللي غالبا يجيب مثلا نسبة أقل من الموضوع في الكراسة كحد أدنى مثلا ممكن يستبعد منافسة. أيه. فبالتالي أنا الموضوع هذا
0: ربما حد عليه شك فيه بعد.
1: إيه يا سلام. فهذه نعم هذه في سياسات المحتوى المحلي. نعم.
0: صح ولا لا؟
1: نعم تأتي. أيه. شركات تقول أنا خط أساسهم جدا واضح وموثق ومعتمد نسبة 20%، تشوف عندها في منافسة سنة سنتين ثلاث سنوات نسبة المحتوى المحلي المستهدفة 60%، مو معقول إطلاقا. أيه. مو معقول إطلاقا. فغالب النعم الجهة الحكومية حاليا ملزمة أن تضع ملف الكامل للمحتوى المحلي عندهم وتراجع جميع السياسات. حتى الجهة الحكومية عندها صلاحية أنها كذلك تلغيها من المنافسة، تستبعدها إطلاقا. في شركات نعم كذلك أنها ما ما ما تدخل بالتفاصيل المحتوى المحلي وتضع أي نسبة بحيث أن يكون فيه لهم تفضيل. هذه إشكالية. فعشان كذا وضع حوكمة أساسية على موضوع سؤالك دكتور. حوكمة هذه سواء كانت من قبل المشروع من التخطيط والإدارة المعنية بالمحتوى المحلي إلى ما يتم تقييم أداء المتعاقد كمشروع بالكامل. فهذه سلسلة متسلسلة ممكن حتى ذكرناها في موضوع اللقاء اليوم اللي رحلة المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات بشكل تسلسلي.
0: جميل. أنا جزئية أيضا ربما تكون أقرب إلى واقع الشركات العائلية في التعامل أيضا بحكم أن أيضا كذلك المملكة يعني فيها شركات عائلية كبيرة جدا والشركات المدرجة أيضا
1: في السوق.
0: يعني في السوق.
1: جميل.
0: هل الهيئة سوق المال تتدخل في عملية قياس المحتوى المحلي ولا؟
1: جميل جدا. ممكن هذه من ضمن كذلك ممكن المبادرات اللي وضعت في السياسات انه يكون في جانب تفضيلي كبونص اضافي بالنسبه للشركات اللي تدرج في اللي هو السوق، سواء السوق الرئيسي المملكة او السوق الموازي تاسي او نمو. فبالتالي اي شركه يعني تكون مدرجه في هذه الاسواق يكون لها تفضيل كذلك في نسبه معينه في المعادله موزونه. طبعا هذا الشيء صراحه دكتور يحفز بشكل جدا كبير ان الشركات تستثمر مجهودها وتستثمر انا كيف ممكن ارفع نسبه المحتوى المحلي عندي من خلال اني ممكن كذلك ادخل في موضوع اني ادرج في السوق المالي عندنا، فبالتالي يكون لهم تفضيل في هذا الجانب. بالنسبه للشق الاخر دكتور موضوع الشركات العائليه، طبعا الشركات العائليه ما شاء الله بالخليج جدا كبيره، يعني عددهم جدا جدا مهول. انا ما عندي ارقام لكن تجاوز 80% من الشركات شركات عائليه، سواء كانت في نقدر نقول الجيل الاول او الجيل الثاني او غيرها. ولكن غالبا الشركات هذه اللي غالبا تدخل في موضوع المناقصات الحكوميه او حتى تكون ممكن كمتعاقد بالباطن او غيرها، نعم مفترض يكون عندها مستهدفات معنيه في موضوع المحتوى المحلي. وفي جانب اخر لو تسمح لي دكتور اعرج فيه، لما نقول محتوى محلي ما نذكر فيها فقط الملكيه، ملكيه الاون المالك نفسه، وانما انا كيف ممكن اساهم في اربع عناصر هذه ذكرناها، موضوع السلع والخدمات وغيرها. يعني ممكن يجي مستثمر ممكن يكون اجنبي في قطاع معين، ممكن مستثمر يكون مواطن خليجي في قطاع نفس القطاع هذا اخر، لكن المستثمر الاجنبي لو نقيس الشهاده حقته نلقاها اعلى بكثير من المستثمر او من المواطن الخليجي، والسبب الاربع عناصر ذكرناها سابقا، فهي تعتمد على اربع عناصر
0: فيصير تمييز يعطى.
1: نعم، فهذا شيء جدا مميز
0: يعني ما في استثناء
1: لل... نعم، فيكون في جلب الاستثمارات الاجنبيه. ترى المحتوى المحلي عندنا ما يمنعك انك تشارك وتستثمر، لا، وانما بالعكس يحفزك انك تدخل زيك زي اي مواطن خليجي اخر داخل عنده منافسه وعنده مثلا مصنع معين في نفس المجال. فهذا الجانب يعتبر تحفيزي جدا للمواطنين، سواء مواطني الخليج وحتى الاجانب وحتى في المملكه كذلك عندنا.
0: ما ترى الاشتراطات احيانا قد تكون صعبه على الكثير؟ يعني يفترض ان المستويات يعني تكون يعني قطاع الصناعي يختلف، القطاع الخدمي يختلف، القطاع
1: جميل جدا يعني جميل. هذا ممكن جانب جدا مهم صراحه، ممكن ما نقدر نقفل اللقاء الا فيه، موضوع انه يكون في اليات
0: سياسات.
1: نعم، اليات لتفضيل المحتوى المحلي. وبالعاده الاليات هذه دكتور يكون فيها اشتراطات، الاشتراطات هذه على حسب قيمه المشروع، لان غالبا قيمه المشروع اللي تكون منخفضه تساهم فيها المؤسسات الصغيره المتوسطه والمشاريع الصغيره المتوسطه، لكن بشيء ممكن تكون جدا عاليه يساهم فيها الشركات الكبرى. فبالتالي في عندنا مثلا بعض الاليات كنت ذكرناها، اليه تفضيل المشاريع الصغيره المتوسطه هاي تعتبر لا حد ادنى لها حد كذلك اعلى، من بين مثلا ايا كان مشروع الحد نقدر نقول قيمة العقود اللي غير عالية القيمة تحت 25 مليون عندنا في المملكة فما تحت، هذه لها تفضيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، بالتالي يكون لها تحفيز إنه ممكن تساهم في موضوع اللي هو الاقتصاد الوطني بالنسبة للمناقصات والمستويات الحكومية بشكل أساسي، فلهم تحفيز أساسي. وبالعادة مثلا في مواضيع أخرى معنية فيها، ولكن هذا الجانب الصراحة وضع بشكل أساسي. مثلا على سبيل المثال احنا ذكرنا القيمة لكن ما ذكرنا نوعية المشاريع كذلك.
0: أي نعم.
1: مشاريع التوريد، مشاريع الخدمات مختلفة في آليات تفضيل المحتوى المحلي.
0: أنا نقصد المشاريع أساسي. هنا يعني المشاريع الصناعية مثلا قد تكون مشاريع أيضا لها علاقة بالبيئة أيضا.
1: جميل.
0: ممكن قد تكون اللائحة هنا أكثر صرامة من مشروع خدمي. جميل. أو من مشروع أيضا كذلك في القطاع أيضا الزراعي أو في القطاعات، هل اللائحة هي واحدة؟ يعني جميل. ما ينطبق على الصناعي على الخدمي على السياحي مثلا
1: جميل.
0: ولا أنا بتنافس على قطاع معين وأدخل في تعاقد أو مناقصة في قطاع معين يفترض اللائحة في اللي ينطبق عليها السياحة، معناته هذا اللي بمطالبات للحصول على ميزة المحتوى المحلي.
1: الجواب المختصر دكتور في 5 ثواني هي متفقة بالنسبة لآلية القياس ومختلفة بالنسبة للمتطلبات نوعا ما. أوكي. طبعا يعني ممكن تكون متطلبات يعني غالبا تكون موحدة، ولكن في متطلبات ممكن تكون إضافية على قطاع دون آخر كتحفيز. يعني على سبيل المثال
0: يعني ممكن أقول للمطلوب منك التوظيف مثلا نسبة كذا من عدد مثلا الأجانب اللي أنت طالبهم، هل أربط ذلك بأيضا لو أريد مثلا نقول 100 عامل أجنبي أقول له يجب أن يكون 20-30%.
1: جميل. جميل.
0: سعوديين مثلا.
1: هذا أضرب هذه الأمثلة دكتور تسمح لي. مثلا في قطاع الاستشارات مثلا قطاع الاستشارات حاليا النسبة 45% لازم تكون من المواطنين.
0: أوكي.
1: توطين طبعا هذه صادرة من وزارة موارد بشرية جزاهم الله خير بالتعاون مع الجهات الأخرى. وكذلك لو نروح لقطاع آخر مثلا قطاع مثلا المشتريات والعقود نلقاها النسبة أعلى بكثير من قطاع هو الاستشارات. وش الفكرة منها؟ ينظر فيها بشكل أساسي بالنسبة للمشرع لي اللي هو التوطين أنه ترى فيه تحديات تواجه هذا القطاع، تواجه هذا القطاع من ناحية لا يوجد مثلا كفاءات ان صح القول كفاءات معنيه بهذا القطاع. الاستشاره 45، المشتريات فرضا اتوقع انه حاليا 80 او 95 يعني على هذا الرين، يمكن اعلى بكثير. فهنا ممكن يعتبر ويعكس على حسب اللي هو القطاع كذلك، هذه متطلبات تعتبر اضافيه. ولكن كلائحه بالعاده كمتطلبات اساسيه نعم يوجد متطلبات موحده وقياس موحد، متطلبات ثانويه واضافيه على حسب القطاع، هذه تعتبر مختلفة على حسب قطاع مثلا الصناعات، قطاع النقل، قطاع مثلا الصحة، يكون فيها بعض الأحيان مبادرات واختلافات بسيطة على سبيل المثال.
0: يتحدث في كل لائحة أو كل قانون أكيد في هناك نوع ما من التحديات.
1: أكيد.
0: يعني في أي مشروع يتم. أكيد. فأنت رجل متخصص ومستشار أيضا في هذا الجانب وتجربتك أيضا رائعة جدا. ما هي التحديات اللي يواجهها المحتوى المحلي؟
1: جميل، يمكن ابرز
0: ما كل شيء ايجابي اكيد في شيء يعني
1: سبحان الله ما في على قولهم ما في شيء كامل.
0: اي نعم
1: يوجد جوانب فعلا فيها تحديات. جوانب ممكن التحديات موضوع احنا عندنا سياسات، عندنا اجراءات، عندك حوكمه، عندك ممكن تقنيات تساهم في موضوع المحتوى المحلي، موضوع التنفيذ. التنفيذ يعني
0: ثم التنفيذ.
1: التنفيذ سواء كان في المملكه او نشوفه حتى في دول اخرى. نعم. متبني المحتوى المحلي التنفيذ والمتابعه يعتبر يعني من اصعب التحديات اللي ممكن تواجه اللي هو الجهات الحكومية أن تتابع ممكن إجراءات هذا المشروع تحديدا. في ممكن تحديات أخرى
0: التنفيذ في قضية المتابعة مثلا،
1: التنفيذ في قضية المتابعة تحديدا. نعم متابعة المحتوى المحلي،
0: هل هناك ما في توعية ثقافة؟
1: ممكن هل سبقت نوعا ما؟ ممكن يكون في توعية، ممكن يكون في أدلة إجرائية، لكن ممكن يكون في بعض القطاعات تحديات تواجهها في عملية التنفيذ. أنا عندي نسبة محتوى محلي تعهد فيها، ولكن لما اجي للتنفيذ أحسن. القى الموضوع يعني في شيء غير واضح. طبعا التنفيذ هذا يدخل فيه توطين.
0: ايوه
1: توطين المنتج بالعاده ممكن يواجه فيها في دول كثيره، يعني في منتجات تكون مطلوبه ولكن لا يوجد لها اي بديل محلي نقدر نقول كفئ او مكافئ لهذا المنتج النبي. فغالبا تضطر مثلا الدوله هذه انها غالبا تروح لمصنع او منتج او شركه اجنبيه اصلا عندها حقوق لهذا المنتج، وبالعاده يكون التعامل معهم صعب على موضوع التوطين. يعني انا لما اجلبك حاليا وش القيمه المضافه لي كمصنع؟ هم يشوفونها من عوائد واستثمارات، هذا حق لهم. فبالتالي موضوع توطين الصناعات يوجد في بعض المنتجات نعم تحديات جدا كبيره على هذا الموضوع تحديدا. ولكن سبحان الله يعني بالعاده هي خطوات، يعني انت ما هو شرط انك تبدا برج يعني مبدئيا، لا ممكن تبني اساس بسيط جدا او قاعده ثم يبنى عليها، تبني كفاءات جدا واعده. ممكن بالعادة تستقطب كفاءات أجنبية، ممكن تكون مؤقتة ما تكون مستمرة على هذا الموضوع، تبني قدرات، تعلمك المعرفة، تسيد منهم مدة معينة. فهذا غالبا أصلا هذا هو لب المحتوى المحلي. يعني بالنهاية ما في يمكن دولة المحتوى المحلي عندها 100% كل شيء غالبا، لا في دول
0: غالبا يمكن باشمهندس يعني بعد تجربة مثلا افترض 5-7 سنوات أكيد بيكون في نوع من التقييم.
1: صحيح.
0: يعني في مراجعة لهذه اللوائح، مراجعة لهذه الأنشطة، اللائحة الداخلية
1: فعلا.
0: فيعني يصير تحديث ببعض هذا
1: فعلا. وممكن طلع على بالي على سؤالك دكتور، طبعا دائما هيئة المحتوى المحلي يكون عندها تقرير نص سنوي.
0: جميل.
1: جميع سواء كانت إنجازات سواء كانت مستهدفات اللي فيها تحديات هل أكملت ولا لا، بعض الإنجازات يعني أكملت ما شاء الله، في بعض الإنجازات لها تحديات تواجهها. طيب أنا كيف ممكن أحل التحديات هذه؟ جميعها تكون في تقرير سنوي، وفي تقرير كذلك نص سنوي يعنى في جميع سواء كانت التحديات اللي تواجه الجهات الحكومية أو التحديات الإيكو سيستم كامل. يعني مثلا حتى يبرز مثلا إنجازات اللي هو الجهات والشركات، طيب أنا وطنت صناعة معينة وش الصناعات هذه، تقرير شامل يعني اللي مهتم بالمحتوى المحلي احنا دائما صراحة نتقهوى عليه على قولهم، نشوف وش الإجراءات وش صار وش ما صار، يعطينا فيدباك جدا كبير وش اللي صار بالتقرير اللي نقدر نقول الماضية مع التقرير الحالي اللي هو حق 25 صدر تقريبا مؤخرا قبل كم شهر. فهذا يعطينا صراحة تحية انه وين متوجه الموضوع، وش التحديات الموجودة، مين الشركات اللي عندها مثلا برنامج اللي تنمي محتوى محلي وش هسمت فيه. فيعطينا صراحة ممكن نقدر نقول نظرة عام ونظرة تفصيلية على موضوع المحتوى المحلي بشكل أساسي.
0: فبشكل عام يعني في تحديث.
1: نعم يوجد التقارير هذه. وكذلك في موضوع تقرير الرؤية دائما يصدر تقرير أو مؤشر معني في موضوع نسبة المحتوى المحلي عندي في القطاع النفطي، وكذلك مؤشر للقطاع الغير النفطي. خط الأساس في السنوات الماضية كم بدينا الآن، كم صرنا في سنة 25، وين راح نروح إن شاء الله في سنة 2030. هذه مؤشرات يعني معتمدة ودائما تصدر في تقرير رؤية 2030.
0: جميل. تحدي آخر أيضا يناقش تحت ما يطلق عليه بالتستر التجاري. أوه. أحيانا قد تكون هذا من التحديات أيضا الكبرى الموجودة اللي أشرت إليها، يمكن أحيانا جزء من التنفيذ قد يدخل في هذه الجزئية
1: فعلا. التستر التجاري
0: كظاهرة هذه
1: موضوع حتى توطين منتجات ممكن ما تكون فعليا اصلا مصنعه محليا، ممكن تكون من برا،
0: ممكن تغير عليها
1: ممكن الشعار، تغير عليها الشعار وغيرها. سبحان الله، هذه دائما يعتمد فيها على السياسات والاطر اللي وضعت فيها. ومهما كان الموضوع يعني للمشرع حيتم محتوى محلي، جزاهم خير يعطيهم العافيه، يبقى الموضوع كامل على المنفذ او مالك المشروع اللي هو الجهه الحكوميه.
0: صح.
1: الجهات الحكوميه بعضها حاليا طبعا كلها يملك له فريق لتنميه المحتوى المحلي، هذا الامر السامي، وبعضها كذلك يمكن امر اضافي يملك اداره معنيه وقطاع معني في المحتوى المحلي. فصراحه يمكن السنوات الماضيه البعض وما زال ممكن بعض الان يعتقد المحتوى المحلي هو فقط شهاده.
0: احسن
1: شهاده زي السجل التجاري
0: بالضبط.
1: وابد يعطيكم العافيه. لا، هو فعليا متابعه واستمراريه في جوانب اقتصاديه، في جوانب تحديات لوجستيه، يعني حرفيا مخصص له ادارات من جهات حكوميه كبرى، في ادارات معنيه في المحتوى المحلي مساهم فيها،
0: في سواء جهات رقابيه ايضا،
1: في جهات،
0: في جهات متخصصه،
1: في جهات، نعم في جهات عندنا في المملكه طبعا غير المحتوى المحلي انها ممكن تشرع وتراقب بعض الاشياء المعنيه بالمحتوى المحلي، في جهات معنيه ممكن ممثله في الديوان العام للمحاسبه هي اللي تتابع الجهات الحكوميه وتسالهم هل تم تطبيق المحتوى المحلي، وش نفذته، وش ما سويته، يدخلون بالتفاصيل هذه. فبالعاده يكون فيه يعني حوكمه متكامله على موضوع المحتوى المحلي وعلى المواضيع الاخرى كذلك ممكن تكون معنيه بالمشتريات والعقود والتوطين وغيرها.
0: يعني يحدث هذا طبعا طبيعي،
1: نعم التحديات
0: يعني في جابة وفجوة معينة
1: جدا، التحديات
0: في أي مكان موجودة يعني
1: سبحان الله، التحديات مهما كانت مستمرة. يعني يحصل أحد التحديات إغراق في منتج معين، دمبنج
0: صحيح
1: للسوق. هذه تحصل الصراحة. طيب وش التحديات أو وش الحلول، وش الفرص اللي ممكن نحسن من نقدر نقول أو نتفادى هذه التحديات بعدين؟ يعني المفترض ما يكون في فقط إدارة مخاطر، إدارة المخاطر هذه غالبا في كل شركة، لكن في بعض الأشياء أنت تعتبر اعتباره بشكل كامل يكون فيه تفادي مخاطر. تفادي المخاطر مختلف تماما، تفادي المخاطر ان خطر ما يجيك.
0: اي طبعا.
1: اي فهذه غالبا بالشركات ما يمكن ما وصلوا لهذا النضج في بعض الشركات، وين بعض الشركات لا ما شاء الله عليهم يعني عندهم هذا الموضوع بشكل اساسي.
0: لك يومين قضيتها في سلطنة عمان، يعني الاربعاء والخميس. اليوم الاولى كانت جزاهم الله خير ايضا رؤيا على تنظيم هذه الفعاليه،
1: الله يعطيهم العافيه.
0: اليوم الاولى شاركت، اليوم الثاني ورشه عمل.
1: صحيح.
0: كيف تعكس المستوى الذي وصل إليه المحتوى المحلي في سلطنة عمان؟
1: نبدأها من اليوم
0: إن شاء الله.
1: اليوم نبدأها
0: من الورشة.
1: من الورشة. الورشة ما شاء الله على قولهم ما شاء الله يمكن ساعة ونص حرفيا، لو نقعد يمكن خمس ساعات أتوقع ما شاء الله ما راح يوقفون الشباب ما شاء الله والشبات من الأسئلة والاستفسارات اللي حصلت. يعني احنا ما اخفيك بالعاده البرامج التدريبيه اللي تكون ممكنه ورش العمل وغيرها يكون فيها حضور متخصص، مثلا احنا غالبا كشركه نستهدف مثلا جهه معينه، لكن ما شاء الله حضور وما شاء الله جميع ما شاء الله الطاولات عليها اسئله واستفسارات واجوبه. انا الصراحه ما شاء الله يعني جميع الجهات الحكوميه اللي ما شاء الله مشاركه في المنتدى وفي مثال كذلك جريده الرؤيه الله يجزاها خير، يعني الدورات هذه مستمرة وتكون بشكل سنوي، وكذلك يكون في توصيات بالنهاية. يعني صراحة المنتدى سواء كان في اليوم الأول أمس أو حتى في اليوم الثاني يعني ما شاء الله في شغف وحب جدا أنه كيف ممكن ننمي المحتوى المحلي عندنا في السلطنة. هذا الشيء صراحة ما شاء الله أشوفه شاغل مو فقط الجهات الحكومية وإنما الجهات والشركات القطاع الخاص كذلك، أنه كيف صحيح. ممكن ننمي هذا الشيء. فأجزاهم الله خير ويعطيهم العافية. صراحة لو طول هذا الموضوع يمكن ما أقضي، لكن يعطيهم العافية جميعا.
0: إيش اللي ترى نحن بحاجة له؟
1: جميل. طبعا هذه بالعاده ممكن يكون على اساس تقييم وضع راهن بالكامل، ولكن دائما ويجب بشكل اساسي على مستوى السلطنه انه يكون فيه مؤشرات جدا واضحه. انا عندي اليوم او فيما قبل ممكن خط اساس، انا وش المحتوى المحلي عندي الان، وش المحتوى المحلي بالسابق، وش المحتوى المحلي عندي مثلا في رؤيه 2040 رؤيه السلطنه. فهذا بشكل اساسي المفترض يختزل، انا عندي قياس، عندي مؤشرات. طيب انا كيف ممكن اضع سياسه شاملة لجميع الجهات والشركات تعمل عليها ويكون عليها مبادرات أساسية، أنا كيف ممكن ننفذ المحتوى المحلي؟ طبعا أكيد راح تكون في تحديات سواء كانت مشابهة أو غير مشابهة للمملكة أو الدول الأخرى في المحتوى المحلي، ولكن أعتقد في البداية أنه هذا جانب من جوانب السياسات والأنظمة. في جوانب أخرى لها علاقة بالتوطين، يعني التوطين جدا مهم. يعني أنا أجزم أن أي دولة أو أي مثلا منطقة أو أي كان آخر لازم يعرف أنا كمنتج معين إكس ولا رقم واحد ولا رقم اثنين كم أبرز الإنفاقات اللي عندي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الإندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آملا للمصابين الشفاء العاجل. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار أبردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والتطور. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلاً عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلاً من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حرباً كان يمكن تجنبها، وقد بيّنت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
0: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
1: إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من مرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع. إن حكومة سلطنة عمان تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي. وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقا لحدود 1 يونيو 1967 تحقيقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
0: هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي روبرتو فلاسكو الفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إرتيريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات

كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، بحث أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء إسهام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمدا. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا اجتماعها الأول للعام القضائي 2026-2027 برئاسة فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وبحضور نواب رئيس المحكمة العليا وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا وأعضاء النيابة العامة. وفي بداية الاجتماع أشاد فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا بما أنجز في العام القضائي السابق، وذلك على المستويين القضائي والإداري، فقد بلغت نسبة الفصل في الطعون المتداولة في بعض الدوائر 100%، معربا عن تطلعه في أن يشهد هذا العام القضائي الجديد المزيد من الإنجاز في سبيل تحقيق عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يتبنى ممارسات قضائية تسهم في استقرار الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوى مستخدما التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي. وسجلت المحكمة العليا خلال العام القضائي الماضي معدل فصل بلغ 87%، ما يعكس استقرارا في المبادئ القانونية وكفاءة في حسم الطعون المعروضة عليها.
اختتم

0: وزارة العمل حملة بعنوان صيف آمن 2026، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل خلال أشهر الصيف. رعى حفل الختام سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل.
1: لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف، اختتمت وزارة العمل حملة صيف آمن 2026، والتي شملت تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية والميدانية. حسين بن علي اللواتي، مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل:
2: هذه المناسبة تأتي تتويجاً لجهود وطنية ومؤسسية متواصلة هدفت إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية بسلطنة عمان، والارتقاء من مستوى الوعي والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف. أن اهتمام الجهات المعنية بسلامة وصحة العاملين في مختلف القطاعات، ولا سيما العاملين في منشآت القطاع الخاص، تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية ومستهدفات رؤية عمان 2040 التي جعلت الإنسان محوراً أساسياً للتنمية، وأكدت أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع آمن ومستدام يتمتع أفراده ببيئة عمل ملائمة تحفظ كرامتهم وسلامتهم وصحتهم.
1: وتلقت وزارة العمل خلال فترة الحملة أكثر من 1000 طلب للحصول على تصاريح العمل خلال فترة الظهيرة، جرى اعتماد منها قرابة 80%، بجانب زيارات ميدانية لمناطق الامتياز للتأكد من التزام المنشآت ببنود التصاريح ومتطلبات حماية العاملين ومتابعة مدى الالتزام بضوابط حظر العمل خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، وقد تجاوزت نسبة الالتزام بهذه الضوابط 80%.
3: المهندس زكريا بن خميس سعدي، المدير المساعد دائرة السلامة والصحة المهنية وزارة العمل. بالنسبة لحملة صيف آمن 2026، جاءت للتأكيد على حماية العاملين وتأكد من بيئات العمل صحية ومناسبة للعمال. ركزنا في هذه الحملة على الزيارات الميدانية وعلى التوعية. في جانب الزيارات الميدانية زرنا المواقع المكشوفة، تأكدنا من إيقاف العمل في فترة الظهيرة المنصوص عليها قانونيا من الساعة 12:30 لحد الساعة 3:30 خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس. أيضا كانت لنا زيارة للمصانع للتأكد من نظام الإجهاد الحراري الموجود معاهم، وأيضا كانت هناك تصاريح للشركات اللي تتطلب طبيعة عملها أنهم يواصلوا العمل خلال فترة الظهيرة.
1: وتواصل وزارة العمل بالشراكة مع مختلف القطاعات تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالاشتراطات الوقائية ومواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها بيئات العمل، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة البريمي في اجتماع السابع هذا العام عدداً من الموضوعات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموي والتخطيط العمراني بالمحافظة، وركز الاجتماع على أبرز المستجدات التنموية بالمحافظة، والتي شملت اعتماد حزمة جديدة من مشروعات الطرق الداخلية وإسناد المرحلة الثانية من مشروعي واحة البريمي مركز المدينة والبحيرة الكريستالية، إضافة إلى استكمال مشروع الأكشاك خلال الفترة المقبلة. كما صادق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السادس واطلع على العرض المرئي المقدم من دائرة الفعاليات والتوعية ببلدية البريمي حول خطة الفعاليات لعامي 2026-2027، وتتضمن برامج متنوعة موزعة على ولايات المحافظة، أبرزها فعاليات شتاء البريمي واحتفالات اليوم الوطني ومهرجان الأضواء. ترأس الاجتماع سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس. بدأت في متحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية فعاليات النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السبراني والذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة 350 مشاركا من مختلف محافظات سلطنة عمان، وتستمر يومين. رعى الافتتاح سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.
4: هدفت المسابقة إلى بناء القدرات الوطنية واكتشاف المواهب وتعزيز المهارات في مجالات الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. محمد بن علي الصباري مدير دائرة تقنية المعلومات بمحافظة الداخلية متحدثا عن هذه المسابقة.
5: مسابقة سور للأمن السبراني والذكاء الاصطناعي نسختها الثانية لهذا العام، أخذنا في مجال أوسع حقيقة في المشاريع الابتكارية في الذكاء الاصطناعي، ولقد تم التسجيل في أكثر من 109 مشروع ابتكاري معزز بالذكاء الاصطناعي، وتم فرز هذه فرز أولي ل 20 مشروع ابتكاري، وتم تكريم وإعلان الفائزين لأربع مشاريع ابتكارية ذات قيمة نوعية ولها أثر إذا تكون قابلة للتطبيق إن شاء الله في الأيام القادمة.
4: وتغطي المسابقة الجانب المهني مع تبني 3 شركات ل13 باحثا عن العمل من الكفاءات المهنية، بما يربط اكتشاف المهارات التقنية بالفرص واحتياجات سوق العمل، حيث أعلن عن فوز 4 مشاريع في حقل الابتكار.
6: أماني بتسعيد قمع رقيبية، خريجة من الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا بتخصص أمن الحاسبات والأدلة الجنائية. الحمد لله حصلت على المركز الأول كأفضل مشروع في المسابقة وخارج المسابقة أيضا على مستوى الكلية الحمد لله. مشروعي هو سايبر شيلد سمارت جلاسس، اللي هي نظارة درع الأمن السبراني. طبعا هي منظومة متكاملة أمنية ذكية تساعد رجال الأمن والجهات المختصة على أنها تخلص عمليتها بالكامل في العمل الميداني بشكل أسرع أسهل، عن طريق اللي هو من خلال دمج الكاميرا، يعني دمج الكاميرا في هذه النظارة والذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية وأيضا التخزين السحابي، هذا كله في منظومة واحدة. يعني بدل ما أنهم هم يوكلوا أكثر من شخص عشان يخلص القضايا المختصة بهم، مباشرة أساسا هي تعمل 3 عمليات: التحليل والمراقبة والتخزين وإرسال التقارير إلى الجهات المختصة.
4: وتستكمل غدا فعاليات المسابقة، حيث يتنافس نحو 340 متسابقا في مجال الأمن السبراني. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان محافظة الداخلية.
0: انطلقت اليوم أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع في بورصة مسقط، وسط متابعة المستثمرين لأداء المؤشر الرئيسي وحركة الأسهم المدرجة. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد أنهى جلسات الأسبوع الماضي مسجلا انخفاضا بنحو 49 نقطة، بينما بلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 173 مليون ريال عماني مع تنفيذ قرابة 49 صفقة. افتتحت وزارة الإعلام محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني الرقمي الأرضي بولاية السويق في إطار استكمال مشروع رقمنة البث التلفزيوني الأرضي وتعزيز التغطية التلفزيونية الرقمية في عدد من محافظات وولايات سلطنة عمان. ويأتي افتتاح المحطة الجديدة مواكبة للتطور العالمي في مجال البث التلفزيوني الأرضي الرقمي. وأشارت وزارة الإعلام إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تنفيذ 69 محطة إرسال تلفزيوني موزعة على مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، موضحة أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل تغطية عدد من المناطق التي لم تشملها الخدمة، وتتضمن إنشاء 3 محطات إرسال جديدة في ولايات السويق وصحار وبدية. تشارك محافظة مسقط ممثلة بفريق ولاية مسقط لمدن التعلم في البرنامج العالمي للأكاديمية العالمية لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2026، والذي ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة. وتأتي مشاركة ولاية مسقط في الأكاديمية تعزيزا لحضور سلطنة عمان ضمن المنظومة العالمية لمدن التعلم، وتعد فرصة لعرض التجربة العمانية في منصات تأتي تبادل المعرفة والخبرات بين المدن والاستفادة من خبرات المدن المشاركة وموائمتها مع أولويات مسقط في مجالات الصحة الحضرية وجودة الحياة والاستدامة والتحول الرقمي والتواصل المجتمعي والتعلم مدى الحياة. تعزيزاً للمعارف والمهارات العملية الطبية في حالات الطوارئ، تستضيف وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية الدورة التدريبية لمنظمة الصحة العالمية، وتجمع الدورة التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي ثلاثة مجالات مهمة في حالات الطوارئ والتأهب للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
7: تلبية لما تحتاجه الفرق الطبية وتمكينا للطواقم الطبية القائمة، تستضيف وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية حلقة عمل تدريبية إقليمية حول الاستجابة الطبية للطوارئ في مجالات المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وعمليات الإخلاء الطبي والحروق، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 من سبتمبر 2026.
8: الدكتور قيس بن عبد الله المعمري، رئيس قسم عمليات الطوارئ في المركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية في وزارة الصحة. تستضيف سلطنة عمان هذه الورشة نظرا للسمعة الطيبة والسمعة الحسنة التي تتمتع بها سلطنة عمان، ونظرا للجهود التي تقوم بها سلطنة عمان حاليا في مجال إشهار الفريق الوطني، إجراءات الاعتماد للفريق الوطني للطوارئ الطبية في سلطنة عمان. كذلك يحاضر في هذه الورشة التدريبية مجموعة من الخبراء والمختصين من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المختصة، يشارك فيها مجموعة من الطواقم الطبية المختصة في المجال من إقليم شرق المتوسط والإقليم الأوروبي، بالإضافة للمختصين من سلطنة عمان.
7: تتضمن حلقة العمل التدريبية محاضرات وتمارين عملية تركز على مبادئ الاستجابة الطبية للحوادث التي تتطلب التعامل مع مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وحالات الحروق والإخلاء الطبي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية أثناء الطوارئ والحوادث المعقدة.
9: الدكتور محمد بن سيف البصافي، مدير المركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية في وزارة الصحة ومنسق قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. تم اختيار سلطنة عمان لتكون مقراً لاستضافة هذه الفرصة التدريبية والتي تعنى بتدريب الكوادر الطبية في منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالاستجابة الطبية لحوادث المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والخطر عموماً. هذه الفرصة أيضاً هي فرصة سانحة للفريق الوطني للطوارئ الطبية في سلطنة عمان للأخذ بتجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بالاستجابة الطبية لهذه الحوادث، وهي أيضا فرصة لتعزيز قدرة القطاع الطبي على الاستجابة لهذه الحوادث لا سيما في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم عموما.
10: سمر حمود من مكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أنا مديرة الفريق على بناء القدرات والجهوزية والاستعداد. مبادرة منظمة عم بتطورها مع بلدان المنطقة وحتى كمان بلدان من خارج المنطقة مع الهيدكوارترز عنا الـ EMT سكرتاريا، كرمال تطوير القدرات الوطنية والقدرات حتى الشركة حول الثلاث areas of work اللي هن CBRN, Burns and Medevac.
7: سيشارك عدد من الممارسين الصحيين من سلطنة عمان ومن دول إقليم شرق المتوسط. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: تلقى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خسارته الأولى أمام نظيره السعودي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بمدينة جدة. وأكد مدرب المنتخب الوطني طارق السكتاوي عقب الخسارة أمام السعودية أن الفريق ظهر بمستوى سيء في الشوط الأول وبمستوى جيد نوعا ما في الشوط الثاني، وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، وأوجد الفريق عدة فرص لم تستغل، لكن التفوق البدني والذهني وكسب المساحات كان لصالح المنتخب السعودي. كما أشار السكتيوي إلى أن غياب بعض العناصر بسبب الإصابة أثر على الجاهزية، مؤكدا أن العمل مستمر لبناء هوية قوية للمنتخب الوطني. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. حرر النشرة مستمعينا أحمد الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن الحوقاني، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في بداية أسبوع، نتمنى أن تكون بداية طيبة وموفقة للجميع، وكما عودناكم دائما في متابعة لآخر المستجدات والأحداث ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. اليوم مستمعينا الكرام معنا موضوع في غاية الأهمية، سنتحدث عن البحوث الاستراتيجية وصناعة القوى الناعمة. سيكون معنا في الاستديو العميد الركن جوي علي بن راشد العبري، مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. كما سيكون لنا تواصل هاتفي مع هيثم بن محمد الغساني، مدير عام المديرية العامة للترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة، للحديث عن اليوم العالمي للسياحة. كما سنتحدث عن الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع ضيفنا فهد بن سالم الهنائي، المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ودائما وأبدا نرحب بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا عبر رقمنا في الواتساب على 7244-2010. إذن مستمعين، هذه تحيات فريق البرنامج الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبدالله السعيد، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، ولكل من يتابعنا مرئيا عبر قناتنا في اليوتيوب وعبر منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا في استديو الظهيرة. سنتحدث مستمعينا الكرام في حلقتنا لليوم عن البحوث الاستراتيجية وصناعة القوة الناعمة، وبلا شك سنستثمر وجود العميد ركن جوي علي بن راشد العبري مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية معنا هنا في الاستديو. أهلا وسهلا بك العميد.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيك أخي عبد الله، وأنا جدا سعيد بهذا الاستضافة.
0: حياك الله.
1: الحديث عن هذا الموضوع اللي هو يأتي في وقت مناسب طبعا.
0: بارك الله فيك، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: وأنا أسعد أخي العزيز.
0: ومن الجيد أن نعرف المستمع والمتابع بداية على أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وكثير طبعا من المؤسسات والجوانب العلمية المنضوية تحتها.
1: شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة. حقيقة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية كأكاديمية أنشئت عام 2022، ويعني بموجب هذا المرسوم السامي انضم تحت لواء الأكاديمية ثلاث مكونات: كلية الدفاع الوطني، وطبعا الكلية هي أنشئت عام أو افتتحت عام 2013، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. طبعا هذه المكونات كانت في السابق تتبع يعني جهات مختلفة. فكلية الدفاع الوطني كانت مستقلة ويشرف عليها صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، يعني وزارة الدفاع عموما.
0: نعم.
1: وكلية القيادة والأركان كانت تسمى كلية القيادة والأركان.
0: نعم.
1: مش المشتركة، تغيرت بموجب المرسوم إلى المشتركة وتتبع رئاسة الأركان، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية أيضا يتبع رئاسة الأركان.
0: نعم.
1: فثلاث مكونات تعمل بتناغم. نحن في الرئاسة طبعا رئاسة الأكاديمية تشرف على العملية الأكاديمية لثلاث مكونات. كلية الدفاع الوطني كما تعلمون يعني تعنى بتأهيل كبار المسؤولين برتبة، بالنسبة للعسكريين برتب عقيد ومدراء عموم من مختلف الجهات العسكرية والأمنية ومن القطاع الحكومي، والآن الحمد لله أيضا أضفنا القطاع الخاص. طبعا في هذا في الكلية هناك طبعا عمل تكاملي، يعني هي فرصة للتكامل مع مختلف الوحدات. الهدف طبعا من هذه الدورة التي تمتد لمدة عام وتكلل بالحصول على الماجستير في الدراسات الاستراتيجية هو تأهيل هؤلاء القادة لتولي مناصب عليا في المستقبل.
0: نعم.
1: كلية القيادة والأركان بطبيعة الحال تعنى بتأهيل الصف المتوسط mid career officers، رتبة رائد طبعا من مختلف من الأجهزة العسكرية والأمنية، وأيضا من الدول الشقيقة والصديقة، وقطعت شوط كبير في هذا الجانب. فنحن الآن نتكلم على المستوى العملياتي في التأهيل. مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية أيضا يعنى بتنفيذ الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وهو طبعا محور حديثنا اليوم إن شاء الله، للنظر في أنه كيف أنه هذه الدراسات الاستراتيجية تكون أداة من أدوات القوى الناعمة. فأنا أعتقد هكذا إجمالا تعريف المستمعين بالأكاديمية، أتمنى أنه وصلت لهم.
0: يعني العميد، من الوهلة الأولى عندما نتحدث عن الجوانب العسكرية والأمنية يعني يأتينا شعور هكذا لكنها قوة صلبة، لكن عندما نتحدث عن الدراسات والبحوث والجوانب العميقة هذه،
1: صحيح،
0: كيف يمكن أن نصف أهمية الدراسات والبحث العلمي في المجال الأمني والعسكري؟
1: سؤال رائع عبدالله، شكرا جزيلا. وحقيقة يعني هذه البحوث تمثل قوة ناعمة قوية لها نفاذية كما تعلم، ليس فقط في المجال الأمني والعسكري بس على مستوى الدول طبعا.
0: نعم.
1: إذا تسمح لي أنا أريد أقدم مرخل مفاهيمي فقط عشان المستمع، أتمنى بس يتعرف على مفهوم القوة الناعمة. كثير يعرف مفهوم القوة الناعمة بس.
0: نعم.
1: فقط للتكرار يعني ولتعظيم الفائدة. حقيقة مفهوم القوة الناعمة كما تعلمون ظهر في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم، صاغه طبعا الفيلسوف المفكر السياسي جوزيف ناي في كتابه حتمية القيادة، الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية. وحسب هذا المفهوم هو أنه كيف تستطيع الدولة أن يعني تحصل على ما تريد دون اللجوء إلى القوى القسرية أو الإكراه، ولكن عن طريق أو الدفع يعني إغراء مالي، ولكن عن طريق الجاذبية. ما هذه الجاذبية التي نقصدها؟ الجاذبية التي هي طبعا تتمثل في ثقافة الدولة وسياساتها سواء الخارجية أو الداخلية، عندما شرط عندما ينظر لها على أنها شرعية شرعية وتستند على على على على قيم أخلاقية. هكذا احنا نتكلم على الجاذبية. الجاذبية هذا طبعا لو جيت تفكر فيها انت الآن، في ناس يستهويهم مطبخ من المطابخ، أكل من الأكلات، كيف استهواهم؟ عن طريق نفاذ هذا المطبخ عالميا، أو والله كما تعلم مثلا نوع من الموسيقى أو نوع من الأفلام وإلى آخره. فعموما هذا هو اللي نقصده نحن بالقوة الناعمة. هي القوة الناعمة التي نتحدث عنها، سأتي للبحوث الاستراتيجية بعد دقيقة ونعرفها. هي طبعا مورست بأشكال مختلفة عبر السنين، لكن ما كانت تسمى قوة ناعمة. ولدينا طبعا مصطلحات كثيرة، القوة الناعمة والقوة الفطنة والقوة الهادئة والقوة وإلى آخره، بس ما لا ندخل في التفاصيل نحن الآن فيها. نحن نقول أنه سلطنة عمان مارست هذه القوة، مارستها عبر الزمن، عن طريق التثاقف، عن طريق معرفة الآخر، عن طريق معرفة الآخر، وعن طريق التعارف، عن طريق التعامل مع الآخر، وعن طريق الاعتراف به. وأصبحت السلطنة طبعا يعني معروفة في هذا الجانب فيما يعرف بقبول الآخر والتسامح إلى آخره.
0: نعم. قبل أن ننتقل إلى موضوع البحوث الاستراتيجية بعد الفاصل إن شاء الله، لكن بداية عندما نتحدث عن الجوانب الأمنية والعسكرية وهكذا، جيد أن نعرف المستمع والمتابع على المفهوم الأوسع للأمن.
1: جميل. نحن الآن يعني نتكلم، أنت سألتني في البداية عن القوة الخشنة، يعني الأجهزة العسكرية الأمنية المعلومة
0: صلبة.
1: القوة الخشنة والقوة الصلبة هي مسميات طبعا، لكن حقيقة مع ذلك الحين هذا موضوع القوة الذي نتكلم عنه يشهد تغير بنيوي هيكلي، موضوع القوة ذاتها. الآن هذا لما تتكلم عن القوة، ما هي القوة اللي نتكلم عنها فقط؟ القوة الخشنة التي تتبعها الدول. لما أقول تغير بنيوي أقصد أنه والله الآن لو تنظر إلى التقانة، نقول التكنولوجيا، التكنولوجيا غيرت موضوع القوة فيما يتعلق بتغير فهمنا واستيعابنا للمكان والزمان، صح ولا لا؟ الجغرافيا قلت، التأثير صار سريع. أنت انظر مثلا هجمات سبرانية على سبيل المثال، هجمات سبرانية من قبل فاعلين غير معلومين تنفذ بدقائق، في ثواني. فموضوع القوة ذاته تغير، حتى في موضوع التخطيط الاستراتيجي في المجال الأمني والعسكري تغير موضوع، يعني التقانة غيرت هذا المفهوم. ليش غيرت؟ نحن الحين لما نتكلم مثلا على سبيل المثال في التخطيط والتحليل العسكري عن الغايات والوسائل والسبل اللي هي أسس التحليل والتخطيط العسكري، والغاية النهائية. الوسائل تغيرت، ردا على سؤالك في المجال الأمني والعسكري، الوسائل التي استخدمها الأجهزة العسكرية والأمنية تغيرت بفعل التقنية. صار لديك وسائل فعالة، صار لديك وسائل ربما تكون أقل تكلفة، وأيضا عندك الموارد تغيرت. الذي بقى فقط الغاية النهائية، لأن الغاية النهائية تحدد من قبل المستويات العليا. موضوع حقيقة شيق، يعني فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني، لكن مرة أخرى يجب أن نفهم، ما بندخل في نظريات العلاقات الدولية، لأن طبعا في نظرية الأمننا كيف تغير مفهوم الأمن من السيادة على حدود الوطن. هذا نظرية الأمننا، Securitization Theory، موضوع الأمننا، إن المفهوم تغير طبعا. هي ليست فقط الحماية الفعلية الفيزيكال، يعني الحماية الفعلية للحدود، وإنما تغير إلى مفهوم الأمن الإنساني والأمن الفكري والأمن الآخر. فهناك تحول في المفهوم حقيقة، وتحول كبير في المفهوم.
0: نعم. وهنا يأتي دور البحوث الاستراتيجية وأهميتها.
1: بالضبط.
0: ولكن بعد
1: إن شاء الله. إن شاء الله.

0: استوديو الظهيرة. تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. نجدد الترحيب بالعميد ركن جوي علي بن راشد العبري، مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. العميد علي، كنا نتكلم قبل الفاصل عن البحوث الاستراتيجية، ومن الجيد مرة أخرى نرجع للبعد المفاهيمي ونتحدث عن مفهوم البحوث الاستراتيجية. ماذا يميزها عن البحوث العادية؟
1: جميل، شكرا جزيلا على هذا السؤال. وحقيقة البحوث الاستراتيجية، لما نتكلم عن بحث استراتيجي أو دراسة استراتيجية، احنا نقصد انه في جهد أكاديمي منظم لجمع وتحليل البيانات ورفع هذه البيانات والمعلومات الى متخذ القرار، لاتخاذ قرار على المدى الطويل. وفي شق مهم في هذا الجانب انه يتعلق قرارات بعيدة المدى عادة، وهذه البحوث عادة ما تكون يميزها ان تكون تتطلب دراسات، يا دراسات بينية interdisciplinarity او متعدد التخصصات multidisciplinarity. فنتكلم عنه تأثيرها يستدعي، او دراستها يستدعي اكثر من تخصص. أيضا تأثيرها يتعلق بأكثر من قطاع، بقطاعات مختلفة. أنا أعطيك على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن لا ينظر فقط من ناحية تقنية، ينظر إليه من ناحية اجتماعية، من منظور اجتماعي، من منظور تشريعي قانوني، من منظور تقني، من منظور أمن وطني. صح ولا لا؟ أنت ما تدرس بمعزل عن كل هذا، فتأثيره متعدد على قطاعات متعددة. هذا إجمالا ما إحنا نقول إنه والله هذا البحث أو هذه الدراسة هي دراسة استراتيجية أو بحث استراتيجي. في أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية لدينا لجنة لتنسيق البحوث الاستراتيجية على مستوى الوطن، على المستوى الوطني، تشرف عليها المدير العام للدراسات والشؤون الأكاديمية. لدينا عدد من الشركاء من مختلف الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص يساهموا معنا في اختيار هذه المواضيع بدقة وفق مصفوفة دقيقة. هذه المواضيع يتم فرزها وفقا لأهميتها، طبعا بطبيعة الحال وفقا للفرص والمخاطر التي قد تنسجم او تتولد من عدم دراستها. فما هي مش فقط التهديدات او مخاطر، وانما ايضا فرص من دراستها. ايضا ناخذ منظور اللي هو التوجهات العالمية، global trends. احنا وين بالضبط لما نشوف في دراسة معينة او في توجه لدراسة معينة، ايضا ننظر لهذه التوجهات العالمية، لان انت لابد ان تلاحق الركب. فلذلك نطلع بمجموعة من البحوث على المستوى الوطني، تقر من قبل مجلس الامناء الذي يترأسه سيدي صاحب السمو والسيد نائب رئيس وزراء لشؤون الدفاع. ويقتقر هذه البحوث، ثم يتم تنفيذها من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. هذه سنويا طبعا، 10 بحوث تقريبا. هذا هو مفهوم البحث الاستراتيجي اللي احنا نقصده بالنسبة للسلطنة.
0: الباحث الاستراتيجي، المواصفات والمهارات التي يجب أن يتحلى بها، لأنه في اتجاه آخر يقول لك تخصصية، هي دائما يمكن يميل إلى مدرسة التخصصية أو صومعة التخصص. صحة
1: والله شوف سؤال
0: كيف ممكن الباحث يقدر يكون متعدد
1: هذا الحين القدرة. الحين أخي العزيز، هو الحين التخصصات البينية اللي الناس تنادي فيها، والتخصصات المتعددة، تخصص ملتي ديسبلينارتي، متعدد التخصصات أو البينية. ليش؟ لأنه أنت الآن ما لا يمكن لك في العالم المتشابك هذا أن تدرس تخصص بمفرده، لا يبد أن يكون عندك مناظير مختلفة. وهذه الجامعات الآن تنتهج هذا النهج، تخصصات متعددة، تدريس تخصصات متعددة. فالباحث الأكاديمي الذي نتكلم عنه اللي يبحث على المستوى الاستراتيجي لابد أن يكون له خبرة تراكمية بطبيعة الحال في البحوث. هو لا يمكن أن يؤدي بحث استراتيجي وهو الآن في بداية الطريق، يشارك في البحث الاستراتيجي بطبيعة الحال، لكن يسند إلى البحوث هذه تسند إلى كوادر، عادة بالمناسبة نحن طبعا إجمالا لكوادر عمانية لتنفيذ هذه البحوث. خبرة تراكمية، لديه طبعا خبرة في البحوث المحكمة، لأن هذه البحوث أيضا تكون محكمة. هي ما أي نوعية من البحوث، ولذلك تتمتع بالرصانة الأكاديمية، بالنزاهة، ما فيها تحيز. إجمالا هكذا هي يعني الصفات المفروض لها، الخبرة، المعرفة العميقة في التخصص. أيضا إذا كان مثلا تخصص، بعض الحين بتقول ممكن ما بيني هذا التخصص، تخصص أصيل في عسكري أو أمني ما في إشكالية، ولكن أيضا ربما الفريق يكون فيه أكثر من شخص لدراستها، لتنفيذ هذه الدراسة.
0: نعم، يعني إذا تسمح لنا دكتور، فضل. بما أنك ذكرت يعني نماذج عن البحوث الاستراتيجية، يعني دعنا نستشهد بأطروحتك للدكتوراه التي كانت بعنوان التحديات الأمنية التي تواجه التسامح الديني والسياسة الخارجية المتوازنة لعمان، تحليل لمواجهة التطرف العنيف. بحث من هذا النوع يجمع ما بين السياسة وما بين الخطاب الديني وما بين كذلك يعني مفاهيم مثل التطرف، ما هي القدرة التي يجب أن يتحلى بها الباحث حتى يستطيع بداية أن يطلع على هذه الاتجاهات كلها، ولاحقا في أنه يربطها مع بعض حتى يطلع يعني نتيجة وتوصية معينة؟
1: طيب، هو حقيقة نحن نتكلم عن دراسة حالة. خلنا نتكلم عن وطننا العزيز سلطنة عمان.
0: جميل.
1: نحن الآن طبعا سياسة بلدنا عمان معروفة طبعا بالتسامح الديني، وهذا مش ليست شعارات طبعا، هذا واقع معايش. هذه الدراسة ومثل هذه الدراسات ينبغي أنا أقول دائما تكون من عمانيين يقوموا فيها. نحن ما نتوقع أحد من الخارج يتكلم عنه، ممكن تشترك مع شخص آخر من الخارج لتأليف كتاب أو بحث معين، لكن ينبغي أن يكون من عمانيين، من منظور عماني، يأخذ السياق الاجتماعي والسياسي والمعرفة الأصيلة لك أنت كباحث عماني. هذا البحث حقيقة هو أيضا يعني نتمنى أن نحن مثل هذه البحوث تكون هي أداة من أدوات النفاذ.
0: نعم.
1: وقوة ناعمة، لأنك أنت الآن تريد يعني أنت ترغب أن تروي قصة، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: عبارة عن ناراتيف، عن سردية، تحاول أن تنقلها للآخر.
0: نعم.
1: تنقلها عن الآخر من منظورك أنت.
0: نعم. لكن دكتور، تعرف مفاهيم مثل الاعتدال ومثل التسامح ومثل التوازن، يعني نحن كعمانيين نجدها أنها لا تحتاج إلى إثبات، يعني هذه تربينا عليها، لكن كباحث،
1: نعم،
0: الباحث كيف يحول هذه الصفات المسلم بها إلى فرضيات يمكن اختبارها، يمكن، نعم، قياسها، يمكن، نعم، إنه يسائلها يعني.
1: نعم نعم نعم.
0: وهنا القيمة يمكن أكبر.
1: هو سؤالك صحيح، يعني إحنا يعني يجب لكن لا نأخذ الأمور على علاتها. نحن متسامحين، نحن نؤمن بالتعايش، نحن بس الآخر ماذا؟ الآخر إذا ما وصلت له هذا الفكرة بلغته، لغة هو يفهمها،
0: نعم،
1: لغة العالم، بلغات كثيرة يعني يترجم هذا العمل، وهذا العمل يفهمه الآخرين، لأنه الآخر يبحث عن تفسير.
0: نعم.
1: طبعا عندك علم الظواهراتية، فينومينولوجي، علم الظواهر، هذه الظواهر ينبغي أن تفند مرة أخرى، ما يفندها الآخر، أنا أفندها العماني، وأنا أقول لماذا عمان هي متسامحة، لماذا عمان تعامل الجميع بمسافة واحدة، لماذا هناك حياد إيجابي. لا يشترط أن الآخر يتفق معك فيما تقول يعني، لكن يعني سوء يعني خلنا نقول عدم اتفاق مبني يعني بدون حقائق، أفضل تقدم له حقائق، وهو من حقه الآن يفند ويقول أنا لا أتفق معك.
0: نعم.
1: عملية البنش ماركينج اللي أنت تذكرها، المقارنة والفرضيات في هذه البحوث، هذه طبعا يجب أن تؤصل، أن يكون لها تأصيل وفقا للنظريات السائدة في العلاقات الدولية. مثلا أنت الآن لما تتكلم عن عن عن التسامح الديني في العلاقات الدولية، هناك طبعا نظريات تتكلم عن هذا الجانب، وينبغي أن تسند أنا الحين هذه النظريات لما نقول تسامح ديني تنظلها مثلا من منظور الواقعية، أو موضوع النظرية البنائية والبنيوية constructivism، تنظلها أنه والله أنه هذا التسامح الذي نتكلم عنه هو وجهة نظرك أنت ووجهة نظر العالم، كيف يراك العالم. ولذلك أنت تحاول، أنت يعني الباحث يحاول أن يفسر ويصحح ويستبق.
0: نعم.
1: لابد أن يعمل كذا. فأنت تحاول أن تفسر، ما مجبر أنت أن تفسر، لكن ترى بحثك هكذا يتجه. فأنت تفسر العالم لماذا وتسوق الحقائق، فهي it is evidence based، مبنية على حقائق، ما مبنية على هذا بحث يكون رصين. تحاول أن أن إذا كان في مغالطات تحاول أن توضح وتفسر، صح ولا لا؟ وتصحح وتستبق. لأن أنت الحين نتكلم إحنا على دراسات استباقية واستشرافية، نتكلم عن الاستشراف. وأيضا من هذا المنبر نحن طبعا قبل أسبوعين أطلقنا برنامج الماجستير في الاستشراف في أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في نسخته الأولى في مناهج البحث العلمي. وإن شاء الله يعني نسأل الله التوفيق في هذا المسعى أيضا، لأن الاستشراف جزء مهم. ولذلك لما نقول إنه الباحث أيضا يستبق عن طريق الاستشراف في دراساته.
0: نعم. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، لفتني في أطروحة الدكتوراه التسامح الديني والسياسة الخارجية. لماذا السياسة الخارجية مع التسامح الديني؟ يعني من الوهلة الأولى يبدو أنهم مجالين متباعدين.
1: شوف، الارتباط وثيق، عضوي وثيق طبعا. أنت تتكلم عن هوية دولة.
0: نعم.
1: الهوية هذه يعني موجودة في كيان الأمة، موجودة في الأشخاص. والسياسة الخارجية تدار من قبل أشخاص. فهناك انعكاس مباشر بين إحنا كعمانيين في هويتنا كأشخاص متسامحين، متقبلين الآخر، متقبلين للآراء. تنسى يعني هذا يترجم في الأشخاص الذين يعملون في هذه الجهات. صح. فهناك في انعكاس مباشر لسياستنا الخارجية. هي ليست معزولة، هي في كيان المواطن العماني. هي في كيان المسؤول، في عند المسؤول، هي موجودة عند على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الفردي او على المستوى الحكومي او على المستوى يعني الاشخاص عموما يعني.
0: نعم. جميل. طبعا انا رجعتك لي تقريبا عقد من الزمن،
1: 10 سنوات.
0: عشر سنوات.
1: صحيح.
0: لكن اللي
1: فاجأتني بعد
0: فاجأتك. نعم.
1: صحيح.
0: لكن اللي رجعنا حقيقه الى طروحة الدكتوراه هي دراسه منشوره حديثا بعنوان دور الخطاب الديني الرسمي في تعزيز قيم الاعتدال وحمايه المجتمع العماني من التطرف، وهذه الدراسة حديثة. يعني خلال هذه العشر سنوات تقريبا وهذا الامتداد يعني العميد، كيف تجد تطور مستوى التحديات التي تواجه التسامح والخطاب الديني والاعتدال ونبذ التطرف؟ وأكيد نحن ما بمعزل عن تسارع كذلك التأثيرات الخارجية علينا. فأنا حقيقة وجدت يعني كأنه ارتباط وثيق حقيقة ما بين هذه الدراسة وما بين طروحة الدكتوراه، وكانها امتداد له.
1: أنت عبد الله إعلامي، المفروض أن تجاوب على هذا السؤال.
0: أيوة. بشرط واحد أنك ما تكون موجود في الجلسة، لكن موجودك.
1: لا الله يسلمك. لا هو طبعا شوف، يعني نحن عمان ليست معزولة عن العالم. هي ليست جزيرة منعزلة عن العالم، ولكن نحن دائما نقول الحمد لله رب العالمين، نحن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التوجه الحكومة بقيادة مولاي السلطان هيثم حفظه الله ورعاه القائد الأعلى، نحن الحمد لله عمان حافظت على هذا السلام، هذا يعني عمان الحمد لله أنه نحن يعني نأينا بأنفسنا من يعني. وأنا لست سياسي هنا عبد الله، أنا أتكلم كأكاديمي الآن. يعني موضوع التطرف الديني، والعمانيين شعب واعي، وعي لدى الناس، التماسك الاجتماعي رصين وقوي. لكن مع ذلك طبعا هذه التيارات وهذه المشاكل والتحديات اللي تعصف بالعالم جميعا، ليس فقط الدول العربية. تراه الحين التطرف اللي نتكلم عنه ما ليس فقط التطرف الديني.
0: صحيح.
1: التطرف الفكري، التطرف في الأفكار، والتطرف يعني في التوجهات. هناك أنواع كثيرة من التطرف. لا توجد دولة بمعزل عن هذا.
0: نعم، هو عابر للحدود.
1: عابر للحدود. نعم. الآن نحن بالسوشيال ميديا نتكلم. نعم. نتكلم عن السردية، الناراتيف اللي أو الناراتيف لاندسكيب، المشهد السردي اللي موجود. نعم. حول العالم، وتأثير هذا الناراتيف لاندسكيب على كل الدول. ما هو اللي حاليا موجود مثلا، ما هو التطرف السائد، ينعكس على الدول، تطرف في بعض السلوكيات مثلا. وانا حقيقة هذه الدراسة، شكرا على ذكرها، يعني هي من الدراسات المحكمة، صدرت في المجلة المحكمة لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. والتحديات موجودة. انا يعني اقول انه من الأهمية بمكان تنفيذ دراسات حول الأمن الاجتماعي. وحقيقة نحن لنا كتاب أيضا صدر في الأكاديمية عن الأمن الاجتماعي، يعني حماية المجتمع من كل هذه التيارات عبر يعني إجراءات يعني متكاملة بين مختلف الجهات، لأن هي ليست مسؤولية. تذكرنا ذكرنا قبل شوية موضوع التخصصات أو تعدد التخصصات وتعدد الأثر. فلدينا كتاب حقيقة عن عن عن عن الأمن الاجتماعي، وموضوع مهم، ومولانا أيضا حفظه الله ورعاه أكد على موضوع الأمن الاجتماعي في إحدى خطاباته، وتأكيد مستمر أيضا. وأنا وزارة الإعلام قائمة بدور كبير في هذا الجانب طبعا. فالتحديات موجودة، التحديات موجودة، لكن التوعية مهمة، الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأخرى، الأجهزة الأمنية طبعا اللي تقومها ولهم طبعا يعني لهم دور كبير ومقدر، أيضا قائمين بهذا الدور، وأيضا المؤسسات يعني الجهات الحكومية وحتى الجهات الخاصة، المؤسسات الخاصة لها دور ترى في في تحصين المجتمع من من من من, من هذا من هذا الناراتيف. وأهمية ترى احنا نتكلم على السردية أو السردية يعني اللي السائدة اللي ممكن تؤثر على بعض الفئات.
0: نعم، الدراسة أشارت العميد إلى أن الخطاب الديني أداة إيجابية في الاعتدال والتسامح وحماية المجتمع بناء على الدراسة ونتائجها.
1: نعم بالضبط. نعم. يعني هي أنت الآن تتكلم عن سردية أيضا وطنية داخلية.
0: نعم.
1: هذه السردية ينبغي أن تكون دائما معتدلة. طبعا انت الان هذه السردية لا يمكن ان تفرض، يعني لابد الناس ان يؤمنوا بان تكون دائما، وهذا موجود طبعا.
0: نعم.
1: احنا نقول انه انت لا يمكن ان تراقب كل شيء طبعا، لا يمكن ان تتحكم في ماذا يقال.
0: نعم.
1: لكن يمكن لك ان تنبه وان تقوم بتوعية الناس. نعم. حول انواع التطرف، ليس فقط الديني، نحن ربما هذه الدراسة تتكلم عن التطرف الديني. لكن والحمد لله نحن الحين تتكلم عن السردية المنضبطة معنا موجودة.
0: نعم.
1: على المستوى الإعلامي، على مستوى المنابر، على مستوى ووزارة التعليم ايضا قائمة بدور كبير، ووزارة الاخرى قائمة بدور كبير في هذا الجانب. التوصيات نعم، انه ينبغي انه احنا نعمل يعني ونكثف الجهود في هذا الجانب في حماية النشأ.
0: نعم.
1: والأجيال يعني من من من هذا التيار الغامر يعني اللي يعني من الصعوبة، ليس فقط احنا دولنا نحن، حتى ترى الدول الأوروبية يعني تواجه تحديات كبيرة في التوجهات توجهات كثيرة بعضها غير أخلاقي طبعا.
0: نعم. طرأ إلى ذهني سؤال يعني دكتور، وأنا أقرأ يعني ملامح من نتائج هذه الدراسة، السؤال: هل الخطاب يصنع ثقافة الاعتدال في مجتمعنا، أم أن ثقافة المجتمع العماني هي التي أنتجت خطابا دينيا معتدلا؟
1: والله هذا السؤال فلسفي قوي. يعني أنت تقول هل هو يعني
0: الخطاب الذي أنتج الاعتدال،
1: أو أن الثقافة هي نفسها
0: يعني هي اللي واكبها الخطاب
1: هو منظم. يعني أنت شوف، أنت عندك أدوات تنظيم، أنت ممكن تنظم الخطاب وتقول حرفيا يقال كذا، او يعني في سنسورشيب، في رقابه، وتقول هذا الخطاب المفروض نحن نعتمده. لكن انا اجزم، وهذا في الدراسه، هو طبعا طبيعه هويه المجتمع، الثقافه السائده في المجتمع تهيئ الاعتدال. هي ميزه وسمه مزروعه في العمانيين. انا ارجع لك معادله المعرفه والتعارف والاعتراف. ترى هذه هي انا استخدمتها في شرح التسامح الديني في سلطنة عمان. هذه المعادلة ربطت أيضا بنظرية النظرية البنيوية في العلاقات الدولية في البحث. فأنت الآن العمانيين لما راحوا إلى أجزاء من شرق أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم، مدوا يد التعاون والصداقة، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: راحوا لأول حاجة حققوا الجزء الأولى من المعادلة اللي أنا أشرحها، اللي هي المعرفة، فتعرفوا على الآخر، تعرفوا عليه، وهذا التعرف عليه رغم اختلاف العادات والأديان أدى إلى تعارف، أدى إلى أنه يعني الأنا والآخر دخلوا في عملية معاملات. معاملات قد تكون تجارية، قد يكون تزاوج، قد يكون مختلف المعاملات، فصار تعارف بين الجانبين. هذا التعارف في الأخير أدى إلى الاعتراف، والاعتراف هو أن نقول أنت مختلف عني، أنت تختلف عني، لكن هذا لا يفسد الود قضية. نحن نبقى يعني نتسامح مع بعض رغم أن دينك يختلف، ربما لونك يختلف، ثقافتك تختلف، لكن نعترف بالاختلاف ونعيش في يعني يكون لدينا تعايش coexistence بين الجانبين.
0: نعم.
1: فهذا هو شرحي أنا لموضوع التسامح الديني، وأن الثقافة نشأت هكذا.
0: نعم.

0: الخطاب هذه الوسائل الحديثة.
1: أكيد. يعني الآن أنت تتكلم عن وسائل متاحة لديك. الوسائل القديمة يعني لا نقول لم تجد نفعا، هي موجودة. يعني الآن أنت الحمد لله رب العالمين، وأيضا وزارة الأوقاف قائمة بدور كبير في هذا الجانب، في موضوع يعني التسامح الديني ويعني الخطاب الديني. وين الناس يتجمعوا؟ في دور العبادة في المساجد،
0: نعم صحيح.
1: صح ولا لا؟ فأنت الخطب يعني وأيضا اللقاءات الدينية والاجتماعية والأندية، هذه أماكن يعني فيزيكال موجودة فعليا، لا زالت تؤدي دورها. لكن الآن طبعا الحين عندك الفضاء الخارجي، هذا اللي طبعا الجيل الجديد جالس في غرفة وفي صدى أكو تشامبر موجود، وهو يستمع لنفسه ويستمع لآخرين، وممكن شخصية مزيفة، ويتأثر بأفكار كثيرة دخيلة، صح ولا لا؟ في عوامل دفع وعوامل جذب، push and pull، موجودة في المجتمع، تطرده من المجتمع وتخليه يلتحق بفكر معين
0: نعم
1: بالأسباب معينة. طيب الآن أنت ما هي الأساليب الحين مع تطور المجتمع اللي تستخدم؟ تستخدم نفس الوسائل اللي تؤثر وتجذب هذول الأشخاص، تستخدم وسائل تقنية أيضا. الآن أنت توصل للقلوب، الفوز بالقلوب والعقول عن طريق التقنية. يعني أنا إحنا في أعمارنا الآن، كبيرين في العمر، نحن مهاجرين من التقنية، نحن مش نيتيفز، نحن مش من الناس مش الأصليين، نحن من اللي يسمونه نحن مهاجرين في
0: نعم،
1: التقنية.
0: لكن العبيد نحتاج أن ننتج خطاب للفضاء الرقمي أو نرقمن الخطاب الحالي إلى المنصات الرقمية، لأنه أتوقع يمكن يكون بينهم فرق نوعا ما.
1: هل نحتاج لرقمنة الخطاب؟
0: يعني هو الخطاب نفسه ولكن يكون موجود على منصات رقمية،
1: بالضبط.
0: أو ننتج خطابا جديدا يتناسب يعني مع هذه المنصات بوسائل وطرق مختلفة.
1: صحيح، هو الخطاب يتغير أيضا، والوسيلة تتغير. وأنا أعتقد أجزم أيضا هذا، إحنا طبعا يعني في دراسات قائمة في هذا الجانب ونفذت يعني في الأكاديمية معنا، ما أتذكر الدراسة بالضبط، ولكن أنا أجزم إنه كيفية إيصال المعلومة للجيل الجديد تختلف عن في السابق.
0: نعم
1: فهو شوف، هو جوهر الخطاب لا يتغير،
0: نعم
1: لكن وسيلة إيصاله تتغير، وطريقة الإيصال. يعني هذا النراتيف الحين في بعض الكلمات يستخدموها، مثلا الأجيال الجديدة احنا ما نفهمها، يعني
0: صحيح.
1: مختصرات،
0: أي نعم
1: صح ولا لا؟
0: صح
1: مختصرات
0: صحيح.
1: احنا ما نفهمها، يعني المهاجرين ما يفهموا، مهاجرين التقنية. زين، فيعني انا اعتقد النراتيف نفسه يعني يبقى هو جوهره باقي. طريقة الإيصال يعني كيف يصبح هذا السردية تصبح لها جاذبية، القول الناعم اللي نتكلم عنها في البداية أنا وياك، كيف تصبح لها جاذبية للأجيال بلغتهم هم، وليست باللغة اللي احنا تعودنا عليها. في
0: نعم
1: حتى اللغة تغيرت، يعني اللغة المستخدمة في السوشيال ميديا.
0: نعم
1: يجيب على سؤالك؟
0: يجيب، لكن دعني أضيف سؤال، أو دعني أشاركك القلق من الخوارزميات،
1: نعم.
0: لأن البعض يقول يعني لا يجدي نفعا مسألة وجود محتوى على هذه المنصات لإيصال رسالة معينة، ما لم نستطيع كذلك لا أقول السيطرة ولكن معرفة عمل الخوارزميات، لأن هناك إشارة إلى تحولات كبيرة في مسألة السيطرة على الخوارزميات، وأنها هي من توصل المعرفة أكثر من كم المحتوى الإنتاج الذي ستضعه أنت يعني بشكل مباشر.
1: جميل، هذا يقودنا لموضوع مهم، موضوع الحتمية التقنية،
0: نعم
1: technological determinism. كيف الحتمية التقنية؟ ترى شوف، التقانة أو التقنية تقودك، هي تحدد خياراتك،
0: نعم
1: صح ولا لا؟ الآن أنت عندك اللي هي اللي يسموها التقنية الهادمة، اللي هي تجب ما قبلها، تأتي تقنية جديدة، تطبيق جديد يجب ما قبله،
0: نعم
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فكلامك صحيح عبد الله. يعني الحين انت الان عندما نتكلم عن ان التقنيه توجهك، الخوارزميات هذه توجه خياراتك، هي مبرمجه انه، وانا ما خبير طبعا في الجانب، مبرمجه انه يعني فيه نوع من المداهنه لك. يعني لما تستخدم AI يحاول يرضيك في مراضلك، لكن في نفس الوقت يعني

0: يوجهك في نفس الوقت، يوجه اختياراتك، يوجه حتى إذا كنت تستخدم الـ AI للبحوث مثلا، حتى يعطيك بعض الأفكار، يوجهك لبعض المفاهيم. فهذه الخوارزمية يعني إذا ما استطعنا أن نسيطر عليها، على هذه الخوارزميات، بدل أن تسيطر علينا وتحدد اتجاهاتنا، فسنكون في معضلة كبيرة طبعا. هي موضوع الحتمية التقنية، أنه والله التقنية دائما تحدد اختياراتنا، تقول لك لا اختار كذا، من غير ما احنا ما نحس يعني، بغير بدون احساس يقول لك والله لا اتجه لهذا الجانب. من حجم مثلا الاعلانات، من حجم حتى لو تدخل على الاي يعطيك اختيارات كثيره ويقول لك ايش رايك في كذا، لماذا لا نعمل كذا. فانا موضوع الحتميه التقنيه هذا موضوع كبير طبعا يدرس، لانه يوجه البشر بطريقه يعني subconsciously، نحن ما نعرف بطريقة ما ندرك، لكن نحن ننساق وراء التقنية بهذه الطريقة. فعملية السيطرة على الخوارزميات طبعا أمر مهم.
1: نعم، بدأ يطرح مؤخرا يعني العميد موضوع التعددية والقضايا الخلافية، إنها تحتاج ربما إلى إعادة نظر في طبيعة المساحات المتوفرة لها، لأنها ربما تزيد من الثراء في سواء هوية المجتمع نفسه أو حتى تعزز مصداقية الخطاب أيا كان نوعه. إلى أي مدى تعتقد أنه كل هذه التحولات من حولنا وتحولاتنا كذلك الداخلية تستدعي إعادة التفكير في طبيعة المساحات المخصصة للاختلاف بكل أنواع؟
0: هو هنا موضوع التعددية الآن، يعني ننظر للمجتمع العماني مثلا، في diversity، في تنوع الحمد لله، مجتمع متماسك ومتنوع.
1: نعم،
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ينبغي أن نكون حذرين في موضوع diversity، تنوع من منظور أجنبي، لأنه له سياقات مختلفة. سياقات جميعا نعلمها، يعني موضوع التعدد وفرض التعددية بالمفهوم الأجنبي طبعا. اختلاف الآراء أنا أشوفه نعمة دائما، يعني أنه عندك آراء مختلفة، لأنه اختلاف هذه الآراء تنتج معرفة جديدة. شريطة تكون هذه الآراء تقال وتعطى مساحات للحوار لها بطريقة منضبطة وليس بطريقة عشوائية. فالتعددية هي أمر حسن. انظر لدولة مثلا متعددة، دول أجنبية، ما نذكر دول نحن الآن، ولكن دولة فيها تعدد كبير من الأعراق والأجناس واللغات، هل هذه إيجابية أم سلبية؟ لنا نتناقش في هذا الجانب. يعني بطبيعة الحال الأفكار اللي راح تطلع من هذول الناس كلهم بتكون مختلفة، توجهات مختلفة. لكن أنا مرة أخرى أقول إنه التنوع والتعدد وإعطاء المساحات اللي ذكرتها هي أمر جيد، طالما أنه تتم بطريقة منضبطة وهذه المساحات تكون يعني مضبوطة، لا تكون عشوائية، ولا
1: هي تواكب تطور المجتمع نفسه
0: وتواكب تطور المجتمع بطريقة بطبيعة الحال، بس بطريقة منضبطة مرة أخرى، لأنك لا تريد أن تفتح الباب على المصراعي. تكون عملية يعني الحوار والنقاش تكون بطريقة وتقديم هذه الآراء بطريقة جدا منضبطة.
1: نعم، بما أني أنا فاجأتك دكتور بنقاشات يعني رجعتك للزمان،
0: رجعتنا الزمان البعيد. أيوه.
1: فبنرجع مرة ثانية إلى موضوع الدراسات والبحوث والمشاركات الأحيان الدولية. كيف اليوم تسهم مشاركاتنا في مختلف المؤتمرات والأحداث العلمية في يعني تعزيز تواجدنا وتعزيز دبلوماسيتنا العلمية، إن صح التعبير، ما متأكد إذا كان في مسمى هذا النوع. نعم، ويعني يكون شكل حتى من أشكال قوتنا الناعمة.
0: صحيح، هو مرة أخرى يعني حقيقة المشاركة الخارجية هذه يعني لها أثر كبير في القوة الناعمة، نفاذية البلد في هذه الأحداث، في هذه الأنشطة الأكاديمية. أنت تخيل أنك تحضر عمانيين يحضر منتدى ومؤتمر كبير في بلد ما، بطبيعة الحال يعني هذا يمثل فرصة للتشبيك، نتوركينج، التعرف على ناس من مختلف الحضارات ثقافات. هذول الأشخاص لما تعطيهم تتبادل معهم بطاقات التعريف، بطبيعة الحال هذول ربما يكونوا في يوم من الأيام في مناصب قيادية في بلدانهم، ما بينك وبينهم فقط إيميل أو تلفون.
1: نعم.
0: صح ولا لا؟ صحيح حقيقة، وهذه الدول تسعى له. المشاركة ب يعني ب ب يعني برأس مال فكر كبير من نخب سياسية عمانية في المؤتمرات يعزز من القوة الناعمة بطبيعة الحال. وجود حوارات أيضا مفتوحة، دعني بس أشرح للمستمعين ثلاث أنواع من الحوارات. إحنا طبعا تنفذ على ثلاث مستويات. الحوار الأول هو واحد، المسار الأول يسموه تراك 1، تراك 1.5 وتراك 2. المسار الأول مسار 1.5 والمسار 2. المسار الأول دائما يكون على مستوى الحكومات، هذا يكون فقط بين الحكومات في نقاشات في تفاوض. المسار 1.5 هو بين هو هجين بين بين بين الحكومات ومراكز الفكر والقطاع الخاص، وأيضا له من يشارك فيه في هذه الحوارات. وأيضا عندك الحوار المسار الثاني اللي هو المسار 2 اللي هو فقط يعني غير رسمي off the record، ما أحد يحضره، جلسات مغلقة. أنت ممكن تجيب فيها بعض الجهات اللي خلنا ما نقول خصوم ولكن لحل قضية ما. والحمد لله نحن يعني السلطنة يعني نجحت في هذا الجانب بشكل كبير في موضوع التفاوض و يعني استضافة مختلف الأطراف لمناقشة مواضيع جدا هامة وحيوية،
1: وتقديم رؤانة قضايا كثيرة. أيوة
0: بس تقديم رؤانة مرة ثانية يعني رؤانة بمنظورنا نحن، لأنه البحوث الاستراتيجية هي القناة التي تنقل وجهة واللغة التي تنقل وجهة نظرك للآخر، تكون منقولة مني أنا من عندي أنا للآخرين. أيضا هذه الرؤى ينبغي أن تكون حتى تكون لها لها لها تأثير. أنت تتكلم الآن أيضا عن تأثير حضورنا.
1: تأثير
0: في هذا حضورنا ودراستنا ينبغي أن تكون أيضا يعني أصيلة وتكون ذات مصداقية. الأصالة إنه والله تكون ما تكرر لدراسات أخرى، وإنما تكون تضيف شيء للعلم هذا اللي إحنا جالسين المؤتمر اللي جالسين نشارك فيه. تقدم آراء مختلفة متباينة لكن أيضا وتؤمن ما فيها تحيز. فهذه كلها عوامل مهمة في إظهار التأثير. إعداد باحثين عمانيين مهم للمشاركة، يعني ما لازم يكون عندك قامات. تتعرف بعض الدول عندها مؤثرين أكاديميين تستضيف فيهم دول أخرى لتنفيذ دراسات لهم. هذه هي القوة الناعمة اللي أذكرها، إنه والله لأنه هذا الباحث والأكاديمي يحمل اسم تلك الدولة، الباحث الفلاني من الدولة الفلانية.
1: العميد أكيد الجانب الأخلاقي مهم جدا في البحوث العلمية.
0: صحيح.
1: وللأسف نسمع أحيانا بعض القصص التي يعني يمكن تنتهك أخلاقية البحث العلمي. هل توظف أحيانا الدول قدرات معينة في تسخير المراكز البحثية والثينك تانكس وغيرها لتحقيق والاستفادة من ربما يعني أجندة معينة أو غير؟
0: ممتاز.
1: لأن البحث العلمي هو اللي يأتي دائما في الواجهة أن يتسم
0: سؤال ممتاز.
1: بالدليل يعني
0: صحيح. هو شوف يعني هي مراكز البحث إيش تعمل؟ مراكز البحث تعمل أجندة سيتنج، تهيئة الأجندات اللي أنت تذكرها. وهذه كيف تتم؟ تتم عن طريق طرح أسئلة محددة هم يختاروها، ويكون لهم قصف السبق في هذا البحث بالذات، هذه البحوث، فهم يوجهوا البحوث طريقتهم
1: للوصول الى
0: للوصول
1: نتيجه
0: معين لاغراض هم يعني تفيدهم. ثم باقي المراكز البحث الاخرى تتبعهم. فانت فجاه تشوف انه والله في كميه كبيره من البحوث عن الشيء الفلاني. من وين جت هذه؟ جاءت بعمليه موجهه قامت بها اللي هي الاجنده سيتنج اللي تتكلم عنها، اللي هي تهيئه او تشكيل الاجندات. وأيضا يكون لها طبعا لهذه المراكز يكون لها السبق أيضا في يعني دائما تعمل على صياغة مفاهيم جديدة معي. لا هم هذه المفاهيم تنسب لهم، يعني مثلا صراع الحضارات لهانتينغتون ظهر وأصبح كلمة تداول، صح؟ هو القوة الناعمة جوزيف ناي اللي تكلم عنها في البداية أنا وياك. هذه المراكز الفكر تحاول أن أن أن تسوق لهذه المصطلحات وتصبح هذه طبعا خلاص متداولة، لأنهم هم لهم تصبح لهم براند. لهذا تهيئة الأجندات هذا طبعا أيضا معمول به وبكثرة. ثم يعني هم يحاولوا دائما يستشرفوا ما هو جديد بالبحوث، بدل ما يكونوا لديهم ردة فعل يكونوا استباقيين في هذه البحوث. والاستمرارية في هذه البحوث. طبعا هذا المركز الفكر دائما في استمرار، تنتج وتنتج آلاف البحوث. الجانب الأخلاقي الآن الأخلاق هذه
1: على المحك.
0: الجانب الأخلاقي نحن إذا على على على على موضوع الجانب الأخلاقي في البحث العلمي، أنت تعرفه طبعا إنه في إنه طبعا عدم موضوع الاقتباس وموضوع نسبة الاقتباس وإلى آخره، لكن لا يمكن أن تعلم ما هي يعني دوافع الآخر في أن يقوم ببحث معين موجه لدول معينة، ربما ممكن دوافع اقتصادية، ممكن دوافع أخرى ما نعرفها يعني. فالجانب الأخلاقي هذا يعني لا يمكن التحقق منه إلا عن طريق، طبعا لما نقول أنت كأكاديمي تدقق على دراسة، ممكن تقول أن هذا يعني في خرق للجانب الأخلاقي أنه اقتبس، لكن موضوع الدوافع لا أحد يعرف على دوافع المركز الفلاني في نشر هذه الدراسات.
1: نحن الوقت بدأ يداهمنا، ولكن هذا سؤال أخير يعني. دائما نسمع أن هناك في إنتاج علمي، في إنتاج معرفي، ولكن دائما التحدي الأكبر في توظيف هذا الإنتاج البحثي. كيف تجد أهمية أن يتم توظيف البحث العلمي والإنتاج المعرفي بشكل صحيح حتى تتعاظم الاستفادة منه؟
0: صحيح، يعني توظيف البحوث أمر مهم، لأنه يعني أنت تخيل أنه دراسة معينة، الدراسة معينة يتم تنفيذها على مدار عام، طيب، ويشترك فيها مجموعة من الباحثين ويبذل فيها أموال كثيرة، ثم هذه الدراسة لا يتم أخذها بعين الاعتبار. يعني أنا أقول تسير اللي هو بين الدراسة بين البحث وصنع القرار واتخاذ القرار. هذا هو لازم أن تردم، لأنه أنا ما معقول الدراسة من 200 صفحة وفيها ملخص تنفيذي وفيها توصيات ثم تبقى حبيسة الأدراج. أنا أقول دائما من أهمية بمكان أنه هي في أنواع من الدراسات، دراسات مطلوبة يعني تطلبها جهة معينة، فإذا طلبتها طبعا تدفع لها مبالغ، فما معقولة ما تنفذ التوصيات، وأقل حاجة تراجعها. لكن هي الدراسات الاستراتيجية ليست لكشري، هي مش رفاهية، هي ليست ترف، هي حاجة ورغبة يعني، وهي حاجة ملحة تستخدم الدولة.
1: في أنا أستأذنك نذهب لأذان العصر وبعدها بنرجع.
0: طيب نخدم. إن شاء الله.
1: نسمع الأذان مع بعض.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين، الحديث شيق معك العميد، وسعيدين جدا حقيقة بهذا الحوار بيننا، وإن شاء الله تستمر مثل هذه الحوارات
1: إن شاء الله.
0: وأنا شاكر جزيل الشكر والتقدير وجودك اليوم معنا، ويعني وقت أذان العصر وما قدرنا نختم يعني معك، فأنا أترك لك الكلمة الأخيرة لكل هذه الجهود التي تبذل في الأكاديمية وكذلك تكاملها مع جهود مختلف المؤسسات حقيقة، سواء المدنية والخاصة العسكرية.
1: نعم، شكرا جزيلا أخي عبد الله حقيقة للاستضافة، وحديث شيق بالفعل،
0: بارك الله فيك،
1: وأسئلة عميقة كانت حقيقة فلسفية في مجملها. وطبعا أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية هي شريك رئيس مع مختلف الجهات. رؤية أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية الأولى يعني، وأبرزها أبرز معالمها، أنه إثراء المنظومة الوطنية بالدراسات الاستراتيجية. نحن نتكلم عن المنظومة الوطنية، المنظومة الوطنية ليس فقط القطاع الحكومي وإنما القطاع الخاص. والحمد لله رب العالمين، الأكاديمية لديها شراكات يعني وطيدة مع مختلف الجهات. نؤمن بالعمل الحكومي المتكامل مع مختلف الجهات، نظرة يعني شاملة تكاملية، ولذلك احنا عندنا برامج مختلفة ترى، يعني مش فقط ليس فقط مع الجانب الحكومي، بس مثلا عند القطاع الخاص نستضيفهم في المناسبات، نعمل معهم بعض البرامج المشتركة. وهذا حقيقة هو الدور الأصيل للأكاديمية، وستتواصل الأكاديمية طبعا دورها الوطني في إثراء هذه المنظومة بمختلف الدراسات. موضوع الاستشراف حقيقة موضوع هام جدا، أيضا الأكاديمية بدأت فيه مثل ما أشرت، وإن شاء الله هذا الجهد وهذا التعاون يستمر مع مختلف الجهات. موضوع البحوث أيضا نتمنى أن يكون لهذه الدراسات نفاذية، الدراسات الاستراتيجية كما أشرت سابقا، هذا يتم عن طريق أيضا ترجمة هذه البحوث الاستراتيجية والدراسات إلى لغات مختلفة، اهتمام بالترجمة، اهتمام بنشر هذه الدراسات على يعني على يعني أوسع النطاق. فيعني ايضا موضوع انه الباحثين يكونوا عمانيين، هم اللي نقلوا وجهه نظرنا للاخر دون ان ياتي الاخر ويفرض وجهه نظره علينا وينشره بلغه معينه دون ان نعلم احنا ايش ما هو ونبدا نفند نحن ان هذا الكاتب عمل كذا. فيعني اجمالا هذا اللي يعني اختتم بهذا القول، وانا حقيقه جدا سعيد، وربما في مناسبات اخرى نلتقي نتحدث عن موضوع اخر ان شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. لك العميد الركن جوي علي بن راشد العبري، مدير عام الدراسات وشؤون الاكاديميه، اكاديميه الدراسات الاستراتيجيه والدفاعيه. شكرا جزيلا. لك الحديث ثري معك جدا.
1: الله يعزك.
0: والوقت يحتاج
1: وانا وسعت كثير بالتواجد معك وفاجاتني
0: بالاسئله.
1: شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. اذا مستمعينا ومتابعينا نطلع لفاصل، وبعدها نواصل معكم باقي محطاتنا في استديو الظهيرة.
1: شكرا.

0: استوديو الظهيرة. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نواصل معكم المشوار. محطتنا القادمة ستكون عن اليوم العالمي للسياحة، ومعنا مباشرة عبر الهاتف هيثم بن محمد الغساني، مدير عام المديرية العامة للترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة. أهلا وسهلا بك الأستاذ هيثم.
1: عليكم نفسي على المتابعين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، نتحدث عن القطاع السياحي في سلطنة عمان وواقع القطاع وأداءه وتطوراته خلال الفترة الماضية.
1: نعم بالفعل، حياكم الله، ويعني سعيدين بالتواجد معكم في البرنامج.
0: يا هلا وسهلا.
1: حياكم الله. بالنسبة ليوم السياحة العالمي للأستاذ عبد الله، يوم السياحة العالمي هو حقيقة يوم احتفال سنوي أقرته منظمة السياحة العالمية أو منظمة الأمم المتحدة للسياحة. هذا تم إقراره في 1979 وبدأ تطبيقه في 1980. والحقيقة سبب اختيار اليوم هذا تحديدا تاريخ 27 سبتمبر هو يعني بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة. والهدف من هذا الاحتفال وبشكل سنوي هو يعني خلق وعي لدى المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمها، سواء كانت الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية. أيضا دائما في كل سنة يصاحب هذا الاحتفالية هو تحديد شعار، والهدف منه يعني المنظمة الهدف من تحديد شعار معين هو التطرق سواء كانت للتحديات الدولية المحددة في أهداف الأمم المتحدة أو التحديات اللي هي يعني تلامس واقع القطاع بشكل متغير.
0: نعم.
1: شعار الاحتفال لهذا العام تم تحديده حول الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة.
0: نعم.
1: ويعني الهدف من تبني هذا الشعار بالنسبة للمنظمة وسعيها وحثها للدول العالم منها تتبناه هو حقيقة يعني يكمن في أهمية اليوم دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم مستقبل السياحة بشكل عام. واليوم مثل ما يعني الكل عارف موضوع الذكاء الاصطناعي داخل في مختلف القطاعات ما فقط في قطاع السياحة، فلذلك من الضروري جدا أنه اليوم المنظمة تحث دول الأعضاء بأنه يتم يعني التعاطي مع والاستفادة من توظيف الذكاء الاصطناعي بالقدر المسؤول والممكن لجميع الوجهات في مختلف دول العالم.
0: نعم أستاذ هيثم، إذا تحدثنا عن سلوك المسافرين، سلوك السياح، كيف تبدو أبرز التوجهات والمتغيرات أو التغيرات في هذا السلوك من خلال طبعا انعكاس كثير من المتغيرات وذكرتها قبل قليل، والاتجاهات ربما نحو تجارب أصيلة ومستدامة؟
1: بالفعل اليوم السلوك المسافر أو السائح طبعا بطبيعة الحال تأثر يعني من واقع استخدامه للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي هو أصبح وسيلة تساهم أو تساعد المسافرين في اختيار وتحديد وجهاتهم، تحديد أيضا تجاربهم، أيضا يعني بعض المواقع أصبحت يعني تقدم النصح للمسافرين وين يروحوا، وين يعني الأماكن الآمنة والغير آمنة. فبالتالي اليوم الذكاء الاصطناعي عمل على حقيقة أنه أصبح عامل جدا مهم في تحديد وجهات السفر لدى المسافرين. وأيضا وأيضا وأيضا الذكاء الاصطناعي أيضا والتحول الرقمي هي تكنولوجيا بصراحة هي فرصة أصبحت اليوم للدول أو الهيئات أو الوزارات أو المؤسسات المعنية بقطاع السياحة بحيث أنها تستفيد وتستغل هذا الجانب لتحسين خدماتها، لتسهيل خدماتها وتيسيرها، حيث أنها تصل بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة للمسافرين، وأيضا تساعدهم في خلق وابتكار تجارب سياحية. لأنك اليوم أنت من خلال الذكاء الاصطناعي أو التجارب الرقمية اليوم أصبحت عندك أيضا يعني كمدير لهذا القطاع أصبحت لديك المقدرة والمعرفة لمتابعة رغبات الناس، اهتمامات الناس، توجهات الناس. فبالتالي أنت تقدر اليوم تغير من المنتج اللي موجود عندك وتكيفه على حسب الرغبات هذه في
0: نعم
1: الأسواق اللي طبعا اللي هي تتناسب لمنتجاتك أو تتناسب لسلطنة عمان.
0: نعم هل أثرت بشكل أو بآخر هذه التغيرات على أنماط الترويج السياحي مقارنة بالسابق؟
1: نعم بالفعل، اليوم الترويج الرقمي بشكل عام يعني هو التوجه حقيقة يعني جدا مهم. اليوم أنا أتكلم عن سلطنة عمان، إحنا يمكن مقارنة بالأعمال اللي كنا نسويها في السنوات السابقة، اليوم يمكن أكثر من 65% من خططنا الترويجية وأنشطتنا الترويجية هي حقيقة ديجيتال رقمية. رقمية يعني بما فيها طبعا توظيف الذكاء الاصطناعي. فبالتالي اليوم يعني المتغيرات هذه يعني لامست كل القطاعات. فبالتالي الوجهات لازم تكون جاهزة وتستفيد منها وتسخرها لخدمتها، وأيضا بحيث أنها أيضا يعني تستفيد منها اقتصاديا. اليوم القطاع السياحة هو رافد اقتصادي لجميع الدول،
0: نعم
1: فبالتالي التولز هذه أو الأدوات هذه تساهم أو تسرع في الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف الأسواق.
0: نعم عودة إلى سؤالي الأول وهو سؤال الختامي كذلك، لطالما كان قطاع السياحة أحد القطاعات المهمة في التنويع الاقتصادي، وفي رؤية عمان 2040 تم بوضوح طبعا تحديد مستهدفاتنا في 2030 و2040، كيف نمضي نحو تحقيق هذه الأهداف بما ينعكس إيجابا على اقتصادنا، بما ينعكس إيجابا على توفير فرص عمل في القطاع توصف بأنها ثرية وعديدة وفيها مجال خصب جدا، يعني ولو لمحة سريعة الأستاذ هيثم.
1: هو عموما يعني مثل ما تفضلت، اليوم القطاع السياحة هو أحد القطاعات المستهدفة في موضوع التنويع الاقتصادي، ولله الحمد خلال السنوات الماضية القطاع شهد نمو، وفي نمو جيد حقيقة بشكل سنوي، إن كان يعني من خلال أعداد مثلا الفنادق. أعداد الفنادق في 2025 احنا قفلنا السنة كانت على 1458 منشأة فندقية، أعداد الغرف كانت 38,000 غرفة فندقية. اليوم يعني اليوم حتى كنا نتكلم عن أعداد الغرف تقريبا واصلة قريب ال 40,000 غرفة فندقية. هذا بعد احنا ما انتهينا من نهاية العام. أيضا أعداد العمانيين كإرشاد سياحي اليوم يعني احنا مجمل الارشاد السياحي ومهنه الارشاد اللي مارسوها في سلطنه عمان 1300 1000 وتقريبا و200 وشيء، هذول كلهم عمانيين في هذه المشاريع. نتكلم عن موضوع اجمالي الانتاج في القطاع السياحي وصل الى 2.3 مليار في 2025، يعني لما تقارن بالسنوات السابقه القطاع يعني حقق حقيقه قفزات. نتكلم عن القيمة المضافة المباشرة للقطاع، نتكلم عن يعني من كان تقريبا 900 مليون إلى اليوم في نهاية 2025 وصل إلى مليار و200 ريال عماني.
0: نعم
1: ففي الحقيقة القطاع يشهد نمو. وحتى لما نتكلم عن أعداد السياح، اليوم احنا نتكلم عن أعداد السياح يمكن كان العدد المعلن عنه في 2000 نهاية 2025 كان يعني اولموست قريب ال 4 مليون سائح، 3.9 مليون. ولله الحمد احنا بغض النظر يعني بالرغم من الاضطرابات اللي موجودة في المنطقة، القطاع يعني يمكن نسبة النزول فيه كانت يمكن لحد نهاية الشهر الماضي كانت ماينس 2% من أعداد السياح. ولكن الحقيقة في بعض الأسواق جالسين نشوف أنه ما تأثرت ولله الحمد، مثل الأسواق الآسيوية واللي مثل السوق الهندي، الصين، أسواق آسيا، الأسواق الخليجية بعضها ما تأثر، لكنه إحنا متأملين مع نهاية العام أنه ما يكون يعني في فارق كبير. هذا بالنسبة للأعداد، أنا أتكلم عن الاثنين الماينس 2% هذه بالنسبة للأعداد السياح بشكل عام. لكن في الحقيقة اليوم وزارة التراث والسياحة هدفها وتركيزها منصب على تقريبا 26 سوق سياحي، وهذه الأسواق اللي هي تقريبا احنا عندنا فيها تواجد ومكاتب تمثيل في الخارج فيها، واللي هي تقريبا 11 مكتب. هذه المكاتب ولله الحمد إجمالا أعداد السياح منها احنا بالعكس ما وصلنا للماينس، يعني يمكن بالعكس لا زال الرقم إيجابي فيها.
0: نعم
1: ومثل ما قلنا يعني يمكن بعض الأسواق الأوروبية تأثرت، لكن بعض الأسواق الآسيوية اللي دفعت فيها الوزارة خلال بعد الأزمة هذه هي ولله الحمد يعني فيها نمو
0: نعم
1: مبشر.
0: نعم طبعا قطاع السياحة قطاع حساس، يعني يتأثر بكل شيء حوله، ونتمنى إن شاء الله أن تتاح لنا مساحات أوسع. هيثم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا للحديث عن اليوم العالمي للسياحة.
1: شكرا جزيلا
0: شكرا،
1: سعاد،
0: شكرا
1: بارك
0: جزيلا.
1: الله
0: هيثم
1: فيك.
0: بن محمد الغساني، مدير عام المديرية العامة للترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة. نحن مستمرين مستمعينا، سننتقل إن شاء الله مباشرة إلى الحديث عن الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. جاهز الاتصال؟ نعم. إذن معنا مباشرة عبر الهاتف فهد بن سالم الهنائي، المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك الأستاذ فهد.
2: أهلا وسهلا أخي عبد الله،
0: حياك الله،
2: بارك الله
0: وسعيدين
2: فيك،
0: بالتواصل معك خلال هذه الدقائق القادمة.
2: حياكم الله. نشكركم على استضافتي برنامجكم المميز، ونرحب بالمستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك. نتحدث عن أوجه الإنفاق الإنمائي لوزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات في المشاريع الإنمائية. نعرف المستمع والمتابع عن حجم هذا الإنفاق واتجاهاته.
2: نعم أخي عبد الله، دعنا نعرج الفترة المنصرمة من النهضة المتجددة. أن الوزارة سددت أكثر من 1.2 مليار ريال عماني من مستحقات القطاع الخاص من المشاريع الإنمائية، طبعا خلال الفترة اللي هي 2020 إلى 2025. اليوم يضاف لها أيضا رقم آخر ما يزيد على أكثر من 188 مليون ريال عماني منذ يناير وحتى أغسطس العام الجاري. طبعا هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة قطاع الطرق والبنية الأساسية والمواني والشؤون البحرية، أيضا لجانب مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات. طبعا انعكس سداد المستحقات في وقتها هو ليس مجرد التزام مالي، بس هو حجر أساس في بناء اقتصاد مستدام قائم على الشراكة والثقة والشفافية، وأيضا بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم نعم الأستاذ فهد، إلى أي مدى ساهم التحول الرقمي في تقليص الدورة المستندية وتسريع صرف مستحقات المشروعات ورفع كفاءة الإنفاق والحوكمة؟
2: هو لا شك بأن التركيز يعكس أهمية يعني قطاع النقل، وكذلك خلينا نقول نحن اللي هو التحول الرقمي انعكس بصفة كبيرة على أداء المشاريع، وأيضا اللي هي الإجراءات الإدارية والمالية على مستوى الوزارة. وحقيقة هذا كان يعني من ضمن أيضا أهداف، ويعني الأهداف الاستراتيجية للوزارة كل عام، ويتم أيضا مراجعتها وأيضا الأخذ بها دائما.
0: نعم، الالتزام في تسديد المستحقات لمختلف المقاولين، ما هو مدى انعكاسه كذلك على تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها المحددة؟
2: نعم، طبعا سداد مستحقات في وقتها هو ليس مجرد التزام أخي عبد الله مالي، بل هو حجر الأساس في بناء اقتصاد مستدام قائم على الشراكة والثقة والشفافية. وهذا يعد إجراء استراتيجي لأي مؤسسة بالغ الأهمية، لها أبعاد اقتصادية وتنموية كبيرة سواء على مستوى المستثمرين أو المقاولين المحليين، وكذلك تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية. هذا بدوره أيضا يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويحفز السيولة المالية لدى الشركات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي كأحد معايير بيئة الأعمال. أيضا يضمن استمرارية العمل في المشاريع الكبيرة، ما يسهل لدى الجهات التمويل التعامل بكل ثقة ومصداقية مع الحكومة والمقاولين، وايضا يضمن حقوق العاملين بتلك المشاريع.
0: نعم.
2: طبعا تحيه شكر التقدير لفريق وزاره الماليه على الجهود الكبيره التي يبذلونها في الدعم المالي وتذليل التحديات والعقبات الماليه التي ايضا تفضي الى انجاز هذه المشاريع وفق برنامج زمني واضح وبدون اي تبعات ماليه اضافيه.
0: نعم، يعني يتضح الاستاذ فهد ان هناك ترابط وتكامل بين عناصر المنظومه كلها، من قطاع خاص ينفذ الى كذلك وجود المهندسين والمراقبين الذين يعتمدوا مستويات هذا الإنجاز، بالإضافة إلى كفاءة سداد هذه المستحقات من خلال العناصر التي ذكرتها.
2: نعم صحيح.
0: نعم.
2: طبعا الأهم بالنسبة للوزارة أو الحكومة بشكل عام هو يعني ليس حجم الإنفاق فقط، وإنما أيضا الأثر الذي يتحقق من كل ريال ينفق على أرض هذا الوطن، وأن تتحول الموارد المالية إلى مشروعات منجزة وتنمية يشعر يعني بأثرها المواطن وأيضا المقيم وقطاعات الأعمال.
0: نعم، هل يمكن الإشارة إلى حجم الإيرادات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة؟
2: طبعا بالفعل أخي عبد الله، بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة حتى نهاية يوليو المنصرم قرابة 29 مليون ريال عماني، وطبعا بنفس الفترة تجاوزت يعني بزيادة 3 مليون و482 ألف مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2025. هذه الإيرادات طبعا توزعت بين تطبيق لائحة تنفيذية لقانون النقل البري والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق ورسوم خدمات الشؤون البحرية ورسوم اتفاقيات الامتياز، وأيضا بالإضافة للعوائد المتنوعة من بعض الأصول.
0: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله الأستاذ فهد، وللوزارة كذلك السداد والتوفيق في تنفيذ المشروعات التي تشرف عليها.
2: بارك الله فيك أخي عبد الله، جزاكم الله خير، والحمد لله كل الشكر والتقدير لكم وللتكامل الحكومي في تسهيل كل الإجراءات التي تفضي إلى إنجاز مشاريع تنموية إضافية لهذا الوطن العزيز.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك فهد بن سالم الهنائي، المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، بهذا اللقاء وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في التقديم عبد الله السعيد، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.
1: سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية.
0: وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات.
1: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن.
0: إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية أندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. عرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الأندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آملا للمصابين الشفاء العاجل.
1: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة رئيس سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والتطور.
0: أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلا عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلا من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حربا كان يمكن تجنبها، وقد بينت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
1: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
2: إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع. إن حكومة سلطنة عمان تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي. وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة، لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقا لحدود 1 يونيو 1967 تحقيقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
0: وأفاد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بأن سلطنة عمان أطلقت خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو الماضي. وبين معالي أن مدينة مسقط ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.
2: أطلقت سلطنة عمان خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك من خلال مبادرة افتتحها معالي الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة هنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 11 يونيو الماضي. وسيرا على هذا النهج سوف تحتضن مدينة مسقط في شهر نوفمبر القادم بإذن الله فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ضمن مسار نأمل أن يفتح آفاقا لمزيد من المبادرات والشراكات وبالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
1: كما أكد معالي أن سلطنة عمان تولي اهتماماً راسخاً بالتنمية المستدامة وأهدافها، وتواصل خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار. وفي المجال البيئي، تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
2: الحضور الكريم، تولي سلطنة

0: من بناء التنمية واستدامتها وليست هدفا منفصلا عنه. ويأتي تخصيص 11 مقعدا دائما ومنتخبا للمرأة في مجلس الشورى العماني في هذا الإطار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات في الطاقة المتجددة والنقل وفي الصناعة والمدن المستدامة لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
1: هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي روبرتو فلايسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها.
2: كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية.
1: واستعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك، ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
2: كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، بحثا أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء إسهام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمداً.

0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن، وأشار عراقجي إلى أن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن حقوقها وشروطها في المحادثات مع واشنطن. وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي لكن لم يصلها بعد موقف نهائي من الوسطاء. تصريحات عراقجي تأتي بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض بلاده للمقترح الإيراني بشأن إنهاء الحصار.
1: وفي الأراضي الفلسطينية، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق على الضفة الغربية وعززت من انتهاكات المستوطنين ضد المسجد الأقصى والقرى الفلسطينية بذريعة الأعياد اليهودية، إضافة لاستمرار القتل وتعميق الواقع الإنساني المزري لقطاع غزة.
2: عيد العرش، ذريعة إسرائيل التي فرضت بموجبها إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابرها لمدة أسبوع مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز. وبهذه الحجة سهلت سلطات الاحتلال اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية مع منع الفلسطينيين من صلاة الظهر في الحرم القدسي. جيش الاحتلال اقتحم بلدة جبل المكبر في محيط القدس واعتقل شبانا، فيما أصاب جنود على حاجز قلنديا شمال المدينة فلسطينيين بجروح، في وقت وسع مستوطنون بؤرة استيطان زراعية شرق القدس. مجموعات أخرى للمستوطنين نفذت اعتداءات تركزت في قرية أبو فلاح شرق رام الله بالضفة الغربية التي اقتحمت، وأضرب المستوطنون النار في مركباتها، في وقت عمد الجيش إلى تنفيذ اعتقالات للشبان خلال اقتحامات لعدة مدن وبلدات. واعتدى الجنود على صحفيين خلال تغطيتهم اقتحام الجيش البلدة القديمة لمدينة نابلس. جيش الاحتلال أصدر أوامر باقتلاع الأشجار من 56 دونما في محيط مدينة رام الله ليسهل السيطرة على الأرض وتجييرها لصالح الاستيطان. في سياق ذي صلة، دفعت إسرائيل بمخطط جديد لإنشاء كتلة استيطانية ممتدة تهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها من خلال ربط مستوطنات وبؤر استيطان بشبكات طرق وبنى تحتية تسهم في عزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتحول المستوطنات إلى كتل كبرى تفرض واقعا يستحيل معه تحقيق فكرة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيا. تطرف إسرائيل ينتقل من التغيير الجغرافي إلى التصريح العلني. بسائل سموتريتش وزير المالية صرح بوجوب شن حرب على الضفة الغربية على غرار ما حصل في قطاع غزة، إلى جانب تفكيك السلطة الفلسطينية التي وصفها بالإرهابية. في غزة ودع الفلسطينيون طفلا شهيدا ليتبعه شهيد آخر سقط في استهداف إسرائيلي لتجمع فلسطين جنوب مدينة خان يونس، كما أصيب فلسطينيون إثر غارة من طائرة مسيرة على مخيم الشاطئ غرب غزة مع استمرار القصف المدفعي للمناطق الشرقية. الأوضاع الإنسانية لا تزال في نطاق التدهور الخطير، ومحاولة إنعاش بعض القطاعات تتطلب التزاما إسرائيليا بفتح المعابر وتدفق المساعدات إلى جانب ضخ أموال الدعم. منظمة اليونسكو أفادت أن تعافي قطاع التعليم في غزة يحتاج لـ5 مليارات دولار. تتذرع إسرائيل تارة وتمارس صلفها تارة أخرى في كل ما يخص انتهاكاتها للفلسطينيين الذين يواجهون واحدة من أسوأ مراحل قضيتهم. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تواجه تركيا معادلة جديدة مع تزايد آثار التغير المناخي من ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار إلى الضغوط على المياه والزراعة والطاقة. في المقابل تتوسع مشاريع الطاقة المتجددة خصوصا ما يتعلق بالشمس والرياح لتنويع مصادر الكهرباء وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة.
3: بين تحديات المناخ وتسارع التحول في قطاع الطاقة تتشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الاقتصادية والطاقوية في تركيا، في وقت تكشف فيه البيانات الرسمية عن تحول واضح في الظروف المناخية. فقد سجل عام 2024 أعلى متوسط لدرجات الحرارة في تاريخ تركيا، بينما كان عام 2025 الأكثر جفافا منذ عام 1964، وتراجع معدل الهطول المطر خلال 2025 بنحو 30% مقارنة بالمعدل الطبيعي، ما زاد الضغوط على الموارد المائية والزراعة. ولا تتوقف تداعيات الجفاف عند المياه والزراعة، إذ يمكن أن تؤثر أيضا في إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتزيد الحاجة إلى مصادر كهرباء أكثر تنوعا. وفي هذا السياق تسرع تركيا استثماراتها في الطاقة المتجددة، فقد بلغت القدرة الكهربائية المركبة فيها نحو 127 جيجا وات، وتشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 63% منها، بينما تبلغ حصة الطاقة الشمسية نحو 22% وطاقة الرياح نحو 12%. يعني ذلك زيادة قدرة تركيا على إنتاج الكهرباء من مصادر محلية، مع تقليل جزء من تعرضها لتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، فكل زيادة في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح تساعد على تنويع مزيج الطاقة وتقليل الحاجة إلى بعض الواردات. وهكذا يتداخل ملف المناخ في تركيا بشكل متزايد مع ملف أمن الطاقة، فالجفاف وارتفاع الحرارة يفرضان تحديات جديدة، بينما يدفع التوسع في الطاقة المتجددة نحو إعادة تشكيل قطاع الكهرباء ومصادر الطاقة المحلية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت غارات بطائرات مسيرة الليلة الماضية على مراكز لوجستية وبنية أساسية للموانئ والنقل، بالإضافة إلى مراكز اتصالات وسفينة. قالت موسكو إنها مرتبطة بالجيش الأوكراني، وأوضحت أن الضربات استهدفت مركزاً للبيانات في كييف ومراكز لوجستية في منطقة كييف وأوديسا ومستودعين للطائرات المسيرة في ميكولايف ومقر قاعدة بحرية، بالإضافة إلى مقر دائرة حرس الحدود الأوكرانية وأربعة مستودعات عسكرية في ميناء كيليا وسفينة شحن كانت تنقل بضائع عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا.
0: ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرق أفغانستان، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت السلطات الأفغانية إنها تضم عناصر من تنظيم داعش، وأضافت أن جماعات باكستانية دعمت هؤلاء المسلحين حسب اتهامها، وأن معظمهم كانوا سابقا عناصر في الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية. هذا ولم تعلق السلطات الباكستانية بعد على ذلك.
1: في الهند قضى 56 شخصا على الأقل نتيجة أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتار براديش خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت هيئة حكومية لإدارة الكوارث بالهند. وتشهد أوتار براديش، الولاية الأكثر سكانا في الهند، أمطارا وعواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوي الممتد من يونيو إلى سبتمبر. وأفاد مكتب مفوض الإغاثة في بيان بأن الوفيات سجلت خلال فترة شهدت هطول أمطار غزيرة للغاية في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش، كما تضرر أكثر من 1000 منزل بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، وهو ما أدى إلى تكثيف هطول الأمطار في أنحاء المنطقة.
0: أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان لأسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب.
1: أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
4: لا تستورد سلطنة عمان سوى 30% من الاحتياج الغذائي الرئيسي، تأكيد وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حديث جاء عند إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. البرنامج الذي يستشرف المخاطر يبني 35 قياديا، ومن المنتظر منهم أن يكونوا أمام التحديات التي تواجه القطاع. معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحدث قائلا:
5: الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، هناك بعض التحديات في سلاسل الإمداد، ارتفاع أسعار الطاقة، أيضا التحديات المرتبطة سواء كان في مضيق هرمز أو باب المندب. كل هذه التحديات لها أثر بدون شك على ارتفاع الأسعار، سواء عملية الاستيراد أو عملية التصدير. لكن مع ذلك الحكومة بذلت كثير من الجهود في استقرار السلع الأساسية وتوفرها بحيث لا تؤثر على يعني توفرها في في في سلطنة عمان.
4: رحلة البرنامج التي تمتد لثلاثة أشهر ترتكز على أبعاد رئيسية تتمثل في البعد الفكري الاستراتيجي والبعد الاستثماري والتنموي والقدرة على تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية والجدوى الاقتصادية. الدكتورة فتحية بنت عبد الله الراشدي مساعد الرئيس لشؤون البرامج بالأكاديمية السلطانية للإدارة تحدثت قائلة:
6: لقد تم تصميم هذا البرنامج ليتعامل مع هذا التحدي بالذات. اليوم كيف إحنا نصنع ونطور كوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه المتغيرات، من تفكير يعني بتطوير مهارات مثل التفكير الاستراتيجي، نتكلم أيضا عن مهارات مواجهة المخاطر، أو أيضا التفكير في أثناء الأزمات كيف اليوم نتعامل مع أزمات مثل هذه، مثل الأزمات اللي إحنا اليوم العالم يواجهها في هذا الجانب، وكثير من الأزمات اللي أيضا المرونة، كيف المرونة الوطنية في جانب الأمن الغذائي.
4: أنظار سلطنة عمان تتجه إلى منطقة النجد الزراعية التي تتوسع في الاستثمارات الغذائية، يوازيه إنتاج سمكي مرتفع مدعوم بالاستزراع السمكي، ولغة الأرقام تشير إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي تفوق 67%. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا اجتماعها الأول للعام القضائي 2026-2027 برئاسة فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وبحضور نواب رئيس المحكمة العليا وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا وأعضاء النيابة العامة. وفي بداية الاجتماع أشاد فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا بما أنجز في العام القضائي السابق، وذلك على المستويين القضائي والإداري، حيث بلغت نسبة الفصل في الطعون المتداولة في بعض الدوائر 100%، معربا عن تطلعه في أن يشهد هذا العام القضائي الجديد المزيد من الإنجاز في سبيل تحقيق عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يتبنى ممارسات قضائية تسهم في استقرار الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوى، مستخدما التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي. وسجلت المحكمة العليا خلال العام القضائي الماضي معدل فصل بلغ 87%، بما يعكس استقرارا في المبادئ القانونية وكفاءة في حسم الطعون المعروضة عليها.
1: اختتمت وزارة العمل حملة بعنوان صيف آمن 2026، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل خلال أشهر الصيف. رعى حفل الختام سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة البريمي في اجتماع السابع هذا العام عددا من الموضوعات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموي والتخطيط العمراني بالمحافظة، وركز الاجتماع على أبرز المستجدات التنموية بالمحافظة، والتي شملت اعتماد حزمة جديدة من مشروعات الطرق الداخلية وإسناد المرحلة الثانية من مشروعي واحة البريمي، مركز المدينة والبحيرة الكريستالية، إضافة إلى استكمال مشروع الكشاك خلال الفترة المقبلة. كما صادق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السادس واطلع على العرض المرئي المقدم من دائرة الفعاليات والتوعية ببلدية البريمي حول خطة الفعاليات لعامي 2026-2027، وتتضمن برامج متنوعة موزعة على ولايات المحافظة، أبرزها فعاليات شتاء البريمي واحتفالات اليوم الوطني ومهرجان الأضواء. ترأس الاجتماع سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس.
1: احتفلت هيئة البحث العلمي والابتكار بمجمع الابتكار في مسقط بالافتتاح الرسمي لمركز مداد الرقمي والتدشين الرسمي لهويته البصرية، في خطوة استراتيجية متقدمة نحو تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في سلطنة عمان تماشيا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. مشروع المركز الذي يستند إلى منظومة من الشراكات الاستراتيجية يمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتقنيات إنترنت الأشياء في سلطنة عمان، حيث يولي الشباب العماني اهتماما خاصا من خلال دعم الأفكار الابتكارية وتوفير البرامج التي تسهم في تحويل البحوث والأفكار إلى منتجات وخدمات، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويوفر فرص عمل ذات قيمة مضافة. رعى الافتتاح سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار.
0: أكد صندوق الحماية الاجتماعية أن التسجيل في خدمة المخصصات الشهرية لطلبة نظام الابتعاث الداخلي يشمل جميع الطلبة، سواء الطلبة الحاليين الموجودين على مقاعد الدراسة، الدارسين في جامعات وكليات خاصة داخل سلطنة عمان بمن فيهم من يتلقون المخصصات الشهرية حاليا، أو الطلبة الجدد الذين تتوفر بياناتهم لدى مؤسساتهم التعليمية. وأوضح الصندوق في بيان له أنه يتعين على الجميع استكمال إجراءات التسجيل عبر الخدمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن أهمية التسجيل تأتي في إطار تحديث وتوحيد بيانات المستفيدين والتحقق من استيفائهم لشروط الاستحقاق وفق الضوابط المعتمدة، وربط بياناتهم الشخصية والتعليمية وبيانات الحسابات البنكية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، بما يعزز دقة إجراءات الاستحقاق والصرف ويختصر الإجراءات على الطالب.
1: بلغ إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 200 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، فيما تجاوز متوسط نسبة المحتوى المحلي 60% من إجمالي الإنفاق على المشروعات خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس حجم القيمة الاقتصادية المتحققة للاستثمارات الموجهة لتطوير مشروعات الطرق في سلطنة عمان من خلال زيادة مشاركة الكفاءات والشركات العمانية ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حاليا على دراسة مواقع جديدة لإقامة أحياء سكنية متكاملة في محافظة جنوب الباطنة لتوسيع الخيارات السكنية أمام المواطنين وتوفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تلبي احتياجات الأسر وتسهم في تعزيز جودة الحياة. وبلغت نسبة إنجاز أعمال مشروع حي النسيم بولاية بركة المقام على مساحة 355 ألف متر مربع بلغت 65%، بينما بلغت في مشروع حي العزم بولاية الرستاق المقام على مساحة تتجاوز 380 ألف متر مربع 80%، وفي حي الملتقى بولاية الرستاق المقام على مساحة تقترب من 277 ألف متر مربع وصلت نسبة الإنجاز إلى 7%، وفي حي اللبان بولاية نخل بلغت 11%، كما تم إسناد مشروع حي الشاطئ في ولاية المصنعة الذي تزيد مساحته الإجمالية على 432 ألف متر مربع.
1: بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية 45%، ومن المتوقع استكماله وبدء التشغيل التجاري في مارس 2027 وفق المدة الزمنية المحددة للتنفيذ. وتواصل نماء لخدمات المياه تنفيذ هذه المرحلة في إطار جهودها الرامية لتطوير وتعزيز البنية الأساسية لمنظومة المياه بالولاية ورفع كفاءة شبكات التوزيع وتحسين موثوقية واستدامة الإمدادات المائية، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والطلب المتزايد على المياه. المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 15 مليون ريال عماني يعد من المشروعات الحيوية التي تسهم في توسيع نطاق خدمات المياه وتعزيز جاهزية المنظومة على المدى الطويل من خلال إنشاء بنية أساسية متكاملة لشبكات التوزيع وربطها بالمنظومة القائمة من خطوط النقل وأنظمة التحكم والمراقبة، إلى جانب إضافة قدرات تخزينية وتعزيز عمليات الضخ، بما يعزز كفاءة التشغيل ومرونة إدارة الإمدادات المائية.
0: تواصل محافظة البريمي تطوير شبكة الطرق الداخلية لولاياتها الثلاث على مسارات متوازية تشمل رصف الطرق الجديدة واستكمال المشروعات القائمة ومعالجة المواقع المتأثرة بالأنواء المناخية بالتزامن مع اعتماد أطوال إضافية من الطرق للمرحلة القادمة. وقطعت أعمال رصف الطرق الداخلية بولاية البريمي شوطا متقدما مع إنجاز 79 كيلومتر من أصل 100 كيلومتر معتمد مع اقتراب اكتمال أعمال الحزمتين الأولى والثانية. وتأتي أعمال تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية امتدادا لما تحقق خلال الخطة الخمسية العاشرة من 2020 إلى 2025 التي شهدت رصف 60 كيلومتر من الطرق الداخلية، إلى جانب صيانة 11 موقعا متأثرا بالأنواء المناخية. وستشهد الخطة الخمسية الحادية عشرة من 2026 إلى 2030 توسعا في نطاق مشروعات الطرق وأطوالها المعتمدة في عدد من ولايات محافظة البريمي.
1: تتواصل الأعمال الميدانية والإنشائية في مشروع سد وال بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، والذي يقام بجهود أهلية ومجتمعية وبدعم وإشراف من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مسجلا نسبة إنجاز تجاوزت 70% وفق الخطة الموضوعة. وتسير الأعمال في المشروع بوتيرة متسارعة بتكاتف مجتمعي وأهلي وبإشراف مباشر من الوزارة، التي أسهمت بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 72 ألف ريال عماني، فيما يتحمل النصف الآخر الأهالي وأفراد المجتمع. ويبلغ طول السد 50 مترا وعرض قاعدته 15 مترا وارتفاعه 5 أمتار، إلى جانب إنشاء حاجزين للطمي يبلغ ارتفاع كل حاجز 3 أمتار بعرض 4 أمتار وطول 20 مترا.
0: بدأت في متحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية فعاليات النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة 350 مشاركا من مختلف محافظات سلطنة عمان، وتستمر يومين. رعى الافتتاح سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.
7: هدفت المسابقة إلى بناء القدرات الوطنية واكتشاف المواهب وتعزيز المهارات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. محمد بن علي الصباري مدير دائرة تقنية المعلومات بمحافظة الداخلية متحدثا عن هذه المسابقة.
8: مسابقة سور للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي نسختها الثانية لهذا العام، أخذنا في مجال أوسع حقيقة في المشاريع الابتكارية في الذكاء الاصطناعي، ولقد تم التسجيل في أكثر من 109 مشروع ابتكاري معزز بالذكاء الاصطناعي، وتم فرز هذه فرز أولي ل 20 مشروع ابتكاري، وتم تكريم وإعلان الفائزين لأربع مشاريع ابتكارية ذات قيمة نوعية ولها أثر إذا تكون قابلة للتطبيق إن شاء الله في الأيام القادمة.
7: وتغطي المسابقة الجانب المهني مع تبني 3 شركات ل13 باحثا عن العمل من الكفاءات المهنية بما يربط اكتشاف المهارات التقنية بالفرص واحتياجات سوق العمل، حيث أعلن عن فوز 4 مشاريع في حقل الابتكار.
9: أماني بتسعيد جمعة رقيبية، خريجة من الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا بتخصص أمن الحاسبات والأدلة الجنائية. الحمد لله حصلت على المركز الأول كأفضل مشروع في المسابقة وخارج المسابقة أيضا على مستوى الكلية الحمد لله. مشروعي هو سايبر شيلد سمارت جلاسس اللي هي نظارة درع الأمن السيبراني، طبعا هي منظومة متكاملة أمنية ذكية تساعد رجال الأمن والجهات المختصة على أنها تخلص عمليتها بالكامل في العمل الميداني بشكل أسرع وأسرع سهل عن طريق اللي هو من خلال دمج الكاميرا، يعني دمج الكاميرا في هذه النظارة والذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية وأيضا التخزين السحابي، هذا كله في منظومة واحدة. يعني بدل ما أنهم هم يوكلوا أكثر من شخص عشان يخلص القضايا المختصة بهم، مباشرة أساسا هي تعمل 3 عمليات: التحليل والمراقبة والتخزين وإرسال التقارير إلى الجهات المختصة.
7: وتستكمل غدا فعاليات المسابقة حيث يتنافس نحو 340 متسابقا في مجال الأمن السيبراني. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان، محافظة الداخلية.
1: انطلقت اليوم أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع في بورصة مسقط، وسط متابعة المستثمرين لأداء المؤشر الرئيسي وحركة الأسهم المدرجة. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد أنهى جلسات الأسبوع الماضي مسجلا انخفاضا بنحو 49 نقطة، بينما بلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 173 مليون ريال عماني مع تنفيذ قرابة 49 صفقة.
0: افتتحت وزارة الإعلام محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني الرقمي الأرضي بولاية السويق في إطار استكمال مشروع رقمنة البث التلفزيوني الأرضي وتعزيز التغطية التلفزيونية الرقمية في عدد من محافظات وولايات سلطنة عمان. ويأتي افتتاح المحطة الجديدة مواكبة للتطور العالمي في مجال البث التلفزيوني الأرضي الرقمي. وأشارت وزارة الإعلام إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تنفيذ 69 محطة إرسال تلفزيوني موزعة على مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، موضحة أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل تغطية عدد من المناطق التي لم تشملها الخدمة، وتتضمن إنشاء 3 محطات إرسال جديدة في ولايات السويق وصحار وبدية.
1: في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية السلاحف البحرية وصون التنوع الأحيائي، نظمت هيئة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية ملتقى بعنوان التشريعات البيئية معا لحماية السلاحف. ويؤكد الملتقى أهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المختصين في الجوانب القانونية والبيئية والعلمية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات البيئية وإبراز دور التشريعات والرقابة والتوعية المجتمعية في الحد من الممارسات التي قد تؤثر في السلاحف البحرية وموائلها.
0: تشارك محافظة مسقط ممثلة بفريق ولاية مسقط لمدن التعلم في البرنامج العالمي للأكاديمية العالمية لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2026، والذي ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة. وتأتي مشاركة ولاية مسقط في الأكاديمية تعزيزا لحضور سلطنة عمان ضمن المنظومة العالمية لمدن التعلم، وتعد فرصة لعرض التجربة العمانية في منصات تبادل المعرفة والخبرات بين المدن والاستفادة من خبرات المدن المشاركة وموائمتها مع أولويات مسقط في مجالات الصحة الحضرية وجودة الحياة والاستدامة والتحول الرقمي والتواصل المجتمعي والتعلم مدى الحياة.
1: تعزيزا للمعارف والمهارات العملية الطبية في حالات الطوارئ، تستضيف وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية الدورة التدريبية لمنظمة الصحة العالمية. وتجمع الدورة التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي ثلاثة مجالات مهمة في حالات الطوارئ والتأهب للحوادث: الكيميائية، البيولوجية، والإشعاعية والنووية.
10: تلبية لما تحتاجه الفرق الطبية وتمكينا للطواقم الطبية القائمة، تستضيف وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية حلقة عمل تدريبية إقليمية حول الاستجابة الطبية للطوارئ في مجالات المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وعمليات الإخلاء الطبي والحروق، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 من سبتمبر 2026.
11: الدكتور قيس بن عبد الله المعمري، رئيس قسم عمليات الطوارئ في المركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية في وزارة الصحة. تستضيف سلطنة عمان هذه الورشة نظرا للسمعة الطيبة والسمعة الحسنة التي تتمتع بها سلطنة عمان، ونظرا للجهود التي تقوم بها سلطنة عمان حاليا في مجال إشهار الفريق الوطني، إجراءات الاعتماد للفريق الوطني للطوارئ الطبية في سلطنة عمان. كذلك يحاضر في هذه الورشة التدريبية مجموعة من الخبراء والمختصين من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المختصة، يشارك فيها مجموعة من الطواقم الطبية المختصة في المجال من إقليم شرق المتوسط والإقليم الأوروبي، بالإضافة للمختصين من سلطنة عمان.
10: تتضمن حلقة العمل التدريبية محاضرات وتمارين عملية تركز على مبادئ الاستجابة الطبية للحوادث التي تتطلب التعامل مع مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وحالات الحروق والإخلاء الطبي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية أثناء الطوارئ والحوادث المعقدة.
12: الدكتور محمد بن سيف البصافي، مدير المركز الوطني لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية في وزارة الصحة ومنسق قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. تم اختيار سلطنة عمان لتكون مقراً لاستضافة هذه الفرصة التدريبية والتي تعنى بتدريب الكوادر الطبية في منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالاستجابة الطبية لحوادث المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والخطر عموماً. هذه الفرصة أيضاً هي فرصة سانحة للفريق الوطني للطوارئ الطبية في سلطنة عمان للأخذ بتجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بالاستجابة الطبية لهذه الحوادث، وهي أيضا فرصة لتعزيز قدرة القطاع الطبي على الاستجابة لهذه الحوادث لا سيما في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم عموما.
13: سمر حمود من مكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أنا مديرة الفريق على بناء القدرات والجهوزية والاستعداد. مبادرة منظمة عم بتطورها مع بلدان المنطقة وحتى كمان بلدان من خارج المنطقة مع الهيدكوارترز عنا الـ EMT سكرتاريا، كرمال تطوير القدرات الوطنية والقدرات حتى الشركة حول الثلاث areas of work اللي هن CBRN, Burns and Medevac.
10: سيشارك عدد من الممارسين الصحيين من سلطنة عمان ومن دول إقليم شرق المتوسط. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: في محطتنا الرياضية، تلقى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خسارته الأولى أمام نظيره السعودي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بمدينة جدة. وأكد مدرب المنتخب الوطني طارق السكتوي عقب الخسارة أمام السعودية أن الفريق ظهر بمستوى سيء في الشوط الأول وبمستوى جيد نوعا ما في الشوط الثاني، وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني وأوجد الفريق عدة فرص لم تستغل، لكن التفوق البدني والذهني وكسب المساحات كان لصالح المنتخب السعودي. كما أشار السكتوي إلى أن غياب بعض العناصر للإصابة أثر على الجاهزية، مؤكدا أن العمل مستمر لبناء هوية قوية للمنتخب الوطني.
1: وخطف المنتخب العراقي فوزا ثمينا من أمام نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات بكأس الخليج العربي لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى النقطة الرابعة، فيما ودع الكويت منافسة البطولة رسميا.
0: يتطلع المنتخب الإماراتي إلى حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم عندما يواجه البحرين حاملة اللقب اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. ويدخل الأبيض الإماراتي اللقاء بعد فوزه على اليمن بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية، حيث سيضمن العبور إذا حقق انتصاره الثاني بالتزامن مع فوز قطر على اليمن أو تعادلهما. في المقابل تبحث البحرين عن التعويض بعد خسارتها أمام قطر بهدفين دون رد، إذ قد تؤدي هزيمة ثانية إلى خروجها من البطولة حسب نتيجة المباراة الأخرى.
1: يسعى منتخب قطر لحسم تأهله مبكرا للمربع الذهبي في بطولة كأس الخليج لكرة القدم عندما يواجه نظيره اليمني اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الثانية. وبدأ المنتخب القطري بقيادة مديره الفني الإسباني جوليل لوبيتيغي مشواره في البطولة بالفوز على حامل اللقب البحرين بهدفين دون رد يوم الخميس الماضي. في المقابل فإن المنتخب اليمني ومديره الفني الجزائري نور الدين ولد علي قد تلقى ضربة مؤلمة في الجولة الأولى بخسارة ثقيلة أمام الإمارات برباعية دون رد لتتعقد آماله في حسابات التأهل.
0: نصل بكم مستمعينا الأعزاء إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.
1: سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية.
0: وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات.
1: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل محسن بن سيف الحوقاني،
1: وكنا معكم في تقديمها أحمد بن حافظ العامري وحنيفة بنت خميس العبري. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مسا عليكم بالخير، نرحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، حلقة الأحد، وتحية لكل أحد يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مشوار جديد يتجدد معكم مثل ما تعودتم مستمعينا من الخامسة وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. دائما نتمنى أن نكون رفقة طيبة لكم في هذا المساء، والجميل والأجمل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244201 ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات يا سار، وأكيد بداية أسبوع جديدة مع بانوراما مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وإن شاء الله مشوارنا على إعجابكم خلال هالساعتين. ودائما البدايات مهمة، وأكيد نتمنى لكم بداية حلوة في يوم الأحد. ربما كانت أيضا البداية ثقيلة ياسر على منتخبنا الوطني بعد خسارته أمام المنتخب السعودي بنتيجة ثقيلة 3-0. أكيد سخط في الشارع الرياضي، لكن الأسباب كثيرة.
2: نعم بالفعل،
3: يعني ما ممكن نرميها على اللاعبين ولا حتى المدرب.
2: إذن أسباب كثيرة، ودخلنا في حسابات معقدة وحسابات صعبة، لكن يعني يبقى الأمل موجود. وهردلك لجماهير الأحمر العماني، هذه حال الكرة.
3: نعم.
2: يعني مرة تكون فائز مرة خاسر.
3: نعم.
2: فإن شاء الله في المرات القادمة المنتخب يؤدي أداء أفضل، خاصة المباراة القادمة مع المنتخب الكويتي يكون أداء يرضي الجماهير، وإن شاء الله يحقق النتيجة المطلوبة يعني تخدم الظروف ونتأهل، رغم أنها هي صعبة. يعني
3: نعم.
2: حسابات ممكن لكنها صعبة
3: فعلا، واقعيا صعبة ياسر. ويمكن احنا تعودنا سنتين على التوالي.
2: نعم.
3: في هذه البطولة نوصل للنهائي، يعني مرة مع العراق.
2: نعم.
3: وآخر مرة مع البحرين، هذه المرة شكلها ما في نهائي. وأسئلة كثيرة مثلا تطرح على الاتحاد العماني لكرة القدم.
2: نعم.
3: فعلا ما الذي يحدث مع المنتخب؟ هل لأن الأسماء جديدة؟ 8 أسماء يعني ما موضوع سهل إنها تكون في هذه المهمة لأول مرة.
2: والبعض قال هل التوقيت مناسب الآن أنك تقرب 8 لاعبين؟
3: نعم.
2: يعني في
3: مع غياب بعض الأسماء.
2: نعم، أسماء يعني مهمة في المنتخب، وفجأة أنت تستعين بأسماء جديدة في بطولة.
3: نعم.
2: مهمة لأبناء. نعم. الخليج، وتعتبر بطولة قوية لها تأثيرها على يعني الخليج بشكل عام. الكل يطمح أنه يظفر بهذه البطولة.
3: يعني كنا ننبسط على كأس الخليج، فيها جبر خاطر نوعا
2: بالفعل.
3: ما مقارنة مع البطولات الأخرى مثل كأس آسيا. ويمكن البعض الآخر ياسر يقول كفاية جلد على اللاعبين.
2: نعم.
3: كفاية جلد على الفريق الفني. المشكلة لها جذور، أنه أنت أساسا عندك دوري ضعيف.
2: نعم.
3: فأنت أصلا ما مستعد،
2: فأسباب كثيرة.
3: نعم.
2: ودائما يعني نحن في الشارع الرياضي نتمنى حقيقة التوفيق لمنتخبنا، رغم أنه مثل ما ذكرنا يعني يبقى الأمل، لكن.
3: نعم.
2: الأمل بسيط وصعب.
3: المباراة القادمة متى بتكون ياسر؟
2: توقع بعد بكرة.
3: بعد بكرة مع الكويت.
2: نعم. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا
3: بإذن الله. تحياتنا للجميع، وأكيد على 7-2-4-4-2-0-1-0. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي
2: وفتحية الخنبشي، ويشارك في الإعداد محمد الهملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي.
3: ومساء الخير بانوراما.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها لكم، خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. وطبعا تحية لرسائلكم المسائية على 7244-2010.
1: ورسائل مستمعينا، بما أننا كنا في البداية نتحدث عن مباراة منتخبنا الوطني بالأمس مع المنتخب السعودي في 27، وخسارة المنتخب بنتيجة ثقيلة 3-0. يقول أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، شكله عبد أبو حكيم متابع المباراة أمس وأموره كانت يقول رفعت الضغط. يقول مساء الأنوار لكم فتحي وياسر وجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب السعودي البارحة رفعت ضغط الكثير من المتابعين، واللعب في الشوط الأول غريب وضعيف، سبحان الله في الشوط الثاني يتغير اللعب بسبب تغيير بعض اللاعبين، والأمل بسيط جدا في الصعود ولكن ليس بالمستحيل، وعسى القادم أفضل بإذن الله. إن شاء الله يا أبو حكيم، مثل ما قل الأمل بسيط لكن ما مستحيل.
0: تحياتنا لأبو حكيم، وأيضا تحياتنا لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بيسمعنا من ولاية المصنعة، يقول متبقي لنا مباراة فيها عدة حسابات معقدة مع المنتخب الكويتي، لكن من وجهة نظري وبأمانة وبصريح العبارة، إذا أردنا اتخاذ القرار الصحيح من الواجب التدخل الحكومي من أجل صالح الكرة العمانية، وأن تكون الرياضة صناعة يستفاد منها من كل النواحي، من بنية تحتية رياضية، دوري محترفين حقيقي، استقطاب خبراء رياضيين للاستفادة على الرغم من المواهب الموجودة في السلطنة وتستقطبها بعض دول الجوار، نحتاج إلى دراسة لكل هذه الإشكاليات. شكرا لك يا سعد، يعطيك العافية.
1: شكرا لك يا سعد. ورسالة من عيسى عبد الله المسعيدي، أبو حمد وعبد الله وحمزة، يمسي بالخير على المستمعين، يقول حبيت أشارك معكم، تحياتي لكم فتحية وياسر، زمان ما تواصلت معكم بسبب ظروف الحياة والمشاوير. نعم. ويطلب من

0: البالغ عددهم 303 مرشحين بينهم 16 امرأة، وذلك عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات.
1: وسلطنة عمان تؤكد خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي على أهمية تطوير استراتيجيات مبتكرة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
0: واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطلق الحملة الوطنية التوعوية أمان 2 بصلالة تحت شعار الوعي حق للجميع لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وتعزيز ثقافة الوقاية ودعم الضحايا وتمكينهم، وتستمر شهرا كاملا وتتضمن عددا من البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية.
1: وسلطنة عمان أيضا تشارك الدول العربية الاحتفال بيوم الزراعة العربي الذي يسلط هذا العام الضوء على أهمية استدامة المراعي العربية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
0: وبحث سبل تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للعمل الزكوي ورفع كفاءة توجيه الموارد نحو التمكين المستدام أبرز ما يبحثه مؤتمر ومعرض الزكاء الرابع الذي بدأت أعماله بصحار، ويتضمن جلسات علمية وحلقات تدريبية متخصصة في الحوكمة والتحول الرقمي والقيادة التنفيذية، ويستمر 3 أيام.
1: وصندوق الحماية الاجتماعية يواصل تنفيذ مشروع المخصصات الشهرية لطلبة نظام الابتعاث الداخلي.
0: والأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومشاركة 35 قياديا من مختلف القطاعات تطلق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي لتعزيز الجاهزية والمرونة والاستدامة ودعم الابتكار والتكامل في منظومة الأمن الغذائي الوطني.
1: وجهاز الضرائب يصدر 3 قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% اعتبارا من 1 أكتوبر القادم.
0: إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير. أنتوا بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 7244-2010.

0: حياكم الله محمد مستمعينا، واكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما، مساءات جديده وبدايه اسبوع موفق للجميع. ودائما البدايات مهمه، وفتحي يعني هذا الاسبوع في بنختم شهر سبتمبر
1: بالفعل،
0: ونبدا شهر جديد يوم الخميس، ونبدا الربع الاخير من عام 2026.
1: نعم،
0: متخيله
1: بامانه شهر 9 مر سريع. نعم،
0: ويوم الخميس بنبدأ خلاص الربع الأخير من عام 2026
1: لنستقبل بعدها 2027.
0: لم يبقى إلا القليل يعني.
1: نعم، يعني بين وداع وترحيب مر الزمن مرور سريع.
0: سريع جدا.
1: وفعلا يعني البعض مثل ما قلنا ياسر يستشعر أن الزمن ما تغير، بس الظروف اللي يعيشها الإنسان في هذا التوقيت هي اللي تغيرت. يعني تشعر أنه الزمن يمر بسرعة ما يحس فيه. يعني من يقول لك أمس إحنا نرحب بالعودة إلى المدارس والحين مر شهر على العودة. فأكيد
0: سبحان الله سريع جدا يعني.
1: جدا. وبالتالي أيضا الإنسان يعني أحيانا لازم ينتبه على أشياء كثيرة، لأنه مع كثرة المشتتات اللي نعيشها في أشياء كثيرة ما نكون منتبهي لها إلا بعد فوات الأوان.
0: نعم، وإحنا ذكرنا يمكن الأسبوع الماضي كيف أنه بعدين يمر الوقت ونجلس نندم.
1: نعم،
0: لما يفوت الفوت ما ينفع الصوت، وكان هذا عندنا المثل. فبالتالي هذه المشتتات يجب أن ننتبه عليها مثل ما ذكرتي، يعني هي تسرق منا الوقت.
1: نعم،
0: فنحن بدون ما نعلم أن الوقت يمضي بسبب هذه المشتتات، أبرزها طبعا الهواتف، وسائل التواصل الاجتماعي. يعني نندمج مع وسائل التواصل الاجتماعي يمر الوقت الغير متوقع. مثلا أنت حاط بس بتشوف الوسائل التواصل 10 دقائق تمر عليه، لما تبدأ بتلاحظ أن مرت ساعة أو ساعة ونص.
1: نعم،
0: وانتقلت 10 دقائق. سبحان الله المشتتات يعني الآن الكثيرة هي السبب أن احنا ما صرنا نحس بالوقت ونحس أن الوقت سريع.
1: بالفعل، ويمكن أكبر مبرر أو يعني أكثر حاجة يتحججوا فيها الناس الآن ماشي وقت.
0: وهو الوقت موجود أصلاً.
1: موجود.
0: بس فقط تنظيم.
1: نعم. أو ننتبه على أشياء اللي نقضي فيها الوقت.
0: نعم.
1: عموماً إحنا نتمنى لمستمعينا وقت طيب إن شاء الله برفقة بانوراما، لكن هالمرة نروح لمحطة سالفة. وسالفة بيننا وبينكم هالمرة تلامس أكيد الجميع، خاصة اللي يمكن عنده تجربة في موضوع بناء البيت أو شراء البيت، أو عنده تجربة في السكن داخل شقة. وهناك توجه كبير الآن ياسر إلى أنه الواحد يعيش أو يبدأ حياته بامتلاك شقة منزلية. وعلى النقيض تماما، يعني يقال أنه 94% من العمانيين، وهي نسبة عالية جدا، يفضلون البيت المتعارف عليه.
0: نعم.
1: البيت العربي أو البيت التقليدي أو بيت الأهل أو البيت العود، اللي هو فيه خصوصية، فيه حوش، فيه أشياء كثيرة تخليك تقول لا أنا أفضل أني أسكن في بيت بدل ما أسكن في شقة.
0: نعم.
1: الأسباب كثيرة الآن خلت الشباب يتوجهوا إلى الشقق ياسر، حتى امتلاكها. ما ننسى أسعار الأراضي مرتفعة جدا، مواد البناء مرتفعة جدا، وبالتالي الخيار الأفضل والأيسر الآن
0: هي الشقق،
1: ومتوفر العرض يعني موجود
0: ومتوفر. رغم مثل ما ذكرتي يعني طبيعتنا هنا في عمان أن نحب البيوت اللي هي البيوت العربية أو البيوت المتعارف عليها، يقول لك يعني ما دام أنا عندي أرض أفضل أبنيها، وإن كان السعر مثلا كلفتني أو كلفني البيت يعني مبلغ وقدره، لكن هو يفضل أن يكون عنده بيت. لكن الآن بدأ التوجه نوعا ما إلى الشقق، لأن بعض الشباب بدأ يفكر طبعا شراء منزل يعني أو مثلا شراء أرض وبعد ذلك بناء هذه الأرض يكلف مبلغ كبير، في حين أن هناك شقق متوفرة بخدمات كثيرة، ويمكن أسعارها أقل من سعر لو أنا اشتريت أرض وبنيت البيت أو اشتريت منزل جاهز. والآن الشقق تعمل بمواصفات قد تكون متناسبة مع بعض الأسر، خاصة أنه لما أنت تبدأ بأسرة صغيرة، يعني كنا دائما نناقش حتى في محطة بيسة أنه أنت أسرة صغيرة لماذا تبني بيت مثلا كبير مثلا من في مثلا 8 أو 10 غرف، وأنت يعني الآن بادي مشوار حياتك الزوجية. فبالتالي الآن في توجه نوعا ما مع وجود المدن الآن الجديدة.
1: نعم.
0: مع وجود المخططات السكنية طبعا الموجودة في مواقع جميلة وراقية، ففي توجه الآن من الشباب، ولكن يعني هي نسبة نوعا ما جيدة، لكن الأغلبية مثل ما ذكرنا يفضلون البيت.
1: بالفعل ياسر، إذن لو طرحنا على مستمعنا الكريم هذا السؤال، لو خيروك يعني بين شراء منزل أو شراء شقة، أيهما يعني الأنسب لك من وجهة نظرك، وإيش هي الأسباب اللي ممكن تدفعك أحيانا فعلا إلى امتلاك شقة منزلية؟ البعض الآخر ياسر يقول لك والله فعلا يعني تكلفة البناء مرتفعة، الأراضي مرتفعة، فيقول لك طيب حتى الشقة المنزلية أنا ما عندي فكرة كم راح يكون سعرها بعد سنوات، أو قيمتها السوقية بعد سنوات كيف راح تكون. عموما أسئلة كثيرة راح نجد لها إجابات في قادم الوقت مع ضيفتنا في محطة بيسة،
0: لكن نحن نريد من المستمعين الآن آراءهم.
1: نعم،
0: فبالتالي مثل ما ذكرتي السؤال اللي نطرحه على مستمعينا،
1: لو
0: خيروك بين الشقة والبيت أيهما تختار ولماذا، على رقم الواتساب 724-420-10.
1: إذن فاصل مع بانوراما ونواصل.

0: تحية لكم مستمعينا ومساءات سعيدة للجميع، وتحية لرسائلكم على 7244210. ولو خيرت بين شراء منزل أو شقة منزلية، أيهما ستختار ولماذا؟ تحياتنا لمشاركاتكم، وتحية أيضا لسليمان الناعبي، يقول إهداء من أخوكم سليمان الناعبي من بونشاك الجميلة إلى إخواني وأحبتي وجميع الأصدقاء عبر برنامج بانوراما، مع تحية خاصة لفريق العمل والمخرج. لكم مني أجمل التحايا وأصدق المحبة، وأنتم دائما في القلب. شكرا لك يا سليمان الناعبي، وتحياتنا لك ولكل المستمعين. أما هالمرة مستمعين الروح لمحطة بيسة.
1: ومحطة بيسة مستمعينا هي قريبة من السؤال اللي طرحناه عليكم في محطة سالفة حول موضوع شراء الشقة أو امتلاك منزل اللي هو ما يسمى بالمنزل العربي. طبعا مستمعينا، الاستقرار والأمان وتأمين المستقبل كلمات أول ما نسمعها يتبادر إلى ذهننا فورا موضوع السكن وتملك بيت العمر. اليوم مع تغير نمط الحياة والأسعار أصبح خيار شراء شقة يراود الكثير من الشباب والعائلات في بداية حياتهم، خاصة مع كثرة الشركات العقارية، بعضها قديمة في السوق وشركات ناشئة دخلت السوق العقاري بقوة. وربما مرت عليك إحدى هذه الإعلانات لتملك الشقق أو الفيلا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن خلف هذا القرار الكبير تساؤلات كثيرة تحيرنا طبعا. نعم. وللإجابة عن هذه الأسئلة يسرنا أن نستضيف الأستاذة حمدة الشامسي، مستشارة مالية. أستاذة حمدة، مسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا في برنامج بانوراما.
2: مساء الخير عليكم جميعا. تشريف.
0: تحية لك أستاذة حمدة. وأكيد أستاذة حمدة يعني صار لك باع طويل، وأنت تقدمين الكثير من الرسائل عبر مختلف المنصات فيما يتعلق بالثقافة المالية، الذكاء المالي، كيفية التعامل مع المال. وإحنا اليوم أكيد عبر بانوراما أيضا حابين نستفيد من هذه الأطروحات والسؤال اللي طرحناه على المستمعين حول خيار شراء منزل أو شراء شقة، متى ولماذا وكيف. وهل شراء الشقة اليوم أستاذة حمدة هو استثمار حقيقي يحمي أموالنا مستقبلا، أم إن مخاطرة مالية وضغط نفسي بسبب الأقساط والديون اللي تصل أحيانا إلى سنوات طويلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا على سؤال هل الشقة مخاطرة أو استثمار، سبحان الله كان الأسبوع الماضي نحن عندنا أسبوعين عندنا ورشة تدريبية حول نفس الموضوع نفس العنوان. فمثل ما قلنا في هذاك الوقت أنه يعتمد يعني كل شيء فيما يتعلق بالاستثمار، يعني أي استثمار إلا في نسبة مخاطرة. والقاعدة معروفة في هذا الموضوع أن كلما زاد العائد كلما ارتفعت المخاطر كلما زاد العائد. الشقة لا شك أنها خيار استثماري جميل جدا ومتاح لكثير من الناس اللي ما عندها الإمكانية مثلا أنها تشتري بيت أو أنها تبني. فخيار الشقة متاح. خيار الشقة دائما ننصح بأنه يكون في مثلا في المحفظة الاستثمارية، أن نحن ننوع محفظتنا الاستثمارية بما فيها المحفظة العقارية. فمكون جميل من مكونات المحفظة العقارية أيضا أن يكون عندك شقة تدر عليك دخل على المدى الطويل، لأن اليوم نحن ما نقدر نعتمد على الدخل أو على الراتب فقط، دائما نحن نطالب بأن يكون ميزانيتك فيها دخل وليس راتب، يكون عندنا مصادر دخل متعددة.
1: إذن يعني موضوع الشقة اليوم أستاذة حمدة يعني موضوع استثماري، أم يكون يعني بعض الشباب يمكن توجههم للسكن، شراء شقة للسكن وليس للاستثمار، الفرق بينهم؟
2: هو طبعا هو دائما عشان تدين هل دائما دائما دائما نسأل أول ما واحد يقول أنا أريد أشتري شقة، نقول له تحدد الهدف الأول من الشراء. هل هو للسكن ولا هو للاستثمار، وكل واحد من هذه الخيارات طبعا له مميزاته. مثلا انا والله اذا اريد ابني شقه، او سوري اشتري شقه للسكن، بتكون مواصفاتها اصلا مختلفه تماما عن شقه الاستثمار. والشقه السكنيه متاحه في ظل الحين احنا قاعدين نشوف بعض الوظائف غير ثابته، بمعنى انها تتطلب تنقلات، سواء كانت وظائف حكوميه او غير حكوميه. يعني في بعض الوظائف ما تكون مستقر في مكان واحد. وكثير منا اللي هم من المناطق يقول لك انا يعني ما اريد استقر بشكل نهائي مثلا في العاصمه مسقط، واريد بعد التقاعد مثلا انا ارجع البلد. فبيكون عنده او حتى على المدى القصير، يعني انه يطمح اني انا لا انا هي مرحله وبنتقل بعدين منها، يا في محافظتي أو في مكان آخر. فحلو أن واحد يأخذ شقة مؤقتة يسكن فيها بداية، ومن ثم يأجرها أو يبيعها. فالخيار هناك وارد. مواصفات طبعا الشقة السكنية في الغالب تكون مختلفة من حيث شو، من حيث المساحة. واحد يعني أنا مثلا إذا شباب مثلا من الزوجين جديد يريدون منزل مرحلي، يعني تقول لك انا لا انا بدل ما انا ادفع اقساط حق شقه، عفوا ايجار حق شقه، خلني انا ادفع هذه الايجارات كاقساط الشقه اسكنها وبعدين ابيعها او ااجرها. ففي هذه الحاله انت تهدد أنا والله كم أريد أسكن في هذه الشقة، بسكن فيها 5 سنوات، بسكن فيها 10 سنوات. فإذا أنا بسكن فيها والله بس 5 سنوات، يعني من الزواج إلى 5 سنوات، فحتى غرفة واحدة أنا تكفيني، لأن حتى بعدين تأجيرها بيكون أسهل، بيعها بيكون أسهل. إذا والله أنا أقول لا أنا المرحلة 10 سنوات وما فوق، فهني نقول لا يمكن تحتاج غرفتين، تحتاج 3 غرف، لأن بعدين العيال بيكبرون، وإذا عندك ذكور وإناث بتضطر أنت تفرق بينهم في المرقد، فبتحتاج على الأقل 3 غرف. نفس الشيء اللي يحددها المكان، يعني كثير من الموظفات تقول لك أنا أريد شقة يا جنب أم زوجي يا جنب أمي، علشان يكون سهل عليهم الإشراف على العيال إذا أنا خليتهم مثلا في البيت، أو أني أنا أنقلهم قبل ما أروح الدوام أوديهم لأحد البيتين. فأنا أريد شقة تكون قريبة من أهلي. البعض يقول لك لا أنا أريد مكان مثلا قريب من دوامي، فالمقر وايد، المكان وايد وايد، أو الموقع وايد مهم. طبعا هو مهم في كلا الحالتين، لكن بالنسبة للسكن اللي يحدده مثلا هذا قربة من الخدمات، قربة من مدارس العيال، قربة من المستشفيات مثلا والمرافق وما إلى ذلك.
0: نعم. طيب أستاذة حمدة، يعني مثل ما أشرتي قرار اختيار الشقة يلعب فيه عامل الموقع، أيضا هناك ربما يكون في حيرة أو تردد لدى الناس بين خيارين في موضوع الشقق. هل الأفضل شراء شقة جاهزة للسكن الفوري، أم شراء شقة ما زالت على الخارطة وقيد الإنشاء، يعني طمعا في سعر أرخص ويمكن في مميزات تساعده أنه يشتري شقة على قيد الإنشاء؟ ما هي مميزات وعيوب كل خيار، شقة لسكن فوري أو شقة قيد الإنشاء؟
2: أوكي. شقة السكن الفوري، الناس مثلا إني أنا ما عندي فرصة أو ما عندي وقت أنتظر لمدة سنتين لحد والله الشقة ما تجهز، فعامل الوقت هني وايد مهم. الشيء الثاني، بعض الناس وأنا منهم ما أقدر أتخيل شكل الشقة، لازم أشوف الشيء، يعني حتى في التسوق العادي أنا ما أقدر أتسوق أونلاين، لازم أشوف المنتج قبل ما أشتري. فالشقة الجاهزة تتيح لك إنك أنت تشوف المكان، يعني توقع على المكان وتشوف المواصفات الشقة، تتلمس مرافقها، ارتحت لها ولا ما. احيانا سبحان الله سبحان الله، يعني الشقه تكون رائعه وانت في مكان جدا رائع بس انت ما ترتاح لها ولاسباب بسيطه جدا. انا والله دخلت الشقه في شيء فيها ما اعرف بس ما ارتاح له، فهذا اتيح لك الشقه شو اسمه الجاهزه.
1: نعم.
2: بعدين توفر عليك كثير من الانتظار ومن شو اسمه الترقب. صح، الحين يعني في كثير ناس يقولك ايوه بس انا يعني كمطور عقاري بوفر لك اللي يسمونها البروتايب، اللي هي نموذج شقه في شو اسمه تكون جاهزه وانت تي وتعاينها عشان تعرف الشقه بالضبط كيف بتكون. بس انا ما اقدر اضمن اني انا بالفعل بحصل هذا الشيء، مثلا النهايه بتكون نفس الشيء، لا تتغير اثناء البناء، يعني حتى احيانا حتى السعر اللي انت تتفق فيه مع المقاول كان يتغير.
1: نعم ممتاز.
2: بالنسبه للشقق طبعا وغاليه، الشقه الجاهزه طبعا غاليه، اغلى من الشقه اللي هي قيد الانشاء، لانك انت قيد الانشاء تشتري على الخارطه، مثل ما اقول دائما انت تشتري سمك في البحر، انت ما تعرف شو قاعد تشتري مهما كانت الضمانات.
1: نعم.
2: لكنها ارخص طبعا، وفي المجال انك انت تحقق منها عوائد فوريه، سواء بالبيع، يعني انت ممكن تبيعها في اي مرحله من مراحل البناء، تبيعها بعد شهر بعد شهرين لما يخلص ال شو اسمه الهيكل وتسوي فيها ربح حلو، او انك انت بعدين ايوه تأجرها وتستفيد من العائد مالها. فلكل خيار عيوب ومميزات، ويعتمد في النهاية على الشخص.
1: نعم ممتاز.
2: انت شو تريد وشو تفضل في النهاية.
1: نعم. الان استاذة حمدة، الشخص اللي حاب يشتري شقة للاستثمار، طبعا المنطقة اللي تقع فيها الشقة الحين يعني امر جدا مهم ان يدرسه، كيف يفرق بين المنطقة الواعدة مستقبلا والمنطقة المتضخمة التي يمكن يشتري فيها بأعلى الأثمان، لكن لما يجي يأجر أو يبيع تكون الأسعار أرخص، كيف يعني يختار الموقع المناسب؟
2: هو دائما القاعدة إن وين أنت تشوف زحمة سكانية تروح تستثمر. ببساطة شديدة جدا، في بعض المناطق عليها طلب شديد في كل شيء، يعني حتى إذا بغيت تسوي مشروع أو شيء تروح وين ما تروح الزحمة، وين ما يروحون الناس.
1: نعم.
0: أستاذة حمدة معنا؟
2: أيوة نعم.
0: تحية لك. وفي ربما توجه من العمانيين في الفترة الأخيرة يعني فعلا للاستقرار داخل الشقق المنزلية، رغم أنه البعض ما زال متمسك بالفكر الموجود معنا في المجتمع اللي هو البيت، الحوش، الخصوصية وغيرها من المميزات. لما كنت في هذه الورشة مع عدد من الشباب والشابات، إيش أكثر المخاوف اللي كانت تراودهم من تبني فكرة السكن في شقة منزلية؟
2: هو أكثر شيء مش السكن في شقة، يعني هم في شباب عندهم الاستعداد.
0: طيب.
2: وفي توجه كبير جدا، يعني كثير من الناس اللي يجون ياخذون من عندي استشارات يقولوا لي لا احنا نفضل ان احنا ناخذ شقه ولا نشتري بيت، من عدة نواحي، حتى الأمان. يعني الحين نحن مثلا إذا كثير من من من عيالنا يشتغلون هني عزابية أو متزوجين جديد، في الويكند اللي بيروحون البلاد فيقول لك أنا البيت الشقة أحس بالأمان فيها أكثر. الشباب مثلا اللي يشتغلون في الصحراء يقول لك لا، أنا أفضل إن إن إن مثلا زوجتي تكون في شقة، لأن فيها تعرفين سكيورتي وهذا أكثر من البيت. الصيانة أسهل، لما أنت تسكنين في شقة ترى أنت بتدفعين رسوم سنوية وجمعية الملاك بتتولى الصيانة والحراسة وهذه الأشكال هذه الأشياء، فأنت كشخص ما بتشغل بالك بهذه التفاصيل الصغيرة. فبالعكس يعني هم يفضلون هذا الشيء، بس هو شراء الشقة للاستثمار هو هذا اللي يخوف.
1: طيب أستاذة حمدة، يعني بعض الشقق لما يمر عليها 10 أو 15 سنة تبدأ بالتهالك وتظهر فيها بعض المشاكل، هل يمكن أن نضمن أن جودة البناء ونظافة المبنى ما تأثر بسعر الشقة طبعا مستقبلا لو فكرنا في بيعها؟ كذلك عند شراء شقة في بناية أو في مجمع سكني، من يكون عادة المسؤول عن صيانة السلالم مثلا، المصاعد، في حال يعني وجوده في هذه الشقة في بناية أو مجمع سكني؟
2: أولا ما في شيء اسمه حد يضمن لي أو إنه شيء مضمون. كلمة مضمون لا وجود لها على الإطلاق في الاستثمار، وإن كان هذا الاستثمار الشقة والبيت إلا بتتهالك. وعشان كذي في شو اسمه مصروفات إهلاك على المباني. حتى بيتك أنت، يعني حتى البيت نحن دائما ننصح بأنك أنت تخليه 10% 20% من قيمة المنزل للصيانة، لأن كل اللي بتحتاج أنك أنت شو اسمه تصينه، وكذلك الشقة. فبالتالي لما من الأهمية بمكان، إذا أنا بس بشتري شقة في مبنى قديم، أني أنا ما أفحص الشقة، أفحص المبنى ككل، الهيكل، التسريبات، أخذ لي لفة عليه، أسأل الجيران، هذا جدا ضروري. لأن كثير من الناس بيروح وبيشوف لك الشقة لكن حتى ما بيكلف نفسه ينزل السلالم يشوف وضعية السلالم كيف، الأسانسيرات طبعا كم لفت في البناية. إذا واحد مثلا يقول لي والله أنا شقة بناية مثلا فيها 22 شقة، 22 شقة هذه كم لفت فيها وكم، فهذه كلها أشياء جدا جدا ضرورية. مسؤولية من الاهتمام بالمبنى طبعا. الحين في جمعية ملاك بحكم القانون الحين كل مطور عقاري ملزم بأنه يحط جمعية ملاك هي اللي تشرف على على المباني. ويعتمد طبعا عادة شو اسمه الرسوم تحسب على مساحة الشقة مالتك. يعني مثلا الحين أنا بنيت كمطور عقاري بنيت مبنى، فبروح وبسوي عقود، صح؟ عقد صيانة اللفتات، عقد صيانة عقد التشجير، عقد الأمن، عقد كل هذه العقود بوقعها، بعدين بجمع المبلغ مالها وبقسمه على المساحات مال المبنى. فكل شقة بتكون لها نسبة معينة من هذا المبلغ.
0: ممتاز.
2: لكن هذا نفس الشيء ترى ناخذ في الاعتبار هذه الرسوم فقط للمساحات العامة اللي تشترك فيها مع بقية الملاك، يعني اللف، الصيانة، التشجير. لكن داخل الشقة أنت مسؤول كمالك عقار.
0: ممتاز، أنا أتوقع إجابتك يعني أستاذة حمدة كانت واضحة لكثير من التساؤلات اللي فعلا ممكن أن الواحد يبحث لها عن إجابة، مثل موضوع هذه المصاريف المتعلقة بالصيانة، ربما بالنظافة وغيرها من الإشكاليات. كنصيحة ختامية أستاذة حمدة ومباشرة لكل من يتابعنا الآن ويسمعك، متى نقول للمستمع توكل على الله واشتري الشقة الآن، ومتى ننصحه ينتظر ويتريث لأن الوقت الحالي ما يخدمه؟
2: شوفي مرة ثانية نرجع ونقول يعني هو صعب تقولين حق شخص اشتر ولا لا تشتري، لكن احنا دائما ننصح انه ما نشتري العقار فقط لاني انا اقدر ادفع القسط، نشتري لما نقدر نتحمل الالتزامات. وانصح دائما الشباب من فضلكم انتبهوا للمصاريف الغير ظاهرة في عندما لما تشتري شقة. عندك ثلاث أشياء لازم تقيمها، أول شيء المالك اللي هو أنت، وضعك المالي، إمكانياتك المادية، التزاماتك، هل عندك القدرة على أنك أنت تلتزم على المدى البعيد لهذه الشقة أو هذا الاستثمار؟ لا. الشيء الثاني المطور العقاري سمعته في السوق، خبرته، اسأل عنه، روح وزارة الإسكان، افتح الموقع مع وزارة الإسكان، شوفه مرخص ما مرخص. الحين في كثير مثلا من المؤسسة من المطورين يعلن بأن مثلا عندي ترخيص تأجير يومي، تأكد من هذا الشيء، تأكد من أن عنده حساب ضمان، لأن الحين أيضا وزارة الإسكان تلزم كل المطورين اللي بيبيعون شقق قيد الإنشاء أن يكون عندهم حساب بنكي باسم المشروع، تأكد أن الحساب البنكي باسم المشروع وليس باسم المطور العقاري.
1: نعم، إذن موضوع أكيد مهم، خاصة اللي عامل نية لشراء شقة سواء للسكن أو للاستثمار. هذا كان موضوعنا في محطة بيسة. شكرا جزيلا لك الأستاذة حمدة الشابسي مستشارة مالية، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
2: الله يعافيكم يا ربي، وشكرا شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يعطيك العافية أستاذة حمدة، ونتمنى لك مساء سعيد. شكرا جزيلا، ما قصرتي. متواصلين معاكم مستمعينا وبانوراما، خلكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لمخرجنا محمد الشبيبي وعلى اختياراته المسائية في بانوراما، وتحية لرسائلكم على 7244210.
1: وعن سؤالنا لليوم مستمعينا، هل تفضل شراء المنزل أو الشقة ولماذا؟ علي السناني من ولاية بهلة يقول أفضل البيت مع قطعة أرض كونه أكثر خصوصية ومجال للتنفس، بينما الشقة تكون الخصوصية محدودة وفي مكان مخصوص. شكرا لك يا علي السناني.
0: شكرا لعلي، وتحياتنا أيضا لبدر محمد يقول لو خيروني بختار الذهب.
1: عاد من هو الذهب؟
0: مشكلة الذهب ما من الخيارات محاطينها وغالي تو
1: وغالي،
0: ما أعرف أمس نازل 46 ولا كم.
1: عاد إيش تقصد الذهب؟ يعني إحنا ما حطينا خيار الذهب،
0: بيختار أرض فيها منجم ذهب يمكن.
1: يمكن أبو قاسم يقول أحسن شراء منزل للوسع، عشان المنزل هو أوسع يعني.
0: نعم،
1: تحية لك يا أبو قاسم.
0: تحياتنا أيضا لأم محمد تقول تحية لكم فتحية وياسر وللأستاذة حمدة الشامسي. صراحة زالت الضبابية حول ما يتعلق بثقافة السكن في الشقة، وهناك توجه كبير نحو هذا العقار لأسباب كثيرة. العرض متوفر وأسعار الأراضي ومواد البناء أحيانا لا تساعد على بناء منزل.
1: ورسالة من حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي يقول يعتمد اختيار الأنسب بين الشقة أو البيت المستقل على احتياجاتك الشخصية وميزانيتك وحجم عائلتك، ولكن من وجهة نظري البيت أفضل من الشقة، أكثر أريحية من حيث الخروج والدخول، بالإضافة وجود حوش بالبيت وبالأخص راحة الأطفال أثناء اللعب. الحوش ضروري يعني، كثيرين يقول لك ضروري يكون البيت فيه حوش
0: متنفس يعني. البعض يقول لك والله في الشقة شعر بضبة، يعني كني محاصر. ما عندي متنفس. لكن على النقيض تماما. تحياتنا لعبد العزيز يقول بصراحة
2: أنت شوف أنت صدقنك أنت إنسان مو طبيعي.
0: لا طبيعي أنه يريد حوش
1: شكله العكس الشبيبي يعني.
0: نعم طبعا اللي فضلوا الشقة منهم عبد العزيز يقول بصراحة اختار الشقة، أنا موظف وعايش في مسقط وبيت في مسقط يعني بدفع مليون ريال. الشقة أرخص وقريبة من العمل، ما أحتاج أصرف على شيء. الشقة خيار العصر، أنا شاب مقبل على الزواج وما أقدر أنتظر 10 سنين عشان أبني بيت. الشقة راح تخلص بسرعة واقدر اشتريها بقرض ميسر.
1: إذن هو مع شراء الشقة
0: بالضبط، والأسباب كثيرة مثل ما ذكر يعني. يقول لك بدفع مليون ريال عشان ابني بيت
1: وهنا سعر أرخص،
0: أكيد رمزية لغلاء الأسعار.
1: نعم. بالفعل. أبو تميم يقول أفضل شراء منزل، لكن طبعا معروف السبب، وإحنا نتمنى منكم مستمعين أنكم تذكرون السبب بين الأفضل بالنسبة لك شراء منزل أم شقة في مجمع سكني أو في منطقة تكون مناسب بالنسبة لك، سواء كان مناسبة لك لمكان العمل أو غيره. شاركونا على رقم الواتساب 7244210. الآن نتوقف مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت،

ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. بانوراما. مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. تحياتنا للجميع ومس بالخير على الزميل ياسر. مساء الخير ياسر.
2: مساء الخير فتحية. مسي بالخير عليكم مستمعينا، وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما. نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم: لو خيروك بين شراء منزل أو شراء شقة، أيهما ستختار ولماذا؟ على رقم الواتساب 7244-2010. الحين نروح لمحطة حول العالم.
1: وحول العالم مستمعينا، رح نضع أمامك أغرب القرارات الحكومية في العالم لكنها غيرت دول بالكامل.
2: بالفعل يعني هناك كثير من الأمثلة وقرارات كان لها تأثير في دول، طبعا هذا التغيير كان للأفضل.
1: نعم.
2: وأول الأمثلة سنغافورة، قرار تغريم كل شيء، غرموا البصق والعلكة وكذلك التدخين في الأماكن العامة بغرامات ضخمة، تحولت من مدينة فوضوية لأنظف مدينة في العالم.
1: فعلا ياسر، يعني توقيع قرار قد يقلب دولة رأسا على عقب.
2: بالفعل.
1: ويمكن للوهلة الأولى تبدو قرارات مجنونة، لكن مع مرور الوقت تتضح أنها كانت في مكانها الصحيح،
2: ويكون التغيير للأفضل مثل
1: ويكون
2: ما
1: التغيير للأفضل مثل ما أشرت في سنغافورة. الآن نروح إلى وين؟ إلى رواندا. قرار إعادة البناء بعد الإبادة. بعد إبادة جماعية عاشتها رواندا، قتل فيها تقريبا 1,000,000 شخص في 100 يوم، قرروا منع ذكر القبائل والأعراق نهائيا، فتحولت لأسرع اقتصاد نامي في أفريقيا خلال 20 سنة.
2: بالفعل يعني رواندا واضح حقيقة يعني هذا التطور الهائل في هذه الدولة.
1: صحيح.
2: شيء
1: ومن فترة كان في زيارة لرئيس هذه الدولة، واتضح من هذا القرار أن القرار بدل ما يكون للقبائل

0: بيلة يكون للوطن.
1: للوطن بالفعل. نعم. كذلك فنلندا مستمعين قرار إلغاء المدارس التقليدية. ألغوا الواجبات المنزلية والامتحانات حتى سن 16، والمعلم أصبح مرشد لا ملقن للمعلومة، وأصبحوا اليوم أفضل نظام تعليمي في العالم كله.
0: مرتاحين من الواجبات.
1: نعم.
0: نروح إلى بوتان. قرار قياس السعادة بدل الناتج المحلي. رفضوا قياس نجاح الدولة بالمال والاقتصاد، وأسسوا مؤشر رسمي اسمه السعادة الوطنية الإجمالية. اليوم بوتان أسعد شعب في آسيا رغم أنهم من أفقر الدول.
1: إذن السعادة مهمة.
0: نعم.
1: ونروح للنرويج. قرار وضع النفط في صندوق للأجيال. حين اكتشفوا النفط في النرويج رفضوا إنفاقه على أنفسهم وضعوه في صندوق للأجيال القادمة. اليوم الصندوق يساوي 1.4 تريليون دولار لمليون شخص.
0: إذن أمنوا مستقبل مليون شخص من خلال فعلا وضع هذا النفط في صندوق للأجيال القادمة. نروح لأستونيا. قرار رقمنة الحكومة كليا. عام 1991 أستونيا كانت دولة فقيرة، خرجت من الاتحاد السوفيتي، قرروا تحويل كل خدمات الدولة لخدمات رقمية بالكامل. اليوم 99% من خدماتها الحكومية إلكترونية.
1: ومن استونيا الى ايسلندا.
0: نعم.
1: وقرار السجن على المصرفيين. بعد الأزمة المالية 2008 بدل انقاذ البنوك سجنوا المصرفيين الفاسدين وافلسوا البنوك الذين افلسوا البنوك طبعا، وتعافوا باسرع من كل اوروبا وامريكا مجتمعين.
0: نعم.
1: يعني اللي سببوا من المصرفيين هذا الفساد في البنوك.
0: نعم.
1: تم سجنهم، تخلصوا منهم، هم كانوا أسرع دولة تتعافى في أوروبا وأمريكا بشكل عام.
0: نعم. إذن رحلة الألف ميل ياسر نحو التغيير قد تبدأ بخطوة، وقد تبدأ بقرار جريء مثل هذه القرارات اللي طبعا مرينا عليها. قرارات غيرت طبعا دول بالكامل، مثل ما أشرنا إلى سنغافورة، رواندا، فنلندا، بوتان، والنرويج، وأستونيا، وأيسلندا. أكثر قرار لفت انتباهك؟
1: والله اللي في رواندا حقيقة. يعني اليوم رواندا مثال حقيقة للدول.
0: نعم.
1: النامية والمتطورة حتى على مستوى أفريقيا يعني.
0: نعم.
1: فهي دولة الآن نقدر نقول دولة متطورة خلال 20 سنة.
0: نعم.
1: رغم الظروف اللي حلت برواندا يعني قبل 20 سنة.
0: عبادة جماعية.
1: نعم.
0: مليون شخص في 100 يوم، أكيد كارثة يعني ما راح ينساها التاريخ الرواندي. لكن في كل الأحوال استطاعوا أن يصنعوا التغيير. إذن حول العالم، وما زلنا مواصلين. فاصل ونواصل.

0: 24 دقيقة بعد 6 مساء من العاصمة الأنيقة مسقط، تحية لكم مستمعينا، وأكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما لقرب السابعة، لكن هذه المرة ننتقل وإياكم إلى محطة عن قرب.
1: وفي عن قرب مستمعينا نقترب من أحد البرامج التي حصلت على جائزة ضمن ست جوائز التي حصلت عليها وزارة الإعلام، 3 برامج للتلفزيون، 3 برامج للإذاعة. اليوم يسعدنا أن نستضيف الزميل أحمد الكلباني والذي توج برنامجه الإذاعي حديث الظل بجائزة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. مسي عليك بالخير زميل أحمد، ونبارك لك هذا الإنجاز وهذه الجائزة.
2: أهلا ومرحبا عزيز ياسر، أهلا ومرحبا أيضا بفتحية، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا على الاستضافة وهذا الاحتفاء العريض من قبل زملائنا الإعلاميين الذين نكن لهم ونبادلهم كل التقدير والاحترام.
0: تستاهلوا كل خير أستاذ أحمد، وما أنك معد ومقدم برنامج حديث الظل، من وجهة نظرك ما الذي ميز برنامجكم وجعله ينتزع إعجاب لجان التحكيم والصدارة في المهرجان؟
2: بارك الله فيك. برنامج ما قاله الظل قائم في أساسه على فكرة استثمار الظل نفسه. مفردة الظل، أو خلينا نقول الظل، هو كائن يعني يمكن أن نشاهده، يمكن أن نشعر به، لكن لا يمكن أن نقبض عليه أو أن نلمسه بشكل مباشر. لذلك أعتقد بأن الشخصيات المتاحة في كتب الرواة والساردين، حتى في القصائد، حتى في المرويات الشعبية، بعض هذه الشخصيات يمكن استثمارها بشكل جميل لأنها تلمس الروح لكن يصعب القبض عليها، بينما تترك أثرا عميقا في شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. أتت هذه الفكرة من محاورة هذه الشخصيات في الروايات والأعمال السردية، الأعمال الأدبية بشكل عام، بدلا من محاورة أصحابها. هذه الفكرة التي بنيت عليها هذا البرنامج. وفي هذا العمل ناقشت شخصية عبد الله سالم بن عبد الله بن جميل الملقب بالقافر في رواية تغريبة القافر للكاتب العماني زهران القاسمي الذي فاز بهذه الرواية بجائزة البوكر العربية. وأتينا بشخصية سالم بن عبد الله القافر وجعلناه يفضي بما في نفسه في هذه السانحة بطريقة تدعو المستمع أو المتابع بشكل مستفز لمتابعة أو مطالعة هذه الشخصية أو التحاور معها عن كثب من خلال العمل الأصلي الذي كتبت فيه. فأعتقد يعني الدوافع التي قد تجعل من برنامج كهذا تنافسي بقدر ما هي في الحقيقة تعود إلى يعني امتياز الفكرة، حيث أنها حوار مع شخصية الكاتب وليست مع الكاتب نفسه. ثم إنه بعد ذلك هناك عناصر فنية مهمة وقيمة للغاية أضافها المخرج الزميل العزيز أسعد الرئيسي من خلال إضاءة فضاءات هذا البرنامج بما يعززه سمعيا حتى يكاد يسمع أو يشعر المتابع أو ينظر إلى شخصية سالم بن عبد الله القافر بطريقة مغايرة عما كانت عليه في النص الأدبي، أو خلينا نقول بطريقة مطورة.
1: نعم، ممتاز. وأكيد يعني الفوز في مثل هذه المهرجانات، خاصة إذا كانت مهرجانات عربية، لها طعم خاص، وأكيد هذا التتويج طبعاً. وأنتم أهلا لها أخوي أحمد، والبرامج الإذاعية الكل يعرف يعني، خاصة البرامج الناجحة مثل برنامجكم، يتطلب جهد استثنائي لإيصال الفكرة بالصوت والإحساس. فنتحدث عن كواليس التحضير لهذا البرنامج، بالتالي جعلتم المستمع يعيش أجواء البرنامج مثل ما ذكرت أنت في فكرة البرنامج. نتحدث عن الكواليس أخوي أحمد.
2: نعم، يعني واحدة من الإشارات الضروري معرفتها من خلال صياغة أو بناء هذا النوع من البرامج أنه يتطلب اطلاعا وقراءة فاحصة للشخصية، كما هو الحال في تغريبة القافر لزهران القاسمي. ثم بعد ذلك صناعة النص بتعالقات أدبية عميقة مع النص الأصلي من خلال الكتابة المحضة، التأليف. حيث سيتطلب هذا استنطاقا للشخصية بطريقة ما حوارا معها بشكل معمق، ثم عقب ذلك إضاءة هذه الحالة ب يعني العناصر الإخراجية المختلفة، وإلى جوار ذلك كله الاطلاع على هذا النموذج الذي اقترحه الروائي الكبير زهران القاسمي، الروائي العماني الذي فازت روايته مثل ما قلت بجائزة البوكر، وما خلفه من ارتدادات في الوسط الثقافي العماني، حيث أنه هذه الرواية تم تحويلها إلى عرض مسرحي باسم القافر قامت به فرقة الدن المسرحية، فرقة الدن للثقافة والفن. ثم بعد ذلك أيضا كان هناك الكتاب الصوتي المتاح الآن في منصة عين والذي قرأته شخصيا. ثم بعد ذلك كان هناك تقاطع آخر من خلال السرديات أو القراءات النقدية لهذه الرواية ولشخصياتها البارزة، ولا سيما الشخصية البطلة في هذه الرواية شخصية سالم بن عبد الله القافر. ثم كذلك مسلسل القافر الذي تابعتموه وتابعنا جميعا سرده وعرضه بطريقة جميلة، أضاءت الشاشة العمانية طيلة شهر رمضان السابق. فيعني قراءة هذا المشهد، النظر إلى تشكلات هذه الشخصية بأكثر من طريقة، بالتأكيد سيخلق انطباعا أكثر أعمق عما يمكن أن تلمسه هذه الشخصية في أذن المستمع وفي روحه في آن واحد.
0: ممتاز. طيب أحمد، يعني فوز برنامج إذاعي مثل حديث الظل يثبت أن الراديو والإذاعة ما زال يحتفظ بهذا السحر، وما زال يحتفظ بهذه القوة في عصر الشاشات وعصر المنصات. كيف ترى واقع البرامج الإذاعية اليوم وقدرتها على جذب المستمع مع هذه المنافسة طبعا الموجودة في مثل ما أشرنا المنصات، البودكاست، مواقع التواصل الاجتماعي، الشاشات، التطبيقات وغيرها؟
2: نعم، بطبيعة الحال يعني برنامج ما قاله الظل في طيه وفي ما يقدمه من محتوى، نعم، هو انعكاس إلى ما تقدمه البرامج الأخرى في المشهد الإعلامي. لكن دعيني هنا أنقل المشهد خصوصا إلى الإذاعة العامة من وجهة نظري. إذاعة سلطنة عمان لطالما احتفت بالبرامج التسجيلية التي تقدم عرضا فنيا أكثر من كونه عرضا برامجيا فقط، لأنه البرامج في إذاعة سلطنة عمان التسجيلية على وجه الخصوص يعني يتم الاشتغال عليها وبنائها بطريقة تجعلها مخزونة بالحالة الفنية الجميلة هذه لفترة أطول. البرامج الحوارية أو المباشرة على الأرجح هي ذات سياق وطبيعة موضوعية قد يتم استهلاكها، فقد تصلح لفترة معينة ثم بعد ذلك تنتهي
0: بالفعل.
2: لكن كلاكما يعرف ياسر وأيضا زميلتي فتحية أن هذه البرامج التسجيلية يتم صناعتها بطريقة ما لتكون ذخيرة في المكتبة الفنية الإذاعية، ثم بعد ذلك يمكن استثمارها وتكون صالحة لكل زمان ومكان. هذا النموذج الآن يتم طرحه بشكل تجديدي عبر منصات البودكاست، لكنه في الأصل بني وتشكل في المكتبة الإذاعية الفنية ليس فقط في سلطنة عمان وحسب، بل في كل يعني المحطات الإذاعية العريقة. والاشتغال بهذه الطريقة إنما هو دعينا نقول استلهام من هذه التجربة العريقة، وأيضا استفادة من التجربة العميقة التي قدمتها إذاعة سلطنة عمان على مدى أعوام.
1: وبالتالي يعني بريق الإذاعة يبقى لامع رغم هذا التطور الذي يشهده العالم سواء في منصات
2: طبعاً
1: مختلفة.
2: طبعاً خلاص الإذاعة أخذت موقعها ياسر، ولن يبدله شيء، هذا ما أعتقده شخصيا. طالما بقي الإذاعيون وفيون لأساليبهم وأنماطهم التقليدية، فما يحضر من أدوات ومن أساليب هو بطبيعة الحال فقط أدوات مساندة أو قنوات جديدة لوصول الإذاعيين فقط ليس أكثر.
1: نعم بالفعل. وبالتالي اليوم الشباب الطموح يعني، وأنت حقيقة مثال يحتذى به أحمد، واليوم حققت هذا الإنجاز وبرنامج ما قاله الظل الذي حقق هذه الجائزة العربية. وإذاعة سلطنة عمان دائما عودتنا حقيقة في المحافل سواء على المستوى الخليجي أو العربي تحقق حقق يعني الكثير من الجوائز. نصيحتك اليوم للشباب، خاصة المذيعين الشباب الراغبين في صناعة برامج إذاعية تترك أثرا حقيقيا وتنافس سواء على مستوى الخليج أو العربي.
2: والله يعني أنا أشعر بأني أنا شخصيا بحاجة لنصيحة. على كل حال سيدي العزيز، أنا أنظر بتقدير واحترام كبيرين لمن يشغل مادة الإعلام أو يتعامل معها بوصفها يعني طبقا معرفيا وتجربة جميلة تهدى للمستمع لأذنه، وليست وسيلة لدعنا نقول سواء لإظهار الذات أو إظهار الاشتغال أو الاستعراض أو ما شابه. ومنطلاقا من هذا المعتقد الشخصي، أعتقد بأن كل رسالة إعلامية بنيت على هذا المبدأ الصحيح يغتفر فيها أي شيء طالما أنها تسعى لإيصال الحقيقة، أنه تكون شفافة، أنها تكون طبق معرفي، طبق جميل وجيد، خلينا نقول جرعة إيجابية من الحياة التي نلمسها كل يوم ونحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا ما أشجع عليه شخصيا، وهذا ما أدعو إليه في طبيعة العمل الإعلامي بالنسبة لمن يسألني عن أي نصيحة في مجال الإعلام. وإضافة لذلك تأتي بقية المكونات المساندة فنيا من الأدوات والمعارف والمهارات التي يمكن أن يتم التحصل عليها بالتعلم أو حتى مما تعطيه الموهب الموهبة.
1: وبالتالي برنامج ما قاله الظل يحصل على هذه الجائزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون أو مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. كلمة أخيرة أو رسالة حاب توجهها من خلال برنامجنا أحمد؟
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة عزيزي ياسر، أيضا زميلتي فتحية، شكرا جزيلا لأنكما يعني أثرتما هذا الحوار باتجاه ما قاله الظل. وإن كان لي من كلمة شكر أخيرة، أنا ممتن جدا لهذا الاحتفاء الذي أحظى به من زملائي الإعلاميين الذين أنا أمثلهم في هذه الحالة فقط، في هذه الومضة من الإنجاز. لكن طبيعة العمل الإعلامي كما تعرفون هو عمل مستمر، عمل يومي، ليس عمل لحظة، هو عمل مستمر على الدوام. ومسألة الحصول على جائزة من عدمه إنما تعطي انعكاسا لطبيعة هذا الإعلام والزملاء الذين يشتغلون فيه، فشرفني ذلك حقيقة، وشكرا جزيلا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
1: وفوزكم وفوز للإذاعة كاملة سواء بطواقمها المختلفة.
2: جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
0: تسلم تسلم أكيد زميلنا أحمد الكلباني، سعيدين بهذا الإنجاز الإعلامي الكبير في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس، وأكيد برنامج ما قاله الظل يحوز على جائزة المهرجان. يعطيكم العافية ونتمنى لك مزيد من النجاحات. شكرا جزيلا.
2: بإذن الله، شكرا جزيلا،
0: كل التوفيق لكم. إذن مساء الإنجازات مستمعينا، وما زلنا مواصلين بانوراما.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا، وما زلنا مواصلين معكم مشوارنا ونروح لمحطة عن قرب.
4: وعن قرب مستمعينا، من قمم جبال أو جبل شمس، فتحت سلطنة عمان نافذة علمية جديدة نحو السماء والكون. تم تدشين المرصد الفلكي الجديد للجمعية العمانية للفلك والفضاء كأول مصدر روبوتي متكامل يدار بالكامل عن بعد. للحديث عن تفاصيل هذا الإنجاز الوطني العلمي والسياحي، يسعدنا أن نستضيف أكيد عبر الاتصال الهاتفي الدكتور إسحاق بن يحيى الشعيلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية. حياك وسهلا دكتور إسحاق في برنامج بانوراما، ونبارك لكم هذا التدشين.
5: حياكم الله وبالمستمعين الكرام، ونبارك للسلطنة بالكامل لهذا الإنجاز، والحمد لله يعني الجهود بتكامل وتضافر الجهات المختلفة يعني ترى النور دائما.
3: ونشكركم على هذه الجهود، وأكيد نبارك لكم هذا الإنجاز. وفي بداية حديثنا دكتور إسحاق، نريد نعرف اللي يعني أو ماذا يعني تحديدا وصف المرصد بأنه أول مرصد روبوتي متكامل يدار عن بعد في السلطنة. ماذا يعني هذا الوصف؟
5: نعم، هذا المرصد بشكل عام مثل ما ذكرت تحت رعاية معالي السيد وزير الإطلاق.
3: نعتذر منك دكتور إسحاق، الصوت غير واضح، الصوت متقطع، لو تغير مكانك دكتور. سيتواصل معك المخرج، سنعود مرة أخرى دكتور معك. ومثل ما ذكرنا مستمعينا في بداية حديثنا حول تدشين المرصد الفلكي الجديد للجمعية العمانية للفلك والفضاء كأول مرصد روبوتي متكامل يدار بالكامل عن بعد، وأكيد هذه الإنجازات تتوالى، والجمعية العمانية للفلك والفضاء تقوم بدور كبير حقيقة في هذا المجال، ويعني جهود مقدرة. ودائما يعني العلم والتقدم العلمي يصل إلى جميع المجالات فتحية حتى في مجال الفلك والفضاء. نعم. وهذا هو أول مرصد روبوتي، يعني حتى الروبوت دخل في موضوع الرصد، فيعتبر أول مرصد روبوتي متكامل يدار عن بعد.
4: بالفعل ياسر، إذن الذكاء الاصطناعي الآن يخدم حتى قطاع الفضاء والفلك في سلطنة عمان. واضح جدا أن هناك تسابق محمود لتبني كل ما هو جديد في عالم الذكاء الاصطناعي، فوجود هذه الآلة وفي جبل شمس وممكن أنها تقوم بعمليات الرصد، أكيد شيء متقدم جدا.
3: نعم بالفعل، ودائما التقدم العلمي يعني يكون الرصد أدق، وأكيد يعني تفاصيل أكثر مع الدكتور إسحاق بن يحيى الشعيلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. عودا لك دكتور، وكنا نسأل عن ماذا يعني تحديدا وصف المرصد بأن أول مرصد روبوتي متكامل يدار عن بعد في السلطنة.
5: نعم، أتمنى الآن أن يكون الصوت واضح.
3: الصوت واضح.
5: يعني
3: نعم.
5: واضح.
3: نعم.
5: نعم. مثل ما ذكرنا في البداية إنه هذا المرصد هو نقلة نوعية بالنسبة للمراصد بشكل عام في السلطنة، بحيث إنه أولا من حيث الأجهزة المتبعة والمستخدمة في المرصد، تلسكوب 14 إنش يدار من بشكل كامل من جميع محافظات السلطنة، أي بالإمكان أي شخص في أي محافظة من محافظات السلطنة في أي ولاية أن يستخدم هذا المرصد، فقط يحتاج إلى ترخيص للوصول إلى المرصد، وبالتالي يمكن استخدامه لتصوير أي جرم في الكون السحيق. هذه ربما تكون هي النواة الأساسية أو اللبنة الأساسية لما سنطمح إليه في المستقبل في الجمعية العمانية للفلك والفضاء من حيث التوسع في هذا النوع من المراصد، وأيضا الدمج مع المراصد العالمية. المميز في هذا الموضوع أنه بالإمكان الآن أي المدارس الحكومية، المدارس الخاصة، الجهات الأكاديمية، المؤسسات البحثية في السلطنة أن تتكامل مع الجمعية العمانية للفلك والفضاء، وبالتالي يمكنها استخدام هذا التلسكوب من أي مكان مثل ما ذكرنا في السلطنة، وبأي يعني آلية سواء كانت عميقة بحيث أنها ترصد تفاصيل الكون السحيق أو أنها ربما تكون تعليمية في البداية لبعض الطلبة.
4: ممتاز. طيب دكتور إسحاق، لماذا تم اختيار جبل شمس؟ لماذا لم يكن الجبل الأخضر؟ وكلاهما وجهة سياحية أيضا.
5: بالضبط، المرصد أصلا كان في جبل شمس، أو مرصد أساس في انخفاض التلوث الضوئي، أيضا من صفاء الجو.
3: ما زال الصوت يتقطع دكتوري.
4: أنا أعتقد أن الدكتور في موقع لا يوجد به إرسال كافي ليكون معنا بوضوح أكثر، وأكيد حدث مهم حبينا نسلط الضوء عليه. دكتور ما زلت تسمعنا؟
5: نعم لا زلت أسمعك.
4: نعم ممتاز، الآن رجع الصوت.
5: عندما تكون المفاضلة ما بين الجبل الأخضر وما بين جبل شمس، فقط هناك معيارين رئيسيين اللي هما صفاء الجو والارتفاع، بحيث أنه نبتعد عن التلوث الضوئي. أيضا وجود محمية أضواء النجوم في جبل شمس هي عامل مساعد وعامل جذب لإقامة مثل هذه المشاريع.
3: نعم ممتاز. اليوم التكنولوجيا متطورة دخلت في جميع المجالات، ومجال الرصد كذلك تطور كثيرا مع دخول هذه التكنولوجيا. كيف تساهم الأنظمة الذكية المرتبطة بمحطة الطقس وحماية الأجهزة في تشغيل المرصد بأعلى كفاءة ودون حاجة لوجود بشري دائم؟
5: نعم فعلا، بالنسبة للأجهزة مثل هذه الأجهزة مثل هذا النوع من الأجهزة الآن، أو الصورة التقليدية للمراصد أنه يذهب شخص معين ويرصد جرم كوني أو أنه يتواجد بذاته في نفس المكان، هذا ربما يكون مرهق ماديا وربما يكون مرهق أيضا للأشخاص. فبالتالي الآن الاستعاضة بالتقنيات الحديثة، الاستعاضة بما هو قائم في علم الفلك وما هو متطور وما هو يستجد دائما. فنحن في الجمعية العمانية للفلك والفضاء نحاول أن يعني نتوافق ونتوازن مع هذه التقنيات الحديثة، وبالتالي ضمها في جميع الفعاليات، جميع ربما المراصد اللاحقة التي نطمح أن تقام في السلطنة، بحيث أنه يكون هناك توسع كبير في الاستخدام بدل ما يكون الاستخدام محدود في هذا المجال.
4: ممتاز. لكل من يستمع لك الآن دكتور إسحاق، كيف يمكن للمستمع سواء كان طالبا أو هاويا لعلوم الفلك والفضاء أن يتواصل معكم ويستفيد من خدمات هذا المرصد الرقمي الجديد؟
5: هناك ثلاث مراحل، مرحلة الإنشاء اللي مرت فيها هذا المرصد، والآن مرحلة تجريبية بالنسبة للتشغيل، ومن ثم دمجه في المراصد العالمية. ما بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة يمكن استخدام هذا المراصد من خلال التنسيق المباشر مع الجمعية، الغرض الرئيسي من الاستخدام، ومن ثم السماح بالاستخدام لهذه الفئات المختلفة من المجتمع سواء كانوا باحثين أو راصدين أو متخصصين في هذا المجال.
3: إذن كل التوفيق لكم دكتور في الجمعية العمانية للفلك والفضاء التي دشنت أول مرصد روبوتي متكامل يدار بالكامل عن بعد في السلطنة. كل الشكر لك الدكتور إسحاق بن يحيى الشعيري رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
5: شكرا جزيلا لكم وشكرا على الاستضافة.
4: شكرا شكرا دكتور إسحاق، وأكيد تحية لكل من يستمع لنا الآن وأيضا لمخرجنا محمد الشبيب.

0: تحية أكيد للمخرج محمد الشبيبي ومع الإيقاعات والاختيارات وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا المسائي مستمعينا، سامحونا على أي قصور، أكيد العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في تمام الخامسة. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وشاركنا في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله،
0: ليلة سعيدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حضراتكم أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية أندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر الجاوة. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الأندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آملا للمصابين الشفاء العاجل. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والتطور. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلا عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلا من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حربا كان يمكن تجنبها، وقد بينت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
0: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
1: إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع. إن حكومة سلطنة عمان تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي. وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 تحقيقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
0: وأفاد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بأن سلطنة عمان أطلقت خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو الماضي. وبيّن معالي أن مدينة مسقط ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.
1: أطلقت سلطنة عمان خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك من خلال مبادرة افتتحها معالي الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة هنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 11 يونيو الماضي. وسيراً على هذا النهج سوف تحتضن مدينة مسقط في شهر نوفمبر القادم بإذن الله فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ضمن مسار نأمل أن يفتح آفاقاً لمزيد من المبادرات والشراكات وبالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
0: كما أكد معالي أن سلطنة عمان تولي اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة وأهدافها وتواصل خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول الاقتصادي المنخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
1: الحضور الكريم، تع- تولي سلطنة عمان اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة وأهدافها، فالتنمية هي حق أصيل للجميع، وتواصل حكومة بلادي خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفعالة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار، تأكيداً على كونها جزءاً من بناء التنمية واستدامتها وليست هدفاً منفصلاً عنه. ويأتي تخصيص 11 مقعداً دائماً ومنتخباً للمرأة في مجلس الشورى العماني في هذا الإطار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات في الطاقة المتجددة والنقل وفي الصناعة والمدن المستدامة لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
0: هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي روبرتو فلايسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع التأكيد على احترام السيادة الدولي واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين

0: وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية، بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، بحث أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء إسهام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمدا. أيها الأخوة المستمعون، في هذه اللحظات يرفع على مسامعكم أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذن لصلاة العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، فعلى الأخوة القاطنين خارج المحافظة

0: المحافظة مراعاة فارق التوقيت. نوالي تقديم الفترة الإخبارية أخبار عمان، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
1: لا تستورد سلطنة عمان سوى 30% من الاحتياج الغذائي الرئيسي، تأكيد وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حديث جاء عند إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. البرنامج الذي يستشرف المخاطر يبني 35 قيادياً، ومن المنتظر منهم أن يكونوا أمام التحديات التي تواجه القطاع. معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحدث قائلا:
2: الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، هناك بعض التحديات في سلاسل الإمداد، ارتفاع أسعار الطاقة، أيضا التحديات المرتبطة سواء كان في مضيق هرمز أو باب المندب، كل هذه التحديات لها أثر بدون شك على ارتفاع الأسعار، سواء عملية الاستيراد أو عملية التصدير. لكن مع ذلك الحكومة بذلت كثير من الجهود في استقرار السلع الأساسية وتوفرها بحيث لا تؤثر على توفرها في سلطنة عمان.
1: رحلة البرنامج التي تمتد ل3 أشهر ترتكز على أبعاد رئيسية تتمثل في البعد الفكري الاستراتيجي والبعد الاستثماري والتنموي والقدرة على تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية والجدوى الاقتصادية. الدكتورة فتحية بنت عبد الله الراشدي مساعد الرئيس لشؤون البرامج بالأكاديمية السلطانية للإدارة تحدثت قائلة:
3: لقد تم تصميم هذا البرنامج اللي يتعامل مع هذا التحدي بالذات. اليوم كيف احنا نصنع ونطور كوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه المتغيرات، من التفكير بتطوير مهارات مثل التفكير الاستراتيجي، نتكلم ايضا عن مهارات مواجهة المخاطر، او ايضا التفكير في اثناء الازمات، كيف اليوم نتعامل مع ازمات مثل الازمات اللي احنا اليوم العالم يواجهها في هذا الجانب، وكثير من الأزمات اللي أيضا المرونة، كيف المرونة الوطنية في جانب الأمن الغذائي.
1: أنظار سلطنة عمان تتجه إلى منطقة النجد الزراعية التي تتوسع في الاستثمارات الغذائية، يوازيه إنتاج سمكي مرتفع مدعوم بالاستزراع السمكي، ولغة الأرقام تشير إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي تفوق 67%. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: اختتمت وزارة العمل حملة بعنوان صيف آمن 2026، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي بمخاطر الجهاد الحراري ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل خلال أشهر الصيف.
4: لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف، اختتمت وزارة العمل حملة صيف آمن 2026، والتي شملت تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية والميدانية. حسين بن علي اللواتي، مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل:
5: هذه المناسبة تأتي تتويجاً بجهود وطنية ومؤسسية متواصلة هدفت إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية بسلطنة عمان والارتقاء من مستوى الوعي والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف. أن اهتمام الجهات المعنية بسلامة وصحة العاملين في مختلف القطاعات ولا سيما العاملين في منشآت القطاع الخاص تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية ومستهدفات رؤية عمان 2040 التي جعلت الإنسان محوراً أساسياً للتنمية وأكدت أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع آمن ومستدام يتمتع أفراده ببيئة عمل ملائمة تحفظ كرامتهم وسلامتهم وصحتهم.
4: وتلقت وزارة العمل خلال فترة الحملة أكثر من 1000 طلب للحصول على تصاريح العمل خلال فترة الظهيرة، جرى اعتماد منها قرابة 80% بجانب زيارات ميدانية لمناطق الامتياز للتأكد من التزام المنشآت ببنود التصاريح ومتطلبات حماية العاملين ومتابعة مدى الالتزام بضوابط حظر العمل خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، وقد تجاوزت نسبة الالتزام بهذه الضوابط 80%.
6: المهندس زكريا بن خميس سعدي، المدير المساعد دائرة السلامة والصحة المهنية وزارة العمل. بالنسبة لحملة صيف آمن 2026 جاءت للتأكيد على حماية العاملين وتأكد من بيئات العمل صحية ومناسبة للعمال. ركزنا في هذه الحملة على الزيارات الميدانية وعلى التوعية. في جانب الزيارات الميدانية زرنا المواقع المكشوفة، تأكدنا من إيقاف العمل في فترة الظهيرة منصوص عليها قانونيا من الساعة 12:30 لحد الساعة 3:30 خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس. أيضا كانت لنا زيارة للمصانع للتأكد من نظام الإجهاد الحراري الموجود معاهم، وأيضا كانت هناك تصاريح للشركات اللي تتطلب طبيعة عملها أنهم يواصلوا العمل خلال فترة الظهيرة.
4: وتواصل وزارة العمل بالشراكة مع مختلف القطاعات تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالاشتراطات الوقائية ومواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها بيئات العمل، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر الجاوة. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات زميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي، حلقة جديدة تتعلق بما يحدث في خليج 27. لحظات جميلة تعيشها مدينة جدة من خلال استضافة العرس الخليجي في نسخته 27، وتفاصيل مختلفة ستكون حاضرة معنا خاصة فيما يتعلق من النتائج التي سجلها منتخبنا الوطني حتى الآن. أنا جحنون الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات محمود المرهون. في الإخراج محمد آسلم صفرار. والبداية دائما بأبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع. منتخبنا الوطني يتكبد خسارة ثقيلة أمام المنتخب السعودي بثلاثية نظيفة. منتخبنا الوطني ما زال يبحث عن هويته الخاصة مع السكتيوي، وعلامة الاستفهام حول الدفاع. ناصر الرواحي نجم يلمع في سماء الخليج، هو النجم الذي أضاء الطريق لكنه لم يكن كافيا للوصول إلى النجاح. المنتخب السعودي أول الواصلين للمربع الذهبي بعد تحقيقه انتصارين أمام الكويت وعمان. المنتخب العراقي ينجح في اللحظات الأخيرة من خطف ثلاث نقاط مهمة أمام الكويت ويقترب من المربع الذهبي، والكويت أول المودعين للمسابقة. العنابي القطري يبحث أمام اليمن عن ورقة الصعود، والمنتخب الإماراتي يلاقي حامل اللقب وعينه على ثلاث نقاط تقصي حامل اللقب من البطولة. هذه أبرز محاور حلقتنا وأبرز العناوين التي سنناقشها مع ضيفي العزيزين في البرنامج، لكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيداً.

0: حياكم الله معنا مستمعينا الأحبة من خلال برنامج الوقت الإضافي، وكذلك أرحب بضيفي العزيزين نجم الكرة العمانية كابتن فوزي بشير. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومستمعينا الكرام.
0: وكذلك نرحب بالضيف العزيز الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن.
2: مساء النور والسرور أبو سعيد، ومسي على المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. أكيد تفاصيل عديدة تتعلق بكأس الخليج. منتخبنا الوطني في ظهوره الثاني ظهر بصورة باهتة، وضعت علامة الاستفهام عندما خسر أمام المنتخب السعودي بثلاثية أظهرت كيف شكل المنتخب.

0: الثانية اهي عالية فوق. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حسب الميعاد حسب الميعاد يا حبيبي، فراس البريكان بيقابلها حسب الميعاد، ويسجل الاخضر السعودي اول اهدافه في مرمى المنتخب العماني. ادي ضربة ركنية لصالح المنتخب السعودي، هيلعب على طول ابو الشمات عالية فوق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ حسن قادش تعليل تعظيم سلام، حسن قادش تعظيم سلام، وابو الشمات ابو شامه وعلامه، ابو شامه وعلامه، يفعلها بالفعل مره بضربه راس لفراس البريكان، ومره بضربه راس لحسن قادش بضربه راس صعبه على الحراس. يتفوق المنتخب السعودي بلعبه قادمه من اقدام لاعب كبير جدا جدا هو صالح ابو الشمات. زحمة زحمة زحمة، يغير الاتجاه يا عيني على الواد. الله الله الله، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. سمعنا عن التيكا تاكا، سمعنا عن التيكا تاكا، لكن بنشوفها بعينينا بأبنائنا بأولادنا بلاعبتنا. الأخضر السعودي يبدع، وأي إبداع يقنع، وأي إقناع يمتع، وأي إمتاع. الإبداع والمتعة والإقناع، رمز سعودي في اللقطة الأخيرة. يا عيني على البداية من محمد كنو، يا جماله يا جماله يا جماله، إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ إبداع ما بعده إبداع، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. اللعب المباشر السريع، اللمسة الواحدة، خلق المساحة بشكل جميل، سلطان مندش يحضر، والتصويبة لفراس البريكان، والهدف الثالث. نعم بالثلاثة، يضرب المنتخب السعودي على المنتخب العماني، ولحن. نعم اعزف اعزف يا جميل، اعزف يا جميل.
1: إذن خسارة موجعة أثبتت بأن منتخبنا الوطني يحتاج إلى عمل كبير في قادم الوقت، وفيما يتعلق بحظوظه أيضا أمام المنتخب الكويتي حسابات أخرى معقدة تتمثل بفارق الأهداف أن ننتصر وأن يخسر المنتخب العراقي. لكن قبل ذلك دعونا نناقش كابتن فوزي، لماذا ظهر منتخبنا بهذه الصورة من خلال مباراة العراق وكذلك منتخب السعودي؟
2: أنت ذكرت صورة باهتة، يعني خليني أبدأ من وين انتهيت أبو سعيد. الكل غير سعيد بالأداء المنتخب في مباراتين شاهدنا الشارع الرياضي. كنا نتمنى أن يقدم الكابتن سكتيوي أو منتخب عمان الصورة اللي دائما نحن متعودين عليها في بطولة كأس الخليج. اليوم هي كبطولة كأس الخليج بالنسبة للعمانيين هي البطولة اللي نوعا ما تعمل فرحة للجمهور، دائما ما نكون نحن يعني متميزين في هذا البطولة، دائما ما كنا منافسين في هذا البطولة. آخر نسختين نحن وصلنا للمباراة النهائية، هذا أكيد يعطي دافع كبير وأمل كبير للجمهور أن يكون هذا البطولة بعد بطولتين وصول النهائية تكون هذا البطولة نفوز فيها. نعم هناك في أسباب الصورة الباتة، أكيد اليوم المدرب طارق سكتيوي خذ أعتقد الفترة الكافية مع اللاعبين، خاض عدة معسكرات. كنا نأمل أن يكون بداية المباريات مع المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي يكون نشاهد المستوى، نشاهد التطور اللاعبين مع المدرب طارق سكتوي. لكن للأسف أعتقد أن السبب أحد الأسباب اليوم هو اختيار المدرب للاعبين، هذا هو اختيار المدرب. دائما ما يكون هو المدرب ينحط تحت اختيار 25 لاعب، طارق سكتيوي اختار 25 لاعب على ضوء على المعسكرات الأخيرة، على ضوء التقسيمات اللي هو لعبها. نحن ذكرنا في السابق قلنا نحن كنا نتمنى أن يلعب مباراة ودية ليكشف عيوب المنتخب، يعرف وين النقاط الإيجابية ونقاط السلبية. لكن للأسف الكابتن طارق سكتوي ما لعب المباراة، وهذا نحن اللي كنا متخوفين منه صار، وتكلمنا فيه في الحلقات الماضية، صار اللي تكلمنا فيه صار في البطولة للأسف. اليوم حتى تكتيكيا، اليوم انت تتكلم تكتيكيا وتوظيف اللاعبين، بعدها للحين اللاعبين ما تقلموا على تكتيك طارق السكتيوي او هو شو المطلوب منهم في أرضية الملعب من اللاعبين. شاهدنا فراغات كبيرة بين خط الدفاع وخط الوسط وفي الهجوم، شاهدنا اللاعبين ما قدموا المستويات اللي نحن دائما نتأمل ان دائما ما يقدموها في المباريات السابقة. من الناحية البدنية شاهدنا هناك ضعف بدني كبير، شاهدنا كثير إصابات، شاهدنا كثير شد عضلي في أرضية الملعب. من الناحية الفنية نفس ما ذكرت اللاعبين لم يظهروا بالمستوى الفني الكبير. من الناحية التكتيكية في بعض اللاعبين لم يقدموا الصورة اللي حتى الخطط اللي طالبوا منهم طارق السكتوي لم ينفذوها في أرضية الملعب. أكيد في النهاية بتطلع بهذا الشكل وبهذا النتائج للأسف الغير مرضية. أنا كل أحمل اليوم في اختيار اللاعبين، لابد أن طارق السكتوي هو يتحمل الجزء الكبير من اختيار اللاعبين. من ناحية الفنية لم اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب، وأنا أشوف تكتيكيا لم يوفق كابتن طارق سكتوي بتوظيف اللاعبة. حتى في توظيف اللاعبة اليوم نتكلم على معظم اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب. اليوم أنا ما أريد أذكر أسامي، لكن أنا أتكلم كمجموعة، المجموعة لم تظهر. اليوم كنا نحن متأملين في عصام الصبحي لم يظهر، جميل لم يظهر، حارب لم يظهر، عبد الله فواز لم يظهر. الدفاع تحس هناك في يعني كثير فوضى، أسميها فوضى فوضى فوضى كبيرة في الدفاع. أمجد للأسف دائما نحن ما نتمنى أن هذا اللاعب أنه هو يعملنا استمرارية في بطولة، كل بطولة أمجد ينصاب من أول مباراة ونفتقد أمجد. حتى في مباراة السعودية في لعب غانم الحبشي كظهير يمين، هذا كان نقطة استفهام كبيرة. غانم ما يلعب هذا المركز، غانم عمره ما لعب هذا المركز. ممكن يلعب أنه كمدافع يكون ثالث مع المدافعين ممكن، لكن أنه يلعب في هذا الخانة هذا اندل على شيء. بوسعيد دل هذا للحين المدرب لم يكتشف اللاعبين، المدرب للحين بعده في من ناحية التفكير من اللي أجهز من اللي بيلعب. اليوم نحن ممكن في الحلقات الماضية بوسعيد بكررها للألف، عدم لعب المنتخب مباراة ودية قبل البطولة هذا سبب من الأسباب. وذكرنا ممكن أنا الكابتن أبو عميرة في برنامج أن المدرب لازم يلعب مباراة تجريبية عشان يعرف اللاعبين من اللعب مباريات من اللعب تمرين. حتى في قائمة المنتخب بوسعيد هناك كان في لغط كبير. اليوم نحن نتكلم على إحلال، نحن مع الإحلال ذكرنا هذا الموضوع كثير. اليوم أنت تتكلم على معدل أعمار لاعبينا، اعتقد ان معدل الاعمار اللاعبين صغار. اليوم انت تتكلم على عهد، تتكلم على سلطان بدر، تتكلم على الرواحي، تتكلم على المصعب، تتكلم على الطريفي، كلهم لاعبين صغار. هذا اللي نحن مطلوب في المرحله الحاليه، مطلوب ان في احلال، مطلوب في لاعبين صغار، لكن نحن ما شاهدنا هذا كل المستوى الفني.
1: طيب هذا الإحلال يحتاج الى صبر ايضا بغض النظر عن ما يحدث من نتائج.
2: اليوم اوكي اليوم الصبر موجود بو سعيد اليوم، لكن الصبر مع مستوى فني يتقدم في أرضية الملعب يكون جيد. اليوم بصبر اليوم، لكن اليوم نحن في المباريتين مع المنتخب العراقي لعبنا شوط ثاني يعتبر مقبول، مش جيد يعتبر مقبول. تعادلنا ومن تعادلنا ما في هناك ردة الفعل الكبيرة بعد التعادل، انك انت المنتخب العراقي ممكن هو اللي كان عنده ردة فعل، وكان هناك فرصة المهاجم المنتخب العراقي اللي هو حسين مهاجم المنتخب العراقي ما اذكر اسمه، كانت فرصه حقيقيه ممكن يسجل الهدف الثاني. مباراه المنتخب السعودي، نعم المنتخب السعودي يلعب بين عرضه وبين جماهيره، منتخب كبير عنده لاعبين كبار، لكن غير مقبول ان نظهر بهذا المستوى السيء. يعني كل الخطوط كانت متباعده، المدرب كان بعيد خارج اللعب. بو سعيد نحن اذا بنصبر على اللاعبين الحاليين اللي هو قدم لنا اياهم المدرب طارق السكتوي بهذا المستوى، لابد انه يعيد
1: في بدائل،
2: يعيد نظر.
1: لا بس هنسألك في بدائل غير هذه الاسماء.
2: اليوم هو في حاله استبعاده لاعبين معدل اعمارهم بين ال 25 وال 27 يعتبر هذا مجازفه. اليوم نتكلم على انا ما اريد اعيد هذا الموضوع، لكن هذا مهم اليوم. ما اريد
1: يعني
2: نظهر
1: انا يفترض انه كابتن فوزي المستوى. عذر المقاطعه كابتن فوزي،
2: نحن نتوقع بعد استبعاد هذا اللاعبين هناك في لاعبين افضل من اللاعبين اللي تم استبعادهم.
1: ما عليه، هو عشان اساس انه يحكم على هذا الامر محتاج هذه البطوله
3: اكيد،
1: حتى نوصل الى كاس اسيا بشكل افضل نفكر في كاس العالم، محتاجين هذه التجارب.
2: لا
1: محتاجين هذه الخسائر حتى نفهم بس انه احنا لدينا مشكله، لانه الانتصارات تغطي هذه العيوب.
2: لكن اوكي بو سعيد، انا اليوم استدعيت لاعبين يكون المفروض افضل من اللاعبين اللي هم استبعدتهم. اليوم اللي قدمها سلطان بدر في مباراتين، هل هذا اللاعب يعطيني انا اطمئنان اطمئنان للمستقبل كاس اسيا انه بيظهر؟
1: طيب انا بسالك بجهه اخرى،
2: انا ما اريد، انا ما اريد، انا لا لا انا ما اريد، انا اليوم انا احط لاعب بلاعب، مثلا اليوم انا سبعت
1: المباراه
2: انا محمود عبد الرحمن المشيفري
1: كابتن،
2: اليوم اذا
1: اللي
2: بيعول عبد الرحمن المشيفري
1: فوزي، انت تدرك المستطيل الاخضر اكثر من اي احد مني انا من البعميره ومن اغلب المستمعين، انت تدرك الملعب، رهبة الملعب، حساسية الملعب. اليوم سلطان بدر كم عدد المباريات الدولية كان يستدعى ولا يلعب؟ حسين الشحري بالمثل، مصعب كم عدد المباريات في شيء
2: ما جرب
1: ناقص.
2: أنا ما جرب على حساب الوطن،
1: لا أنا ما جرب،
2: أنا لا ما جرب، اليوم أنا اليوم أنا ما جرب مباريات عندي. لا أبو سعيد أنا أنا ما أختلف، أنا ما أختلف معاك اليوم، أنت في قصدك أنك أنت لابد أنهم ينعطون مباريات أكثر عشان أنه يقدمون. الى متى انا بلعب مباريات تعتبر دوليه
1: كابتن؟
2: انا العب هذه مباريات وديه، انا عندي معسكرات صارت طويله، تم الاختيار اليوم نظره المدرب في اللاعب، ان كان لاعب فوزي او فلان او هناك نظره اللاعب،
1: هل اللاعب اليوم احنا كجمهور علينا ان نفهم ماذا نريد، وعلى الاتحاد ان يفهم ماذا يريد. لو كنا نريد عبد الرحمن شيفري، الخميسي، ثاني الرشيدي، وبقية الأسماء اللي كنا نشاهدها وأحيانا ينتقدها الجميع ونريد أن تتكرر في كل مشهد، إذن سنأتي بتلك الأسماء. إذا كنا نريد الإحلال المتعلق برحيل أسماء وحضور أسماء، هذا الإحلال أنك أنت تعطي الفرصة وتعطي التجربة لهذه العناصر بغض النظر عن الخسائر. كابتن فوزي،
2: الإحلال
1: ليس على حساب الوطن، ليس على حساب الوطن،
2: الإحلال
1: الثقة،
2: إعطاء الفرص. الإحلال ما يكون ثمانية لاعبين تسعة لاعبين، الإحلال عمره ما يكون ثمانية لاعبين تسعة لاعبين، الإحلال يكون من ضمن يعني مشوار الفريق أو المنتخب، يكون هناك يدخل لاعبين ثلاثة.
1: أنت الآن لما تسمع الإحلال ترى لاعب واحد
2: لا لا لا
1: يلعب بالتشكيلة الأساسية اللي هو سلطان.
3: هذا اللي أنا بغيت أتكلم فيه، أنا أتكلم عن الإحلال، هو أنا قلت حتى قبل
2: لا لا لا لا مصعب مصعب مصعب شخصي، أنك عندك الغطريفي لاعبين صغار،
1: مصعب شارك في كأس العرب
2: لا بس هو يعتبر لاعب جديد يعني على المنتخب، لا كان في السابق كان يلعب ثاني يلعب
1: بس عنده التجربة،
2: يلعب الخميسي
1: بس عنده التجربة،
2: عنده تجربة، عنده تجربة بسيطة. يعني نتكلم على الإحلال، هذا دحين قال وقت أنه هو يكون لاعب أساسي وأنه هو يثبت نفسه
1: صحيح،
2: عشان يكون في المستقبل هو يكون خط دفاع المنتخب. لكن اللي شاهدنا في مبارتين ما يطمن أبو سعيد. اليوم أنت اليوم تعمل إحلال أو تعمل تجرب اللاعبين في بطولة رسمية، أعتقد أن الشارع الرياضي ما راح يسكت في هذا الموضوع.
1: هذه مشكلة كابتن. لا لا لا كابتن لحظة بس عذر المقاطعة كابتن، ترى شوف أنت لما تعمل إحلال وتنجح أنت تشعر بأنك تحقق وتقتصر المسافة، وهذا حدث مثلا مع المنتخب الإماراتي في 2012 والمنتخب العراقي عندما جاءوا بعناصر صغيرة، وصل المنتخبان إلى المباراة النهائية، توج المنتخب الإماراتي. لو خسر المنتخب الإماراتي أنا متأكد أن الجمهور والإعلام الإماراتي سينتقد المسؤولين، كيف تأتون بلاعبين شباب وصغار لحدث مثل كأس الخليج. لكن لو حدث العكس وكانت النتائج جيدة، لا أحد سيتحدث. ولذلك علينا أن نكون مدركين للعمل الذي يريد أن يقدم طارق السكتيوي. لا يلام المرء بعد اجتهاده كابتن فوزي. اليوم هل الاتحاد وفر الخطة المتعلقة بأن يذهب بعناصر تستطيع أن تفهم وتتشرب أسلوب طارق السكتيوي؟ إحنا بعد معسكر شهر 6 في إندونيسيا، هنا أقيمت فترة مباريات للجهات العسكرية، ويفترض أن اللاعب يستشعر براحة ويستشعر بهدوء ثم ينطلق إلى تجربة تتعلق بالاستعداد للموسم. عدم وجود الراحة شكلت نقطة تحول بالنسبة لخطط المدرب، لم يقم أي مباراة، لم يقم أي معسكر، ذهبنا مباشرة إلى كأس الخليج. ماذا تنتظر من عناصر لم تعتد أن تلعب بالأسلوب الذي يريد طارق السكتيوي؟ أغلب النقاد المحايدين يرون بأن طارق السكتيوي قدم شكل جيد، لكن هناك أدوات ناقصة، أدوات ناقصة. سؤل مدرب المنتخب المكسيكي بالمناسبة بالأمس، سؤل بالأمس، يعني هو لاعب قادم من برشلونة وأسلوب برشلونة، قال هل يمكن أن يتحول المنتخب المكسيكي إلى أسلوب برشلونة؟ قال لا يمكن أن نذهب لأن نكون برشلونة، نحن لا نملك الخامات الأساسية لتطبيق هذه الفكرة، علينا أن نعمل بما لدينا. اليوم إحنا نطالب من طارق السكتيوي أن يعمل بما لديه، قد تكون لديه أفكار لكن لا يمكن أن تطبق أفكار لا يستطيع اللاعب أن يطبقها كابتن.
3: شوف أبو سعيد، لازم نفرق بين احنا تكلمنا على مساله الاحلال، وحنا كلنا اتفقنا انه الاحلال هذا ما شوفوا احلال، لانه الفريق الاساسي اللي لعب المباراتين فيه يمكن سلطان بدر، واذا قلنا على مصعب الشخصي، مصعب الشخصي يعني لعب مباريات دوليه وتجارب يعني كفيله بان يخرج من هذاك الاخطاء اللي صارت يعني بصراحه يعني. هذا من جهه. انا الحاجه الوحيده اللي الوم فيها هو الوقت اللي انت بغيت تفكر بالشكل هذا، كان فروض توفر المباريات اللي وقع لك فيها الشيء اللي وقع في بطولات الخليج
4: مرات التجريبيه
3: تقصد. بالضبط. فانت لانه انت ايش سويت؟ انت المعسكر، انت لعبت مبارتين بس ودخلت بمنتخب البطوله رسميه، هنا بيت القصيد، هنا هو الضرر، لان الشيء اللي بغيت تشوف فيه المنتخب مفكوك واخطائك اللي ممكن توقع في ديك المباريات. انت دخلت والليفل اللي تلعب فيه انت ليفل اعلى، والمنافس اللي عندك انت عارف مسبقا انه راح تباري منتخبين جايين من كاس العالم، هناك جوده وهناك تنافسيه اعلى، وهناك ليفل كبير من اللاعبين اللي عندك انت مقارنه مع المنافسين اللي امامك، والمباراتين اللي عندك هم الحاسمات في خروجك او تكمله المشوار. فهذه يا كابتن هي كلها كانت تاثيرات ومؤثرات. انا برجع لك النقطه مهمه جدا انا اللي اثرتني. انت استبعدت مصعب المعمري صح ولا لا؟ وقع اصابه، رجبت مين؟ مصعب. بمعنى ان انت لما جبت عهد المشيخي، انا هذا هو اللي يمكن احاسب فيه سكتيوي، عهد المشيخي موجود مقتنع به من على اساس انه هو مقتنع به من مصعب، كيف تجيب مصعب؟ ولما قام مصعب يوم دخلت مصعب وخليت عهد، يعني بمعنى ان خياراتي انا العهد كانت غلط، مفروض من الاول.
1: مو شرط كابتن، لا اليوم عاهد خصائصها قد تكون في الجوانب الدفاعيه افضل من مصعب،
3: لكن اختيارك
1: الحاله في اللحظه اللي امام السعوديه بحاجه الى لاعب يمكن ان يمرر كرات، وهذا ما يميز مصعب. مو شرط انه لاعب بلاعب، احنا لا نريد
3: لا
1: اسلوب اللاعب مقابل اللاعب،
3: نريد
1: مدرب يفهم خصائص اللاعبين.
3: مصعب انا بقول لك في في في في في بغض النظر عن الخصائص، في التعليمات دائما تكون عند هي تنعطى من المدرب، والتعليمات هذه طبيعي انا ما دام جبت عهد الا وانا شايف فيه. تعرف انت لو نقولوا احنا مصعب ما موجود وعندنا في وقعتنا الاصابه وفي المباراه موجود عهد وموجود عهد الشيخ،
1: لا هذه فرضيات كابتن.
3: فلهذا انت لا
1: كابتن عبد الغني، انت مدرب، انت تعرف اللحظات اللي يتطلب المدرب استخدام الادوات التي لديه. امام العراق كنا بحاجه ان نحافظ على وسط الملعب في الشكل الدفاعي، أشرك عاهد، وين المشكلة؟ اليوم عاهد، نحن ندرك أنه عاهد ما عنده القدرة الهجومية والسرعة في التحولات،
3: أكيد هو وين عندنا المشكلة أبو سعيد؟ نحن عندنا مشكلة الحين، مشكلة في الحماية العمق الدفاع.
1: بالضبط، أنت اليوم ما تدري كيف تحمي هذا أيوة الوسط أو الدفاع، ما تعرف صراحة.
3: فهنا المشكلة، إذا عندي أنا مشكلة في العمق الدفاعي لازم يكون عندي الحماية، وأنا ما عندي الحماية، أنا عندي المشكلة حتى في الحماية أبو سعيد. يعني أنت تحارب السعدي، حرب يعني الوحيد اللي دائما لما نفقد الكره يبقى دائما امام المدافعين، وهو مش كافي يا كابتن، مش كافي، ولا وصل لي قلب حتى تصريح ماله، او حاب ان الجهد البدني فيه مشكله. بمعنى انا
1: طبيعي كابتن، اذا منتخب لا يستحوذ، لا يعرف متى يتعامل مع الكره، سيجد نفسه مرهق في نهايه المباراه.
3: حتى كابتن التنظيم،
1: هذا وضع منتخبنا
3: في
1: هذه البطوله، واليوم هذا الوضع على مستوى الحالة الذهنية كابتن فوزي. اليوم أمام العراق 5 دقائق هدف، أمام المنتخب السعودي في 30 دقيقة أصبحت النتيجة 3-0، هذه مسؤولية من؟
3: هذه مسؤولية إمكانية لاعبين. أنت تعطي الأدوار، لكن اللاعب هو سيد مكانه وسيد الموقف اللي هو فيه. يا كابتن نحن ما ممكن من السابق ونحن نعاني من مشكل الكرة العرضية. كل المدربين اللي مروا علينا ونفس المشكل، ما في حلول. هنا مشكلة، احنا غيرنا خط الدفاع، العمق الدفاعي كله تغير، ورغم ذلك باقي عندنا ابو سعيد نفس المشكل ونفس الوقفة مالت المدافعين ونفس الاهداف تتسجل عليه بهذا الشكل. هذا مشكل كبير. ثاني شيء، طريقة التعامل المدافعين مع مع مع مع المهاجمين طريقة بدائية. ابو سعيد انت شفت الكرة اللي تسجلت علينا من العمق، بيني يا لاعب يخرج من
1: الهدف الثالث. نعم
3: صراحه يعني شيء مؤسف.
2: هو ابو عمير اليوم نحن نتفق ان لاعبينا تنقصهم الخبره الدوليه، تنقصهم المنافسه اللي مستوى عالي، اليوم لعبوا مع المنتخب العراقي، منتخب السعودي، منتخبين اعتقد عندهم الدوري العراقي من افضل الدوريات العربيه اعتقد في الفترات الاخيره، الدوري السعودي الكل يعرف الدوري السعودي، لاعبين يمتلكون عندهم مخزون لياقي بدني كبير، عندهم مخزون تكتيكي، مخزون ذهني، اللي نحن كنا في المباريتين فقدنا التركيز في بداية المباريتين مع المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، هذا أكيد يعطينا إشارة أن التحضير البدني وتحضير النفسي والذهني للمنتخب ما كان بشكل جيد. هناك في أكيد هناك في عوامل كثيرة قبل ما نتكلم نحن على المباريتين، أكيد هناك كان التحضير ما قبل البطولة ما كان التحضير المناسب أعتقد أنا للمدرب طارق سكتيوي وإدارة الاتحاد واللاعبين، لعبوا ثلاث مباريات في الدوري بداية الدوري، أعتقد أن الدوري نحن الكل يعرف أن دورينا ما يقدم هذا الجانب البدني الكبير، المدرب طارق سكتيوي اجتهد في المعسكرات الداخلية، لكن اليوم أنا أتكلم ممكن بوسعيد أنت أعطيتني مثال بالمنتخب الإماراتي، أنت تعرف الحلال اللي عمله المنتخب الإماراتي، أنا أثناء هاك الفترة كنت متواجد في الدور الإماراتي، معظم لاعبين المنتخب الشباب اللي حرزوا بطولة كأس آسيا بالسعودية
1: للشباب صحيح ذهبوا
2: لكأس العالم، من ثم كأس العالم لعبوا الأولمبيات قدموا مستويات، أعتقد الأولمبيات لندن قدموا مستويات كل مستويات جيدة مع المدرب ما أعتقد مهدي علي. هناك كان في مشروع هذا كان في استمرارية هذا المشروع اللي احنا نتكلم عليه اليوم، لما انت تكون عندك حلال باكثر من 10 لاعبين او اكثر لازم يكون هناك عندك مشروع، عندك منتخب الاولمبي جاهز، وهذا حدثت معنا في فتره من الفترات اعتقد باللاعبين اللي هو حسن الحضري اعتقد انك
1: نفس الحقبه من المنتخب الاماراتي،
2: هناك ممكن كان يصير في احلال يتواصلون هناك استمراريه، لكن نحن في الفتره الحاليه الاحلال لازم يكون مدروس من قبل الاتحاد العماني، من قبل اللجنه الفنيه في الاتحاد، من قبل المدرب طارق سكتيوي، ما عندنا اللاعبين اللي عملون فارق كبير يقدرون ان يعملون يعوضون اللاعبين اللي اليوم 8 لاعبين، اليوم نحن تتكلمون على تشكيله اساسيه ما فيها لاعبين كثير، لكن انا وجهه نظري اليوم اتكلم على مصعب الشخصي، الغطريفي، سلطان بدر، ناصر الرواحي، اتكلم على الشحري، اتكلم وليد المسلمي، هذا كلهم لاعبين صغار ما عندهم الخبره الكافيه، ما يقدرون اليوم الجمهور والشارع الرياضي، لابد ان ما راح اليوم كره القدم اليوم تتكل، لابد ان احنا نصبر على هذا المنتخب، نصبر على المدرب طارق سلتاوي، لكن في ظل مستوى فني يعطيني مؤشر ان القادم بيكون افضل
3: فوزي، شوف
2: لكن المباراتين للاسف ما اعطاني مؤشر ان القادم بيكون افضل
3: كابتن، انا بقول لك فوزي المشكل وين كان مطروح، المشكل هو انه كنا احنا في مجموعه تقليديه صارت معروفه ما حد بيخرج منها موجوده، الخطأ اللي كان هو كان مفروض كل مرة تزج بواحد اثنين يدوب وسط المجموعة، لما نحنا فكرنا والمجموعة كاملة وصلت لسن معين ووصلت العطاء صار محدود، فاضطرينا أنه الإحلال يكون بأكثر عدد، وهذا فيه نوع من المغامرة، لأن لما تخرج من كأس الخليج نفس العملية من كأس الخليج إلى البطولة الدولية اللي راح يشاركوا فيها بعدين
1: بعد 5 أشهر في كأس آسيا.
3: أيوة أقول لك، لكن
1: قبلها في بطولة مال تايلاند صحيح.
3: بالضبط. إذن هنا لازم أبو سعيد ما نوقع في الخطأ اللي وقعنا فيه قبل ما نجي لبطولة الخليج، ما في منتخب جا ودخل البطولة ولعب مبارتين وأنت تفكر في أنك بغيت تعمل تجديد في المنتخب، هذا مشكل كبير يضر الجماهير عاطفية، الجماهير يعني في البداية تحس بالوجوه الجديدة وتكون مرتاحة لبعض الوجوه الجديدة، ولكن النتائج على طول هي صاحبة نتائج بوسعيد، نحن عاطفي، الجمهور عاطفي لأنه في بطولة مجمعة يبغي يحسب نفسه أنا موجود المنتخب وموجود مع المنتخبات في النتائج إيجابية، يبغي يفرح يبغي يرتاح، فلهذا نحن هذا هو الضرر اللي موجود، فلهذا لازم نحن نشوف من الجانب الإيجابي لأنه الواقع هو هذا، وأحسن ما موجود وميت ما قال هو المدرب في 52 لاعب اللي الموجود الحين في اللي في
1: يعني لديه فكرة عن 52 لاعب
3: الله يعطيك الصحة هذا هو،
2: لكن هل الفترة اللي كانت السابقة هل هو خذ فكرة عن كل 52 لاعب أو 53 لاعب؟ اليوم اللي أنا أشوفه اليوم سلطان مثلا، سلطان بدر من أفضل اللاعبين في الدوري، هل توظيفه بشكل صحيح؟ لا بالنسبة أنا رأي لا لم يتوظف.
1: أتفق معك.
2: أنا رأي ما لن يتوظف بالشكل الصحيح عشان اليوم سلطان بدر إنه يقدر يبرز في هذه البطولة أو اللي يقدمه في مع نادي الظفار.
1: كابتن فوزي سلطان.
2: أعتقد لعب ثمانية أنا
1: ما يقوم به سلطان هو مجهود بدني أكثر ما يكون باللعب الكرة.
3: أتفق معك. شوف بوسعي تعرف المركز المفروض أنت لعبته نقوله نحنا المهاجم الوهمي ولعبوا وحر خلف هو اللي دائما يزيد مع الصبحي وسلطان من النوع اللي يبذل مجهود بدون كرة أكثر من الكرة ولكن هو الأساس سلطان يلعب ارتكاز يلعب لأنه مجهوده دفاعيا أكثر منه هجوميا ويعمل زيادة من الخلف فلهذا أنت لازم تختار المكان اللي يعطي فيه أكثر ونحن من خلال التجارب اللي عشناها مع سلطان سواء في المنتخب الشباب او المنتخب او الفريق في نادي ظفار دائما ما كان يبرز هو 8 يلعب
1: هو يفترض انه يكون ما بين حارب
3: بالضبط
1: وعبد الله فواز
3: فلهذا ايوه بالضبط عشان يكون عنده وتعطى تعليمات محدوده كابتن
2: بعمير اليوم انت هذا موضوع سلطان اعتقد انه لم يتوظف بشكل صحيح غانم الحبشي يلعب جهه اليمين لم يوفق في صحيح. في هذا الاختيار في صحيح.
3: ولا يلعب في ولا يلعب السنه كلها هو في ذاك المركز
2: لم يوفق كامل. هذا يعطيني انطباع بعد المدرب لم يكتشف اللاعبين بصوره حقيقيه بصوره اللي تعطيه انك انت تقدر انك انت تنتقد او انك انت لكن اليوم انا كمشاهد او كمشجع او اليوم انا كمحب للمنتخب بسعيد اريد اشوف ان المنتخب يظهر بصوره جيده احنا كنا والله يعني الحلقات السابقه كنا دائما نطرح سؤال كيف يظهر المنتخب العماني في اول مباراه مع المنتخب العراقي ممكن مع المنتخب العراقي اللي هو كان عندنا إيجابية الوحيدة اللي كان الإيجابيتين ناصر الرواحي قدم نفسه بصورة جيدة وكان التعادل النقطة كانت بالنسبة للمنتخب العماني كانت
1: وهي ما أبقت المنتخب حتى الآن في البطولة
2: مع أنه في المستوى الفني المستوى التكتيكي كنا احنا عندنا علامة استفهام كبيرة قلنا ممكن يكون في مباراة السعودية يكون هناك في تغييرات يكون هناك في مستوى أفضل المباراة اللي قسمت
3: الظهر
2: خلاص يعني اعتقد ان ابو سعيد لابد ان مع المنتخب الكويتي مع المباراتين مع المنتخب السعودي
1: لكن قبل ان نذهب الى مباراه المنتخب الكويتي لماذا المنتخب هو من يستقبل اللعب ويستقبل الاهداف ثم يظهر في الشوط الثاني بشكل مختلف هل هي تتعلق بحاله التركيز حاله ذهنيه يعني انه المدرب بين 10 دقائق يوجه اللاعبين يظهرون في الشوط الثاني بشكل أفضل وهناك فارق زمني قبل انطلاق المباراة
2: بسيد أنا أعتقد أن الموضوع التحضير للمباراة التحضير البدني التحضير الذهني التحضير اليوم اللي شاهدنا في مباراة العراق ومباراة السعودية هناك في جانب كبير الجانب البدني كان هناك لاعبين لم يظهروا بالمستوى اللي ظهروا في مباراة العراق أتكلم كناصر رواحي باين عليه جهد كبير قدم مع المنتخب العراقي يومين على المباراة أعتقد إنما اللاعبين المنتخب العماني غير جاهزين بدنيا لهذه البطولة أنا رأيي يعني ما أتكلم من الناحية الفنية هناك كانت في نواقص كثيرة شاهدنا هناك في الفراغات اللي بين الدفاع والوسط والهجوم لكن اليوم مستوى أكثر من 8 لاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب في هناك اعتقد هنا في الجانب البدني والجانب الفني يدخل في هذا الموضوع
3: فوزي انا من وجهه نظري النقطه اللي يتكلم عليها ابو سعيد هو يعني المشكل انك انت كيف تخلي المنافس هو اللي ياخذ الكره اكثر منك انت يمكن تاريخ سكيتوي يبغي ينتظر اخطاء المنافس فاذا به هو فصارت لما تنتظر المنافس هو يخليك تخطا انت ساهمت انه هو يجي عندك يعني يخليك تخطأ وهذا اللي هو الهدف كلها أخطاء تاني شيء كان ردة الفعل والوجه الآخر هو أنت طبيعي أنك أنت لازم تتحول من الحالة الهجومية من الحالة الدفاعية الحالة الهجومية عشان ترجع في المباراة وتزج بأكثر عدد وهذا هو اللي بين أنه نحن لو بغينا نفرض أسلوبنا ممكن نجاري الناس لأنه ظهر أنه لما نحن تحولنا ووصلنا بأكثر عدد من المهاجمين حصلنا فرص وتغير شكلنا الشكل اللي ظهرنا به لما احنا
1: اليوم كابتن مع كل الاحترام لما قدم الكابتن حارب على مستوى خط الوسط اليوم انت حتى تستحوذ انت محتاج شعلة نشاط محتاج لاعب ذكي يسير المباراة لاعب لا يخشى في عملية الاستلام وهذا ما كان عند المنتخب السعودي مثلا في محمد كنو كان هو يتحكم بشكل المنتخب السعودي مع وجود أدوات متنوعة، صالح أبو شامات أو ماندش أو محمد الهمام، أيا كانت هذه الأسماء، هناك لاعب يدرك متى يرفع الرتم ومتى يخفض الرتم. اليوم إحنا ينتقص اللاعب العماني حالة الذكاء داخل المباراة،
3: لكن نوعية حارب ما هي في هذا الكلام اللي تكلم
1: عنه. أنا أقول لك أنت حتى تتحول إلى منتخب يستحوذ، أنت تبحث عن هذا اللاعب.
3: الله يعطيك الصحة. الحين أنت لازم تبحث على الشخص اللي هو يكون بهذا الشكل هذا، لأن إحنا ما موجود عندنا. تاني شيء المثير للغرابة أبو سعيد، يا أخي لا يمكن نحن من متى وكل المدربين اللي مروا على المنتخب، يعني يعني يعني القاعدة موسعة، منتخب بلد ما هو نادي، وعندك مشكلة في الظهير الأيمن، يعني لازم ترجع طلع غانم الحبشي وتدخل الأخباري عشان ترجع جميل أحمد باك. يا أخي للأسف ما ممكن، يعني ما عندنا ظهير أيمن، ما نبني أنه عندنا مشكلة. لما مثل ما تفضل الكابتن فوزي، كل بطولة أرشد العلوي مشكلة تعور طلع برا،
4: أمجد الحارثي،
3: أمجد الحارثي، فهنا مشكلة. يعني من أهل باك يمين؟
1: حتى كابتن فوزي يعني وكابتن أبو عميرة، إحنا عندنا مشكلة في مفهوم التمركز أو التوقع الصحيح للكرة. في الهدف الأول أحمد الكعبي كان يذهب إلى الجهة اليمنى، تذهب الكرة إلى رمية التماس، يعود وظهر
3: أعطي ظهر بالكرة،
1: أعطي ظهر بالكرة، وعندما وصل إلى منتصف الملعب تفاجأ في هناك هجمة وأصبحت هدف. أيوة. وهذه مشكلة في أنك تفهم التموضع الصحيح. مفهوم التموضع لدى لاعب المنتخب العماني من أضعف المنتخبات هو المنتخب العماني في التموضع.
3: أبو سعيد، أضعف خط دفاع في البطولة بغض النظر على المنتخب اليمني، لأن المنتخب اليمني واجه منتخب نار من وسط للهجوم.
1: صحيح.
3: لكن نحن منتخبنا أصنفه أضعف. ليش؟ لأن الكلمة اللي تكلمها أبو سعيد، يا أخي بدائية أساسية المدافع ما موجودة، طريقة الوقفة مع المهاجم بدائية، مش من الأساسيات كابتن. وقفات فرق معك في جول، الطريقه اللي نط بها الغطريفي طريقه يعني مش مال مدافع دولي.
1: حتى الفكره في الهدف الثاني تشعر انه هو المهاجم
3: بالضبط
1: وليس المدافع. يعني أيوة، كان في لقطه في التكنيك الخاص بالجسم.
4: أنا اعتقد ان هذا الاخطاء اعتقد انا احملها اللعيبه، هذا اساسيات لاعب، لكن هناك في جهاز فني اكيد هو اعطاهم تعليمات في حاله الكره، رمية كرة الضربة الثابتة، أكيد هناك في عمل قام إنه مدرب سكتيوي. هذا اليوم المهم، اليوم نحن نتكلم في قائمة المنتخب، نتكلم على اللاعبين. اليوم نحن اللي هي مرحلة الحلال أبو سعيد، إذا كان المنتخب صلى فترة ويلعب، اليوم نحن بنتكلم على النواحي الفنية أكثر من نواحي اليوم القائمة اللي اختارت المدرب هو مقتنع فيهم طارق.
3: أكيد
4: مقتنع، اليوم مقتنع في هذا اللاعبين أبو سعيد. اليوم أنا حمل اللاعبين،
1: أنا كابتن فوزي
4: حمل اللاعبين جزء، أنا حمل اللاعبين جزء، لكن اللاعب اليوم أتكلم على المدافعين، خط الدفاع، هذه الإمكانيات ما يقدر يعطي اليوم. حتى خروج الكرة من حالة دفاعية لحالة الهجومية، أبو سعيد هناك لاعبين ما يفتقدون المهارة، يفتقدون الجانب الحركي التكتيكي، كيف انه ينقل الكرة من حالة دفاعية لحالة الهجومية؟ هذا من يتحمل؟ هذا المدرب بيروح يدخل داخل الملعب هو بمرة، لكن هذا اختيار المدرب.
3: انا فهمت فوزي، هو يقول اذا انت ايوه اذا انت تجيب من هذه النوعية واللي تخليك انت ما تقدر تخرج الكرة، اذا انت مسؤول على النوعية اللي انت
1: بها. صحيح.
3: لكن انا برضو ابو سعيد راح نرجع اعطينا منهم المدافعين المتواجدين الحين في 52 لاعب اللي هو مر عليها، من واحد اعتزل اللي هو المسلمي، زين، والثاني اللي هو تاني الرشيدي، امكانيات اللي نقول عليها نفس الشيء، ما عنده المواصفات اللي يبني لك الهجمه، ولكن حتى هذا هو مصاب. الغطريفي ومصعب الشخصي بما معنى هذا الموجود. كان عندنا غانم الحبشي اللي عنده مثلا من يعني يمكن يتميز عليهم في البناء، لكن برضو عنده عيوب نفس الشيء هو في العمق. هذا السؤال، هذا المشكله بما معنى هذا الموجود.
4: بعمر انا خلينا ارجع شوي للخلف. نحن ايام ميلان ما شاء الله، برغم عندنا محمد ربيع، عندنا خليفه عايل، عندنا سعيد الشون، عندنا كوكو مدافعين، لكن المدرب اقتنع في مرحله ما انه يلعب بطريقه ثلاثه، يلعب ثلاثه خمسه اثنين، مع ان احنا نمتلك الامكانيات
3: اللي احنا نلعب. انت ما تدخل ثلاثه، انت تتكلم على الجوده لما تصير خمسه، انت تدافع بخمسه.
4: انا اعطيك
3: انت ما تدخل، ادافع بثلاثه
4: ابو عمير. انا اعطيك رسم تكتيكي، بعدين هناك في الملعب هناك واقبات لعيبه، لاعب ابداع لاعب، هناك في اشياء اخرى.
3: هنا نرجع للجوده اللي يتكلم عليها.
1: هذه الخطه الان تناسبنا، يفترض ان تعمل.
4: انا رايي ان الفتره الحاليه مع المدافعين اليوم، نحن نشاهد كره اللاعبين اللي هو المصعب والغطريفي وخالد يمتلكون القوه البدنيه اكبر ما يمتلكون المهاره والتكنيك في في في, في الخروج بالكوره. انت حاول انك انت يعني تستفيد من الجانب البدني، الجانب هذا، وهناك يكون
3: الشراسة
4: يكون هناك في طريقة لعب اللي هي
1: تخفي العيوب.
4: أيوة. اليوم نحن حتى لو تكلمنا عن حارب الكل يعرف حارب إمكانياته وعطاء، لكن اليوم حارب ما راح يعطي كثر ما أعطى في السابق. اليوم أنت في مرحلة الإحلال، اليوم أنت عندك عاهد، أعتقد أن عاهد يقدر أنه يلعب في هذا المركز، إن إذا أنت تريد تجرب لاعبين في هذا البطولة أعطي هذا الفرصة. هذا اللي أعتقد أنه حارب لاعب يمتلك القوة البدنية، يمتلك صغير في السن الجهد للموضوع البدني. اليوم أمس حارب تكلم عن موضوع الجانب البدني. صحيح. أكيد هو بيلعب في مكان حساس، مكان يحتاج الجانب البدني، هذا هو ما قادر أنه كبير في السن. حتى في خيارات أخرى إذا أنت تريد كان في السابق، اليوم نحن ما نريد نذكر أسامي، لكن هناك في فهد عادل يمتلك هذا الادوار اللي انت تريد اللاعب انه يقاتل ويقطع كوره ويقدر انك انت عنده هذه الخصائص، لكن ما عنده الخصائص اللي ينقل الكوره من ناحيه الدفاعيه الى الناحيه الهجوميه. لابد انك انت توضع اللاعبين على حسب تكتيكك، على حسب الرسم التكتيكي اللي انت تقدر. لكن اللي شاهدنا في
1: مباراتين ممكن بتوقف عند هذه الجزئيه. بالنسبه لطارق السكتيوي ما حد يختلف انه مدرب متوازن. نعم نعم مدرب. نعم. يبحث عن الاستحواذ، يبحث عن الشكل الهجومي، لكن الافكار اللي لديه عليه ان يفهمها مع ما يملك.
3: بالضبط،
1: ما تملكه
3: صحيح
1: انت اللي تصنعه وليس العكس.
3: انا اتفق معك ابو سعيد، المفروض نحن كلنا نجزم بانه الانسب لطارق سكيوتيوي بالمجموعه اللي موجوده انه يلعب بالخمسه والاربعه والواحد ونتحول احنا عندنا الناس اللي تتحول
1: قدرات في التحول،
3: عندنا ناس تتحول في السرعات. ليش انا لما يكون شكلي والمكوره مع المنافس شكلنا يعني شكلنا عشوائي وفرغت كثير ابو سعيد، والمنافس يكون اكثر منا في كثير من المناطق.
1: حتى في اليه الضغط انا لم ارى منتخب يريد ان يضغط واغلب عناصره في الخلف وواحد يذهب للضغط على اللاعب.
3: بالضبط، فلهذا ليش اقول لك ابو سعيد لازم تشتغل على المجموعه او البلوك. البلوك كيف يكون البلوك؟ البلوك لازم انت اذا كنت بالخمسه وعندك ارتكاز دائما حتى لو تعمل الزياده من الاطراف يبقى عندك العمق ويبقى عندك
1: شكل هجومي.
4: حتى ابو عميره اليوم ليش اليوم الكل زعلان ابو سعيد؟ اليوم مش زعلان اليوم عشان الخساره، اليوم هذا كره قدم فيها خساره فيها تعادل. هو المستوى اللي تقدم خلال المباراتين ابو سعيد مستوى صراحه مستوى هزيل، ومستوى يعني لم يرتقى الامال والطموح اللي كانت في السابق. اليوم احنا المدرب طارق السكتيوي مدرب كبير نحن متفائلين فيه، لكن نتمنى ان المنتخب يقدم مع منتخب الكويت افضل ما تقدم مع منتخب العراق والسعودي.
1: اكيد المنتخب ما زال يمتلك بصيص الامل متعلق بحسابات رقمية بخسارة المنتخب العراقي وانتصار منتخبنا، كل هذا سنتحدث عنه في قادم الوقت، لكن هناك اسم لمع في سماء الكويت.

0: منتخبنا الوطني، لكن هذا التألق لم يكن كافيا لأن اليد الواحدة لا تصفق، وبالتالي نحن بحاجة إلى أسماء أخرى تلمع في ما تبقى من بطولة كأس الخليج، خاصة مواجهة الكويت. متى ما كان المنتخب بشكله الجماعي وبتألق عديد العناصر فإن شكله سيكون مختلفا، ويمكن أن يحقق النتيجة التي تنتظرها الجماهير. كابتن فوزي، أكيد مثل هذه البطولات تصنع الأسماء وهي فرصة للاعبين في إبراز قدراتهم، لكن احنا من سوء حظنا هذه المرة بس لاعب واحد، ناصر الرواحي
1: هي الإيجابية الوحيدة في المباراتين. أعتقد ناصر برهن أنه هو لاعب من طينة الكبار، لاعب عنده إمكانيات كبيرة، قادر أنه ينافس أقوى المدافعين، مدافعي المنتخب العراقي ومدافعي المنتخب السعودي، دائما ما أنه يتوغل، دائما ما أنه هو يصنع الفرص للمهاجمين، دائما ما مسك الكرة، دائما عنده الثقة، فعنده الثقة أنه يقدر أنه هو يراوغ لاعب نفس تنبكتي، لاعب كبير في المنتخب السعودي، لاعب نفس اللاعبين كبار مع المنتخب العراقي. أعتقد نفس ما ذكرت إيد واحدة لم تكفي، محتاجين 8 أو 9 نفس ناصر في أرضية الملعب، ونحن عندنا أمل في لاعبين نفس سلطان بدر، لاعب نفس حسن الشحري، لاعبين يمتلكون عبد الله فواز، لاعبين يمتلكون إمكانيات كبيرة، لكن للأسف للحين ما طبقوا المستوى اللي معروف عليهم في السابق. لكن نتكلم عن ناصر، قدم مباراة شوط، قدم شوط ثاني مع المنتخب العراقي، لم يقدم المستوى اللي هو المستوى اللي قدمه في الشوط الثاني مع المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي، لكن هو كان الإيجابية الوحيدة حتى مع المنتخب السعودي.
0: تصور كابتن فوزي عدل المقاطعة، تصور في الهدف الثالث ناصر الرواحي حاول إيقاف المهاجم فراس البريكان وليس المدافعين.
2: شوف أبو سعيد، أنا أقول لك نقطة الضوء اللي موجودة في المنتخب إلى الحين هي ناصر الرواحي. أول حاجة الجاهزية البدنية، والولد بين بأنه الولد مجتهد، يتبين انه لانه المجهود الخارق اللي جالس يعمله في التحولات الدفاعيه والهجوميه مجهود خارق، ونحن يعني ابو سعيد نفتقد هذه النوعيه، والنوعيه هذه هي من النوعيه اللي يفضلها طارق سكيتوي بالنسبه للاطراف، لان كنت نتابعه في المنتخب المغربي دائما ما كان يعتمد على قوه الاطراف في التحولات الدفاعيه والهجوميه، وهذا ما يميز ناصر الرواحي. وانت ذكرت النقطه هذه، مش هذه وبس ابو سعيد، كان يبذل مجهود بدون كره، وفوق هذا لما يتحول فعلا بمجهود جبار ويوصل لحاله بمجهود فردي، وهذا يبين امكانيات الولد وما حصل المسانده اللي في ناس ما تتحول معه.
0: هذه الامكانيات تستنزف وعمل مرهق بالنسبه لناصر، حتى يعني استخدم القوه التي يملكها السرعه في ضرب المدافعين، في انه يستطيع ان يركز والكره بين اقدامه، يعني في لحظات معينه بسبب العامل البدني يفقد تركيزه، لا يستطيع ان يراوغ.
2: زياده على ابو سعيد، تعرف المشكل المطروح، المشكل انه حتى اللاعبين يعني صاروا في ذهنهم انه الحل موجود عند ناصر، الحل عند ناصر، فهنا راح تجهدوا وما راح تشوف ناصر، لانه كل ما صرنا نتحول في وقت من الاوقات كنا نعتمد على عصام الصبحي، بعض الاحيان كنا نعتمد على الإحيائي، الحين صار مثل ما تقول الشق الهزومي مبني على ناصر، ما ممكن. وناصر من النوعية اللي تبذل المجهود في التحولات، مش مثل مهاجم قريب من المرمى أو لا، تحولات على الطرف فيها مجهود، فنحن بهالطريقة هذه راح نفتقد ناصر، ممكن ينصاب لنا بالمجهود.
1: هو يحب ناصر شكل، أنا أعتقد أن ناصر يحب أنه يلعب في الأطراف، ممكن يلاقي نفسه بشكل صحيح، لكن أنا في مباراة المنتخب السعودي كنت أتمنى أن ناصر يلعب تحت عصام الصبحي،
2: يكون مكان سلطان،
1: مكان سلطان، ممكن يستفيد من زاهر أو من حسن الشحري في جهة ناصر، يكون هناك في تغير في المراكز.
0: يعني طالما فتحت هذه النقطة دعونا نتحدث عن المواجهة القادمة الخاصة بمنتخبنا أمام الكويت. ما هو المطلوب من طارق سكتيوي؟ ما هي التوليفة التي يمكن أن تشكل المطلب الأساسي؟ هو الانتصار وتسجيل عدد الأهداف وانتظار خسارة العراق بعد ذلك.
1: أنا أشوف أبو سعيد أن أتمنى أن يجهز اللاعبين بصورة ذهنية وصورة فنية صورة تكتيكية أفضل من اللي تقدم في مباراة العراق والسعودية، دائما احنا بدايه المباراه ما نكون حاضرين في بدايه المباراه، دائما ما نستقبل اهداف من المباراه. انا

0: اتمنى انه يدخل بتشكيله يكون افضل من التشكيلتين اللي دخل فيها، يعطي ادوار هجوميه اكثر للناصر، يختار له مركز يكون هو يرتاح فيه اكثر. اتمنى ان انا اشاهد سلطان في توظيف سلطان توظيف الانسب من توظيف المباريتين السابقتين. اتمنى ان اشاهد ان في هناك في جهه اليمين جميل الحمدي انه يعطي ادوار اكثر هجوميه اكثر من الادوار الدفاعيه. جميل للحين ما قدم نص المستوى اللي تقدم في البطولات الثانيه اللي خاضها. هل هناك في نزول في المستوى من جهه اللاعبين، او انه في المدرب ما عنده ثقه انه يعطي حسين الشحري وقت اكثر من الوقت اللي نحن شاهدنا فيه؟ اعتقد ان حسين لاعب يعني انسب للمنتخب ضد المنتخب الكويتي، لاعب يمتلك السرعه، يمتلك الرغبه، صغير في السن. اتمنى هو يكون في التشكيله يبدا فيه في مباراه المنتخب الكويتي.
1: يعني كابتن فوزي، فيما يتعلق ب عندما تبدا بطريقه مثاليه وترسم شكل المنتخب بادوات تتشكل داخل ارضيه الملعب ويمكن رسم عليها عديد الخطط، أنت تستطيع أن تؤدي الأدوار، وهذا ما كان شاهدناه في اللحظات الأخيرة، أنه اضطر كابتن طارق السكتيوي أن يشرك زاهر، وكان زاهر يؤشر بالتحول إلى ثلاث مدافعين، كان يبحث على الأقل تسجيل هدف أو هدفين يشكل نقطة تحول فيما يتعلق بالحسابات. المنتخب العراقي جراهام أرنولد عندما بدأ التشكيلة باللاعب اللي سجل، يعني انا ناسي اسمه، سجل في مباراه الكويت هدف الانتصار، بدا كظهير ايمن، وجد انه هناك خلل. المباراه الثانيه اشرك ابراهيم بايش اللي هو لاعب وسط ووضعه في خط الظهير، مهمتك انك انت تغطي هذه المساحه لانك عندك قدرات، عندك سرعات، عندك شكل معين، قدم لي هذا الشكل. اليوم احنا عندنا جميل، لم يعد جميل الذي يستطيع أن يذهب المسافات ويقطع تلك المسافات، وبالتالي واجباته الدفاعية بحكم تجاربه في الجانب الأيمن يمكن أن يضيف، وبالتالي مثل ما تفضلت اليوم حسين الشحري لابد أن يأخذ جرعة أكثر، زيادة أعلى في ظل ما أعطاه من صورة معينة في إرباك المدافعين بالسرعات التي يقدمها زاهر، ناصر خلف، عصام، عبد الله فواز بالإضافة إلى حارب بجانبهم، ربما سلطان بدر في ظل عودة جميل إلى الظهير. في توليفة يمكن للمدرب أن يقراها ويمكن أن يصنع عليها شكل هجومي ودفاعي أيضا.
0: أكيد أبو سعيد، أنا أتفق معك في كل الطرح اللي أنت طرحته اليوم. خلال مشاهدتنا في المباراتين هناك في نزول مستوى بعض اللاعبين، أتكلم عن جميل. اليوم جميل لم يظهر بالمستوى المعهود، عبد الله فواز لم يظهر المستوى المعهود فيه، اللاعبين يمتلكون إمكانيات كبيرة، لكن أكيد هناك أتمنى يكون تدخل المدرب طارق سكتيفي في مباراة الكويت، يختلف على المباراتين. اليوم المباراة محتاجة فوز، محتاجة أهداف أكثر لكي أنك أنت تقدر تتأهل المرحلة الثانية. حسين الشحري قدم نفسه في بعض المباريات مستوى جيد، هناك سلطان بدر كل ما توظف في مكانه أعتقد أنه اللاعب رقم 8 بيعطينا عطاءات كثيرة، تقدر أنك أنت تلعب وليد المسلمي قريب من عصام الصبحي. عصام المباراتين كان تايه في أرضية الملعب، اللاعب بيجتهد أنه هو يوجد فرص كثيرة، لكن كان عدم وصول الكرة للمهاجم. أكيد المهاجم بيكون هناك جدا ضعيف في منطقة 18 المنتخب المنافس. اليوم بعد أنا رأيي بعد المباراتين لابد أن تدخل المدرب في التشكيلة لكي يحرز فيها. اليوم حتى نتكلم بوسعيد، اليوم حتى ما تهنا المرحلة الثانية نتكلم على الأداء، نتكلم على المستوى الجيد، نتكلم على عطاء اللاعبين، الروح، الانقضاض. إذا في مرحلة انتقالية أريد نشاهد منتخب أقل شيء مع المنتخب عمان مع المنتخب الكويتي يظهر مستوى الفني الجيد.
1: نعم، حتى أيضا كابتن عبد الغني في هذه النقطة وفي ظل الأسماء، برأي الشخصي أعتقد أنه ثنائية غانم ومصعب الشخصي أفضل من ثنائية مصعب وخالد الغطريفي.
2: وشوف أبو سعيد، أول شيء راح نتطرق للمسألة اللي يتكلم عليها وبعدين برجع لمسألة غانم مع مصعب الشخصي. احنا مطالبين بالنتيجة وبأهداف، ومنتخب اللي أمامنا اللي هو الكويتي يمكن نحن أسوأ من المنتخب الكويتي في المبارتين اللي لعبها. المنتخب الكويتي ضد العراق وضد السعودية هم كانوا أحسن منا بكثير، والدليل على أنهم وصلوا المرمى المنافسين كثير وسجلوا أهداف، وكانوا ند شرس للمنتخبين على عكس اللي ظهرنا به احنا أمام هذ المنتخبين. بما معنى المنتخب الكويتي مطالب حتى هو بعدم الخسارة. فأنا أشوف أنه الشكل اللي مفروض يمشي به طارق سكيتيوي هو مش نحن نكرر نفس السيناريو الشوط الأول في المبارتين، فلازم نكون نحن، أنا ما أقول أنك نروح نضغط على المنافس عشان نستنزف بدنيا، لكن في حلول تكتيكية أنك تلعب بدفاع متقدم
1: تباغة الخصم يعني
2: بالضبط، عشان يعني تبدأ بنص ملعبه لكن بدون هذاك الضغط اللي يكون فيه المجهود زيادة على هذا. مثل ما تفضل الكابتن فوزي، نحن يا كابتن لازم في بعض الأسماء تزج بها حسب متطلبات أو حسب ما أنت تريد منها أنت الحين، لأنه بعد ما نخرجوا من بطولة الخليج بخيرها أو شرها، ما هي الخلاصة اللي واللاعبين اللي نحن راح نبني عليهم ما هو قادم، هذا مشكل آخر. فلهذا عندنا الطريقة وعندنا الشكل، نحن نلعب بالطريقة اللي هي مثل ما قلت لك بالدفاع المتقدم.
1: لا بس في أخطاء كابتن، شوف في خلاصة لحظية وقتية تقرأ من خلال رؤية المدرب الفني، اليوم في خطأ في عمق الدفاع
2: أكيد،
1: وأنت مصر أنك أنت تشرك خالد الغطريفي، إذن هل يستمر خالد الغطريفي في المباراة الثالثة؟
2: أنا بوسعيد شوف، أنا لما نشوف الأخطاء بقيم أشوف هل الأخطاء إيش سببها، هل سببها إمكانية اللاعبين
0: شكل جماعي أو شكل
2: فرق. أيوة، لأنه لازم نعرف أنا إذا هاد الناس أنا واثق فيهم لازم نعمل لهم حماية في نص الملعب. الحماية في نص الملعب ما موجودة أبو سعيد، نحن نخترق على طول، نخترق، ما في حماية في وسط الملعب، وهذا يبين عيوبنا نحن في العمق الدفاعي أبو سعيد. فلهذا أنت إذا أنت ما بتكون عندك الحماية في وسط الملعب فلازم تبحث لك على الثنائية اللي تكون أجود، لمثل ما تفضلت الحين مثلا نقول نحن غانم مع
1: مصعب، وهذا شاهدناه في كاس العرب هذه الثنائية
2: غانم مصعب. فلهذا أنا أبحث وين الخلل وين هي الثنائية اللي ممكن تنجح. إذا إحنا ملعبنا أنت الحين المباريات راح تبحث، تذكر أبو سعيد تكلمنا إحنا قبل، إحنا ما نتكلم من فراغ أبو سعيد، إحنا نبهنا لهذا الكلام، قلنا المباريات الودية راح تعطيك من يلعب مع مين، من الثنائية سواء في الطرف أو في العمق أو في الهجوم، وهذا هو اللي راح نجلسين إحنا نعاني منه. الثنائيات مثلا في العمق عندنا مشكلة، عاد مارسينا على الثنائية اللي تقدر تخرجنا من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، وباقي عاد وباقي نعاني منها، عاد ما صلحنا الكرات العرضية اللي كل ما ترفعت كرة من الطرف تسجل علينا بهدف. ثاني شيء ما عندنا صانع ألعاب اللي ممكن فعلا يربط بين الدفاع وبين الهجوم ويخرجنا من الحالة اللي هي الحالة الشكل الدفاعي الشكل الهجومي. تحولنا أبو سعيد من شخص في وسط الميدان ما موجود، احنا لاحظنا كل الكرات وحتى بالتعليمات من المدرب الكوار على طول اللي تروح على طول للأمام الأطراف ونتحول كمجموعة، ما يصير أبو سعيد.
0: وبعميرة لما أنت عندك مشاكل دفاعية ممكن أنت توجد الحل في خط الوسط، أنك أنت تقدر تستحوذ على الكورة، تقدر أنك أنت تناقل الكورة، تقدر تهاجم بصورة يعني صورة جيدة، عدم قطع كورة. نحن شفنا حتى في الاستلام والتسليم كان كثير نخسر كورة. لابد أن ندرب سكتيوي وضع اللاعبين مناسبين لهذه المباراة. أنت كل مباراة لها حسابات وكل مباراة لها لاعبين. أنا كنت مع مباراة مع المنتخب السعودي كانت تحتاج تلعب الثلاثة، ممكن مع المنتخب الكويتي
1: صحيح
0: ممكن تلعب.
1: هذه نقطة مهمة كابتن، كل مباراة لها لاعبيها،
0: كل مباراة لها
2: المنافس
0: على حسب المنافس. وأنت للحين ما عندك صورة الكافية باللاعبين المتواجدين معك حاليا، أنك في مرحلة ما كانت مرحلة جيدة في مرحلة الأعداد، عندك أحلال في بعض اللاعبين ما عندهم الخبرة الكبيرة في المنافسات الكبيرة. لكن أعتقد في خلال المباراتين يكون هناك صار رؤية عن المدرب، هناك عند الستاف أعتقد أنه بيتكلمون معه مع اللاعبين. لكن أنا خوفي من الجانب البدني أبو سعيد. الجانب البدني
1: صحيح.
0: قدموا مباراتين جدا صعبة كان مع المنتخب السعودي الأخيرة، بذلوا فيها جهد كبير. لابد يعطي اللاعبين اللي ما لعبوا شاركوا في المباراتين الماضية يعطيهم هم يكونوا في
1: وسيأتي منتخب يعني أصبحت الضغوطات غير موجودة، عدا أنه يحسن الصورة في مواجهاتها أمام عمان، كسر العقدة وانتصار يجعله يظهر بصورة إيجابية أمام الجماهير الكويتية.
0: لكن أبو سعيد هناك في نقطة ممكن الكل نحن ممكن خلال المواجهات مع المنتخب العماني المنتخب الكويتي، المنتخب العماني دائما كعبة عالية على المنتخب الكويتي في آخر 5 مباريات، لكن في هذا البطولة نفس ما ذكر كابتن أبو عميرة المنتخب الكويتي عنده هناك الشغف والروح والقتالية في أرضية الملعب، حتى لو خسر
1: أداء أعلى، صحيح
0: أداء أعلى، يعني حتى لو خسر يخسر في توقيت جدا صعب على المنتخب الكويتي، دائما يتسجل عليه، دائما ما يرجع للمباراة. الفوارق الفنية متقاربة جدا بين المنتخب العماني والمنتخب الكويتي. أبو سعيد لا يعني هناك ما في يعني المباراة أعتقد أنها مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب العماني الاستمرارية، أنا أتكلم على الاستمرارية، حتى هناك ثقة المدرب في اللاعبين، ثقة اللاعبين في المدرب، ثقة الجمهور في المدرب وفي اللاعبين جدا مهمة الجانب هذا. التأهل عدم التأهل هذا شيء ثاني، احنا نتمنى نتأمل نتمنى نحن نصعد المرحلة الثانية، لكن ما أريد نخسر المجموعة، ما أريد نخسر المشروع، هم يسمونه مشروع أنه في إحلال، ما أريد نخسر المشروع. اعتقد الفوز بيكون بالنسبه لنا.
1: انت شو تسميه؟
0: انا ما اسميه مشروع ابو سعيد، المشروع يحتاج له عمل كبير، عمل مراحل سنيه، مراحل سنيه، اللاعبين يكونون متاسسين اكثر من اللاعبين الموجودين في المرحله الحاليه. لكن عندنا منتخب الاولمبي، المدرب طارق سكتيفي في المؤتمر الاخير تحدث عن
1: الكابتن فوزي، يعني بس كسؤال، يعني عادة المنتخب الأول ليست لديها ما يسمى مشاريع، هناك أدوات تأتي وتكمل عمل المراحل السابقة وتستمر بسبب مشروع سابق، سواء على مستوى المراحل السنية أو الناشئين أو الشباب والأندية. نعم. لكن المنتخب الأول لا يمكن أن نقول هناك مشروع للمنتخب الأول.
0: هو أبو سعيد اليوم نحن نتكلم على لاعبين مراحل سنية، نتكلم على لاعبين اللي تحت 23 سنة، هذا المشروع اللي نحن نتمنى أنه يظهرون لاعبين بصورة جيدة، أو الدوري يظهر لك لاعب من أو لاعبين، هذا هو تفكير المشروع. لكن اليوم أنا نفس ما ذكرت في بداية حديثي، صعب أن المشروع أنك تتعمل حلال في المنتخب الأول 8 لاعبين وتسمى هذا مشروع، هذا اختيارات المدرب، المدرب هو يعني صاحب هذا الاختيارات، هو يتحمل مسؤولية الخيارات، هو يتحمل مسؤولية التكتيك، هو يتحمل مسؤولية النتائج، هذا المدرب دائما هو يكون في راس أو في أمام المدفع هو خياراته هو
1: وما يجعل أمام المدفع هي سوء النتائج وليس أكثر من ذلك، لأن الناس في الأغلب تحكم على النتائج.
2: أنا أبو سعيد أشوف أهمية الانتصار في المباراة بغض النظر على الصعود أو ما صعود، أهمية المباراة الانتصار
1: ثقة المجموعة، صحيح،
2: لأنه الانتصار هذا على الأقل يعني ما يأثر على العمل ما بعد بطولة الخليج، لأن أنت تخرج من البطولة بأربع نقاط بخسارة وتعادل وانتصار وفي منافسين يعني من ليفل عالي، فهذا يمكن يعطيك نوعا ما تأشيرة أنك تشتغل بأريحية، ولكن ما ننخدع، نعرف بأن هناك أمور كثيرة وجب العمل عليها، ولكن لما أنت تخرج
1: لأنه أنت هذا الكلمة الآن تخليني أقول أنه كأس الخليج كان الغشاوة التي تضع الجميع بأنه منتخبنا في أفضل حالاته، رياضتنا في أفضل حالاتها، وبالتالي اليوم النتائج ليست هي المقياس لأي مشروع وطني داخل أي بلد، لابد أن تكون المشاريع الكبرى على مستوى المنتخبات الذهاب إلى كأس العالم، التنافس على المستوى القاري، ومشروع يتعلق بالأندية بالفعل. تشكل هذه القوة التي تريد أن تصلها في المستقبل.
2: وبالفعل أبو سعيد أنا أقول لك غير، هنا هذا يساعد على العمل المستقبلي.
1: أي بالضبط،
2: هذا هو بس بالضبط. لكن نحن مثل ما تقول نخرج ونفرح الفترة هذه كنية.
0: أبو سعيد بس ردا على كلامك، أبو سعيد نحن البطولة كأس الخليج هي كانت المخرج الوحيد للجمهور العماني انه يفرح في هذا البطوله، دائما ما نكون فيها منافسين، دائما ما نحرز هذه البطوله. اليوم اذا بنتكلم على كاس اسيا وعلى كاس العالم صعب بالظروف الحاليه اللي بنمر فيها داخل السلطنه. انا كنت اتمنى ان نكون نظهر بصوره جيده، وبعد في امل، ما دام في امل هناك في عمل بيكون على مباراة المنتخب الكويتي، نتمنى أن يكون فيها مفاجآت، نشاهد المنتخب العماني بصورة مختلفة، يخسر المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي، المنتخب السعودي أعتقد أنه ما بيلعب يعطي المباراة المنتخب العراقي، على أرضه بين جماهيره، مقدم مستويات جدا كبيرة في المباريتين، بتكون مباراة صعبة على المنتخب على المنتخب العراقي
1: يعني. نعم بلا شك يعني كابتن طارق شكتاوي يحتاج إلى مزيد من العمل، يحتاج إلى مزيد من التجارب التي يمكن من خلالها أن يضع صورة واضحة لملامح المنتخب. يعني يقال أنه مدرب الأندية يحتاج ما لا يقل 9 إلى 8 مباريات حتى يمكن الحكم عليه، فما بالك بمدرب منتخبات.
2: بالفعل، وهذا أبو سعيد ليش قلنا نحن يعني البداية ما كانت مبشرة، لأن المباريات الودية كانت معدومة وما أعطتنا،
1: وهذا ليس تقديم عذر
2: أكيد
1: للكابتن طارق السكتاوي، لأنه لن أحمل وحده، هناك تحمل ينوط به الاتحاد العماني في تسيير استراتيجية متعلقة بكأس الخليج أقل طموح، ثم كأس آسيا أعلى طموح. ماذا تفكر كاتحاد مع مدرب يريد أن يستخرج أفضل عناصر يمكن أن تساهم في تشكيل هوية المنتخب؟
2: هو هذا لما نجلس أنا وأنت كمدرب وتنحط إيش نريد من خلال 4 سنوات، فأنا ما نحط البطولات كبطولات، أحط ما قبل البطولة حتى نوصل للبطولة، وهذا اللي هو هذا اللي نفتقده نحن. فالحين هل العمل اللي بيكون بعد بطولة الخليج حتى نبني عليه بشكل قوي وندخل الآسيا أفضل مما دخلنا به البطولة الخليج؟ هذا كلام آخر، لأن المجموعة أبو سعيد
1: والرؤية لا كأس الخليج هو إنذار الآن بالضبط. إذا تذهب هذا المستوى في كأس آسيا أنت ما راح تأخذ 3
2: بالضبط،
1: أنت تأخذ أعلى.
2: ونزيدك أبو سعيد، أنت الحين لازم تعرف أنه الرؤية اتضحت والمجموعة اللي راح يعتمد عليها ما بيخرج على الحين، أنا كنا مرت عليه 52 لاعب الحين حصرت في 30 أو 32، ما عاد في كلام آخر، هذه هي اللي موجودة وهذه هي مثل ما قال الكابتن فوزي، هذا هو اللي هذه القناعات اللي عند طارق سكتيوي، هي هذه زائد بعض الأسماء اللي هي هو حتى بنفسه قال إنه بعد بطولة الخليج هذا في أسماء اللي استبعدت ترجع.
0: الباب مفتوح يعني.
2: الباب مفتوح.
1: هو طبيعي يعني، اليوم لما نضع اسم عبد الرحمن المشيفري هذا اسم يملك إمكانيات، لا عنده تجارب، عنده فرص. اليوم لو فرضنا إنه اليوم عبد الرحمن ضمن التشكيلة المتواجدة مع المنتخب الوطني، سيلعب بجوار ناصر، لن يلعب سلطان بدر، لن يلعب حسين الشحري، وبالتالي أنت يجب أن تخلق مساحة بعد معرفتك بأدوات بشكل جيد وتترك مسارها في وقت آخر لكي تكتشف أسماء جديدة أو تعطي جرعات لأسماء جديدة. هذا اللي يفكر فيه. إحنا كجمهور أو كإعلام ننظر بزاوية الاسم، لكن المدرب ينظر باستراتيجية أكبر.
0: صحيح أبو سعيد، أنا على ضوء على كلامك اليوم نتكلم على عبد الرحمن المشيفري أو صلاح الحياة، أنا مسؤول عن الرأي. اليوم ما يمتلك لاعب في سلطنة عمان نفس خصائص صلاح الحيائي، لاعب يقدر يربط بين الوسط والهجوم. صحيح أنا متفق مع كل أراء أن صلاح بمر مرحلة هبوط في المستوى، لكن ما عندك اللاعب اللي يقدر هو يربط، عندك ناصر يلعب جناح اليوم اللي في وسط الملعب اللي هو دائما ما يكون هو مفكر الخط الوسط، هو اللي تنتقل منه الكرة من حالة دفاعية لحالة الهجومية، هو اللي يوصل المهاجم. ما تمتلك، لما تمتلك لاعب نفس مواصفات صلاح يتم هناك استبعاد صلاح أو يكون هناك لاعب آخر.
1: بالضبط.
0: اليوم هناك هذا الجانب مفتقد أنت في المنتخب. الجانب الآخر اللي هو الجانب الأهم هي الهداف. اليوم نتكلم على عصام الصبحي، نتكلم على محسن، نتكلم على عبد السلام. كيف توصل لهم الكرة بصورة كبيرة متواصلة في
1: هذا اللي المهاجم أن يفكر فيه في المستقبل.
0: المهاجم محتاج ممكن من 3 فرص محتاج فرصة أو 4،
2: وانت هذيك الفرصة ما محصلها.
0: صحيح. انت لم توصل في المباراتين يعني بصورة حقيقية، كل بعد فترة توصل كرة أو كرتين
2: يكون مجهود فردي.
1: يعني اليوم إذا ذكرنا الأسماء الغائبة عن المنتخب سنذكر عبد الرحمن المشيفري، أرشد العلوي، صلاح اليحيائي،
2: يوسف المالكي
1: ثاني الرشيدي إذا كان اقتناعات المدرب بإحضاره، وبالتالي هناك 6 إلى 7 أسماء جاهزة إذا ما استعادت مستواها أن تذهب إلى كأس آسيا، وهذا أمر إيجابي.
0: أمر إيجابي، والكابتن طارق سكتيو وتكلم أن الباب مفتوح للاعبين. أنا أتكلم على معدر عمار صلاح وعبد الرحمن بعدهم، مش بهذا كل العمر الكبير لأنك أنت تطالب أن اعتزالهم ولا تطالب أن أبعادهم المنتخب. حتى اللاعب الصغير أبو سعيد لما أنت تعطي سلطان بدر أو تعطي عاهد، تعطي كل ما تعطي وقت يدخل فيه ويكون شخصية في الملعب مع الضغوطات يتحملها اللاعب الكبير، لما توصل الوقت المناسب أنك أنت تعطي الوقت الكافي يكون هو لاعب احتياط. اليوم أنا بالنسبة لي اليوم سلطان بدر وعاهد أي لاعب صغير دخل ما قدم المستوى المطلوب أو قدم نفسه بصورة جيدة، هذا يصير عدم ثقة في اللاعب من ناحية جمهور، من ناحية المدرب، حتى اللاعب نفسه ما يأخذ الثقة الكافية. كانت هناك مخاطرة بالنسبة لبعض اللاعبين، وأنا بالنسبة لي سلطان بدر لم يتوظف بالطريقة الصحيحة. هذا اللي أعطانا انطباع عن سلطان، لا سلطان ما يلعب لاعب منتخب، بعد لاعب صغير، لاعب نادي، لكن اللاعب عنده إمكانيات كبيرة، لكن نخدع في المجموعة ما كانت الكل
1: بصورة، والطريقة أيضا
0: وطريقة اللعب ما كانت تناسب سلطان ولا تناسب أي لاعب ثاني.
1: أكيد هذا ما نتمناه من المدرب طارق السكتاوي في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء، حيث يظهر منتخبنا أمام المنتخب الكويتي بحثا عن ما تبقى من أمل في استمرار في هذه المسابقة، بشرط أن ينتصر بهدفين أمام المنتخب الكويتي وأن يخسر المنتخب العراقي من المنتخب السعودي بهدفين، وبالتالي تنقلب الآية، يصبح لدى منتخبنا 4 نقاط متساويا بذات الرصيد مع المنتخب العراقي، لكن فارق الهدف هو ما سيشكل نقطة التحول في هذا التأهل إذا ما نجح فيه منتخبنا.

0: منتخب العراقي أيضا منتخب يقترب من الصعود إلى الدور القادم بعدما خطى خطوة كبيرة بانتصاره المثير في اللحظات الأخيرة، حيث زأر الأسود بصرخة عالية، أكدوا من خلال تلك اللحظة بأنهم يمكن أن يكونوا بطلا في نهاية هذه القصة.
1: والفرصة الأخيرة روسية فيها متابعة فيها تصويبة، يا رب عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليست جيدة. من أيقظ الأسد للتاريخ يا أسود. يا لها من لقطة ختام، يا له من مشهد، يا لها من كرة. أي إنهاء، أي قذيفة، أي نقاط كاملة، أي تصويب يكرر. شوف الختام، شوف الأسود، شوف التصويبة، شوف الطلقة. فكرة إيقاظ الأسد ليست جيدة. الأسود تزأر هنا بشدة.
0: إذا المنتخب العراقي على بعد خطوة واحدة من أجل أن يذهب إلى الدور القادم عندما يلتقي المنتخب السعودي على صدارة هذه المجموعة. تعادل يكفي المنتخب السعودي ليكون متصدرا ويضمن للمنتخب العراقي التأهل إلى الدور نصف النهائي. انتصار المنتخب العراقي يضعه في رأس المجموعة متصدرا بفارق نقطة أمام المنتخب السعودي الذي أحرز حتى الآن 6 نقاط. هذه المجموعة كابتن فوزي يعني ربما هي تجربة تسبق ما قد يحدث في كأس آسيا، على اعتبار أن المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي يتواجدان في مجموعة منتخبنا في كأس آسيا القادمة. ما يختلف فقط هو وجود المنتخب الفلسطيني مكان المنتخب العراقي، وإن كان أسلوب اللعب القوة الجسمانية هي أيضا مشابهة.
2: أكيد دائما القرعة ما توضعنا في الفترة الأخيرة مع المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي دائما قدر يكون ترى الدربيات الخليجية دائما ما تكون صعوبتها في قرب المستوى الفني من المنتخبات. يمكن احنا لعبنا مع المنتخب الكويتي في آخر مباراة، دائما يكون كعب المنتخب العماني عالي على المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي الكل يعرف انه في مرحلة بناء، دائما يكون هو في جميع البطولات منافس شرس في البطولات، لكن لم يوصل للمستوى المنتخب الكويتي اللي كان في السابق. أكيد هو يمتلك تاريخ في المنتخب السعودي في بطولة آسيا، في بطولة الخليج. إذا تكلمنا عن المنتخب السعودي دائما صاحب الأرض وصاحب الجمهور، وشوف شاهدنا الفترات الأخيرة الدور السعودي والاهتمام في المنتخب الوطني، صعوده لكأس العالم، مواهب المتواجدة في المنتخب السعودي، منتخب مرشح بطولة كأس آسيا. المنتخب الفلسطيني آخر نسخة من كأس آسيا كان هو حصان الأسود في البطولة، عندها لاعبين محترفين خارج الوطن العربي. أعتقد مجموعة صعبة، لكن بنفس الوقت مش مجموعة يعني مجموعة سهلة. تقدر أنك في حالة إعداد المنتخب بصورة جيدة مع الاتحاد العماني المدرب سكتيوي نقدر نصعد للمرحلة الثانية.
3: شوف أبو سعيد، بالنسبة للمنتخب السعودي لازم نعرف حاجة،
0: يعني كيف ترى المواجهة القادمة متمثلة بالمنتخب السعودي والمنتخب العراقي خاصة التي تشكل نقطة الصعود بالنسبة للمنتخب؟
3: شوف القوة الموجودة عند المنتخب العراقي هم المنتخب مع المنتخب الكبيرة دائما يكون شرس، وهذه الشرسة هي اللي دائما تعطيه النجاعة والفاعلية في المباريات الكبيرة. وهو عارف قيمة المنتخب اللي أمامه أبو سعيد. المنتخب السعودي يعني من المنتخبات اللي وصل بسلاسة للمرمى المنافس. وانت المشكل اللي موجود عند المنتخب العراقي هو الأخطاء الدفاعية اللي ظهرت عنده في المبارتين، مباراة المنتخب العماني ومباراة مبارته مع المنتخب الكويتي.
0: حتى المنتخب السعودي عنده أخطاء
3: أكيد، لكن المنافس اللي أمامه أبو سعيد ما فرضوا عليه الأخطاء هذيك اللي نحن ممكن نشوفها، لأنه أنت 10 لاعبين من اللاعبين الأساسيين الأسماء الكبيرة ما موجودة في المنتخب هذا اللي كانت في كأس العالم.
0: لا أنت بترجعني لمباراة منتخبنا، نحن في الشوط الثاني عندما تحول المنتخب إلى أنه يشكل حالة الضغط على لاعبي خط الوسط والدفاع أخطأ.
3: أيوة
0: المنتخب السعودي احنا وصلنا الى ان نتحصل على 4 فرص، يعني كان ممكن ان نقلب بالنتيجة.
3: بما معناه ان
0: اليوم المنتخب العراقي قادر ان يشكل هذا الضغط.
3: اذا انت تفرض اسلوبك على المنتخب السعودي، لكن اذا انت تعمل مثل ما عملنا في الشوط الاول وتخلي الجمل بما حمل المنافس، ما
0: بيستمتع المنتخب السعودي بالمباراة راح ياكلك
3: اكيد. لكن انت لما تروح المنتخب السعودي اكيد هناك اخطاء كارثية، ونفس الطريقة حتى هو المنتخب العراقي ابو سعيد، انت تشوف حتى الكور اللي يعني الهجمات ما كانت مسترسلة للمنتخب الكويتي، ولكن خلخل دفاعات الأخطاء وضحت كثيرة في المنتخب العراقي. بما معنى هناك هجوم فعال بالنسبة للمنتخب السعودي اللي ممكن يوصل في أي لحظة ويكشف أخطاء الكبيرة اللي عند المنتخب العراقي، والعكس صحيح، إذا تجرع المنتخب العراقي ممكن يسجل على المنتخب السعودي.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بمجموعة منتخبنا الوطني العماني الأول في بطولة كأس الخليج، حيث تبقت لمنتخبنا مواجهة أخيرة يتمسك من خلالها بالأمل في العبور إلى الدور نصف النهائي، بشروط أن ينتصر على المنتخب الكويتي بهدفين نظيفين وأن يخسر المنتخب العراقي بهدفين نظيفين، من أجل أن تتحول فارق الأهداف لمصلحة منتخبنا ونعبر إلى محطة المربع الذهبي. في المجموعة الثانية المنتخب اليمني والمنتخب القطري مع نهاية شوط المباراة الأول من الجولة الثانية، ما زالت النتيجة بالتعادل بدون أهداف. المنتخب القطري الذي كان قد بدأ مواجهة البطولة أمام حامل اللقب منتخب البحرين ونجح من التفوق بهدفين دون مقابل، ليرسل رسالة كبيرة بأنه قادر على أن ينافس على هذه المسابقة.
4: للحصول على هدف ثاني حسن هيدوس قطر، هيدوس يتقدم، هيدوس حط الله أكبر الهيدوس يؤمن الانتصار، يؤكد الانتصار، القائد يقود قطر إلى انتصار ثمين في بداية المشوار، ويسقط حامل اللقب بهذا الهدوء، بهذا التركيز، بهذه الشخصية، بهذا التأثير، بهذه الإمكانيات، بهذه النظرة، بهذا العمل الكبير، بهذه الفرحة للوبيتيجي، بهذه الابتسامة، بهذا اللون، بهذا الوشاح، بهذا العنابي، بهذه النقاط الثلاث، بهذه البداية القوية، قطر ترفع راية التحدي في خليج 27.
0: في المقابل افتتح المنتخب الإماراتي مشواره في خليج 27 بانتصار هو الأكبر في تاريخ مشاركاته الخليجية، بعدما انتصر على المنتخب اليمني برباعية نظيفة.
5: التقدم، التبريرة الأرضية الرأسية، يا عيني شوف العكسية، شوف الكرة بعد ذلك في شباك أمان، خيمينيز ارتقى ووضع الكرة في شباك أمان.

0: إذن المنتخب الإماراتي يظهر بصورة مرعبة، يؤكد ربما من خلال مدربه الجديد زلاتكو المدرب العالمي، المدرب الذي قاد كرواتيا في عديد المناسبات خاصة في كأس العالم، بأنه منتخب قادر على أن يذهب بأفكار جديدة هجومية قد تشكل منعطفا مهما في مسيرة الأبيض، وربما هو الآخر قادر على أن يحقق لقبه الثالث في دورات كأس الخليج. كابتن فوزي، بالنظر إلى ما قدم في المجموعة الثانية، منتخب القطري مع المنتخب البحريني ثم منتخب الإماراتي مع المنتخب اليمني، لا يمكن أن نقول بأن الملامح اتضحت بشكل كبير، لكنها مؤشر على الأقل.
1: نعم، أعتقد مع المنتخب الإماراتي المنتخب البحريني شاهدنا المباراة. المنتخب الإماراتي يمتلك لاعبين بصورة جيدة، لاعبين عندهم الخبرة، لاعبين يعملون الفارق، عندهم لاعبين في وسط الملعب، لاعبين مهدفين. شفنا الأهداف، كانت في 4 أهداف مختلفة متنوعة، شاهدنا العرضيات، شاهدنا الضربات الثابتة، عنده حلول كثيرة كيف يعرف كيف أنه هو يكسب المباراة. أعتقد هو مرشح كبير للبطولة. صح، نعم، لعب مع المنتخب البحريني، لعب مع المنتخب اليمني. المنتخب اليمني أعتقد أنه هو منتخب متطور، منتخب يحاول أنه هو يقدم مستوى جيد، يحاول أنه يعمل ربكة في المنتخبات الأخرى، لكن أعتقد أن المنتخب الإماراتي هو المنتخب الأفضل في هذا المجموعة. نعم، شاهدنا المنتخب القطري والمنتخب البحريني، لكن أنا أشوف المنتخب الإماراتي المنتخب متكامل من ناحية فنية، من ناحية بدنية في أرضية الملعب.
0: وكابتن، يعني عذرك كابتن عبد الغني حتى بس أكمل فكرة كابتن فوزي، اليوم المدرب الحديث عن تواجده في 7 أيام، وهذه الفوارق، المسألة لا تتعلق بعدد الأيام وعدد الجرعات التدريبية وعدد المباريات بقدر الخام والجودة اللي يمتلكها زلاتكو الآن عن باقي المنتخبات. استطاع أن يوظف بتعليمات معينة بجودة لاعبين، يستطيع أن يترك بصمته في بعد أسبوع فقط.
1: مش غريب زلاتكو عن المنتخب الإماراتي وعن لاعبي المنتخب الإمارات وحتى الجمهور الإعلام الإماراتي. هو كان مدرب نادي العين، خاض تجارب كبيرة مع نادي العين، يعرف بيئة الإمارات. أعتقد أنه خيار موفق من إدارة الاتحاد الإماراتي. نفس النقطة اللي أنت ذكرتها، ممكن مسألة الوقت كانت هي صعوبة لأي مدرب جديد على البيئة الجديدة اللي هو بيعمل فيها، بيكون هناك صعوبة في من ناحية الوقت، لكن زلاتكو قصر هذا المسألة بحكم أنه هو عنده تجربة ويعرف فكر اللاعب الإماراتي. نعم، اليوم كثير أقاويل تذكروا أن لاعبين منتخب الإماراتي ذهب إلى مرحلة التجنيس، لكن هذا اليوم حق مشروع كل منتخبات العالم، قانون في الاتحاد الفيفا اللي يستفيد منه. حس ان المنتخب الاماراتي يستفيد من هذا البند، وهذا حق مشروع. لكن اليوم نتكلم من ناحيه فنيه داخل الملعب، نتكلم كوره، اشوف ان المنتخب الاماراتي كل الخطوط، ان الدفاع في حاره المرمى، خالد عيسى في الدفاع، في الوسط، الهجوم، منتخب متكامل. يمكن عنده نظره ابعد من كاس الخليج اللي هي المنافسه في على كاس اسيا.
2: شوف، هو المنتخب الإماراتي أبو سعيد، يعني بغض النظر عن النتيجة، هناك جودة في اللاعبين موجودة، ولكن هذا ما يمنع أنه ما اختبر، وحتى المنتخبات المتواجدة معه في نفس المجموعة ما ظهرت بالشكل اللي ممكن يوحي أنه راح يحصل مشاكل في المباريات القادمة.
0: اليوم المنتخب القطري يعاني حتى الآن 45 دقيقة لم يستطع أن يسجل على اليمن. يعني
2: بالفعل أبو سعيد، هذا هو اللي أنا أتكلم فيه، يعني ما حتى المجموعة ما توحي بأن المنتخب الإماراتي راح يعاني على أساس أنه يوصل على الأقل لدور قبل النهائي. يعني هو في مؤشر أن المنتخب الإماراتي ممكن يكون طرف في النهائي، ولكن هذا مثل ما قلت لك ما يمنع أنه ما لم يختبر، لأنه حتى بالنسبة للمنتخبات اللي أمامه ما في نقوله هك الجودة الكبيرة اللي ممكن تكشف بعض الأمور اللي ما ظهرت في المباراة الأولى.
0: يعني إذا كان هناك منتخب برأيي الشخصي يستطيع أن يحمل 9 نقاط كاملة في كل المنتخبات، هو المنتخب السعودي الأقرب، ثم يأتي المنتخب الإماراتي بشرط أن يحقق هذا الانتصار، لكن المؤشر يقول ذلك، ما لا نعلم كيف سيكون في أرضية الملعب. اليوم المنتخب القطري عنده فرصة أن يحسم مسألة العبور من الجولة الثانية بشرط الانتصار على اليمن، المنتخب الإماراتي كذلك بشرط الانتصار على حامل لقب منتخب البحرين. والمستغرب أيضا أنه حامل اللقب دائما عندما يأتي للبطولة التالية لا يستطيع أن يحافظ على لقبه، وربما المنتخب البحريني أقرب إلى هذه الحالة.
2: أبو سعيد، يعني المفتاح بين إيد المنتخب القطري، لأنه إذا ما يخرج بانتصار مع المنتخب اليمني راح يدخل نفسه في حسابات هو في غنى عنها، لأنه النتيجة الحين لو في أي شيء يحصل مع الإمارات مع البحرين، فهنا المباراة الأخيرة بين قطر والإمارات راح تدخل في حسابات أخرى، وممكن يؤذي ثمن منتخب الإمارات.
1: دائما يكون المنتخب اليمني هو يعمل ربكة في المجموعات، هذا اللي عودتنا في بطولات كأس الخليج، منتخب دائما انه هو يكون يحاول انه يوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة. لكن خلال المؤشر اللي شاهدنا في الجولة الأولى من هذه المجموعة، اعتقد ان المنتخب الإماراتي هو المنتخب الأفضل من كل النواحي، ونفس ما ذكرت الناحية الفنية داخل الملعب شاهدنا لاعبين يمتلكون إمكانيات كبيرة، لاعبين عندهم الخبرة كيف يتحكمون، عندهم أظهرة يعملون الإضافة الهجومية. من ثم يجي هناك المنتخب القطري، المنتخب القطري حامل كأس آسيا، عند الأدوات موجودة في أرض الملعب، اللاعبين خاضوا كأس العالم وعندهم الخبرة يقدرون يتعاملون مع أي ظروف في هذه البطولة. من ثم يجي المنتخب البحريني اللي هو أقل، يعني صحيح أنه هو حامل اللقب ودائما يكون هو منافس على البطولة، لكن أعطانا مؤشر في المباراة الأولى المنتخب البحريني يعاني في أرضية الملعب من ناحية فنية، حتى اللاعبين ما ظهروا بالمستوى الجيد اللي دائما لاعبين المنتخب البحريني يعطونا المؤشر أنهم لاعبين جيدين في هذه البطولة. أكيد الترشيحات منصبة على المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري للتأهل من هذا المجموعة.
0: أكيد كل التوفيق للمنتخبات في إظهار صورة جميلة فيما تبقى من مشوار دور المجموعات. ما هي الرسالة التي توجهها للاعبي منتخبنا كابتن فوزي في المواجهة الأخيرة؟
1: أبو سعيد، أنا اليوم ما أحملهم الضغط الكبير، المباراة مع المنتخب الكويتي يحاولون أنهم يقدمون أفضل ما عندهم بالداخل، يستمتعون في المباراة، عندهم إمكانيات، قادرين، صح خسرنا مع المنتخب السعودي بس مش هذا النهاية، نحن نثق فيكم، نتمنى تدخلون بتركيز أفضل من المباراة الأخيرة، وإن شاء الله فايزين وإن شاء الله متأهلين من هذا المجموعة إن شاء الله.
2: شوف أبو سعيد، هو لسؤال حد النواج هنا المنتخبين،
0: لا ما هي الرسالة كابتن؟
2: الرسالة هو أنه مثل ما قال الكابتن فوزي، لازم نخرج بأحسن صورة في آخر مباراة من مباريات المجموعة. الفوز مطلب إجباري، أنا على نفسي أشوف بأنه الانتصار إجباري، وسواء صعدنا أو ما صعدنا عشان نكون نهايتنا جميلة.
0: نعم أكيد، والمهم أيضا أن يظهر طارق سرتاوي بأفضل تشكيلة تستطيع أن تحقق هذا الانتصار. إحنا أدركنا الوقت، شكرا كابتن فوزي بشير.
1: شكرا
0: كابتن عبد الغني أبو أمير. الشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة لبرنامج الوقت الإضافي من خلال إذاعة سلطنة عمان. قبل ذلك هذه تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات محمود المرهون، في الإخراج محمد أسلم صفرار، وهذا جحنون الحضري يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا سعيدة، وأن تكون الابتسامة حاضرة لمنتخبنا الوطني وجماهيره فيما تبقى من مشوار خليجي 27. إلى اللقاء.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية أندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الأندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آملا للمصابين الشفاء العاجل. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهاني وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والتطور. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها للاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية، معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني. وأفاد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بأن سلطنة عمان أطلقت خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو الماضي. وبيّن معاليه أن مدينة مسقط ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح. كما أكد معاليه أن سلطنة عمان تولي اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة وأهدافها، وتواصل خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي روبرتو فيلاسكو ألباريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية
وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. واستعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك. بحث أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء إسهام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمدا. أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.
سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: وليس لما نعرفه نحن في بلداننا بالجوافة، وإن كانت تسميتها الشائعة عند عموم الناس في هذا الإقليم أنها زيتون، لكنها هي ثمار الجوافة. طيب، إذا عدنا إلى كتب معاجم اللغة كما قلت، سنجد أن تعريفهم للزيتون هو تعريف شجرة الزيتون الشامي، وينصون على أنه الزيتون الشامي. بدءا من الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ينتسم إلى هذا الإقليم، لم يذكر الزيتون إلا بالزيتون الذي يستخرج منه الزيت ويدهن به ويستعمل صبغا للآكلين. فحينما ذكر شجرة العتم التي نعرفها نحن، توجد في الجبل الأخضر وفي كثير من الجبال الشاهقة عندنا، قال هو الزيتون البري لا ثمر له. وحينما تعرض للزيتون قال هو الذي يتخذ منه الزيت للدهان وللأكل، وهو الزيتون الشامي المعروف أيضا في بلاد الشام. هذا كلام الخليل ابن أحمد الفراهيدي في معجم العين، والخليل ينتسب إلى هذا الإقليم الذي ذكر الباحث أن أهل هذا الإقليم وما جاوره من أقاليم يسمون الجوافة زيتونا. هذه التسمية لم تكن معروفة، هذه الشجرة لم تكن معروفة. إذن الدليل الأول معاجم اللغة، بدءا من الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهلم جرى لعلماء العربية من بعده. الدليل الثاني، الأمر الثاني العلمي، وهو يعني الباحث يرجع إلى كثير من الأبحاث العلمية لكن فاته تاريخ ورود وصول شجرة الجوافة إلى البلاد العربية. شجرة الجوافة لم تكن معروفة إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادي. بدأوا يتعرفون عليها من بعد القرن السادس عشر الميلادي.
2: لم تكن مزروعة.
1: لم تكن معروفة. هي جلبت من أمريكا اللاتينية عن طريق البحارة والتجار والرحلات. فجلبت وبدأت زراعتها. أما قبل ذلك فلم تكن معروفة. ولذلك لا ذكر لها، لا ذكر لهذه الشجرة، لا بوصف ولا بشيء يتعلق بها ولا بتسميتها
2: في الكتب القديمة.
1: فكيف يتحدث القرآن الكريم عن شجرة لا يعرفها العرب؟ أيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، وقد رجع هو إليها ولكن لم يأتي بما يمكن أن تقوم به حجة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذن منافع الشجرة الدهن، أي ما يدهن به، ما يستعمل للدهان، وصبغ للآكلين، الصبغ أي الإدام الذي يغمس فيه الخبز أو ما سوى ذلك، إما أن يغير لونه أو بدون تغيير لون.

0: عن اللغة ومعاجمها، تاريخ جلب شجرة الجوافة إلى بلاد العربية، الأمر الثالث السياقات القرآنية في سورة المؤمنون كالآية التي ذكرتها من قبل، وسورة النور لما شبه الله تبارك وتعالى النور قال
1: مثل
0: مثل نوره
1: كمشكات فيها مصباح.
0: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه الأوصاف لهذا الزيت الذي يستخرج من هذه الشجرة لا تصح إلا لزيت الزيتون. ذكر كثير من الباحثين أنه يستعمل حتى في أعماق البحار والمحيطات الزيت وحده فقط لأنه يضيء ما حوله.
1: ما شاء الله.
0: فهذا أيضا يعني دليل، وسياقات السياقات القرآنية لا تحتمل هذه التأويلات المتعلقة بمكان طور سيناء. صحيح هناك خلاف في مكانه، لكن لم يأتي أحد ويقول بأنه في شرق إفريقيا. من المفسرين مفسرين اختلفوا في مكانه، هل هو في بلاد الشام حول الأرض المباركة في فلسطين وما حولها، أو هو هذا المكان المسمى الآن بسيناء أو شبه جزيرة سيناء. هذا نعم هذا موجود في عند المفسرين. فإذا لأجل هذا كل ثم في ما يتعلق أيضا بتأويل ما كنا نتحدث عنه في السؤال الماضي في السؤال السابق، هو يعني يظهر من كتابه من بحثه بأنه حمل معنى قول الله تبارك وتعالى مشتبها وغير متشابه ومتشابها وغير متشابه في الموضعين، أن الزيتون والرمان، ولذلك أجرى الكثير من المقارنات بين الزيتون والرمان. والآية لا تتحدث عن الآيات السياقات القرآنية في سورة الأنعام وفي غيرها، إنما تتحدث عن كل نوع، فالرمان فيه المتشابه وغير المتشابه، والزيتون فيه المتشابه وغير المتشابه، والزرع كذلك، والنخيل كذلك، والأعناب كذلك. هذا مما ورد في كتاب الله عز وجل. فلا يقصد من ذلك التشابه بين الزيتون والرمان، لا، في كل صنف من هذه الأصناف المذكورة مما أظهر الله تبارك وتعالى به عظيم قدرته في خلقه أو مما امتن به على عباده، فإن كل نوع منها فيه المتشابه وفيه غير المتشابه. هذا باختصار شديد ما يرد ما توصل إليه الباحث، والصواب هو ما عليه كما قلت، يعني يكاد تكون كلمة المفسرين متفقة وكلمة أهل العلم متفقة على أن الزيتون المقصود إنما هو الزيتون الشامي المعروف، والله تعالى أعلم.
1: وذكرها في سياق الحديث عن الفواكه، هنا الأعناب والزيتون والرمان فواكه كلها.
0: نعم،
1: قد يتوهم بأن المقصود
0: هو يعني هذا أيضا كان مما توهى، لكن ليس الأمر كذلك، لأنه ذكر في موضع آخر الزرع والزيتون والرمان، إذن الزرع هو ليس من الفواكه يعني.
1: نعم نعم، جميل. طيب ننتقل الآن إلى سؤال آخر إن شاء الله، ثم نأتي إلى بقية الأسئلة أيضا المتعلقة بالتفسير. أرسلان أبو سعيد يقول: مسجد له بابان خارجيان وكلاهما يستعمل وهما مهمان، بحيث إن المسجد مطل على البحر والناس يختصرون المسافة بالمرور من المسجد دون صلاة، مع أن الطريق الآخر قريب، هل هذا الفعل مشروع وهل يرخص لهم في ذلك؟
0: لا، هذا الفعل غير مشروع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ طريق في المساجد، أي أن يجعل الناس المساجد طرقا يدخلون فيها من باب، لأجل أن يصلوا إلى غايتهم من بالخروج من الباب الآخر. هذا يتنافى مع قدسية المساجد ومع ما عمرت من أجله من الذكر والقرآن والصلاة والعلم. فلا تتخذ المساجد طرقا، فيجب عليهم أن ينتهوا عن ذلك. وحتى ما أشار إليه السائل من أنهم دون أن يصلوا له، لو كان مقصودهم فقط اتخاذ الطريق ويصلون لا وقعوا في النهي أيضا. أما أن يدخل المسجد لغرض المسجد للأغراض التي تؤتى إليها بيوت الله تبارك وتعالى مع التعظيم ومراعاة حرمة المسجد، فيذكر الله تعالى، يصلي، يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يريد أن يخرج فيختار بابا آخر، فهذا لا حرج فيه، يخرج لغرض ما من الباب الآخر، لا يلزم أن يخرج من نفس الباب. قد يكون هناك مصلون على سبيل المثال أو لأي سبب آخر، هذا لم يتخذ المسجد طريقا. أما أن يكون قصده أصلا أن يتخذ المسجد طريقا ثم بعد ذلك يعني يصلي ركعتين.

0: قد لا يذكر الله تعالى فيهما إلا قليلا، لأن قصده أن يتخذ الطريق، أن يتخذ المسجد طريقا، فهذا لا يخرجه من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فينبغي لجماعة المسجد الذين يجاورون هذا المسجد أن ينتبهوا لهذه المسألة وألا يقعوا في هذا المحظور، والله تعالى أعلم.
1: طيب، من باب التوضيح أكثر، يعني أحيانا بعض المساجد يكون فيها سور ويكون فيها ملاحق أيضا،
0: نعم،
1: هل يشملها النهي؟
0: لا، الكلام عن المسجد، عن بيت الله عز وجل الذي تؤدى فيه الصلاة، والداخل فيه هو داخل في بيت الله عز وجل، فالمسجد وصرحة المسجد، صرحة المسجد منه.
1: من المسجد.
0: أما ما يتعلق بالفناء الخارجي والمرافق الأخرى فهذه يعني لا يسري عليها نفس الحكم،
1: جميل،
0: إن وجدت أيضا، ولذلك فإنها قد لا توجد. أما بناء المسجد الذي تؤدى فيه الصلوات ويرفع فيه ذكر الله تبارك وتعالى فهو يعني ما يعرفه الناس من بناء المسجد ومن صرحة المسجد، والله تعالى أعلم.
1: والمقصد له اعتبار أيضا فضيلة الشيخ، لأنه هنا يعني ذكرتم بأنه اتخذها طريقا،
0: نعم،
1: للعبور إلى منطقة أخرى،
0: نعم،
1: لكن قد ينتقل من مكان إلى مكان للمسجد نفسه، لإصلاحه،
0: لا هذا، نعم،
1: للقيام
0: هذا لم
1: بشأنه.
0: يتخذه طريقا.
1: نعم،
0: أحسنتم، نعم، هذا تنبيه حسن،
1: جميل.
0: نعم.
1: طيب، الأخ محمد الخروصي يعني يطلب منكم تفصيلا في مسألة أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء والتسبيح، هل هناك أوقات يبتدئ بها الإنسان
0: هو
1: وينتهي بها؟
0: أجاب عن السؤال بنفسه،
1: نعم،
0: فقال لما قال في الصباح والمساء، فربنا تبارك وتعالى أشار إلى أفضل الأوقات التي ينبغي أن يشتغل فيها المسلم بذكر الله تبارك وتعالى. فأولا لنقرر أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كل أوقاته. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بالإكثار من الذكر، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم قال وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن من أفضل الأوقات وقت البكرة ووقت الأصيل، وقت الصباح ووقت المساء. ومن أفضل الأذكار التسبيح، إنه قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال أيضا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذا يدل على ما تدل عليه الآية السابقة من استحباب الإكثار من تسبيح الله عز وجل وذكره في هذه الأوقات، في أوقات الصباح وأوقات المساء. لما وصف عباده المؤمنين والمؤمنات قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فحتى لا يفهم أن استحباب ذكر الله عز وجل في أوقات بعينها يعني الاكتفاء بهذه الأوقات، إذ المطلوب من المؤمن أن يكون كثير الذكر لله عز وجل في كل أوقاته، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ثم أيضا دل القرآن الكريم على استحباب ما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بنص كتاب الله عز وجل، هذه من الأوقات المفضلة أيضا. وما كان وقت السحر، لأن الله عز وجل أثنى على المؤمنين الذين يستغفرون بالأسحار، والذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يفهم منه أنه في الليل. إذن يعني هذه الأوقات هي أفضل الأوقات. تأتي بعد ذلك أوقات علم من الشارع الحكيم أن لها مزية وفضلا، كالصلوات الخمس وأوقات الصيام، ليلة القدر، الوقوف بعرفة في الأشهر الحرم، هذه أوقات معظمة، فينبغي للمسلم أن يزداد فيها ذكرا لله تبارك وتعالى. لما أثنى الله عز وجل على عباده الذين يتلون القرآن الكريم أيضا ذكر أنهم يتلونه آناء الليل والنهار، فكل هذه الأدلة مجتمعة تؤكد على استحباب أن يكون المؤمن كثير الذكر لله عز وجل، وأن ينتهز هذه الأوقات الفضلى في ذكره لله تبارك وتعالى. ما فائدة هذه الأوقات المستحبة؟ فائدة أن يحرص على أن يكون له فيها ذكر ورد
1: عملية انضباطية
0: يداوم عليه، الورد ما داوم عليه، فيعلم أن له هذه الأوقات. قد لا يحتاج الأمر إلى إطالة وقت، لكن على الأقل أن يعطي نفسه وروحه حقها من ذكر الله عز وجل قبل طلوع الشمس، قبل الغروب، أدبار الصلوات، إذا رأى شيئا من الظواهر يعني من تغير في الوقت في بين الريح والمطر وحالات الخسوف والكسوف، إذا رأى الهلال الجديد، وإذا رأى شيئا فيكثر من ذكر مما يسره، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، إذا رأى نعمة من نعم الله عز وجل فإنه يذكر ربه جل وعلا. ثم في أحواله هو عندما يدخل بيته أو يخرج منه، عندما يأكل أو يفرغ من طعامه، عندما يدخل المسجد أو يخرج من المسجد، عندما يخرج من بيته لعمله واكتساب رزقه، وهكذا. هذه أذكار بسيطة يسيرة وألفاظها يسيرة يسهل حفظها، ولو أن يداوم عليها مكتوبة حتى تستقيم لسانه لها ويتمكن من حفظها بقلبه، فيأتي بها بعد ذلك لتكون جزءا من نمط حياة هذا المؤمن الذاكر لله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.
1: طيب فضل الشيخ، لنوسع الدائرة قليلا، لنبحث في الغاية من هذا الذكر والتسبيح، ولنجعله في شكل سؤال. يقول المسلم: لماذا أذكر الله؟
0: نعم.
1: فهل هي مجرد ضبط النفس على ذكر الله تعالى وما أشبهه، ما أشبه بالعبادة المحضة أو العبادة الطقوسية كما يسميها البعض، أم لهذا الذكر معنى آخر يبحث من خلاله الإنسان لما تتفضلون إن شاء الله تعالى به من الإجابة؟
0: هو السؤال قد يبدو يعني في ظاهره يسيرا بسيطا، لكنه في الحقيقة يعني مما بحثه علماء السلوك، علماء التزكية وتربية النفوس. والخلاصة أن المقصود أن يعظم المؤمن ربه تبارك وتعالى، فيملأ قلبه، أي يملأ المؤمن قلبه بتعظيم ربه جل وعلا، فيراه في النعم التي يتقلب فيها، يراه في الابتلاءات التي يمر بها أو تمر به، يراه في أحواله المتغيرة التي هي بيده سبحانه وتعالى يغيرها كيف شاء، يراها في كل مظهر من مظاهر ذاته أو مما حوله، فيورثه ذلك أن يعمر قلبه بتعظيم ربه جل وعلا، فيزداد إيمانا ويقينا، وينشرح صدره وتطمئن نفسه، ويتذكر حقائق هذه الحياة وحقائق المنقلب الذي يؤول إليه. هذا هو جوهر الذكر المطلوب من المؤمن. يأتي بعد ذلك ما يتصل ب إذا عمر هذا القلب بتعظيم الله عز وجل، فإنه يسد المنافذ التي يمكن أن تلج منها الوساوس والأوهام، وما يمكن أن يغتال نفسه من غلواء هذه الحياة الدنيا وشهواتها وزخارفها، ومن صوارف تبعده عن تعظيمه لله تبارك وتعالى، ويمكن أن تورثه ضعفا أو ذلة أو تهاونا تكاسلا، أو أن تنسيه حقيقة وجوده في هذه الحياة الدنيا وما ينقلب إليه. هذا هو الذكر المطلوب، وليس الذكر الفارغ الذي يكون باللسان. نعم، الذكر باللسان وسيلة،
1: نعم،
0: إلى مجاهدة هذه النفس لأجل إعمار هذا القلب بتعظيم الله تبارك وتعالى،
1: لكن قد يكون بلا روح.
0: قد يكون بلا روح،
1: نعم،
0: وهو حينئذ لن يحقق فائدته، ولكن مع المجاهدة والمداومة وحمل النفس على التدبر وعلى استشعار معاني ما يأتي به من أذكار، فإن هذه النفس ستستجيب بهذه المجاهدة، لأن ذلك من فضل الله عز وجل على عباده. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وستسد عنه أبواب الشيطان وأبواب الفتن والعداوات، فعليه أن يستمر في اجتهاده لذكر الله عز وجل مستشعرا معنى ما يقول، متدبرا فيما، وهي ألفاظ بسيطة يسيرة معانيها واضحة، وله أن ينظر في تكراره لهذه الأذكار والأوراد، أن ينظر مع كل مرة يأتي فيها بالذكر إلى معنى لطيف، إلى غاية يبتغيها، أن يتذكر ضعف نفسه، أن يتذكر عظمة الباري سبحانه وتعالى بهذا الذكر الذي يأتي به، فليحرص على أن لا يجعل ذكره لله عز وجل فارغا من الروح، أو أن يكون مجرد شقشقة باللسان. لا نضيق على الناس، نعم سيحتاج الأمر إلى مصابرة ومجاهدة، وأن يعتاد لسانه وأن يحمل قلبه، لنفترض أنه يسبح الله عز وجل 100 مرة، قد تأخذه الأفكار بعيدا في شتات أمره وفي أحواله في نصفها أو في أغلبها، لكن قد يستحضر في مرة واحدة أو في مرتين فتنفعه تلك المرة، ثم هكذا يجاهد نفسه، ويعني لا يسلم نفسه أنه يعني اشتغل قلبه وانصرف عما يقول فيقول بأن يترك ذلك خير، لا لا لا يترك، عليه أن يداوم وأن يجاهد وأن يتخذ أيضا من الصلحاء والقرناء الذين يذكرونه، ولا أقصد بيذكرونه أن يعني لا يلزم أن يقول تعالى نذكر الله عز وجل ساعة، هذا محمود وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلونه، لكن أن يذكر عنده إذا في طريق دعاء السفر، إذا على ظهر الأرض، أو إذا انخفض في واد، أو إذا رأى شيئا يدعو إلى التعجب من قدرة الله عز وجل، أو إذا تذكر نعمة، فأن يذكر ذلك ليذكر به من معه من إخوان وأصحاب ورفقاء في دربه. إذا يعني رأوا ما يثير الشهوات والفتن فإنه يبادر إلى غض بصره وإلى ذكر الله عز وجل بالاستغفار والدعاء بالتثبيت وبصرف الفتن، فهذا فيه تذكير. فإذا يعني فوائد الذكر لا تحصر، وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يحملها على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى.
1: ننتقل الآن إلى سؤال فقهي ثم نقف مع فاصل إن شاء الله تعالى. سأل يقول: شخص نذر أنه إذا تم موضوع معين فسوف يذبح ناقة، ولم يحدد وقتا لتمام الموضوع وطال الوقت ولم يتم الموضوع أيضا، وعرض عليه أو عرض عليه شخص أن يبادل له تلك الناقة بأخرى، فهل يحق له التصرف بالمبادلة بتلك الناقة المنذور بذبحها؟
0: في النذر إذا عين الناذر المنذور به فليس له أن ينصرف عن ذلك المنذور به، إلا لضرورة، بمعنى أن لم يتسبب هو في ذلك، لكن إن حصل فإن عليه أن يأتي بمثل ما نذر به أو بأحسن منه. فإذا إذا عين المنذور به فليس له أن يستبدل به شيئا آخر، وليحرص على أن يفي بنذره، وإن حصل لأي سبب من الأسباب فعليه أن يعوض عما نذر به بما هو أحسن، فيعني بالمثل إن لم يستطع ما هو أحسن. وذلك لأن هذا النذر نذر تعيين، يعني هو عين العين، لو قال أن يذبح ناقة أو أن ينحر ناقة أو أن يتصدق بناقة فتجزئ عنه أي ناقة، لكن إن عين الناقة فإن عليه أن يفي بنذره في تلك الناقة المعينة. وهنا ملحظ في سؤاله، وهذا الملحظ أظن بأننا تعرضنا له في أجوبة سابقة، وما يعرف بنذر المجازاة، يعني الأصل في النذر أن يكون تبررا لله تبارك وتعالى، أن يقول علي لله كذا وكذا، أو نذرت لله كذا وكذا، لا أن يعلقه إن حصل كذا فعلي كذا، أو إن وقع أو إن لم يقع، فهذا يسمى نذر المجازاة وهو محل خلاف. يعني كرهه كثير من أهل العلم واختلفوا في هذه الكراهة لورود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراهته، فكثير منهم يعني يحمل النهي على كراهة التنزيه، وهذا قريب، هذا القول يعني هو الأظهر، ولكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في مثل هذا النوع مما يكره له. إذا أراد أن ينذر فليكن نذره نذر تبرر ابتداء. ويعني مما يكدر على نذر المجازة الذي قلت بأنه محل خلاف عند أهل العلم هو مثل هذه الصورة. هو علق نحره للناقة بحصول أمر صحيح في سؤاله،
1: ولكن طال
0: وإلى
1: الأمر
0: الآن
1: ولم يحصل.
0: طال الأمر ولم يحصل، فهو قد أدخل على نفسه مشقة. لكن الحاصل بأنه نذر يجب الوفاء به، فعليه أن يفي به. وبما أنه قد عين الناقة فإن ليس له أن يستبدل بها أخرى، والله تعالى أعلم. نعم، هناك صورة ذكرها بعض أهل العلم أنها لو كانت نذر أن ينحر ناقة فيتصدق بها على الفقراء والمساكين. ثم وجد أن أهل البلاد على سبيل المثال لا يأكلون لحوم الإبل أو لا يستسيغون أكل لحوم الإبل في أسنان معينة، فهو يريد أن يستبدل بالمنذور به ناقة أخرى هي أفضل في القصد الذي نذر به. هذه صورة مستثناة ذكرها بعض أهل العلم لأنه راعى ما هو أفضل وما هو خير، لكن مع ذلك يعني نرى أن يفي بنذره فيما عينه ما دام النذر نذر تعيين، أي عين العين التي ينذر بها، هذا سواء كان في حيوان أو كان في غير ذلك من وجوه النذور المشروعة، والله تعالى أعلم.
1: سيكون لنا سؤال عن معنى النذر نفسه، ولكن إن شاء الله تعالى إذا وجدنا فرصة في نهاية الحلقة. لكن نقف الآن مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. فضيلة الشيخ عادل الشيادي لديه سؤال، أقول في قوله تعالى قال إنك من المنظرين، وقال قال فإنك من المنظرين، وفي آية أخرى قال فإنك من المنظرين، ورد لفظ المنظرين في سياق الحديث عن إبليس بصيغ الجمع، فهل هذا دليل على أن هناك عدد من المنظرين ومن هم المنظرون؟ وذكر أيضا هل السامري من ضمن المنظرين أيضا؟
1: الجواب: أنا لم أطلع على أن أحدا من أهل العلم قال بأن السامري قد أنسئ له إلى آخر الزمان، لم أطلع على هذا القول، والأصل أنه كسائر بني البشر. أما لما قال ربنا تبارك وتعالى من المنظرين، المنظرون هم الذين يؤخرون إلى وقت قيام الساعة، فإذا المنظرون هم كل من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، كل من كان موجودا حيا إلى الوقت المعلوم، فلذلك أخر إبليس إلى
0: اليوم الوقت
1: إلى يوم الوقت المعلوم. الذين تقوم عليهم القياء، الذين تقوم عليهم الساعة أو النفخة الأولى وهم أحياء على ظهر هذه الأرض مما خلق الله عز وجل، سواء كان ذلك من كانوا من بني البشر أو من الجن أو من الملائكة، هؤلاء كلهم منظرون، هذا هو المقصود. لكن لا يؤخذ من أن هناك من أنسئ له منذ أن خلقه الله إلى يوم القيامة، يعني إلا هذا الاستثناء الذي ورد في إبليس عليه لعنة الله عز وجل، وفي من أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى من ملائكته المقربين. أما من بني البشر فلم يرد أن السامري منهم، هناك خلاف في الخضر عليه السلام. هذا خلاف موجود في الخضر عليه السلام عند أهل التفسير وطائفة من علماء الإسلام، ولكن يعوزه الدليل، والله تعالى أعلم.
0: طيب، إذن السامري ليس منهم، والخضر كما تفضلتم كذلك. طيب، عندنا بعض الأسئلة الأخرى. الأخ سليمان الحسني يسأل عن خوارم المروءة المذكورة عند الفقهاء، هل يبقى الآن اجتنابها مطلوبا، وهل يترتب على فعلها أثر في الواقع المعاصر؟
1: هي المروءة فيها ما هو في معناها وما تدل عليه، فيها ما هو من الأخلاق الواجبة، أي كما يقال من ثوابت الخلق، وفيها ما هو دون ذلك. فهذه التي تكون من أخلاق الدين وثوابته، لما جرى العرف على تسميتها بأنها من المروءات بين الناس، فإنها لا تتغير ولا تتبدل، لأنها على الصحيح أنها من الأخلاق والآداب التي لا تتغير ولا تتبدل. أما ما كان دون ذلك مما فيه سعة، فتراعى فيه الأعراف وأحوال الناس، هذه يمكن أن تتغير، وقد نص أهل العلم على ذلك. على سبيل المثال، أن يخرج المرء حاسر الرأس، يعني يقول أهل الحديث بأنه عند أهل المشرق من خوارم المروءة، لكنه ليس كذلك عند أهل المغرب. فما عدوه عندهم من خوارم المروءة، لكن يعني هو عند أهل المشرق من خوارم المروءة، أنه لا ينبغي لعموم الناس، ومن باب أولى لذوي المناصب من العلماء والقضاة وذوي الولايات العامة أن يحسروا عن رؤوسهم عندما يخرجون إلى الناس، فلذلك جعلوه أو عدوه من خوارم المروءة. يقاس على مثل هذا الصنيع أمثاله مما تتفاوت فيه الأعراف، ولا حرج فيه دينا، فهو من حيث كونه مما يمكن أن يطعن في أخلاق المسلم، لا، ليس كذلك. مما يتعلق بالأعراف والعادات كاللباس والمظاهر وغير ذلك، ما دام في حدود شرع الله تبارك وتعالى فنعم، هذا مما يتغير. ولذلك حتى في مجتمعنا نحن، الكثير من مظاهر اللباس كانت تعد من خوارم المروءة، وهي اليوم مما يتسامح الناس فيه. هذا لا حرج فيه ولا ينبغي التضييق، لكن لا يعني أن تهمل وألا تراعى هذه الأعراف والعادات ما دامت حسنة محمودة، وكثير منها ينبغي أن يحرص عليه لأنه مما يتفق مع أحكام هذا الدين. سأضرب مثالا آخر، تقديم الأكبر. المجتمع عندنا حريص على أن يقدم الأكبر سنا. هل يستند هذا إلى أدلة شرعية؟ نعم يستند إلى أدلة شرعية. هل هو من الواجبات؟ لا، هو من فضائل الأعمال. هل يعني هذا أن نتساهل فيه؟ لا، لا يعني أن نتساهل فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نحرص عليه. ومثل هذا يقاس ما يتعلق بآداب المحادثة وألفاظ الحوار والتخاطب بين الناس، توقير الكبير، العطف على الصغير. كما قلت، هذه مما يمكن أن يتساهل فيها، لكن لا ينبغي لنا أن نفرط فيها، لأنها تستند إلى أدلة شرعية، وإن لم تكن واجبات لكنها من الكمالات والفضائل التي تزين الأخلاق والآداب وترفع قدر صاحبها، وتجعل هذا المجتمع أكثر حرصا على التمسك بما سواها من الأخلاق والآداب، وبإظهار هذا الجانب الخلقي الرفيع فيما بينهم، فيورثهم مزيدا من التآلف والتعاطف، والله تعالى أعلم.
0: هل مثل ذلك كما يذكر هنا في سؤاله يعني طرق تتعلق بالأكل مثلا، أو
1: نعم
0: طريقة
1: نعم
0: مضغ الطعام إلى غير ذلك؟
1: نعم.
0: هل هذه تدخل في العادات والتقاليد أم في طبائع الإنسان نفسه التي تنفر منها؟
1: لا، لنأخذ مثلا فيما يتعلق باستعمال اليمنى أو اليسرى في الأكل.
0: نعم.
1: لا، هنا الشارع نهى عن الأكل بالشمال.
0: نعم.
1: أمر أن يأكل المرء بيمينه، قال سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك.
0: نعم.
1: وقال فلا يأكلن أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله.
0: نعم.
1: إذن هذا من الثوابت التي لا يتساهل فيها.
0: ممتاز.
1: وهذا أيضا يسري بالمناسبة، وهذا تنبيه حسن، سواء أكل بيده أو
0: بالملاعق،
1: بالملاعق، باستعمال شيء من الوسائل، الحاصل أن يأكل وأن يشرب بيمينه.
0: نعم.
1: فهذا مما لا يتساهل فيه، لكن أن يأكل بيده أو أن يأكل بملاعق، هذا من الأعراف التي يمكن أن يعني تتغير وأن يتساهل الناس فيها. وكذا الحال فيما يتعلق بأن يأكل مما يليه، هذا من الكمالات. لو كانت يد الآكل، إن كانوا يأكلون مجتمعين كما يقال، تطيش في الصحفة، فيأكل من ويأكل من أمام الآخر ويأكل من أمام الآخر وينتقي، فهذا مما يعاب.
0: صح.
1: وهذا قد أرشد إليه أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني هذه الأخلاق، وهناك بالمناسبة في تراثنا الإسلامي فيما يتعلق بمراعاة هذه الآداب ما يجهله كثير من الناس، مما يتعجب منه المرء، وكيف أن الأوائل كانوا ينتبهون إليه. في إيلاء المتحدث على سبيل المثال، أنظارهم وعدم مقاطعته في الحديث، والامتناع عن العبث بالأنف أو الآذان أو اللحية في المجالس العامة وعند مخاطبة الآخرين. هناك لفتات كثيرة موجودة في تراثنا وفي أدبنا الإسلامي، وينبغي أن تظهر للناس وأن تنشأ الأجيال عليها، لأنهم إذا تساهلوا أيضا في مثل هذه الآداب التي تستند إلى ما تقدم ذكره من كونها أخلاقا إسلامية تدعو إليها أحكام هذا الدين، فهم سيكونون فيما سواها أيضا أشد تفريطا، والله تعالى المستعان.
0: هنا مجموعة من الأسئلة الأخرى، لكن أيضا مرة أخرى نعود إلى ما يتعلق بتدبر القرآن الكريم.
1: نعم.
0: والبحث عن معانيه. إلياس يقول في سورة صاد بقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، لماذا فصل هنا بين عاد وثمود مع أن عادة القرآن الكريم أن يأتي متتابعين مباشرة؟
1: نعم، وهذه المسألة مسألة مهمة، وسأكرر مقدمة قلتها كثيرا للجواب عن هذا السؤال، أي المقدمة للجواب عن هذا السؤال.
0: نعم.
1: باختصار، القرآن الكريم ليس سجلا تاريخيا يدون الأحداث بحسب تسلسلها
0: تسلسل.
1: الزمني، هذا مما ينبغي أن نتنبه له. فإذا جاء سياق فيه ذكر لأمم وأقوام أو لأنبياء ومرسلين في كتاب الله عز وجل في السورة الواحدة أو في سور متعددة، فإن الغرض والغاية من ذلك السياق والمعاني المقصودة من ذكر هؤلاء الأقوام ورسلهم وأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام هي التي تكشف عن سر الترتيب. إذن فليس الأصل مراعاة الترتيب الزمني، وإنما الغاية والغرض في ذلك السياق القرآني، سواء كان في السورة كلها أو كان ذلك في ذلك الموضع من السورة الذي ورد فيه الترتيب. هل يعني هذا أن الترتيب الزمني مهمل؟ لا، هناك مواضع فيها مراعاة للترتيب الزمني، وكثيرا كما قال السائل ما ترد ثمود بعد عاد، لكن هذا أيضا ليس في كل المواضع، وليست الكثرة أيضا كثرة طاغية. الآن لنأتي إلى الجواب عن السؤال بعد هذه المقدمة. سورة صاد في صدارة موضوعاتها ومقاصدها كشف أحوال ذوي الجبروت والخصومات، هي أكثر سورة تعرض خصومات، يعني بصيغة الخصومة، وتتحدث عن أحوالهم، أحوال الأقوام الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلين، الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلون، هؤلاء الأقوام من ذوي الجبروت والطغيان البالغ الشديد العظيم، وكيف كان حالهم من بعد، كما تحكي أيضا قصص جملة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف أورثهم الله تبارك وتعالى النصر والعزة والتمكين ونشر كلمة الحق في الخلق. ذكرت قصة داود وسليمان وأيوب وإبراهيم من بعد، يعني هذا يدل على أن الترتيب الزمني غير مرعي في سورة صاد. لكن في صدارة، أؤكد أن في صدارة موضوعات سورة صاد بيان مواقف العتاة المجرمين من القرون التي بعث فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين واجهوا أنبياءهم متحزبين وفرادى وبالقوة والشوكة وبالتسفيه والاستهزاء. هذا لا بد أن يكون حاضرا لنفهم سورة صاد. الآن سينكشف المعنى لماذا هذا الترتيب الوارد في الآيتين الكريمتين. في صدارة السورة ربنا تبارك وتعالى يقول صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذا لما قلت بأن السورة الكريمة تكشف من بدايتها أن موضوعها سيكون كشف أحوال هؤلاء العتاة الذين تحزبوا لمواجهة دعوات الحق على لسان الأنبياء والرسل الذين أتوا هؤلاء الأقوام الذين بعثهم الله عز وجل في هذه القرون. قبل هاتين الآيتين ربنا تبارك وتعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قبل ذلك كما قلت في صدر الآية، في صدر السورة قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، ثم قال في الآية قبل الآيتين جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ثم قال في ختام الآيتين أولئك الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إذن إظهار هذا الجانب من مناوئة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وخصومة الحق الذي أتى به هؤلاء الأنبياء والرسل والتحزب ضد الأنبياء والرسل ودعوة الحق والتعنت في وجوه الأنبياء والرسل ودعوتهم عليهم الصلاة والسلام مقصود إظهاره. ولذلك ابتدأ بالأشد عتوا ونفورا، ابتدأ بنوح،
0: نعم،
1: بقوم نوح عليه السلام.
0: وهنا يحضر العنصر الزمني على اعتبار طول المدة، أيضا
1: طول المدة. ثم إن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم أظلم وأطغى،
0: نعم،
1: قوم نوح،
0: نعم،
1: وقال ومكروا مكرا كبارا. لا
0: نعم،
1: ينتفت لا يلتفت الناس إلى أن قوم نوح عليه السلام، لأن السياقات القرآنية تتحدث عن نوح كثيرا، لكن هناك آيات تكشف طبيعة قوم نوح،
0: نعم،
1: يعني أن يصفهم الله عز وجل بأنهم أظلم وأطغى،
0: نعم،
1: وأن يصف مكرهم وهو الموضع الوحيد بأنهم يعني بأنه كبار، مكر،
0: نعم،
1: كبار،
0: نعم.
1: فهذا يكشف عن طبيعتهم. وما أشرتم إليه من طول المدة والمكث، فما آمن معه إلا قليل.
0: نعم، أحسنت.
1: ثم إذن فقوم نوح فيما يتعلق بالعتو والطغيان والعزة والشقاق والتحزب على دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي الأظهر. ثم قال
0: عاد،
1: وعاد، ويعني نبي الله هود عليه السلام لاقى من قومه أشد أنواع الاعتراض والخصومة والمناوئة والتحزب وتنويع وسائل الاعتراض والمجادلة والخصومة التي لاقاها.
0: نصف دقيقة
1: ننتهي. نعم، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم قال وثمود الذين في الفجر، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. هنا أخر ثمود عن عاد، لأن الذي كشف لنا القرآن الكريم من فعل قوم ثمود أنهم ذبحوا الناقة،
0: لا غير،
1: لا غير، لم يذكر. نعم، هم تعنتوا يعني خاصموا نبيهم عليه الصلاة والسلام، خاصموا صالحا عليه السلام، لكن الذي كان سببا لحلول الإهلاك بهم هو ذبحهم للناقة، لم يذكر. أما فرعون فذكر لنا القرآن الكريم كيف واجه موسى عليه السلام بجيوشه وبملاحقته ومتابعته وبمن معه. فهذا الترتيب إذن روعي فيه ما يتعلق بشدة الخصومة والتعنت والتجيش والتحزب والمواجهات بشتى أنواعها، فروعي هذا الترتيب. ولذلك فالسياق القرآني هو الذي يؤكد. قبل هذا الموضع ورد جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هنا وصفهم قال أولئك الأحزاب، مثل هذا وأعجب منه في سورة قاف، لكن عسى أن
0: في
1: يكون
0: آخر
1: في مناسبة
0: أخرى. هذا التدبر عظيم جدا وعميق. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، كما نشكركم على متابعتكم وأسئلتكم القيمة. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: صحتنا.
9: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
10: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
11: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
12: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
13: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
14: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
15: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
12: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
16: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
17: رفعة الجادرجي.
18: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
17: معاذ الألوسي.
19: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
17: راسم بدران.
20: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
17: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
21: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
22: إذاعة سلطنة عمان.
23: الحارة،

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: هيا الله هيا الله بمعزان، يا مرحبا يا مرحبا مليون. إيش حالك وإيش حال عزان وعياله؟ عساكم يا رب بخير.
1: الحمد لله بخير وصحة وسلامة، الحمد لله كنا بخير. كيف حالك أنت وكيف حال زوجتك وأولادك؟
0: يا الله يا الله، إن مكان نور زارتنا لبرك يا معزان. أقول أبا نشدك، فين ولدك عزان؟ كني فاقدني يومين ما شفته في مسيد.
1: عزان وزوجته رايحين تمشي صوب حوت.
0: الله يحفظهم وعساها رحلة طيب.
1: عاد مازن بعده في المدرسة وسيهام في الدوام، وعاد أنا تبصدخ يعني بغيت أغراض، وكما تشوف قلت أجي وحدي الدكان وإيش أسوي، ما حد في البيت وطرشة والله.
0: راعي الركاب، وليه ما اتصلتي فيه؟ عزان عند رقمي، لو متصلة فيي كنت بيك وحدي لين بيت، ولا أغراض بتوصلك لين باب.
1: ما تقصر، عرفك ما تقصر زين، بس ما بغيت عنيك عادي والله، بس يعني بعد الدكان ما من بعده قلت ما علي بروح وحدي أتمشى. خير إن شاء الله.
0: بسم الله.
1: سلامتك
0: سليق.
1: خير خير ولدي، إيش فيك إيش سوى؟
0: خير الحمد لله خير. ما في غير العافية
1: الحمد لله. الحمد
0: بس مرات تيني قبضة هني في الصدر.
1: أيوة.
0: ينسى الشك. كنا حد يشكني في صدري.
1: سبحان الله
0: فقرة.
1: إيه؟
0: بيروح إن شاء الله إن شاء الله،
1: إن شاء الله.
0: بيروح
1: إن شاء الله. الله يعافيك يا رب، بيزول إن شاء الله بيزول.
0: إيه؟ سبحان الله. الله يا معزان
1: خير،
0: متبلب بي مثل اياه ثوم في صدري. أوه. حتى مرات كيها ينكتم عني النفس.
1: سبحان الله. زين بسألك، ماشي حرارة في جسمك؟
0: لا الحمد لله ماشي حرارة، بس بس مرات كيها في لوعان يجيني.
1: وكأن مالك نفس في الأكل يعني صح؟
0: لا حقك، لا مالي نفس، حتى الروق ما اشتيها بها.
1: بس بس بس بس عرفت أنا، هذه حموضة ولدي حموضة. نعم أنت عندك حموضة، وأنا بعد ما شخصت حالتك يعني تأكدت أن عندك حموضة. إيه نعم.
0: يوار بالله سبحانه، حموضة
1: بدون كلام، حموضة عندك. إيه نعم حموضة جماعة ولدي. اسألني أنا ولدي، ترى أنا أكبر منك وهذه الأمور أفهم فيها أكثر منك بعد. إيه نعم أقول لك عندك حموضة ودواك عندي أنا. ما تحاتي شيء،
0: بتفعلي خير يا معزان لو تدليني على الدواء. والله انك بتفعلي خير فيه.
1: عندي عندي علاقك عندي عليك بالروب والخيار. هي نعم نعم بالروب والخيار. سألني انا
0: الروب وخيار ما غيره؟
1: ماشي غير البر، خلط الروب مع الخيار ها، وبإذن الله بيرد فوادك وبيروح عنك الضيق. نعم اللي بصدرك واللوعان كل هذا بيروح
0: إن شاء الله. يوم للروب والخيار مقدور عليه.
1: زين
0: زين، مخلط مع عشي؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا، زيد شيء ولا تنقصي، روب وخيار وبس
0: إن شاء الله.
1: الله يشافيك وعافيك يا رب العالمين. أقول ولدي، أنا بغيت عاد خميرة ومعجون طماط وزيت وكيلو ثوم واسمه بعد، وهذا هو اللي محتاجته له. معاد الحساب تلقاه مع عزان.
0: الفلوس ما غايبات يا معزان، انت يتوكلي واغراضك بيوصلنك لين باب بيتك. ومرة ثانية ما يرضاني، تاني ما يرضاني تتعني الدكان، والله إن ما يرضاني. بعطيك رقم التليفون، وإن بغيتي أي شيء اتصلي وأغراضك بتوصلك لين عندك.
1: مشكور أحسنت، ما تقصر، ما دام الرقم عند ولدي بخلي هو يتصل فيك ويطلب الأغراض. هي وأحسنت، أنتوا رجال تتفاهموا. نعم أصيل يا ولدي أصيل، ما تقصر. يلا عقب أنا بروح عنك. يلا
0: سلمي على عزان سلام واي.
1: يوصل يوصل إن شاء الله. مع السلامة. وما عليك شر، عليك بالرب والخيار.
2: يعني ما بتروح معنا العزاء؟ يا أخي ما حلوة، الناس يعرفوك.
0: لا والله ما أقدر أروح، وذي حالتي مثل ما قلت لك. عاد منكم السموحة، وعسى حصل فرص الليل ولا باكر واروح مستشفي. تعبتنا ذي اللي يسمونها حموضة.
2: الحين انا بسألك، تو انت من ضحك عليك وهو قال لك انه عندك حموضة؟ كل اللي تشتكي منه ما له علاقة البر بالحموضة. جمعة انت عندك غازات في البطن، مجرد غازات لا اكثر.
0: الركاب غازات
2: 200 200، اقول لك عندك غازات وسألني انا.
0: يوار بالله السبحانه، اسميني تعايت ودار راسي، آخر أروح مستشفي.
2: لا لا لا لا لا، ما لا داعي أساساً تتعنى وتروح المستشفى، الدواك عندي.
0: عسى هالمرة يصيب ونلقى الدواء.
2: ليش؟ أنت جربت قبل علاج وما فادك؟
0: أم عزان وصفت لي خيار وروب وقاعد ليل ونهار أكله وماشي فايدة به.
2: وصفت له نوبة خريقة الطب. أنت عقلك عقل حريم. خلك من أم عزان واسمع اللي أقول لك إياه.
0: خلها تسمع
2: عليك ورق شريش.
0: هيش نوع؟ هيش أسوي به؟
2: هيش سوي به؟ علقة في رقبتك كله.
0: رأى الركاب إني يمعه. إيش قالوا لك إني شيه؟
2: محشوم. ما حد قال إنك شاه. جمعة هذا علاج كل من ورق الشريش، وما أكون أنا مسعود لو ما تخلصت من الغازات. ورق الشريش هذا في سر غريب وعجيب، يوم ما تعرف أنا بخبرك.
0: يا الله بتقصر على ورق الشريش من يربه. بس مسعود الله يخليك رفقي يا أخوي، لا تخبر حد. أذي فضيح الناس تسمع أني ماكل ورق شريش يوب الهوي.
2: جمعة العلاج ما في عيب ولا فضيحة، أهم شيء صحتك.
0: إيش تباني أسوي؟ بنيربه وعسى يصيب. والله إيش أقول لك يا يابر يا أخوي، بارحة حتى متهن

0: للتأكيد. وكيف ما متأكد الله يهديك؟ اسمعني أخوي حمد كانت تجي نفس الأعراض اللي عندك أنت في المعدة وأكثر، وعطيته وصفة ومشى عليها عكف الرحمن، وبفضل الله الواحد الأحد الحين بخير وعافية، وما كانه خطف عليه شيء البر.
1: كاكل حقني تيمل عسى تفيد هذه الوصفة
0: بإذن الله يا جمعة هتستفيد. اسمعني أنت، جيب سنوت وخرصه في الماء 3 ساعات كاملة، وبعدين اشربه على الريق، ولو ما راح عنك هذا الألم اللي في معدتك كله ما أكون أنا جابر.
1: عاد كل سويناه، بتقصر على السنوت؟ خلاص بنيرب السنوت وأمري لله.
2: ألو هي جماعة، بس أبوي بس عندي دواك.
1: ايش هذي الحال اللي أنا فيه؟ كل حد يعق ويعطيني دواء، أيقصر عليك أنت؟ هات عطني دواك
2: يا أخي. أنت قرب وما خسران شيء، عاد سبحانه إذا ما جاب هو نتيجة معك ساعتها روح المستشفى.
1: يلا عسى ذي المرة تصيب.
2: لا لا لا إن شاء الله بتصيب بإذن الله، بيفيدك، وإن ما فادك ما أكون أنا عزان بن عبد الله.
1: هلا هات
2: عليك بعصير الصبار، دوس عليه ليل نهار.
1: هني يمع، يعني وصفك عصير الصبار زي اللي معدة؟
2: أي معدة الله يهديك، بس كل الأعراض اللي خبرتنا عنها ما يلها علاقة بالمعدة. أنت ما مشكلتك في المعدة؟
1: وهمك يا حصى، سبحان الله، كاك يابر يقول عندك مشكلة في معدة.
2: جابر أبوي جابر منهم اللي يهرف بما لا يعرف، أنت لو سمعت كلام جابر بتندمر صحتك. أرجع وأقول لك المعدة ما يلها علاقة في الآلام اللي تشكى منها، أنت عندك مشاكل في القولون.
1: وفقرة قولون، فال الله ولا فالك، فالك فترة.
2: أنا المهم قلت اللي عندي وانت حر. يلا استودعتك الله بروح.
1: الله يا الله، سميكم دورتوا لي برأسي. أم عزان تقول عندك حموضة، ومسعود يقول عندك غازات، ويابر يقول عندك معدة، وعاد ختمها عزان بقولوا.
3: اسمعني يا
1: يمعة، أنا اسمي يمعة.
3: اسمعني يا جماعة، بعد التشخيصات اتضح عندك مشاكل في الرئة.
1: أعوذ بالله، أعوذ، الله ما قال، الله ما قال.
3: لا تخاف لا تخاف، أنا بوصف لك الأدوية المناسبة، وبإذن الله خلال أسبوع بترجع صحتك مثل الأول وأحسن بعد. بس ها، أهم شيء تلتزم بالأدوية.
1: يا الله يا الطبيب ياتني أم الركب، أقول أنت متأكد أن مشكلة في الرئة؟
3: طبعا، وهذه أمامك نتائج الفحوصات، ولو تروح أي عيادة أو مستشفى بيقولوا لك نفس الكلام.
1: ومعدة وقولون؟
3: المعدة سليمة والقولون نفس الشيء، ما في أي مشاكل. كل الأعراض اللي تشتكي منها ما يلها أي علاقة لا بالمعدة ولا بالقولون.
1: يا الطبيب الحمد لله، كأني لحقت عمري وجيت معك.
3: لا لا لا لا، كل شيء إلا الصحة، أي شيء يتعلق بصحتك لا تتهاون فيه، مباشرة روح للمستشفى، لأن بعض الأعراض لو تأخر تشخيصها ممكن تتفاقم والعياذ بالله.
1: العياذ بالله، الله يسامحكم، بس الله يسامحكم.
3: ها؟ من تقصد؟
1: الدخاتر اللي معنا في الحارة، حد يقول لي عندك غازات، والثاني يقول لي عندك مشكلة في معدة، والثالث يقول مشكلتك في قولون، وام عزان الله يذكرها بالخير تقول عندك حموضة.
3: قصدك أهالي الحارة؟
1: كاك من غيرهم.
3: اليوم وللأسف كل واحد مسوي نفسه دكتور، والمثل يقول ربط صبعك وبيوصفوا لك 1000 دواء.
4: سهام بنتي، أقول لش جلسي عند عمتش ميمونة، أنا بروح أجيب القهوة.
5: إنزين عاد لا تتأخري، سمحي لي عمتي،

0: بخليش وحدش، أحس إنه في نص داع وما قادرة بروح غرفتي.
1: ما علي بنتي مرخوصة، بس أنتي من متى فيش الصداع؟ أحيدش بخير وعافية.
0: من أمس في نص داع، بس قبل شوية كنت بخير والحين رجع لي مرة ثانية.
1: آها، من أمس قلتي لي. إنسين أنا بعدني بغيت أسألك، هذا الصداع بتتكلمي عنه هين تحسيبه؟ عند الجبين ولا
0: الصداع أسفل الرأس عمو؟
1: بس بس بس، معروف معروف معروف معروف. خلاص بنتي، دواش عندي إن شاء الله.
0: حشا بس عمو،
2: يلا القهوة جاهزة، تعال انت قهوية.
1: آها صبري شوية، بنتش مصدعة وجالسة أسألها.
2: لا تسأليها ولا تسألش، بنتي بخير الحمد لله وما فيها شيء.
1: خديجة، تو أنا يعني أكذب عليش؟ هذه البنت قدامش هيا سأليها.
2: وليش أسألها؟ بنتي وأعرف زين، ما يجيها صداع إلا من قلة النوم. سهام بنتي روحي نامي، ومن تنامي بيروح عنش الصداع
0: إن شاء الله. ما
3: وابوي ميمونة، أنت هني أشوفش؟ من متى؟
1: تقريبا يعني أنا من نص ساعة من جيت.
3: سمحي لي بنت الحلال، أنا كنت في غرفتي والله، وما عندي خبر إنش معنا في البيت، ولا كان جيت من ديك الساعة والله.
2: عمتي تعالي تقهوي معنا، القهوة جاهزة.
1: يلا أنا بتقهوى وبروح.
2: يلا بسم الله.
3: ميمونة خير إن شاء الله، سلامات. وابوي ما لي دارش كذاك؟
1: الله يسلمش أم عزان، هذه حساسية، يومين ثلاث وإن شاء الله بتروح.
3: يا ربي أعطيني أعطيني أعطيني أشوف دينش، خلينا عينه. يا ربي بنت الحلال هذه ما حساسية، حساسية ما أكذاك عاد. ميمونة أنا أقولش تلحقي على عمر اشتراه قبل أن يلبق جسمش كله.
1: يلبق جسمي؟
3: أقولش لو ما تلحقتي على عمرش بيلبق جسمش عاد.
1: وابوي كيف خوفتيني يا معزان؟
3: لا تخافي حبيبتي، لا تخافي ميمونة معروزة، لا تخافي الغالية، لا تخافي وحسينة بنت سعيد قارتش. دواش عندي
4: الحارة.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
2: إذاعة سلطنة عمان القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب
3: وببساطة شديدة الكتاب الجميل
2: والذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر
2: أجمل الكتب
3: أجمل الكتب إعداد محمود قاسم
2: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري
3: أجمل الكتب
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي
3: أجمل الكتب
4: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب
5: نتوقف اليوم عند سؤال مهم حول الرواية السياسية هذه الرواية تكون محل تقدير شديد عندما تتفاقم الأزمات السياسية والصراعات الكبرى
4: حتى إذا انتهت هذه الأزمات وذابت المشاكل فقدت الرواية السياسية رونقها مثل ما حدث في حالات كل الروايات التي كتبها أدباء منشقون عن الاتحاد السوفيتي سابقا
5: وحدث ذلك بقوة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين في جنوب أفريقيا حيث ظهر جيل كامل من الأدباء البيض الذين يناضلون ضد التفرقة العنصرية
4: هؤلاء الكتاب الذين لمعوا بشدة بسبب مواقفهم السياسية اختفوا عن الأنظار بعد أن تغيرت الخريطة السياسية
5: ذلك هو الموضوع الرئيسي الذي حدث في جنوب أفريقيا قبل عام 1991 أي عندما كانت التفرقة العنصرية هي التي تسود
4: الآن تغيرت الأمور لكن هيا بنا نقرأ ماذا حدث آنذاك
5: في هذه الفترة كان الأدباء البيض في جنوب أفريقيا يدافعون عن حقوق الزنوج وقد جعل هذا من أدباء بأعينهم بمثابة أبطال يكتبون مع الحق
4: وقد تعرضوا للمزيد من المتاعب كما حصل ثلاثة منهم على جوائز نوبل تقديرا لمواقفهم النبيلة
5: هؤلاء الثلاثة هم نادين جورديمر ودوريس ليسينغ وجي أم كوتسيا
4: إلا أن هناك أدباء دخلوا معترك الرواية السياسية وعانوا كثيرا من المتاعب إلا أنهم دخلوا دائرة النسيان
5: نعم هناك أسماء أدبية كثيرة في جنوب أفريقيا تستحق التقدير على مواقفهم وخاصة الروائي الأبيض أندري برينك
4: فيما قبل كان هناك 4 ملايين من البيض يمتلكون كل شيء ويسنون القوانين مقابل 18 مليون زنجي لا يمتلكون شيئا.
5: كان البيض هم الذين صنعوا ما يسمى بالعزل العنصري، وهو نظام لا يوجد في أي بلد في العالم سوى في جنوب أفريقيا.
4: الرجل الأبيض يملك السلطة والأرض، لذا وقف أدباء بيض ضد ما كان يحدث، ومن بينهم أندري برينك.
5: أندري برينك مولود في جوهانسبرغ عام 1935، وهو يعمل حاليا أستاذا للأدب المقارن بجامعة روديسيا.
4: فاز أندري برينك بجائزة ميتسيس عام 1980 عن روايته فصل أبيض وجاف، مما ألقى الضوء عليه، وهو الذي كرس حياته كلها لكتابة روايات تدافع ضد الاضطهاد العنصري.
5: يقول عن مسيرته:
4: كان أبواي منغلقين دوما، وبالرغم أنهما لم يشاركا في أفكاري إلا أننا نحتفظ بعلاقتنا وطيدة. قضيت طفولتي في قرية صغيرة بجنوب إفريقيا.
5: هنا أثناء الخمسينيات لم تكن صورة الحرب قد تغيرت منذ بداية القرن الفائت، فلا يوجد أي مجال للمقارنة. نحكي حكم على النظام الاجتماعي الذي كان يبدو أنه الأسلوب الوحيد للوجود.
4: وخلال فترة المراهقة بين 15 و17 بدأت أشعر بنوع من الألم والقلق الذي لم يكن قد تبلور بعد.
5: الطريف أن أندري برينك لم ينتبه إلى التفرقة العنصرية في بلاده إلا حين زار أوروبا لأول مرة. يقول عن نفسه: الشباب في جنوب أفريقيا يذهب دائما إلى أمستردام لاستكمال الدراسة، أما أنا فقد كنت أكن حبا جارفا لفرنسا، كنت أفضل السفر إلى باريس.
4: مشاعر ما كانت تدفعه إلى النظر بقوة نحو داخله وداخل وطنه، كان معجبا كثيرا بألبير كامي.
5: هذا الإعجاب بكامي توافق وحدث في مذبحة شاربفيل، ففي أثناء مظاهرة سلمية ضد القانون حول جوازات السفر وتصاريح المرور الداخلية،
4: أطلقت الشرطة النيران فلقي المئات مصرعهم. كان هذا هو أول الطريق الذي أثار الضجة في جنوب إفريقيا.
5: تكلم أندري برينك في أن أبناء البلاد لا يعرفون ما يدور بداخل وطنهم إلا ما تنقله وسائل الإعلام الخارجية التي تبث من الخارج.
4: وعلى من يريد أن يعرف الخروج إلى أوروبا كي يعرف، في السنوات الأخيرة وصلت رسائل عديدة إلى الأدباء الشبان البيض وساعدت في تحريك الأحداث.
5: في عام 1974 نشر أندري روايته في حلكة الليل، ثم جاءت روايته الأخرى ومنها ضوضاء المطر ولحظة في مهب الريح
4: وفصل أبيض وجاف ثم ابنة المزارع.
5: في روايته ضوضاء المطر تحدث أندري برينك حول رجل مرتبط بماضي حبس نفسه داخل غرفة بأحد الفنادق الأمريكية.
4: بعيدا عن أسرته التي تقيم في جنوب إفريقيا، يبدأ الرجل في الكتابة كي يفهم ما يحدث من حوله من تغيرات.
5: لقد انهار كل عالمه، إنه يدعى مارتن منهارد، إنه أحد البيض الأفريكان سليل إحدى الأسر الكبيرة التي نزحت من هولندا إلى جنوب أفريقيا.
4: هو متزوج وله حبيبة أكثر جمالا، لكنه فجأة يفقد إيمانه بسلوكه بعد أن قبضت الشرطة على أعز أصدقائه الذي يناضل ضد التفرقة العنصرية.
5: فيما سبق طلب منه صديقه الوقوف بجانبه فرفض، أما الآن فعليه أن يغير موقفه.
4: الآن لقد انحسرت الأقنعة وسقطت وظهرت الأمور واضحة، وتحطم النظام الاجتماعي الهش الذي كان يبدو قويا.
5: فقد رحل ابن مارتن إلى أنغولا من أجل المشاركة في مناهضة الاستعمار. هذا المحارب بدأ يحس بعبء ثقيل عليه أن يحمله ويناضل مع أبناء بلاده من الزنوج ضد السلطات المتعسفة في بلاده.
4: لقد رحل إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة بعد أن صدم في تصرف حبيبته ليا التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض.
5: أحس أنه افتقد هويته وعليه الآن أن يعيد الاتزان لنفسه.
4: هذه رواية شخصية مر المؤلف بأحداثها وعاشها، لذا فإنه يقول: حدثت هذه الرواية لأعز أصدقائي، إنهم أناس يتحابون بأسلوب عادي ويقعون تحت طائلة القانون. لقد تم نفي أحد أصدقائي المقربين إلى باريس لأنه تزوج من فتاة فيتنامية، ولأنه كان ضد التفرقة العنصرية صار عليهم أن يحطموا قلبه.
5: أما رواية لحظة في مهب الريح لأندري برينك فقد مزج فيها أحد الأحداث الشهيرة التي يعيشها البيض في جنوب أفريقيا بأحداث أخرى من نسخ الخيال.
4: ففي القرن 19 هرب رجل من أبناء البلاد في الصحراء الأسترالية بعد أن ارتكب جريمة ضد أحد البيض،
5: وكان جزاء هذا الأسود أن تم تهشيم رأسه.
4: استوحى برينك هذا الحدث كي يكتب روايته لحظة في مهب الريح. في رواية لحظة في مهب الريح للكاتب أندري برينك، هناك آدم من أهل الوطن زنجي تجرأ يوما ورفع يده على سيده.
5: يحكم عليه سيده بالجلد، وأن تقوم الأم بتنفيذ الجلد، أما إليزابيث فهي زوجة السيد البيضاء التي تنتمي إلى الطبقة البرجوازية.
4: إنها تحس بالاحتقار نحو زوجها الذي يعامل البشر كحيوانات. تتعاطف مع آدم وتقرر أن تساعده في الهروب بعيدا عن المنطقة المحرمة.
5: وما تلبث نواياها أن تتكشف وتعرف أنها تفكر في المستحيل، خاصة أن الكلاب سوف تهاجم آدم الهارب وسوف تنهشه.
4: يبدو أندري برينك هنا متأثرا برواية الحشائش تغني للكاتبة توريس ليسينغ، فهذا موضوع محبب لدى أدباء هذا النوع من الروايات.
5: الآن تعالوا نقرأ رواية فصل أبيض وجاف الذي كتبها أندري على شرف صديقه الشاعر الزنجي بريتن الذي سجن 5 أعوام كاملة لأنه انتقد التفرقة العنصرية.
4: تدور أحداث رواية فصل أبيض وجاف حول رجل أبيض يعمل مدرسا في جوهانسبرغ، يرسل في مهمة للبحث عن 2 من الأطفال الزنوج.
5: لقد اختفى جوردون الجنايني الأسود الذي كان يعمل بالمدرسة بعد أن مات ابنه في حادث غريب.
4: يسوق البحث عن جوردون إلى معرفة أشياء كثيرة حول ما يحدث للزنوج في جنوب إفريقيا.
5: الكاتب الأبيض أندري برينك عاش لسنوات طويلة معاناة داخل بلده.
4: منذ أن نشرت روايتي في حلكة الظلام لم تعد الحياة سهلة بالنسبة لي ولأسرتي.
5: بدأ الأمر بأشياء بسيطة، الخطابات مفتوحة، التليفون مراقب، وفي أثناء الإجازة تلاحظ الأسرة أن هناك من يراقبهم.
4: حتى في داخل البلاد وعند العودة من السفر من إنجلترا أو فرنسا تستدعيني الشرطة ويطلبون مني تقريرا حول إقامتي ومواعيدي والفنادق التي نزلت بها والزيارات واللقاءات وكل شيء من هذا القبيل. يفتشون منزله ويختبرون آلته الكاتبة.
5: عندما نشر رواية فصل أبيض وجاف اكتشف أنه من الأفضل للسلطة عدم مصادرة الرواية، فإذا كانت الرواية معارضة فسرعان ما سوف يشتريها القراء.
4: أما في حالة مصادرة الرواية فإنه سوف يتم تداولها في الخفاء وسيقرأها أكبر عدد من القراء.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بعد يعني أيام قليلة ستتحول جبال ظفار إلى اللون الذهبي المميز جدا، وحتى يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي، هذا التشكل الجميل الذي يحدث في أعشاب الآلي وإيرموت وغيرها من الأعشاب المحلية التي تشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. السافانا العربية الجميلة في أبهى صورها على ارتفاعات جبجات فوق 1000 متر من سطح البحر، تنتشر فيها بعض أشجار الطلح وينقصها فقط تشكيلة مميزة من الغزلان والفهود لتشكل السافانا على وضعها الحقيقي كما هو الحال قبل سبعينات القرن الماضي. كان الفهد العربي يسرح ويمرح في هذه السيوح، ولا بد أن الغزلان كانت أيضا موجودة لأن المكان كان متاح وواسع. لازالت الغزلان موجودة في جبال ظفار حتى الآن، لكن اختفى الفهد العربي منها إلى الأبد، ولازال النمر العربي أيضا يصول ويجول في جبال ظفار، في قلب جبال ظفار في هذه الأيام، ويعني يتم التفرج عليه بين الفينة والأخرى من بعض السياح والمواطنين من أصحاب الحظ. هذه الغابات العشبية على امتداد الأفق على مد البصر اليابسة هي قد تتحول إلى كارثة حقيقية بسبب يعني أعقاب السجائر مثلا، أو إشعال النار في المكان الخطأ، أو حركة خاطئة بسيطة للغاية، لكنها قد تحول هذه المناطق الخضراء إلى حرائق مستمرة يصعب السيطرة عليها، خاصة إذا وصلت إلى المناطق شديدة الانحدار لا يوجد مجال لوصول السيارات إليها. وحدثت عدة حرائق في السنوات القليلة الماضية، كل سنة حتى العام الماضي كل سنة تحدث حرائق، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تنطفي لسبب أو لآخر حتى قبل أحيانا التدخل. لكن يعني إلى متى هذه الحرائق ستحدث بسبب أخطاء بسيطة جدا؟ مجموعة من الشباب يعني أشعلوا النار لعمل شاي ثم لم يطفوا النار بشكل المطلوب. لماذا لا تستخدم هذه الأدوات الصناعية التي توفر حاجة الإنسان من النار للطبخ، ولا تؤثر على الأرض أو على هذه الأعشاب الطبيعية اليابسة الآن تدخل في مرحلة الجفاف؟ قد تتحول مناطق شاسعة جدا إلى حرائق وتكلف أموال طائلة. يعني هذا الأمر دائم التكرار ودائم الحدوث، والوعي فيه يحتاج أن يكون في أعلى مراحله. الفكرة ليست أن يعرف الناس ذلك، كلنا نعرف. أنا شخصيا قد أكون عارف هذا الموضوع، وربما قد أرتكب مثل هذا الخطأ وأنسى جمرة تشتعل. لذلك العالم اخترع ما يسمى بالبروتوكولات أو القوالب أو الاشتراطات، فهذه البروتوكولات يجب أن يطبقها الإنسان في حياته، خاصة مع النار في فصل الصرب. يعني يجب أن تتأكد مرة أولى، وأن تتأكد مرة ثانية، وأن تتأكد مرة ثالثة أن الحريق انطفأ تماما، أن النار انطفأت تماما ولا يوجد لها أي أثر. هذا إذا استخدمت هذا الأمر. ويفترض في بداية البروتوكول أن لا تستخدم الحطب وأن لا تشعل النار إطلاقا، وإنما تستخدم هذه الأفران أو الطباخات الصغيرة الكهربائية التي تحافظ على هذه النظم البيئية من الحريق الشامل. هذه الأعشاب سريعة الاشتعال، سريعة جدا وهي يابسة، وتصل إلى مساحات شاسعة، وإذا دخلت إلى المراعي والغابات ستحدث دمار لا يمكن تعويضه بسهولة، خاصة إذا احترق الجزء الخشبي من الغابات شديدة الانحدار في الصفوحة المواجهة لبحر العرب. هذه الصفوح لا يمكن أن تصل إليها معدات لإطفاء الحرائق أو غيرها، مثل ما حدث في جبل شمس عندما انتشرت الحرائق، صار من الصعب جدا مكافحتها والوصول إليها. يعني الطائرات أين ستصل؟ والعالم يشتعل في هذه الأيام بالحرائق في مختلف أنحاء العالم، لذلك حتى بعض هذه الحرائق مفتعلة. لذلك يجب أن نعي وندرك أن الموضوع في أعلى مستويات الاهتمام بالبيئة في محافظة ظفار في هذه الأيام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان إذاعة سلطنة عمان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بحصاد اليوم الإخباري. نبدأه بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم أبقى الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.
0: سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية.
1: وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات.
0: وترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية أندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الأندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آمنا للمصابين الشفاء العاجل.
0: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والتطور.
1: أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلاً عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلا من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حرباً كان يمكن تجنبها، وقد بيّنت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
0: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
2: إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع. إن حكومة سلطنة عمان تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي. وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة، لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 تحقيقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
1: وأفاد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بأن سلطنة عمان أطلقت خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو الماضي. وبين معاليه أن مدينة مسقط ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.
2: أطلقت سلطنة عمان خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك من خلال مبادرة افتتحها معالي الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة هنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 11 من شهر يونيو الماضي. وسيرا على هذا النهج سوف تحتضن مدينة مسقط في شهر نوفمبر القادم بإذن الله فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ضمن مسار نأمل أن يفتح آفاقا لمزيد من المبادرات والشراكات وبالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
0: كما أكد معاليه أن سلطنة عمان تولي اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة وأهدافها، وتواصل خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
2: الحضور الكريم، تولي سلطنة عمان اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة وأهدافها، فالتنمية هي حق أصيل للجميع، وتواصل حكومة بلادي خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفعالة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار، تأكيدا على كونها جزءا من بناء التنمية واستدامتها وليست هدفا منفصلا عنه. ويأتي تخصيص 11 مقعدا دائما ومنتخبا للمرأة في مجلس الشورى العماني في هذا الإطار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات في الطاقة المتجددة والنقل وفي الصناعة والمدن المستدامة لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
1: هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها.
0: كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادل الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية.
1: واستعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
0: كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، بحث أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة

0: أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. إلى الأخبار العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن. وأشار عراقجي إلى أن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن حقوقها وشروطها في المحادثات مع واشنطن.
1: في الأراضي الفلسطينية، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق على الضفة الغربية، وعززت من انتهاكات المستوطنين ضد المسجد الأقصى والقرى الفلسطينية بذريعة الأعياد اليهودية، إضافة لاستمرار القتل وتعميق الواقع الإنساني المزري لقطاع غزة.
2: عيد العرش، ذريعة إسرائيل التي فرضت بموجبها إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابرها لمدة أسبوع مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز. وبهذه الحجة سهلت سلطات الاحتلال اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية مع منع الفلسطينيين من صلاة الظهر في الحرم القدسي. جيش الاحتلال اقتحم بلدة جبل المكبر في محيط القدس واعتقل شبانا، فيما أصاب جنود على حاجز قلنديا شمال المدينة فلسطينية بجروح، في وقت وسع مستوطنون بؤرة استيطان زراعية شرق القدس. مجموعات أخرى للمستوطنين نفذت اعتداءات تركزت في قرية أبو فلاح شرق رام الله بالضفة الغربية التي اقتحمت، وأضرب المستوطنون النار في مركباتها، في وقت عمد الجيش إلى تنفيذ اعتقالات للشبان خلال اقتحامات لعدة مدن وبلدات. واعتدى الجنود على صحفيين خلال تغطيتهم اقتحام الجيش البلدة القديمة لمدينة نابلس. جيش الاحتلال أصدر أوامر باقتلاع الأشجار من 56 دونما في محيط مدينة رام الله ليسهل السيطرة على الأرض وتشجيرها لصالح الاستيطان. في سياق ذي صلة، دفعت إسرائيل بمخطط جديد لإنشاء كتلة استيطانية ممتدة تهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها من خلال ربط مستوطنات وبؤر استيطان بشبكات طرق وبنى تحتية تسهم في عزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتحول المستوطنات إلى كتل كبرى تفرض واقعا يستحيل معه تحقيق فكرة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيا. تطرف إسرائيل ينتقل من التغيير الجغرافي إلى التصريح العلني. بسائل سموتريتش وزير المالية صرح بوجوب شن حرب على الضفة الغربية على غرار ما حصل في قطاع غزة، إلى جانب تفكيك السلطة الفلسطينية التي وصفها بالإرهابية. في غزة ودع الفلسطينيون طفلا شهيدا ليتبعه شهيد آخر سقط في استهداف إسرائيلي لتجمع فلسطين جنوب مدينة خان يونس. كما أصيب فلسطينيون إثر غارة من طائرة مسيرة على مخيم الشاطئ غرب غزة مع استمرار القصف المدفعي للمناطق الشرقية. الأوضاع الإنسانية لا تزال في نطاق التدهور الخطير، ومحاولة إنعاش بعض القطاعات تتطلب التزاما إسرائيليا بفتح المعابر وتدفق المساعدات إلى جانب ضخ أموال الدعم. منظمة اليونسكو أفادت أن تعافي قطاع التعليم في غزة يحتاج ل5 مليارات دولار. تتذرع إسرائيل تارة وتمارس صلفها تارة أخرى في كل ما يخص انتهاكاتها للفلسطينيين الذين يواجهون واحدة من أسوأ مراحل قضيتهم. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الغارات تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمركز للبيانات في كييف ومنشآت للطاقة ومبانٍ سكنية فيما لا يقل عن 8 مناطق.
1: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية

0: موارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. يأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
1: لا تستورد سلطنة عمان سوى 30% من الاحتياج الغذائي الرئيسي، تأكيد وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حديث جاء عند إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. البرنامج الذي يستشرف المخاطر يبني 35 قيادياً، ومن المنتظر منهم أن يكونوا أمام التحديات التي تواجه القطاع. معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحدث قائلا:
2: الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، هناك بعض التحديات في سلاسل الإمداد، ارتفاع أسعار الطاقة، أيضا التحديات المرتبطة سواء كان في مضيق هرمز أو باب المندب. كل هذه التحديات لها أثر بدون شك على ارتفاع الأسعار، سواء عملية الاستيراد أو عملية التصدير. لكن مع ذلك الحكومة بذلت كثير من الجهود في استقرار السلع الأساسية وتوفرها بحيث لا تؤثر على توفرها في سلطنة عمان.
1: رحلة البرنامج التي تمتد لثلاثة أشهر ترتكز على أبعاد رئيسية تتمثل في البعد الفكري الاستراتيجي والبعد الاستثماري والتنموي والقدرة على تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية والجدوى الاقتصادية. الدكتورة فتحية بنت عبد الله الراشدي مساعد الرئيس لشؤون البرامج بالأكاديمية السلطانية للإدارة تحدثت قائلة:
3: لقد تم تصميم هذا البرنامج اللي يتعامل مع هذا التحدي بالذات. اليوم كيف احنا نصنع ونطور كوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه المتغيرات، من التفكير بتطوير مهارات مثل التفكير الاستراتيجي، نتكلم ايضا عن مهارات مواجهة المخاطر، او ايضا التفكير في اثناء الازمات كيف اليوم نتعامل مع ازمات مثل هذه، مثل الازمات اللي احنا اليوم العالم يواجهها في هذا الجانب، وكثير من الأزمات اللي أيضا المرونة، كيف المرونة الوطنية في جانب الأمن الغذائي.
1: أنظار سلطنة عمان تتجه إلى منطقة النجد الزراعية التي تتوسع في الاستثمارات الغذائية، يوازيه إنتاج سمكي مرتفع مدعوم بالاستزراع السمكي، ولغة الأرقام تشير إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي تفوق 67%. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
4: اختتمت وزارة العمل حملة بعنوان صيف آمن 2026، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل خلال أشهر الصيف.
5: لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف، اختتمت وزارة العمل حملة صيف آمن 2026، والتي شملت تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية والميدانية. حسين بن علي اللواتي، مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل:
6: هذه المناسبة تأتي تتويجاً لجهود وطنية ومؤسسية متواصلة هدفت إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية بسلطنة عمان، والارتقاء من مستوى الوعي والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف. أن اهتمام الجهات المعنية بسلامة وصحة العاملين في مختلف القطاعات، ولا سيما العاملين في منشآت القطاع الخاص، تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية ومستهدفات رؤية عمان 2040، التي جعلت الإنسان محوراً أساسياً للتنمية، وأكدت أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع آمن ومستدام يتمتع أفراده ببيئة عمل ملائمة تحفظ كرامتهم وسلامتهم وصحتهم.
5: وتلقت وزارة العمل خلال فترة الحملة أكثر من 1000 طلب للحصول على تصاريح العمل خلال فترة الظهيرة، جرى اعتماد منها قرابة 80%، بجانب زيارات ميدانية لمناطق الامتياز للتأكد من التزام المنشآت ببنود التصاريح ومتطلبات حماية العاملين ومتابعة مدى الالتزام بضوابط حظر العمل خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، وقد تجاوزت نسبة الالتزام بهذه الضوابط 80%.
7: المهندس زكريا بن خميس سعدي، المدير المساعد دائرة السلامة والصحة المهنية وزارة العمل. بالنسبة لحملة صيف آمن 2026 جاءت للتأكيد على حماية العاملين وتأكد من بيئات العمل صحية ومناسبة للعمال. ركزنا في هذه الحملة على الزيارات الميدانية وعلى التوعية. في جانب الزيارات الميدانية زرنا المواقع المكشوفة، تأكدنا من إيقاف العمل في فترة الظهيرة منصوص عليها قانونيا من الساعة 12:30 لحد الساعة 3:30 خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس. أيضا كانت لنا زيارة للمصانع للتأكد من نظام الإجهاد الحراري الموجود معاهم، وأيضا كانت هناك تصاريح للشركات اللي تتطلب طبيعة عملها أنهم يواصلوا العمل خلال فترة الظهيرة.
5: وتواصل وزارة العمل بالشراكة مع مختلف القطاعات تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالاشتراطات الوقائية ومواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها بيئات العمل، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة البريمي في اجتماعه السابع هذا العام عددا من الموضوعات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموي والتخطيط العمراني بالمحافظة، وركز الاجتماع على أبرز المستجدات التنموية بالمحافظة والتي شملت اعتماد حزمة جديدة من مشروعات الطرق الداخلية وإسناد المرحلة الثانية من مشروعي واحة البريمي مركز المدينة والبحيرة الكريستالية. تراس الاجتماع سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس.
4: احتفلت هيئة البحث العلمي والابتكار بمجمع الابتكار في مسقط بالافتتاح الرسمي لمركز ميداد رقمي والتدشين الرسمي لهويته البصرية في خطوة استراتيجية متقدمة نحو تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في سلطنة عمان، تماشيا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. مشروع المركز يمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتقنيات إنترنت الأشياء في سلطنة عمان، حيث يولي الشباب العماني اهتماما خاصا من خلال دعم الأفكار الابتكارية وتوفير البرامج التي تسهم في تحويل البحوث والأفكار إلى منتجات وخدمات، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويوفر فرص عمل ذات قيمة مضافة. رعى الافتتاح سعادة الدكتور سيب بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار.
0: شاركت سلطنة عمان في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي. تراس وفد سلطنة عمان سعادة نصر بن خميس الصواعي النائب العام رئيس فريق الخبراء الحكوميين، الذي أكد في كلمته على ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في منظومة العدالة الجنائية وتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات لمواجهة الجرائم العابرة للحدود. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص سلطنة عمان على الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
4: يواصل صندوق الحماية الاجتماعية تطوير نظام المخصصات الشهرية للطلبة الابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويعمل النظام على إيصال الدعم المستحقي والذي يشمل الطلبة الحاليين والجدد الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة بسلطنة عمان.
8: منظومة متكاملة للمخصصات الشهرية يعكف صندوق الحماية الاجتماعية على تطويرها وإدخال أحدث التقنيات فيها ويستفيد منها طلبة نظام الابتعاث الداخلي الدارسين في الكليات والجامعات الخاصة بسلطنة عمان، والغاية من ذلك عملية تنظيمية تقدم الدعم للطلبة المستحقين وهم يسيرون على درب أولى خطواتهم في رحلتهم الأكاديمية، وترافقهم هذه المخصصات حتى وقوفهم على خشبة المسرح في يوم تخرجهم. التسجيل في خدمة المخصصات الشهرية لطلبة الابتعاث الداخلي يشمل جميع المستوفين لشروط الاستحقاق، سواء الطلبة الحاليون على مقاعد الدراسة أو الحديثين منهم الذين تتوفر بياناتهم لدى مؤسساتهم التعليمية. ويتيح صندوق الحماية الاجتماعية التسجيل إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الصندوق. أما إجراءات التسجيل فتبدأ بإدخال الرقم المدني وتاريخ الانتهاء ورقم الهاتف المسجل في الأحوال المدنية، من ثم التحقق من هوية الطالب عبر رمز التحقق المرسل إلى الهاتف، ومراجعة البيانات الشخصية والتعليمية الظاهرة في النظام. وعند استيفاء شروط الاستحقاق يستكمل الطالب بيانات حسابه البنكي المفعل، ثم يقدم طلبه إلكترونياً لتظهر له رسالة تؤكد إتمام عملية تقديم الطلب بنجاح. ويقوم استحقاق المخصصات الشهرية على مجموعة من المعايير المعتمدة التي تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، إلى جانب المسافة بين مقر إقامة الطالب والمؤسسة التعليمية التي يدرس فيها. ويعنى هذا النظام بتوجيه المخصصات إلى الطلبة المستحقين وفق أسس واضحة وموحدة، بما يعزز العدالة في الاستحقاق ويراعي اختلاف الظروف بين الطلبة وأسرهم. وبناء على هذا التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، يقوم صندوق الحماية الاجتماعية ببناء منظومة أكثر ترابطا وكفاءة يتم فيها تبادل البيانات اللازمة وفق الأطر المعتمدة، بما يقلل الإجراءات التي يتحملها المستفيد وترفع من دقة الخدمة وسرعة إنجازها في وقت قياسي، وتوظف الحلول الرقمية لتسهيل الوصول إلى الاستحقاقات. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: بهذا مستمعنا ينتهي حصاد اليوم الإخباري، قدمناه لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
4: جلالة السلطان المعظم أبقى الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.
0: سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية.
4: وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات.
0: وترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. أعد لكم حصاد اليوم الإخباري رياض بن صالح الغسان، نفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وصاحبني في تقديم الحصاد الإخباري خالد بن عبد العزيز العبري، وهذه تحياتي بدر بن خميس الظفر. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
4: نتوقف اليوم عند سؤال مهم حول الرواية السياسية. هذه الرواية تكون محل تقدير شديد عندما تتفاقم الأزمات السياسية والصراعات الكبرى.
3: حتى إذا انتهت هذه الأزمات وذابت المشاكل، فقدت الرواية السياسية رونقها، مثل ما حدث في حالات كل الروايات التي كتبها أدباء منشقون عن الاتحاد السوفيتي سابقا.
4: وحدث ذلك بقوة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين في جنوب أفريقيا، حيث ظهر جيل كامل من الأدباء البيض الذين يناضلون ضد التفرقة العنصرية.
3: هؤلاء الكتاب الذين لمعوا بشدة بسبب مواقفهم السياسية اختفوا عن الأنظار بعد أن تغيرت الخريطة السياسية.
4: ذلك هو الموضوع الرئيسي الذي حدث في جنوب أفريقيا قبل عام 1991، أي عندما كانت التفرقة العنصرية هي التي تسود.
3: الآن تغيرت الأمور، لكن هيا بنا نقرأ ماذا حدث آنذاك.
4: في هذه الفترة كان الأدباء البيض في جنوب أفريقيا يدافعون عن حقوق الزنوج، وقد جعل هذا من أدباء بأعينهم بمثابة أبطال يكتبون مع الحق.
3: وقد تعرضوا للمزيد من المتاعب، كما حصل 3 منهم على جوائز نوبل تقديرا لمواقفهم النبيلة.
4: هؤلاء 3 هم نادين جورديمر ودوريس ليسينغ وجي ام كوتسيا.
3: إلا أن هناك أدباء دخلوا معترك الرواية السياسية وعانوا كثيرا من المتاعب، إلا أنهم دخلوا دائرة النسيان.
4: نعم، هناك أسماء أدبية كثيرة في جنوب أفريقيا تستحق التقدير على مواقفهم، وخاصة الروائي الأبيض أندري برينك.
3: فيما قبل كان هناك 4 ملايين من البيض يمتلكون كل شيء ويسنون القوانين مقابل 18 مليون زنجي لا يمتلكون شيئا.
4: كان البيض هم الذين صنعوا ما يسمى بالعزل العنصري، وهو نظام لا يوجد في أي بلد في العالم سوى في جنوب أفريقيا.
3: الرجل الأبيض يملك السلطة والأرض، لذا وقف أدباء بيض ضد ما كان يحدث، ومن بينهم أندري برينك.
4: أندري برينك مولود في جوهانسبرغ عام 1935، وهو يعمل حاليا أستاذا للأدب المقارن بجامعة روديسيا.
3: فاز أندري برينك بجائزة ميتسيس عام 1980 عن روايته فصل أبيض وجاف، مما ألقى الضوء عليه، وهو الذي كرس حياته كلها لكتابة روايات تدافع ضد الاضطهاد العنصري.
4: يقول عن مسيرته:
3: كان أبواي منغلقين دوما، وبالرغم أنهما لم يشاركا في أفكاري إلا أننا نحتفظ بعلاقتنا وطيدة. قضيت طفولتي في قرية صغيرة بجنوب إفريقيا.
4: هنا أثناء الخمسينيات لم تكن صورة الحرب قد تغيرت منذ بداية القرن الفائت، فلا يوجد أي مجال للمقارنة. نحكي حكم على النظام الاجتماعي الذي كان يبدو أنه الأسلوب الوحيد للوجود.
3: وخلال فترة المراهقة بين 15 والـ17 بدأت أشعر بنوع من الألم والقلق الذي لم يكن قد تبلور بعد.
4: الطريف أن أندري برينك لم ينتبه إلى التفرقة العنصرية في بلاده إلا حين زار أوروبا لأول مرة. يقول عن نفسه: الشباب في جنوب أفريقيا يذهب دائما إلى أمستردام لاستكمال الدراسة، أما أنا فقد كنت أكن حبا جارفا لفرنسا، كنت أفضل السفر إلى باريس.
3: مشاعر ما كانت تدفعه إلى النظر بقوة نحو داخله وداخل وطنه، كان معجبا كثيرا بألبير كامي.
4: هذا الإعجاب بكامي توافق وحدث في مذبحة شاربفيل، ففي أثناء مظاهرة سلمية ضد القانون حول جوازات السفر وتصاريح المرور الداخلية،
3: أطلقت الشرطة النيران فلقي المئات مصرعهم. كان هذا هو أول الطريق الذي أثار الضجة في جنوب إفريقيا.
4: تكلم أندري برينك في أن أبناء البلاد لا يعرفون ما يدور بداخل وطنهم إلا ما تنقله وسائل الإعلام الخارجية التي تبث من الخارج.
3: وعلى من يريد أن يعرف الخروج إلى أوروبا كي يعرف، في السنوات الأخيرة وصلت رسائل عديدة إلى الأدباء الشبان البيض وساعدت في تحريك الأحداث.
4: في عام 1974 نشر أندري روايته في حلكة الليل، ثم جاءت روايته الأخرى ومنها ضوضاء المطر ولحظة في مهب الريح
3: وفصل أبيض وجاف ثم ابنة المزارع.
4: في روايته ضوضاء المطر تحدث أندري برينك حول رجل مرتبط بماضي حبس نفسه داخل غرفة بأحد الفنادق الأمريكية.
3: بعيدا عن أسرته التي تقيم في جنوب إفريقيا، يبدأ الرجل في الكتابة كي يفهم ما يحدث من حوله من تغيرات.
4: لقد انهار كل عالمه، إنه يدعى مارتن منهارد، إنه أحد البيض الأفريكان سليل إحدى الأسر الكبيرة التي نزحت من هولندا إلى جنوب أفريقيا.
3: هو متزوج وله حبيبة أكثر جمالا، لكنه فجأة يفقد إيمانه بسلوكه بعد أن قبضت الشرطة على أعز أصدقائه الذي يناضل ضد التفرقة العنصرية.
4: فيما سبق طلب منه صديقه الوقوف بجانبه فرفض، أما الآن فعليه أن يغير موقفه.
3: الآن لقد انحسرت الأقنعة وسقطت وظهرت الأمور واضحة، وتحطم النظام الاجتماعي الهش الذي كان يبدو قويا.
4: فقد رحل ابن مارتن إلى أنغولا من أجل المشاركة في مناهضة الاستعمار. هذا المحارب بدأ يحس بعبء ثقيل عليه أن يحمله ويناضل مع أبناء بلاده من الزنوج ضد السلطات المتعسفة في بلاده.
3: لقد رحل إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة بعد أن صدم في تصرف حبيبته ليا التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض.
4: أحس أنه افتقد هويته وعليه الآن أن يعيد الاتزان لنفسه.
3: هذه رواية شخصية مر المؤلف بأحداثها وعاشها، لذا فإنه يقول: حدثت هذه الرواية لأعز أصدقائي، إنهم أناس يتحابون بأسلوب عادي ويقعون تحت طائلة القانون. لقد تم نفي أحد أصدقائي المقربين إلى باريس لأنه تزوج من فتاة فيتنامية، ولأنه كان ضد التفرقة العنصرية صار عليهم أن يحطموا قلبه.
4: أما رواية لحظة في مهب الريح لأندري برينك فقد مزج فيها أحد الأحداث الشهيرة التي يعيشها البيض في جنوب أفريقيا بأحداث أخرى من نسخ الخيال.
3: ففي القرن 19 هرب رجل من أبناء البلاد في الصحراء الأسترالية بعد أن ارتكب جريمة ضد أحد البيض،
4: وكان جزاء هذا الأسود أن تم تهشيم رأسه.
3: استوحى برينك هذا الحدث كي يكتب روايته لحظة في مهب الريح. في رواية لحظة في مهب الريح للكاتب أندري برينك، هناك آدم من أهل الوطن زنجي تجرأ يوما ورفع يده على سيده.
4: يحكم عليه سيده بالجلد، وأن تقوم الأم بتنفيذ الجلد، أما إليزابيث فهي زوجة السيد البيضاء التي تنتمي إلى الطبقة البرجوازية.
3: إنها تحس بالاحتقار نحو زوجها الذي يعامل البشر كحيوانات، تتعاطف مع آدم وتقرر أن تساعده في الهروب بعيدا عن المنطقة المحرمة.
4: وما تلبث نواياها أن تتكشف، وتعرف أنها تفكر في المستحيل، خاصة أن الكلاب سوف تهاجم آدم الهارب وسوف تنهشه.
3: يبدو أندري برينك هنا متأثرا برواية الحشائش تغني للكاتبة توريس ليسينغ، فهذا موضوع محبب لدى أدباء هذا النوع من الروايات.
4: الآن تعالوا نقرأ رواية فصل أبيض وجاف الذي كتبها أندري على شرف صديقه الشاعر الزنجي فريتن الذي سجن 5 أعوام كاملة لأنه انتقد التفرقة العنصرية.
3: تدور أحداث رواية فصل أبيض وجاف حول رجل أبيض يعمل مدرسا في جوهانسبرغ، يرسل في مهمة للبحث عن 2 من الأطفال الزنوج.
4: لقد اختفى جوردون الجنايني الأسود الذي كان يعمل بالمدرسة بعد أن مات ابنه في حادث غريب.
3: يسوق البحث عن جوردون إلى معرفة أشياء كثيرة حول ما يحدث للزنوج في جنوب إفريقيا.
4: الكاتب الأبيض أندري برينك عاش لسنوات طويلة معاناة داخل بلده.
3: منذ أن نشرت روايتي في حلكة الظلام لم تعد الحياة سهلة بالنسبة لي ولأسرتي.
4: بدأ الأمر بأشياء بسيطة، الخطابات مفتوحة، التليفون مراقب، وفي أثناء الإجازة تلاحظ الأسرة أن هناك من يراقبهم
3: حتى في داخل البلاد، وعند العودة من السفر من إنجلترا أو فرنسا تستدعيني الشرطة ويطلبون مني تقريرا حول إقامتي ومواعيدي والفنادق التي نزلت بها والزيارات واللقاءات وكل شيء من هذا القبيل. يفتشون منزله ويختبرون آلته الكاتبة.
4: عندما نشر رواية فصل أبيض وجاف اكتشف أنه من الأفضل للسلطة عدم مصادرة الرواية، فإذا كانت الرواية معارضة فسرعان ما سوف يشتريها القراء.
3: أما في حالة مصادرة الرواية فإنه سوف يتم تداولها في الخفاء وسيقرأها أكبر عدد من القراء.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
0: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعز الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. شهداء وجرحى في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، والسلطة الفلسطينية تحذر من استمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. مقتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وفيضانات وانهيارات أرضية تودي بحياة العشرات في الهند والنيبال. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان. يقود الطمع الإنسان، تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. لم يأبه سند كثيرا لتحذيرات والده، ولم يأبه أيضا للأسرار التي يخفيها ديفيد. سوف يفعل المستحيل لمساعدته، سواء سرق ما تحت البحر أو حتى البحر كله. ما يهمه هو أن صديقه ديفيد قد وعده من قبل بمساعدته كي يصل إلى أهله وعائلته.
5: أعدك بأنني سوف أفعل ما في وسعي كي تصل إلى أهلك. الأمور الآن قد تطورت كثيرا.
3: كيف؟
5: هناك مادة في الدم يستطيع الأطباء من خلالها معرفة أصول الشخص، وتسمى DNA.
3: اشرح لي أكثر لو سمحت.
5: لكل شخص بصمة في دمه تشبه بصمة الأصابع. تلك البصمة في الدم توصلك إلى أهلك بسهولة ويسر.
3: أما زلت راغبا بالغوص؟
5: نعم، ولكني أفكر في الغوص في مكان آخر.
3: أين؟
5: في بحر جزيرة الطيور.
0: كان ديفيد في صالة الفندق الرياضية حين تلقى رسالة صوتية على هاتفه من حفيظ ابن علي.
6: سيد ديفيد، مساء الخير، والدي قد عاد وهو ينتظر زيارتكم.
7: أعتذر عن هذا الغياب، كان لدي مشاغل هامة جدا لا أستطيع تأجيلها. أخبرني، ماذا جرى بشأن طلب الجنسية؟
5: لقد أوصلت أوراقكم إلى السفير، وقد وعدني أن يعمل ما في وسعه ليصل طلبك إلى دائرة الهجرة في لندن، وقد طلبت من زوجتي متابعة الأمر هناك.
7: أرجوك سيد ديفيد، أرجوك، لا يوجد وقت للانتظار، حاول أن تضغط علي، أحتاج للحصول على الموافقة في أسرع وقت.
5: حسنا، سوف أبذل كل جهدي. أريد منك خدمة.
7: تفضل، ماذا تريد؟
5: أريد استعارة زورقك مع السائق ليومين، لدي مهمة تصوير تحت الماء لم أنجزها بعد.
7: إلى أين تريد الذهاب؟
5: عند جزيرة الطيور.
8: لماذا تريد الغوص عند جزيرة الطيور؟
5: أولا كي أصبح بعيدا عن الشيخ شالح الذي يراقب كل شيء في رأس مدركة، وثانيا لقد يئست من البحث في رأس مدركة. بذلت جهدا كبيرا دون فائدة.
8: لكن جزيرة الطيور لا يوجد فيها سوى صندوقين من الذهب فقط.
5: هذا أفضل من لا شيء. ولا تنسي أن موسم الرياح والعواصف قد اقترب يا صوفيا، ولن أستطيع الغوص لثلاثة أشهر.
8: لا بأس، سوف أدعو لك. أنا واثقة أن الرب سوف يمنحنا السعادة بعد طول هذا العناء.

0: البحر شبه ساكن، الشمس تتوسط السماء، والقاع في الأسفل يبدو صافيا. قفز ديفيد من فوق سطح اليخت ببدلته واسطوانة الأكسجين خلف ظهره. وجد نفسه من جديد تائها بين الصخور ولا يعرف من أين يبدأ.
1: الصخور تمتد هنا عشرات الأمتار، وهناك مئات الحفر الكبيرة والصغيرة. من أين أبدأ؟ سوف أبدأ من هنا. المناظر جميلة، ولكن ما الفائدة؟ لا شيء، لا شيء. سوف أجرب قاع البحر. يا إلهي، إنه عميق، عميق. يستحيل أن يكون مايكل قد وضع الصناديق في هذا العمق. أنا متعب، يكفي هذا اليوم. سوف أصعد ظهر اليخت.

0: حمدا لله على سلامتكم يا سيدي. الشمس شارفت على المغيب، هل تود العودة؟
1: لا لا، سوف أنام هنا على ظهر اليخت، وغدا صباحا سوف أتابع الغوص.
0: لا بأس، كما تريد، سوف أبدأ بإعداد طعام العشاء. أنصحكم بعدم الغوص في هذا الصباح يا سيدي، الريح سوف تشتد.
1: طيب، لن أطيل الغوص، ساعة واحدة فقط.

هذه هي الصخرة التي تشبه رأس الفيل. هل وضع مايكل صندوقين أسفلها؟ لا شيء، لا شيء. هل أخطأت روز بتعيين مكان الصندوقين؟ لقد كتبت مذكراتها بعد عام كامل، ربما نسيت تماما. يا إلهي، التيار يرفعني نحو الأعلى، يستحيل متابعة الغوص في هذه الظروف.

0: حين صعد كان الزورق يتمايل بشدة.
1: أسرع يا سيدي، أسرع أسرع، لقد اتصل علي يطلب منا العودة، إنه بانتظاركم.
2: سيد ديفيد، أكرر رجائي لكم باستعجال أمر الهجرة إلى إنجلترا.
3: حسنا حسنا، سوف أتصل اليوم بزوجتي.
2: أرجوك ابذل أقصى ما تستطيع.
3: لا بأس لا بأس، سأفعل.
2: لقد وضعت لكم في السيارة صندوقين من الشارخة، سوف تصلكم هدايا أخرى قريبا.
0: لم يمض أسبوع واحد حتى كان علي يطرق باب ديفيد وهو في حالة مزرية.
2: سيد ديفيد، لقد تخلى عني كل الناس، تخلى عني كل الناس.
3: ماذا تقصد؟
2: إنهم يطلبون مني الرحيل، هل تصدق ذلك؟ لقد عشت بينهم عشرات السنين وما زالوا يعاملونني كأنني سائح غريب. أخ أخ، ولكن أتدري يا سيد ديفيد، هم الخاسرون برحيلي. نعم سوف ترى، انظر انظر يا سيد ديفيد، لدي بطاقة عمل في دولة مجاورة، إنهم يتمنون قدومي إلى هناك اليوم قبل الغد.
3: هل ستسافر؟
2: نعم، وسوف يأتون إلي ويرجونني أن أعود، ولكن سوف أطردهم. ألن تأتي لزيارتي؟
3: سوف آتي بالتأكيد.
2: المهم الآن هو أمر هجرتي مع عائلتي إلى بريطانيا، أنا أعتمد عليك، مكافأتكم كبيرة.
3: حسنا حسنا.

0: لم يشأ ديفيد أن يخفي هذه الأمور الطارئة عن صوفيا، فاتصل بها في المساء.
1: وإلى أين سوف يرحل؟
2: يقول إلى دولة مجاورة. لقد نقل أمواله إلى هناك، ما زال يأمل بطلب الهجرة.
1: الأمر ليس سهلا الآن يا ديفيد.
2: أعرف، هذا الرجل خطر وماكر يا صوفيا.
1: ماذا فعل؟
2: لقد طلب من أتباعه أن يتصدوا للبعثة الإعلامية التي جاءت إلى الصحراء لتتحرى الأمور، فقاموا بالاعتداء على البعثة وتحطيم الكاميرات وأغرقوا المركب الذي جاءت البعثة فيه. كان عليهم أن يحاكموه، لكنه أنكر علاقته بذلك مع ابنه.
1: ماذا فعلوا بأتباعه؟
2: قامت الحكومة بترحيلهم، معظمهم دون إقامات قانونية.
1: وماذا بشأن الغوص والبحث عن الذهب؟
2: لقد جاء موسم الرياح، ويستحيل الغوص في هذه الظروف.
1: ماذا ستفعل؟
2: سوف أتابع الاهتمام بالمزرعة، إنها تعطي أرباحا ممتازة.
1: يبدو أنك نسيت أمر المهمة التي سافرت من أجلها.
2: لقد عملت ما في وسعي يا صوفيا، ماذا أستطيع أكثر من ذلك؟
1: وشريكك بعبود؟
2: أخبرتك أنه قد سافر للعلاج، لقد اتصل بي وأخبرني أنه سوف يعود في الأسبوع القادم.
1: لا تنسى أن توافيني بكل ما يحدث معك.

0: كان يوم جمعة وقد ذهب العمال في العطلة. جلس ديفيد أمام البحر يفكر مليا في الخطوات التي سوف يخطوها في المستقبل.
1: أهلا بعبود، حمدا لله على سلامتكم.
2: لقد عدت إليك يا صديقي البريطاني، سوف أحاول أن أكون معكم بين يوم وآخر.
1: أريد الإطمئنان عليكم.
2: أنا أعتذر لأنني لم أشأ أن أزعجك وأخبرك عن مرضي عندما وصلت إلى هنا، والحقيقة هي أنني قد خشيت أن يؤثر ذلك على شراكتنا.
1: وكيف أصبحت الآن؟
2: أفضل بكثير، ولكني لم آتي لأحكي لك عن مرضي وما جرى معي، بل أتيت من أجل

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بعد يعني أيام قليلة ستتحول جبال ظفار إلى اللون الذهبي المميز جدا، وحتى يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي، هذا التشكل الجميل الذي يحدث في أعشاب الآلي وإيرموت وغيرها من الأعشاب المحلية التي تشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. السافانا العربية الجميلة في أبهى صورها على ارتفاعات جبجات فوق 1000 متر من سطح البحر، تنتشر فيها بعض أشجار الطلح وينقصها فقط تشكيلة مميزة من الغزلان والفهود لتشكل السافانا على وضعها الحقيقي كما هو الحال قبل سبعينات القرن الماضي. كان الفهد يسرح، الفهد العربي يسرح ويمرح في هذه السيوح، ولا بد أن الغزلان كانت أيضا موجودة لأن المكان كان متاح وواسع. لازالت الغزلان موجودة في جبال ظفار حتى الآن، لكن اختفى الفهد العربي منها إلى الأبد، ولازال النمر العربي أيضا يصول ويجول في جبال ظفار، في قلب جبال ظفار في هذه الأيام، ويعني يتم التفرج عليه بين الفينة والأخرى من بعض السياح والمواطنين من أصحاب الحظ. هذه الغابات العشبية على امتداد الأفق على مد البصر اليابسة هي قد تتحول إلى كارثة حقيقية بسبب يعني أعقاب السجائر مثلا، أو إشعال النار في المكان الخطأ، أو حركة خاطئة بسيطة للغاية، لكنها قد تحول هذه المناطق الخضراء إلى حرائق مستمرة يصعب السيطرة عليها، خاصة إذا وصلت إلى المناطق شديدة الانحدار لا يوجد مجال لوصول السيارات إليها. وحدثت عدة حرائق في السنوات القليلة الماضية، كل سنة حتى العام الماضي كل سنة تحدث حرائق، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تنطفي لسبب أو لآخر حتى قبل أحيانا التدخل. لكن يعني إلى متى هذه الحرائق ستحدث بسبب أخطاء بسيطة جدا؟ مجموعة من الشباب يعني أشعلوا النار لعمل شاي ثم لم يطفوا النار بشكل المطلوب. لماذا لا تستخدم هذه الأدوات الصناعية التي توفر حاجة الإنسان من النار للطبخ ولا تؤثر على الأرض أو على هذه الأعشاب الطبيعية اليابسة؟ الآن تدخل في مرحلة الجفاف، قد تتحول مناطق شاسعة جدا إلى حرائق وتكلف أموال طائلة. يعني هذا الأمر دائم التكرار ودائم الحدوث، والوعي فيه يحتاج أن يكون في أعلى مراحله. الفكرة ليست أن يعرف الناس ذلك، كلنا نعرف، أنا شخصيا قد أكون عارف هذا الموضوع وربما قد أرتكب مثل هذا الخطأ وأنسى جمرة تشتعل. لذلك العالم اخترع ما يسمى بالبروتوكولات أو القوالب أو الاشتراطات، فهذه البروتوكولات يجب أن يطبقها الإنسان في حياته، خاصة مع النار في فصل الصرب. يعني يجب أن تتأكد مرة أولى، وأن تتأكد مرة ثانية، وأن تتأكد مرة ثالثة أن الحريق انطفأ تماما، أن النار انطفأت تماما ولا يوجد لها أي أثر. هذا إذا استخدمت هذا الأمر، ويفترض في بداية البروتوكول أن لا تستخدم الحطب وأن لا تشعل النار إطلاقا، وإنما تستخدم هذه الأفران أو الطباخات الصغيرة الكهربائية التي تحافظ على هذه النظمة البيئية من الحريق الشامل. هذه الأعشاب سريعة الاشتعال، سريعة جدا وهي يابسة، وتصل إلى مساحات شاسعة، وإذا دخلت إلى المراعي والغابات ستحدث دمار لا يمكن تعويضه بسهولة، خاصة إذا احترق الجزء الخشبي من الغابات شديدة الانحدار في الصفوح المواجهة لبحر العرب. هذه الصفوح لا يمكن أن تصل إليها معدات لإطفاء الحرائق أو غيرها، مثل ما حدث في جبل شمس عندما انتشرت الحرائق، صار من الصعب جدا مكافحتها والوصول إليها. يعني الطائرات أين ستصل؟ والعالم يشتعل في هذه الأيام بالحرائق في مختلف أنحاء العالم، لذلك حتى بعض هذه الحرائق مفتعلة. لذلك يجب أن نعي وندرك أن الموضوع في أعلى مستويات الاهتمام بالبيئة في محافظة ظفار في هذه الأيام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: هيا الله هيا الله بمعزان، يا مرحبا يا مرحبا مليون. إيش حالك وإيش حال عزان وعياله؟ عساكم يا رب بخير.
1: الحمد لله بخير وصحة وسلامة، الحمد لله كنا بخير. كيف حالك أنت وكيف حال زوجتك وأولادك؟
0: يالله يالله إن مكان نور زارتنا البركة يا معزان. أقول أبا نشدك، فين ولدك عزان؟ كني فاقدني يومين ما شفت في مسيد.
1: عزان وزوجته رايحين يتمشوا صوب حوت.
0: الله يحفظهم وعساها رحلة طيب.
1: عاد مازن بعده في المدرسة وسيهام في الدوام، وعاد أنا تبصدق يعني بغيت أغراض، وكما تشوف قلت أجي وحدي الدكان وإيش أسوي، ما حد في البيت وطرشة والله.
0: راعي الركاب، وليه ما اتصلتي فيه؟ عزان عنده رقمي، لو متصل فيي كنت بايك وحدي لين بيت، والاغراض بتوصلك لين باب.
1: ما تقصر، عرفك ما تقصر زين، بس ما بغيت عنيك عادي والله، بس يعني بعد الدكان ما من بعده قلت ما علي بروح وحدي اتمشي. خير ان شاء الله.
0: بسم الله
1: سلامتك
0: سلي قبضه.
1: خير خير ولدي، ايش فيك ايش سوى؟
0: خير الحمد لله خير.
1: ها
0: ما في غير العافية
1: الحمد لله، الحمد
0: بس مرات تيني قبضة هني في الصدر.
1: أيوة
0: ينسى الشك. ها كنا حد يشكني في صدري.
1: سبحان الله
0: فقرة.
1: إيه؟
0: بيروح إن شاء الله إن شاء الله،
1: الله, الله.
0: بيروح
1: إن شاء الله. الله يعافيك يا رب، بيزول إن شاء الله بيزول.
0: إيه؟ سبحان الله. الله يا معزان
1: خير،
0: متبلبي مثل اياه ثوم في صدري. أوه. حتى مرات كيها ينكتم عني النفس.
1: سبحان الله. زين بسألك، ماشي حرارة في جسمك؟
0: لا الحمد لله ماشي حرارة، بس أوه. بس مرات كيها في لوعان يجيني،
1: وكان مالك نفس في الأكل يعني صح؟
0: لا حقك، لا مالي نفس حتى الروق مشتيها بها.
1: بس بس بس بس عرفت أنا، عادي حموضة ولدي حموضة. نعم أنت عندك حموضة، وأنا بعد ما شخصت حالتك يعني تأكدت أن عندك حموضة. إيه نعم.
0: يوار بالله سبحانه، حموضة
1: بدون كلام، حموضة عندك. إيه نعم حموضة جمع ولدي. اسألني أنا ولدي، ترى أنا أكبر منك وهذه الأمور أفهم فيها أكثر منك بعد. إيه نعم أقول لك عندك حموضة ودواك عندي أنا. ما تحاتي شيء،
0: بتفعلي خير يا معزان لو تدليني على الدواء. والله انك بتفعلي خير فيه.
1: عندي عندي علاقك عندي عليك بالروب والخيار. هي نعم نعم بالروب والخيار. اسألني انا
0: الروب وخيار ما غيره؟
1: ماشي غير البر، خلط الروب مع الخيار ها، وبإذن الله بيرد فوادك وبيروح عنك الضيق. نعم اللي بصدرك واللوعان كل هذا بيروح
0: إن شاء الله. يوم للروب والخيار مقدور عليه.
1: زين
0: زين مخلط ما عشي؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا تزيد شيء ولا تنقص شيء، روب وخيار وبس
0: إن شاء الله.
1: الله يشافيك وعافيك يا رب العالمين. أقول ولدي أنا بغيت عاد خميرة ومعجون طماط وزيت وكيلو ثوم واسمه بعد، وهذا هو اللي محتاجت له. معاد الحساب تلقى مع عزان.
0: الفلوس ما غايبات يا معزان، انت يتوكلي واغراضك بيوصلنك لين باب بيتك. ومرة ثانية ما يرضاني، تاني ما يرضاني تتعني الدكان، والله إن ما يرضاني. بعطيك رقم التليفون، وإن بغيتي أي شيء اتصلي وأغراضك بتوصلك لين عندك.
1: مشكور أحسنت، ما تقصر، ما دام الرقم عند ولدي بخليه هو يتصل فيك ويطلب الأغراض. هي وأحسنت، أنتوا رجال تتفاهموا. نعم أصيل يا ولدي أصيل، ما تقصر. يلا عقب أنا بروح عندك. يلا
0: سلمي على عزان سلام هواي.
1: يوصل يوصل إن شاء الله، مع السلامة. ما عليك شر، عليك بالرب والخيار.
2: يعني ما بتروح معنا العزاء؟ يا أخي ما حلوة الناس يعرفوك.
0: لا والله ما أقدر أروح، وذي حالتي مثل ما قلت لك. عاد منكم السموحة، وعسى حصل فرص الليل ولا باكر وأروح مستشفي. تعبتنا ذي اللي يسمونها حموضة.
2: الحين أنا بسألك، تو أنت من ضحك عليك وهو قال لك أنه عندك حموضة؟ كل اللي تشتكي منه ما له علاقة البر بالحموضة. جمعة أنت عندك غازات في البطن، مجرد غازات لا أكثر.
0: رأي الركاب غازات.
2: 200 200 أقول لك عندك غازات وسألني أنا.
0: يوار بالله سبحانه، أسميني تعايت ودار راسي، آخر أروح مستشفي.
2: لا لا لا لا لا، ما لا داعي أساساً تتعنى وتروح المستشفى، الدوات عندي.
0: عسى هالمرة يصيب ونلقى الدواء.
2: ليش؟ أنت قربت قبل علاج وما فادك؟
0: أم عزان وصفت لي خيار وروب وقاعد ليل ونهار أكله وماشي فايدة به.
2: وصفت له نوبة خريقة الطب. انت عقلك عقل حريم. خلك من أم عزان واسمع اللي أقول لك إياه.
0: خلا هات أسمع.
2: عليك ورق الشريش.
0: هيش نوع؟ هيش أسوي به؟
2: هيش سوي به؟ علقه في رقبتك كله.
0: رأى الركاب إني يمعه. إيش قالوا لك إني شيه؟
2: محشوم. ما حد قال انك شاه. جمعه هذا علاج، كل من ورق الشريش، وما اكون انا مسعود لو ما تخلصت من الغازات. ورق الشريش هذا في سر غريب وعجيب، يوم ما تعرف انا بخبرك.
0: يا الله بتقصر على ورق الشريش من يربه. بس مسعود الله يخليك رفقي يا اخوي، لا تخبر حد. هذه فضيح الناس تسمع اني ماكل ورق شريش يوم الهوي.
2: جمعه العلاج ما في عيب ولا فضيحة، أهم شيء صحتك.
0: إيش تباني أسوي؟ بنيربه وعسى يصيب. والله إيش أقول لك يا يابر يا أخوي، البارحة حتى ما تهنيت القاضي. أشوفني بروح مستشفي، لازم أروح مستشفي ليه ما خرلي.
3: أول الله يشفيك يا ربي، وبعدين يا ود الحلال يا جمعة ما في داعي تروح المستشفى. وبعدين تعال، إيش يسولك هناك؟ الموضوع سهل وبسيط، لا تقوم توسوس الله يغفره والديك وتعقد الأمور. صدقني أنت عندك مشكلة بسيطة في المعدة، وبإذن الله الواحد الأحد بتروح.
0: أعوذ بالله، مشكلة في معدة؟ صيتك معدة
3: يا ولدي؟ بسيطة قلنا لك، مشكلة بسيطة، لا تهول الموضوع.
0: يا أخوي يا يابر، أنت متأكد من اللي قاعد تقوله؟
3: كل التأكيد، وكيف ما متأكد الله يهديك. اسمعني أخوي حمد، كانت دي نفس الأعراض اللي عندك أنت في المعدة وأكثر، وعطيت وصفة ومشى عليها عكف الرحمن، وبفضل الله الواحد الأحد الحين بخير وعافية، وما كانه خطف عليه شيء البر.
0: كاكل حقني تيمل، عسى تفيد ذي الوصفة.
3: بإذن الله يا جمعة هتستفيد. سمعني أنت، جيب سنوت وخرصه في الماء 3 ساعات كاملة، وبعدين اشربه على الريق، ولو ما راح عنك هذا الألم اللي في معدتك كله ما أكون أنا جابر.
0: عاد كل سويناه، بتقصر على السنوت؟ خلاص بنيرب السنوت وأمري لله.
4: الو هي جمعه، بس ابوي بس عندي دواك.
0: ايش هذه الحال اللي انا فيها؟ كل حد يعق ويعطيني دواء، ايقصر عليك انت؟ هات عطني دواك
4: يا اخي. انت قرب وما خسران شيء، عاد سبحانه اذا ما جابه نتيجه معك ساعتها روح المستشفى.
0: يلا عسى ذي المره تصيب.
4: لا لا لا، ان شاء الله بتصيب باذن الله، بيفيدك، وإن ما فادك ما أكون أنا عزان بن عبد الله.
0: هلا هات
4: عليك بعصير الصبار، دوس عليه ليل نهار.
0: هني يمع، يعني وصفك عصير الصبار زي اللي معدة؟
4: أي معدة الله يهديك، بس كل الأعراض اللي خبرتنا عنها ما يلها علاقة بالمعدة. أنت ما مشكلتك في المعدة؟
0: وامك يا حصى سبحان الله، كاك يابر يقول عندك مشكلة في معدة.
4: جابر أبوي جابر منهم اللي يهرف بما لا يعرف. انت لو سمعت كلام جابر بتندمر صحتك. أرجع وأقول لك، المعدة ما يلها علاقة في الآلام اللي تشكى منها، انت عندك مشاكل في القولون.
0: وفقره قولون، فال الله ولا فالك، فالك فترة.
4: أنا المهم قلت اللي عندي وانت حر. يلا استودعتك الله بروح.
0: الله يا الله، سميكم دورتوا لي برأسي. أم عزان تقول عندك حموضة، ومسعود يقول عندك غازات، ويابر يقول عندك معدة، وعاد ختمها عزان بقولون.
5: اسمعني يا
0: يمعة، أنا اسمي يمعة.
5: اسمعني يا جماعة، بعد التشخيصات اتضح عندك مشاكل في الرئة.
0: أعوذ بالله، أعوذ، الله ما قال، الله ما قال.
5: لا تخاف، لا تخاف، أنا بوصف لك الأدوية المناسبة وبإذن الله خلال أسبوع بترجع صحتك مثل أول وأحسن بعد. بس ها، أهم شيء تلتزم بالأدوية.
0: يا الله يا الطبيب، ياتني أم الركب. أقول أنت متأكد أن مشكلة في الرئة؟
5: طبعا، وهذه أمامك نتائج الفحوصات، ولو تروح أي عيادة أو مستشفى بيقولوا لك نفس الكلام.
0: والمعدة وقولون؟
5: المعدة سليمة والقولون نفس الشيء، ما في أي مشاكل. كل الأعراض اللي تشتكي منها ما يلها أي علاقة لا بالمعدة ولا بالقولون.
0: يا الطبيب الحمد لله، كأني لحقت عمري وجيت معك.
5: لا لا لا لا، كل شيء إلا الصحة. أي شيء يتعلق بصحتك لا تتهاون فيه، مباشرة روح للمستشفى، لأن بعض الأعراض لو تأخر تشخيصها ممكن تتفاقم والعياذ بالله.
0: العياذ بالله، الله يسامحكم. بس الله يسامحكم.
5: ها، من تقصد؟
0: الدخاتر اللي معنا في الحارة، حد يقول لي عندك غازات، والثاني يقول لي عندك مشكلة في معدة، والثالث يقول مشكلتك في قولون، وام عزان الله يذكرها بالخير تقول عندك حموضة.
5: قصدك أهالي الحارة؟
0: كاك من غيرهم.
5: اليوم وللأسف كل واحد مسوي نفسه دكتور، والمثل يقول ربط صبعك وبيوصفوا لك ألف دواء.
6: سهام بنتي، أقول لش جلسي عند عمتش ميمونة، أنا بروح أجيب القهوة.
7: إنزين عاد لا تتأخري.
8: سمحي لي عمتي، بخليش وحدش، أحس إنه فيني صداع وما قادرة، بروح غرفتي.
7: ما علي بنتي مرخوصة، بس أنتي من متى فيش الصداع؟ أحيدش بخير وعافية.
8: من أمس فيني صداع، بس قبل شوية كنت بخير والحين رجع لي مرة ثانية.
7: آها، من أمس قلتي لي. زين أنا بعدني بغيت أسألش، هذا الصداع بتتكلمي عنه هين تحسيبه؟ عند الجبين ولا
8: الصداع أسفل الرأس عمو؟
7: بس بس بس، معروف معروف معروف معروف. خلاص بنتي، دواش عندي إن شاء الله.
8: حشا بهالسرعة عمو؟
6: يلا القهوة جاهزة، تعالي انت قهوية.
7: آه صبري شوية، بنتش مصدعة وجالسة أسألها.
6: لا تسأليها ولا تسألش، بنتي بخير الحمد لله وما فيها شيء.
7: خديجة، تو أنا يعني أكذب عليش؟ هذه البنت قدامي شاية، سأليها.
6: وليش أسألها؟ بنتي وأعرف زين، ما يجيها صداع إلا من قلة النوم. سهام بنتي روحي نامي، ومن تنامي بيروح عنش الصداع
8: إن شاء الله. ما
1: وابوي ميمونة، أنت هني أشوفش؟ من متى؟
7: تقريبا يعني أنا من نص ساعة من جيت.
1: سمحي لي بنت الحلال، أنا كنت في غرفتي والله، وما عندي خبر إنش معنا في البيت، ولا كان جيت من ديك الساعة والله.
6: عمتي تعالي تقهوي معنا، القهوة جاهزة.
7: يلا أنا بتقهوة وبروح.
6: يلا بسم الله.
1: ميمونة خير إن شاء الله، سلامات. وبوي ما لي دارش كذاك.
7: الله يسلمش أم عزان، هذه حساسية، يومين ثلاث وإن شاء الله بتروح.
1: يا ربي اعطيني اعطيني اعطيني اشوف دينش، خلينا عيني. يا ربي انت الحلاله ما حساسيه، حساسيه ما كذاك عاد. ميمونه انا اقولش تلحقي على عمر اشتراي قبل ان يلبق جسمك كله.
7: يلبق جسمي؟
1: اقولش لو ما تلحقتي على عمرش بيلبق جسمش عاد.
7: وابوي كيف خوفتيني يا معزان؟
1: لا تخافي حبيبتي، لا تخافي ميمونه معروزه، لا تخافي الغاليه، لا تخافي وحسينه بنت سعيد قارتش. دواش عندي
9: الحاره.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن تخصص هندسة عمارة المناظر أو المشاهد الطبيعية. هذا التخصص أحيانا الناس تقول عنه أنه مجرد تصميم حدائق وحزام أخضر، البعض يتوسع أنه لا، هذا التخصص أكثر عمق، وراح نتحاور في هذا الشأن مع واحدة من الأكاديميات التي يعني قضينا عمرا طويلا يزيد عن 50 عاما في خدمة العمارة، وتخصصت في هذا التخصص بل ساهمت في مؤسسته وتحسين البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بالأستاذة الدكتورة جالة المخزومي. طبعا الدكتورة جالة هي مهندسة معمارية وأكاديمية عراقية لبنانية، تخرجت في مطلع السبعينات من جامعة بغداد ببكالوريوس الهندسة المعمارية، وبعدها ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في جامعة يال. هناك حصلت على درجة الماجستير في التصاميم البيئية، ولاحقا درجة الدكتوراه من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة في هندسة المناظر الطبيعية. طبعا في مطلع بدايتها كانت أكاديمية، ويعني لم تكن أكاديمية مجرد يعني تقوم بتدريس المناهج للطلاب، ولكن في وقت لاحق يعني نظرت من خلال أبحاثها ومن خلال كتبها في هذا المجال إلى أن انضمت إلى عدد من الجامعات وساهمت في تطوير برنامج عمارة المناظر والمشاهد الطبيعية وإدارة الأنظمة البيئية، ويعني مسيرة ما شاء الله زاخرة في القطاع الأكاديمي وفي القطاع المهني. هي اليوم محكمة دولية في جائزة التميز، وفي عدد من المؤسسات المرموقة مثل جائزة الأغا خان للعمارة كان لها محطة هنا نحن في عمان وفي مسقط، كانت لها مشاركات أكثر من مرة، آخرها في أكتوبر العمران عبر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، واليوم أيضا هي في بعض مؤسسات المجتمع المهني الدولية في هذا التخصص. فأهلا وسهلا فيك الأستاذة الدكتورة جالة، شرفتينا في صوت العمارة.
2: تسلم، تحية لك دكتور علي، ويشرفني ويسعدني أن أستضاف من قبلكم ومن قبل صوت العمارة في عمان. ممنونة
1: أستاذتنا. أنا قبل لا أبدأ يعني في مسيرتك المهنية وعن تخصص المناظر الطبيعية، قرأت في كتاب يوميات محلة بغدادية لما يعني مذكرات المهندس الراحل محمد مكية، سئل لماذا يعني كيف أنت نجحت في العمارة، فأجاب أنه مش كل واحد يدرس العمارة ينجح فيها، وأنت امرأة يعني من سنة 71 واليوم نحن في 2026، أكثر من 55 سنة قضيتي عمر كامل في خدمة العمارة. فدعيني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى محمد مكية عن سبب اختيارك لهذا التخصص، وأيضا وراء هذا النجاح المنقطع النظير أستاذة دكتورة جالة.
2: تسلم، هذا حسن ظنك. الحقيقة يعني سبب اختياري العمارة ليس ذاك السبب المعقد، لأن مع الأسف يعني بالسبعينات كانت الاختيارات دراسة البكالوريوس إلى حد ما محددة، ويوجد تركيز وافتخار بتخصص الطبية والهندسة والمحاماة، مع أنه اليوم تغير وأكو اختصاصات كثيرة اللي تجمع بين هاي الفروع، حتى ما تكون هاي الفروع منعزلة بهالطريقة. فبوقتها أنا يعني كان عندي توجه علمي بالدراسة الثانوية، وكنت أحب التكوين والرسم والعمل اليدوي، يعني أشتغل بإيدي. فلذلك العمارة كانت أنسب ما هو متاح لي، فاختاريت العمارة يعني الهندسة المعمارية ببغداد ودرستها. لكن سبب النجاح أو يرجع إلى نوعية الدراسة المعمارية. الدراسة المعمارية هي تعلم الطالب لغة جديدة بالضبط مثل كل اللغات البقية، لغة التصميم. ولغة التصميم مهمة لأن ممكن أن تطبق على كثير من المجالات، بالبحث، بالممارسة، على البيئة، على التطور الاقتصادي. فمن تكون عندك هذه اللغة وعندك القابلية على الإبداع، يعني ما في حدود للشيء اللي ممكن تعمله. فأني يعني اختاريت يعني كان عندي هاللغة اللي تعلمتها من أساتذتي بكلية الهندسة بجامعة بغداد، ومن بعدها استعملت هذه اللغة التصميم، لكن طبقتها ليس على الأبنية مثل ما أنت تفضلت وذكرت، ولكن حبيت أتوسع لأن كنت دائما أحب الطبيعة، يعني الطبيعة يعني البيئة، يعني العالم الطبيعي اللي نعيش به، مو قصة منظر طبيعي، ولكن الهواء، المي، الإيكولوجيا اللي موجودة والبيئة اللي تحيط بينا. فحاولت أخذ هاللغة التصميمية وأشوف ممكن نستعملها حتى نطور البيئة الأوسع من العمارة. وهذا يعني كان بداية التخصص اللي تفضلت ذكرته عن هندسة عمارة المشهد، ومو شرط طبيعي، لأن عمارة المشهد ممكن تكون بالمدينة، ممكن تكون بالريف، ممكن تكون إقليمية، ممكن تكون على مستوى مبنى أو قطاع من مدينة. فهذا هو. وبما أنه هذا الاختصاص اللي هو هندسة المشهد، يعني landscape architecture، اختصاص جديد جداً خلينا نقول غرب آسيا، دول غرب آسيا وخصوصاً بالعالم العربي، فتوسعت بي. ما كان عندي يعني النماذج والأمثلة والأشخاص اللي ممكن يساعدوني، فانجبرت أعتمد على نفسي. فهذا كان يعني تطوير هالمهنة بفراغ الموجود المهني للاندسكيب أركيتكتشر، كان تحدي كبير بس نفس الوقت كان عظيم، لأن كان فرصة أترجم مثل ما يلائم مجتمعنا وبيئتنا، ما أتأثر يعني أنه أستورد ترجمات وتعريف غربي اللي يفرض على بيئتنا وعلى مجتمعنا.
1: يعني نحن نوجه لك التحية، ما بس من ترجمة المسمى ولكن حتى الاصطلاح. أنت ما نقلتي ما درستيه في أمريكا وفي يعني بريطانيا كما هو إلى المنطقة العربية، ولكن ساهمتي في تطوير هذا التخصص وفي المناهج التدريسية. راح أعرج على هذه النقطة، لكن من يرى يعني هذا الجيل من العراقيين يعني في الأربعينيات أنتوا يعني كلكم ما شاء الله من الناجحين، أنت الأستاذ معاذ الألوسي، الفنان الكبير ضياء العزاوي، يعني هذه الكوكبة اليوم اهتمت في الفنون، كل يعني في فن العمارة أو في مجال آخر، وكلكم اليوم أصبحتوا من الأفذاذ ومن يعني الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان. وأنا لفتتني مقولة للمفكر المصري عبد الوهاب المسيري، قال أنه لما كان يقرأ في تاريخ العمارة كان يحب الجانب الفني منها نوفا، وقال أن هذه الحركة دائما ما كانت ترتبط بالطبيعة. اليوم تخصص هندسة المشهد أو هندسة المشاهد، والبعض يسميه هندسة المناظر الطبيعية، هل له علاقة تاريخية يعني الطبيعة التي جاءت يعني في قبالة المد الحداثي آنذاك؟ ولماذا أيضا يعني هذا الرعيل من الأربعينيات من العراق يعني صار في هناك نوع من الاهتمام في الفنون وإن تداخل وامتزج مع العلوم؟
2: أعتقد الجواب أقدر أحكي عن العراق بالذات، يعني الجواب هو هالنهضة الثقافية اللي تتابعت من بعد تكوين الحكومة العراقية أو الدولة العراقية، صار نهضة اللي هي مرتبطة بالحداثة واللي شملت كل الإطار، يعني شملت الفنون المجسمة النحت وغيرها، شملت الأدب الآداب والشعر والنثر والكتابة، شملت طبعا الهندسة المعمارية كذلك. فنشوف أنه مو بس هالنهضة الثقافية ضمنت اختصاصات مختلفة، ولكن لأن كان أيضاً المجتمع حين ذاك أصغر، يعني أصغر وملموم مثل ما نقول على بعضه، الواحد تأثر بالآخر، فالفنان أثر على المعماري والمعماري أثر على الكتابة والأدب أثر على غير أشياء. وطبعاً

0: هذا اللي نسميه هايبريد، يعني تصير من يصير تفاعل بين الاختصاصات، ترتقي النهضة الثقافية إلى مستوى أعلى بكثير، واعتقد هذا اللي صار بالعراق. فهذا اللي ميز هالنهضة. وتشوف يمكن مثلا أقدر أدرج تعاون أستاذنا الكبير رفعت الشادرشي بنصب الحرية بصحة التحرير ببغداد مع الفنان العظيم
1: جواد سليم.
0: كان يعني مثال لهذا التفاعل اللي دا أتكلم عنه، وتفاعلات أخرى. يعني الفنان محمد غني النحات كان يشتغل على كثير من معالم العمارة للمعماريين الرواد اللي قادوا النهضة بالعراق. فيعني أعتقد هذا كلش فتشي مهم اللي بس مع الأسف كل هذا حدث بغياب عن الناحية البيئية وعن المشهد اللي أنا دا أتكلم عنه.
1: هل علاقة المشهد أو عمارة المشاهد لها علاقة تاريخيا أنها جاءت ضد جمود الحداثة؟
0: الجواب معقد، لأن الجواب حتى نعرف الجواب لازم نرجع إلى تاريخ كيف تطورت عمارة المشهد بأوروبا بالغرب. فتطورت أول ما من استعمل مصطلح معمار المشهد أو مهندس معماري المشهد لاندسكيب أركيتكت هو فريدريك أولمستيد، اللي هو صمم سنترال بارك اللي هي البارك الكبير اللي أيقوني في وسط نيويورك مانهاتن. ليش استعمل هذا المصطلح؟ قبل هذا ما حد كان يستعمل هذا المصطلح. استعمله لأن شعر أنه تطور أكثر من تصميم حدائق، يعني كان مقياس هذا المتنزه الكبير كان على مقياس هائل اللي هو تخطيطي، إلى علاقة بالبنى التحتية، إلى علاقة بالتربة وبالجيولوجية الأرض. فاستعمل هذا المصطلح ومن بعده استعمل هذا المصطلح. ولكن بالغرب كان تطوير هذا المصطلح إلى حد ما بقى محدود إلى الناحية الجمالية، خلي نقول إلى حد ما اللي تكلمت عنه، يعني نخلق حدائق أو متنزهات عامة اللي هي تشبه الطبيعة اللي موجودة بالغرب. وهذا كان محدد، لأن يمكن هذا يرجع يعني بالحقيقة كان الهام لهذا الشيء. يعني استلهموا مهندسين المشهد بالأربعينات وبالخمسينات وبالستينات التصميم الحدائق، القصور الملكية مثل قصر فرساي ومثل القصور المهمة اللي بإنجلترا، فحاولوا يقلدوها ويخلقوها أيضا بالمدينة. فإلى حد ما هذا كان يحدد هذا الاختصاص، لأن يحدده بالناحية الجمالية كمنظر طبيعي. ولهذا السبب إذا ترجع إلى القواميس الإنجليزي العربي، مصطلح لاندسكيب الترجمة مالته بأكثرها منظر طبيعي، والمهندس المهندس مناظر طبيعية، مع أنه هو أبعد بكثير من المنظر. فمثل ما قلت قبل شوية بالآونة، يعني بآخر خلي أقول 15 سنة 10 سنين 15 سنة أقصى شيء 20 سنة تغير هذا الشيء، وبدأ صار وعي ضمن هالمهنة أنه القصة والهدف ليس المناظر الطبيعية، ليس لتجميل المدينة، ولكن لخلق لتواصل البنيان العمراني بالمدينة مع الطبيعة، طبيعة المكان، الطبيعة من هواء، من مناخ، من تربة، من مياه، من توفر مصادر مياه، من توفر

0: ممكن يكون أي مكان وممكن يكون على أي مقياس. فأنت من تطلق العنان لهالكلمة مشهد تبتعد عن هالتحديد، لأن هو لو الطبيعة بالمشاهد الطبيعية يعني تفهم بعمق لا بأس يعني، ولكن تفهم بطريقة سطحية مثل ما ذكرت نسخا عن التوجه في الغرب للمشاهد الطبيعية اللي مستقاد من قصورهم ومن تراثهم، بس احنا تراثنا غير شكل. فمثل ما ذكرت قبل هذا حررني إلى حد ما، يعني لأن ما كان أكو هذا، يعني ما أكو رواد بهذا الاختصاص، ما أكو نماذج جيدة، فتمكنت أنه أسترسل وأفهم وأحاول يعني أتقصى يعني عن ما معنى المشهد وما معنى مهندس مشهد بطريقة مختلفة ومغايرة. وهذا كان إلى حد ما يعني أعجبهم كثير من زملائي بالغرب اللي قدرنا نطبق هندسة المشهد على الإعمار ما بعد الحرب، على الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي biological diversity، على تطوير الاقتصادي يعني economic development. فقدرنا نطبقها على كثير من الأشياء، على الهوية والحفاظ على التراث. فلذلك مثل ما قلت يعني مو الوحيدة، كثير اللي بدوا يعرفون عمارة المشهد خصوصا بظل التغيرات البيئية الكبيرة والاحتباس الحراري اللي دا يكتسح عالمنا، ما بقى مجال أنه نجمل، ضروري نستقصي أنه شنو هي الأشياء الأساسية، شلون نقدر نحد من الاحتباس الحراري من خلال تصميم المشهد، من خلال بيئة اللي هي مناسبة. فهذا يعني باختصار الجواب على سؤالكم. آسفة.
1: لا لا أبدا، أنا مستمتع الأستاذة الدكتورة، ويعني أريد أنتقل إلى جزئية صغيرة، إنه نحن استنسخنا النظريات الغربية وما طبقناها على واقعنا بما يعني نحتاجه نحن في واقعنا كثير، وهذا يعني للأسف في كثير من التخصصات اليوم تستنسخ النظريات ويتم إسقاطها وتكييفها كما يتم تكييفها هناك على واقعهم وعلى احتياجاتهم، وكأن الواقع متماثل ومتناظر. ولكن هنا أما كان هناك في نوع من الحركات التي في الغرب قد تكون تصحيحية إلى حد ما؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ في رواية للكاتب ميخائيل بولان يحكي قصة يعني شخص يريد أن يصمم كوخ للكتابة في حديقة، فأراد أن يتخيل هذه الحديقة كيف كانت، فقال أنه دائما لما كان يعني يحاول أن يعود إلى المعماريين المتخصصين في تصاميم المشهد، فدائما ما يأخذون من القصور الأميرية أو القصور الملكية، وكيف إنه هذه الحدائق إنما يعني صممت بخطوط مستقيمة وبهندسة يعني بزوايا قائمة. فيقول أنا يعني حتى كان يسميها بالفوليز، وكلمة مترجم يعني بالعربي هي الحمقى، فأنا عربتها مثل ما هي الفوليز. ولكن قال أنه عندما أراد أن يعني يبتعد عن هؤلاء ما وجد إلا في حركة اسمها الحركة الرومانسية، أنه هذول استخدموا طبعا هي حركة مرتبطة غالبا بالألواح الفنية بالرسومات، وأن كيف المشهد لابد أن يكون من مقدمة ومن خلفية ووجود الماء ووجود الشجرة. فاللي وهلة ما يعني شفت أن هناك في نوع من المعارضة الداخلية للنموذج الأميري للأمراء ولقصورهم. فأريد أفهم هذا الجانب أكثر أستاذة دكتورة، كيف هذه التخصصات يعني أما من باطن من وأنت كنت يعني هناك موجودة في أوروبا

0: ما كان في معارضة إلها أن ما تكون فقط استنساخ لتجارب ملوكهم ولقصورهم؟
1: 100% أنت يعني بتعبيرك الجميل اتطرقت إلى كل الموضوع، لأن بالضبط هذا التفرد بالقصور والمشاهد القصور الأميرية عند عدة مشاكل. أولاً هذه القصور، هاي المشاهد المصممة إن كان فرساي أو حتى القصور اللي طبيعية يعني بها منحنيات ما بها خطوط مستقيمة في إنجلترا أو ما يسميه تصميم المشاهد والحدائق الإنجليزية، كان فيها سيطرة على الطبيعة، يعني حب تطويع الطبيعة كيفما كانت، وخلق تكوين اللي يستمتع به المالك اللي قاعد بهذا القصر. فكثير من يعني اعترضوا على هاي، لأن قالوا طيب وما حال مئات العوائل الريفية اللي كانت تزرع وتفلح بهاي الأرض اللي استملكت واللي استبعدت عن أراضيها لخلق هذه التكوينات الجمالية للقصور. فهذا كان واحدة من الاعتراضات، وهذا لكن التأثير يعني بقى كان كلش قوي وأثر. فأكو ناس اعترضوا على هذا الشيء، لكن إحنا من نجي إلى بلادنا، يعني خلينا نقول يعني العالم الجنوبي، خلينا نقول مثلاً غرب آسيا، ما عندنا أصلاً، يعني إحنا المشكلة مشكلتين، لأن أولاً هاي القصور الأميرية ومشاهدها ما هي علاقة بتراثنا وتاريخنا، أو إذا حتى إذا أكو قصور ما كانت هكذا. وثانياً نستعمل لغة ونستلهم من تاريخ ومن حضارة ما لها أي علاقة بحضارتنا. فهذه يعني كان يعني بالنسبة لهذا الاختصاص المشاهد، يعني اللاندسكيب أركيتكتشر، هذا هو الصراع الأكبر، يعني كيفية تغيير هاي الفكرة. لأن مع الأسف الإداريين واللي هم يأخذون القرار لا زال عندهم هاي النظرة، يعني وطبعا أيضا لأن مستعمرين كنا من الغرب، فدائما ننظر للمستعمر ولتعريفه ولعمارته لمشاهده أنها أحسن من اللي عندي.
0: طيب خليني أوقف على
1: أنا وحدة، يعني قلت لك ما كان أكو أحد أتعلم منه، بس أنا نعم. أتعلمت. تعرف من منو تعلمت؟
0: من
1: العمارة المحلية ومن المشاهد المحلية. انظر شوف التنوع والاستدامة بقرانا وبريفنا وبعمارة إن كانت الواحات الصحراوية أو إن كانت مشاهد ضفاف الأنهار والوديان، هذه هي اللي تطورت عبر آلاف السنين من قبل الناس ما حد صممها، بس هم عرفوا كيف يتصرفون، لأن ما كان عندهم خيار التكنولوجيا للابتعاد عن الطبيعة، فاستلهموا من وتجاوبوا مع المحددات الطبيعية، فجاءت العمارة مستدامة وجميلة أيضا. فأني هذا كان أول تأثير، والتأثير الأكبر عندي الناس اللي بعيدة عن التأثير الغربي والأوروبي اللي عادة خارج المدن، كيف يفكرون بالطبيعة؟ كيف يفكرون بحدائقهم؟ كيف يفكرون بتكويناتهم؟ هذا أكبر مصدر نتعلم منه.
0: أريد
1: وهذا يعني أخلي هذا
0: نعم.
1: مقابل الشيء اللي تكلمت عنه، أنه النقل الحرفي لأفكار والتراث الغربي بالنظرية.
0: أنا تحديداً أريد أقف عند هذه النقطة، أنك تعلمتي من التراث العربي ومن من واقع المدينة العربية. ألا تعتقدي أن نحن اليوم عندنا نوع من المغالاة؟ كلما جاءتنا نظرية غربية أخذناها على صحتها على وجه الإطلاق وكأنما هي يعني الحق المطلق. أنا أتذكر الأستاذ معاذ في حلقة سابقة قال أن العمارة تعطينا يعني متعة التلذذ بالمنظر وبالمشهد، وفي أوروبا يعني قد يكون بسبب عامل الجو أو ثقافة الحدائق الأميرية أنه هو يجلس عند النافذة ويشوف هذه الحديقة، بينما نحن بسبب جونا الحار نحن نمشي أكثر. فألا تعتقدي أن نحن اليوم قد تكون الحضارة الهندية التي هي أقرب إلينا يعني مسافة وثقافة ويعني في أواسط آسيا وفي يعني شرق آسيا، ألا تعتقدي أن هناك من النظريات ما يستحق وقد تكون أقرب إلى ثقافتنا أن نستقطبها بدلا من الغرب؟
1: 100%. يعني ما شاء الله عليك، أنت تعرف الموضوع أكثر مني همينة حقيقة، لأن هي بالضبط هذا. يعني إحنا دائما ننظر للغرب، والهند كنت في مومباي قبل سنة، كنت مدعوة بمؤتمر الآسيوي للاندسكيب، ف يعني تعجبت على مدى المشتركات اللي وجدتها بيننا إحنا كعرب يعني أو سكان شرق آسيا غرب آسيا مع الهند. حقيقة يعني هل قد أكو مشتركات اللي تراثية حضارية تاريخية؟ بس مع الأسف مثل ما إحنا كنا مستعمرين من قبل الغرب، هم هم مستعمرين، فهم عندهم أيضا نفس الصراع. هل ينظرون إلى تراثهم هم والتراث الشعبي أو الفولكلوري للعمارة وللبيئة وللتصميم البيئي وللمشهد، أو يتشبهون بالغرب؟ فعندهم نفس هذا الصراع اللي عندنا. بس أتفق وياك، إذا نتعاون وياهم نقدر ندعم التوجه الآخر ضد التقليد ونقل التصاميم الغربية وفرضها على بيئتنا. وشيء آخر ذكرته أنه إحنا نمشي أكثر، 100%. يعني أولاً، وثانياً يعني ما نحاول، يعني إذا تنظر إلى كل حتى القصور دائماً محدود، الحديث محدود حجمها ومحوطة بسور. ليش؟ مناخيا، لأن أولا المناخ الحار، ثانيا حتى تحبس الرطوبة من السقي الأشجار، ودائما أشجار المنتجة وأشجار الفواكه تفضل. إذا تشوف حتى حدائق العوام من وين ما تريد انتقلب مناطقنا، من شمال أفريقيا إلى العراق، شمال العراق بالموصل، الحدائق حدائق المنازل الاعتيادية يزرعون بيها زيتون ويزرعون بيها رمان ويزرعون بيها تين. هذا عميق جدا هذا الشيء، لأن المي ببلادنا هل قد مهم وما عندنا هواية منه، فما كلش مع عقلاني أنه أزرع أسقي شيء فقط لغاية جمالية. لكن إذا كانت غاية جمالية وإنتاج استفاد منه، إذن هذا أفضل. هذا التفكير تطور عبر آلاف السنين، هذا موجود بالكتب الدينية، موجود بالقرآن الكريم، اللي الحدائق اللي حدائق الجنة اللي توصف حدائق منتجة تعدد فيها أنواع الكروم والثمار والنخيل والرمان والتين والزيتون، فيعني كلها موجودة فيه. فهذه أشياء تراثية اللي نمسحة وراحت لأننا كنا نقلد، فيحتاج نهضة جديدة حتى نفتش عن هالأشياء. عندنا يعني بعمان وبالإمارات موجودة نظم خصوصا بعمان. أتذكر مسقط بالمتحف، متحف التاريخي، مجسمات تبين تعقيد نظم الري اللي تجي من مناطق بعيدة وكيف تجي
0: المتحف الوطني.
1: يعني هذه هندسة هيدرولوجيا متقدمة جدا. بس هل ننظر إلها؟ يعني مثل ما قلت يجب أنه يعني نستعمل هاي النماذج ونفتخر بيها، مو بس كتراث ولكن نستلهم منها ونتعلم منها، مو شرط نقلدها ولكن أنه نستلهم منها ونستوحي منها حلول اللي هي نمطية واللي هي مستدامة. نحكي دائما عن الاستدامة، وأجدادنا كانوا كلش مستدامين أكثر منا. فأكيد أكيد أنه التعاون مع الهند، مع الباكستان، مع بلدان اللي هي كلش أقرب على حضارتها وتراثها ومجتمعها من الغرب. بس مع الأسف أيضا أقول هذا تأثير الاستعمار، دائما ننظر وجهنا للغرب ما ننظر للشرق.
0: في عمان هناك بعض النماذج اللي استفادت من النظريات الهندية. أنت زرتي جامع السلطان قابوس الأكبر في دورة تميز العاشرة، جائزة تميز لما استضافتها مسقط، كانت واحدة من المحطات احتفاء بالمعمار الدكتور محمد صالح مكية اللي صمم جامع السلطان قابوس الأكبر. حدائق الجامع إنما كانت يعني نفس النظريات التي طبقت في تاج محل وتم تطويرها. فهذه يعني واحدة من الحدائق التي أنا يعني شخصيا مفتون بها. ولكن خليني أخذ الفرصة من زياراتك إلى عمان تحديدا، يعني أريد أسمع عن انطباعك عن العمارة وتحديدا عمارة المشهد، لأنه نحن كان في عندنا اهتمام، الناس دائما تسأل أنه ليش المباني عندكم باللون الأبيض، فأقولهم هذه تعطينا نوع من التباين مع الخلفية الداكنة للجبال. ولكن أنت كأستاذة في هندسة المشاهد لما تشوفي المدينة البيضاء على الخلفية الداكنة للجبال من منظور المشهد ومن تصميم المشهد، أريد أسمع انطباعاتك عن مسقط.
1: جميلة، هذا التباين بين الاثنين جميل. يعني مسقط لا زالت تحافظ على مقياس بشري وعلى طابع. يعني أكيد أكو بنايات يعني جديدة بمناطق اللي هي عالية وغيرها من فنادق ومباني تجارية، لكن لا زال هناك شيء يجمع هذولا ويخليك تشعر أنت بمسقط، أنت ما ممكن تكون مكان ثاني. بس أحب أذكر مثالين اللي واحد منها مع الأسف ما زرته بس أعرفه من خلال الدراسات ومن خلال يعني قراءتي عنه. الحديقة طبعا يعني عمان مشهورة بتنوعها البيولوجي، تنوع الحيوي، أفتكر عندها أعلى تنوع حيوي بالجزيرة العربية، يعني لأن عندها جبال وعندها مناطق يعني عندها إيكولوجيات كلش متباينة، فلذلك أكو تنوع بيولوجي. حديقة عمان، الحديقة النباتية اللي صمموها يعني معماريين مشهورين أروب في إنجلترا، وعملوا أنه حاولوا بالحديقة ما تكون حديقة جميلة بمناطق مسطحات خضراء، وهاي خلقوا نفس البايومز يعني نفس المكونات البيئية المناخية الجيولوجية اللي موجودة بعمان على مصغر لتشكل مكونات الحديقة النباتية. فهي مو حديقة، هي إلى حد ما كأنها مصغر إيكولوجي للتنوع الموجود في عمان. وهذا مهم جدا لأن الزائر إن كان عماني أو إن كان زائر أجنبي بهالطريقة يتعرف بصورة متكاملة للنبات، مو بس يشوف نبتة واسمها هيجي، ولكن يشوف عائلة النباتية، للنباتات كمان بمناطق محددة بمناخ معين هي تكون عائلة، فيشوف هالمجتمع النباتي ببيئته المعينة، وبهالطريقة يتعرف على عمان وتنوعها، التنوع التضاريس والتربة والجيولوجيا. فيعني هذا مثال أعتقد يشار إلى بالبنان، ورح يكون نموذج يطبق بكثير من من أنحاء العالم. فهذا كان مثال مميز لعمان. مثال آخر كلش بسيط اللي هو ميز يعني بس جلب انتباهي، من إحنا بالحافلة دا نتنقل من محل إلى محل، الحافات الشارع اللي إن عمان بيها أمطار تصير غزيرة، تونست أنه حافة الشارع القنوات الموجودة والجسور لتسرب مياه الأمطار كلها مبطنة بالحصى، يعني مثبت عليها، اللي هو تفصيل جميل جدا وعملي جدا حتى ما يصير تعرية، ويعني فهو استجابة للبلدية. يعني هذا ما أفتكر تصميم معقد أو شيء، بس هل قد في التفصيل جميل اللي أيضا ما ممكن يكون غير بعمان، ما شايفت غير مكان. فتشوف من هالنواحي يعني، ونواحي كثيرة أتمنى أقدر أجي لعمان وأتجول بيها وأشوف كنوز المشاهد والعمارة الموجودة بيها إن شاء الله. بس من زياراتي القليلة يعني هاي هي الأشياء اللي يعني في كثير تميز. بعدين شيء آخر أنه الناس عايشة بهالمحلات، يعني هالمكانات الجميلة والتراثية ما مجمدة بس لحتى يجون السواح يتفرشون عليها، الناس عايشة بيها وهذا يخليها حية، يعني تكون مشاهد حية ويكون تراث حي ما يموت. فيعني عمان مميزة من كل هالنواحي وغيرها كمان.
0: أنا في حاجة يعني وأنت تتكلمي أحزنتني، يعني على قدر ما أسمع هذا الانطباع يعني عن عمان لربما كثير منا، لأن هذا ما بين ظهرانينا، أحيانا الواحد ما يشوف إيش ما بين يده من مما يميزه، ولكن يعني عطفا على موضوعنا نحن ونحن نتكلم عن هندسة المشهد، لا زالت يعني هندسة المشهد لا زالت تربط بالحدائق. ألن يأتي يوم نخرج من دائرة الحدائق وتصبح المدينة بأكملها هي حديقتنا الأكبر، وتخصصنا بدل أن لا يعامل اليوم ويختزل في الحدائق، وإنما يعمم على مستوى المدينة يعني بشمولية أكبر؟
1: أكيد أكيد، وأعتقد وصلت النقطة كثير مهمة حبيت أن أتكلم عنها، اللي هي الجمعية العمانية لهندسة المشاهد أصلا عمان Society for Landscape Architecture. لسنين أنا كنت هلأ تنحيت وكنت أنا يعني رئيسة الاتحاد الدولي لهندسة المشهد للإقليم الشرق الأوسط، فحاولت من خلال ترأسي هاي المنظمة، هي المنصة العالمية لعمارة المشهد، وتسعى أن تأسس جمعيات بكل بلدان العالم اللي ممكن يعني اللي تعدها المؤهلات المهمة، وبس قدم الطلب وعدها المؤهلات يقر من قبل المجلس العام للاتحاد الدولي، وتصبح هاي الجهة المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية هي اللي تمثل هذا الاختصاص في ذلك البلد. وأني سعيدة اشتغلت مع المهندس الدكتور منير السنيدي اللي اشتغل مع زملائه، ممكن إذا تحب أذكر أسماءهم، عندي أسماءهم، حتى أسسوا هاي الجمعية واشتغلنا يعني بجهد اللي نأسس حتى تصير الموافق عليها، وهي الآن إحدى الدول تحت رعاية الاتحاد الدولي فعمان، يعني المنظمة هي الجمعية، جمعية عمان للمشاهد لهندسة المشاهد، هي ضمن الاتحاد الدولي لهندسة المشهد. فهالجمعيات، انت رجوعا الى سؤالك، هي اللي تسعى حتى تعرف المهنة، حتى تطور المهنة من خلال المناهج الدراسية استحداثها، خصوصا على مستوى الماجستير. يعني تدرس معماري، لأن أكو أقسام معمارية كثيرة في عمان بالجامعات العمانية، فإذا تعمل ماجستير هندسة المشهد ساعتها أنت المعماري يتخصص بهذا الشيء، فهي تعمل مع المناهج، تعمل مع النقابات الهندسية حتى تقدر تعترف بهذه المهنة. والدكتور الزميل منير السنيدي كان شاطر جدا، لأن ما حب يقدم طلب الانتساب للاتحاد الدولي لهندسة المشاهد إفلا International Federation of Landscape Architects قبل ما يثبت أو يحاول أنه تشمل الجمعية العمانية تحت منصة جمعية عمان للتصميم.
0: فهي رابطة، يعني ليست جمعية.
1: بالضبط، لأن بهالطريقة يعني أصبحت هاي المهنة مثل ما العمارة منتسبة للجمعية، هاي المهنة أيضا منتسبة، فتعطيها المكانة اللازمة وتعطيها القوة وتعطيها الدعم لتتعاون ويا هذولا. يعني
0: أنتوا تحاولوا أستاذة الدكتورة جالة من خلال المؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات المهنية أنكم تغيروا هذه الفكرة، أن الفكرة هي ليست مرتبطة بتصاميم مشاهد، وإنما هي مهنة وممارسة مرتبطة بمعيشتنا في المدن اليوم.
1: 100% معيشتنا بالمدن، بالقرى، مع تراثنا، التراث، تراث المدن المدني أو الحضري إحنا بالعراق نسميه، ما يقتصر على الأبنية وعلى الشوارع، التوتل، الكل، من تنظر للكل هذا مشهد، هذا مشهد حضري. فيعني ضروري هي يعني نظرة المشهد شمولية. بس شنو فرقها، شنو اللي تقدر تجيبه هي كمان تطفيه؟ المشهد هو تداخل. أقرب كلمة لللاندسكيب بالإنجليزية هي كلمة مكان. ليش؟ لأن تعريف مكان، المكان هو ناتج تفاعل مجتمع مع موقع معين، مع فضاء معين، اللي يضفي له معنى وكينونة. فيعني كلمة مكان، فالمشهد مثل المكان، يعني الناس سعوا حتى يخلقون هالمشهد. الفرق بالمشهد، العوامل الطبيعية مهمة جداً، المناخ، التربة، الجيولوجيا، الهيدرولوجيا، المكونات النباتية، هذه كلها. فلذلك المشهد يدفع إلى تصميم شمولي، وتصميم اللي يجمع بين الطبيعة وبين الثقافة، نواحي الطبيعية والنواحي المجتمعية والإنسانية. يعني
0: أنا سعيد جدا بهذا الحوار الأستاذة الدكتورة جالة، يعني قربتينا من مفهوم التخصص الذي لربما كان يختزل دائما في الحزام الأخضر وفي المناظر الخضراء، ولكن ذكرتيني بمقولة للمعماري البريطاني ريتشارد روجرز، كان يقول إنه المدينة التي تنظر من خلال نافذة منزلك إلى الخارج ولا تعطيك الحق في الاستمتاع بمنظر أخضر وبمنظر الماء وبحركة، يعني بالإحساس بحركة الهواء، بنسمة الهواء الطلق، المدينة التي لا توفر هذه الحقوق هي مدينة لا تحترم الإنسان. وأعتقد هنا يعني جوهر العمارة هو ليس في جميل. المنظر ولكن في ما توفره من يعني إمكانات طبيعية موجودة وتوفرها في خدمة المدينة وسكانها.
2: تمام.
0: كل الشكر والتقدير لك الأستاذة الدكتورة جالة المخزومي، أكاديمية وكاتبة ومحكمة دولية ومهندسة معمارية ومهندسة مشهد، وأيضا في قيادات مؤسسات المجتمع الدولي، وطبعا السيرة الذاتية زاخرة. أعتقد يعني مهما تحدثت أنا لن أوفيك حقك، فكل الشكر والتقدير لك على هذه الساعة المستقطعة من وقتك، على أمل أن تكون لها تتمة ولكن في مسقط وليس عبر الاتصال.
2: إن شاء الله أتمنى وكل الموفقية لكم والمشاهديكم إن شاء الله. عمان دائما بازدهار وازدهار، وتكون رائدة في هذا المجال.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن نكون وفقنا أعزائي المستمعين أن نعرفكم ونقربكم من تخصص هندسة المشهد، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نباهج. يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج. إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
2: مباهج.
3: اليوم مستمعين الأكارم راح نركز في حلقتنا على موضوع استخدام الشاشات الإلكترونية بالنسبة لأبنائنا بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص. في خبر يعني مؤخرا يعني أكيد انتشر ويمكن بعض منكم اطلع عليه، إن بعض الدول الأوروبية تعود إلى الكتب المطبوعة والكتابة باليد وتمنع استخدام الهواتف في المدارس، وذلك بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. إذن اليوم الأجهزة الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه أو التعلم، بل أصبحت رفيقاً دائماً لأطفالنا، يستيقظون عليها، يتعلمون من خلالها، ونعرف بعض المدارس يعني أصبح جزء أساسي إحضار هذه الشاشات الإلكترونية للتعلم. إلى أي مدى ممكن يعني يصبح هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة للأهل؟ وهل ممكن تتحول هذه العلاقة بين الطفل والشاشة من استخدام عابر إلى تعلق يصعب السيطرة عليه؟ خاصة إن نلاحظ بعض نوبات الغضب التي قد تصيب الأطفال مع الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة ومنع الأهل لهم بين فترة وأخرى. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن هذا الموضوع وتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، وهي استشارية طب الأسرة ومعالجة نفسية. الدكتورة زكية أيضا هي مؤلفة وصاحبة كتاب حديقة الأفكار. أهلا وسهلا بك دكتورة زكية في مباهج.
4: أهلا فاطمة وأهلا بكل المستمعين.
3: إذن دكتورة زكية، بداية، ما هو التعريف العلمي لإدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية، وهل ممكن نسميه أو نطلق عليه إفراط استخدامهم لهذه الأجهزة هو إدمان؟
4: أول شيء أحب أوضحه أنه ضروري نكون دقيقين في استخدام كلمة إدمان. أفضل أن احنا ما نستخدم كلمة إدمان بشكل عام، لأن الاستخدام الطويل أو غير الصحي للأجهزة الإلكترونية والشاشات ما يعني بالضرورة وجود إدمان أو اضطراب نفسي. فيفضل نحن نسميه الاستخدام المفرط أو الاستخدام الغير متوازن للشاشات.
3: نعم.
4: إلى الآن لا يصنف كإدمان حسب التصنيفات العلمية اللي تعتمد على الأبحاث غالباً. هذه التصنيفات يتم مراجعتها كل فترة، فطبعاً ما نعرف، يمكن في المستقبل بيدرج هذا التصنيف على أنه بيكون فيه تصنيف كإدمان، ولكن حالياً لا يوجد. الاضطراب النفسي الوحيد اللي مرتبط بالشاشات اللي مدرج حالياً في التصنيفات العلمية هو استخدام أو اضطراب استخدام الألعاب الإلكترونية، الـ gaming disorder بالإنجليزي، مثل الألعاب اللي هي PlayStation أو غيرها، يعني بدون ذكر تحديد أسمائها، ولكن هذا هو اللي حالياً مدرج كاضطراب. طبعاً هذا ما يعني إن الاستخدام المفرط للشاشات ما لي أي آثار، نفسية أو اجتماعية على الطفل، ولكن ما يعتبر إدمان إلى الآن.
3: نعم، لكن أكيد هناك مؤشرات دكتورة وعلامات تكشف للأهل أن أبنائهم وقعوا في دائرة الاستخدام المفرط لهذه الشاشات، وهذا أمر مضر مثل ما ذكرتي.
4: نعم أكيد طبعا، في مجموعة من العلامات والمؤشرات اللي مفروض ينتبهوا لها الأهل.
3: نعم.
4: أول واحد هو أن الطفل ما يستطيع توقف، ما يقدر يتوقف أو يقلل الوقت إذا الأهل طلبوا منه، ويغضب وينفعل إذا طلبوا منه أغلاق الجهاز.
3: نعم، يصيح ويغضب.
4: ثاني مؤشر هو أن الشاشة تصير هي النشاط المفضل للطفل، يفقد اهتمامه بكل الأنشطة والألعاب اللي يمكن كانت مهمة بالنسبة لي أو كان يحبها من قبل، يعني مثلا مثل الرياضة، ألعابه المفضلة، طبعا علاقته بأصدقائه مثلا أنه هو يلعب معاهم، يفقد هذا الاهتمام ويصير تركيزه أكثر على الشاشة. النقطة الثالثة وهي نقطة كثير مهمة، نوم الطفل يتأثر. هذه النقطة كثير مهمة لأنها يمكن نتكلم عنها أكثر يعني بالتفصيل، لأنها تأثر على صحة الطفل وتأثر على دراسته وقدرته على التركيز.
3: نعم.
4: النقطة الرابعة هي أن شهيته للأكل ممكن تتأثر. خامسا علاقاته بالأصدقاء، علاقاته بالأسرة. بعد كذا أن الطفل، وهذه نقطة كثير مهمة، أن الطفل يبدأ بالكذب على الأهل إذا سألوه عن استخدامه للهاتف أو استخدامه للألعاب الإلكترونية. هذه نقطة كثير مهمة لأنها مؤشر خطير، معناته نحتاج هنا نتوقف ونبحث عن الأسباب ونراجع كيف نقدر نقيم ونتعامل مع هذه المشكلة.
3: نعم.
4: في نقطتين مهمات هنا بعد، أن هذه الأعراض ما بالضرورة معناتها سببها هو فقط استخدام الشاشات، يعني هذه نفس هذه الأعراض ممكن تكون مرتبطة بمشكلة عند الطفل مثلا في المدرسة. هل الطفل يعاني من مشكلة في قدرته على التحصيل في المدرسة، أو هل هناك مثلا مشكلة يتعرض لها مثل التنمر في المدرسة تخليه هو يلجأ إلى الشاشة ويبتعد عن الأهل أو عنده هذه النوبات مثلا من الغضب؟ فما بالضرورة إحنا نستنتج مباشرة أن السبب هو الشاشات.
3: نعم.
4: ثاني نقطة أحب هنا أركز عليها، أن الأهل ما مفروض ينتظروا لين ما يوصل الموضوع إلى أن الطفل بدأ يكذب مثلا. إحنا هنا نتكلم عن هذه المؤشرات عشان الأهل ينتبهوا لها بأسرع وقت ممكن ويتعاملوا معها بأسرع وقت ممكن.
3: نعم دكتورة، بعض الأبناء والأطفال ممكن يستخدموا حجة أنهم هم خاصة تعرفين الحين مع بداية الدراسة، يعني أنه ممكن يستخدموا هذه الأجهزة بحجة يعني استخدامها في أمور تعليمية أو حتى متابعة بعض الدروس، لأن هناك في منصات يجب أن يدخلوا إليها وكذا. فكيف كيف ممكن يحققوا هذا التوازن، خاصة إن مثل ما ذكرتي بعض الأبناء ممكن إنهم هم يلجأوا للكذب في موضوع إنهم يستخدموا أو حجج واهية في موضوع الاستخدام، فكيف نحن كأهل نحقق هذا التوازن وهذه المراقبة اللي بذكاء في هذا الجانب؟
4: أول شيء يعني أنا أريد أقول للأهل إن أنا مقدرة إن الموضوع في تحدي، ما بالسهولة أن الأهل يتابعوا كل هذه، هم الأهل نفس الشيء عندهم مسؤوليات أخرى.
3: صحيح.
4: ولكن هذا الموضوع جدا جدا مهم بالنسبة، لأن الكلام اللي بقوله الحين يمكن أي حد يسمعني يقول لكن إحنا ما عندنا وقت نعمل كل هذا، بس هو مهم وضروري.
3: جميل.
4: إن الأهل يعرفوا إيش بالضبط اللي المدرسة تتوقعها أو تطلبها من الأبناء اللي فعلا بيحتاج إلى استخدام أجهزتهم. هل هناك منصة معينة، هل هناك مثلا تطبيق معين، فالأهل يحتاج يعرفوا. التواصل مع المدرسة جدا مهم من هذه الناحية. ممكن نصيحة أنهم يحددوا وقت أثناء اليوم يعتبر مثل الوقت اللي إحنا يمكن متعودين عليه، أنه في وقت للواجبات المدرسية، فاستخدام الهاتف في خلال هذه الفترة مهم أن الأهل يعرفوا هل هو الطفل جالس فعلا يحل واجبات، إذا في وقت معين ما طول اليوم هو جالس يحل واجبات.
3: نعم.
4: هذا أولا. ثانيا أصلا استخدام الهاتف أثناء حل الواجبات ممكن يسبب تشتت للطفل، إلا إذا كان هو فعلا يحل الواجبات أو خلينا نقول يعني المطلوب منه من المدرسة، مثل تقديم مثلا موضوع أو شيء معين من خلال الهاتف. فهنا الأهل يحتاج يعرفوا التفاصيل، يعني حتى لدرجة أنهم يمكن يحتاج أنهم يفتحوا هذا التطبيق ويطلعوا على إيش فعلا الطفل جالس يعمل على التطبيق هذا، ومتى الوقت هذا كثير مهم، تحديد الوقت علشان الطفل ما يستخدمه مثل ما أقول كعذر طول اليوم. فالتواصل بين المدرسة وبين البيت كثير مهم من هاي الناحية.
5: دكتورة، نرجع لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية، يعني بعض نقول بعض الحالات تكون خارج السيطرة أكيد هناك، ومثل ما ذكرنا في بداية الحديث الأهل يعني يجب أن يتمتعوا بقدر كافي من الوعي حتى لا يعني لا تصل الأمور لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية. ولكن إن وقع الضرر بسبب الاستخدام المفرط، ما هي أبرز هذه الأضرار النفسية والسلوكية اللي ممكن نلاحظها على أبنائنا؟
4: هنا إحنا يحتاج نرجع نفكر إيش هو السبب. يعني دائماً إحنا نفترض أن الطفل يلجأ إلى الشاشة لأن المحتوى اللي موجود في الشاشة ممتع لي بالنسبة لي كثير، ونعتقد أن هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا ما هو السبب الوحيد. أحياناً الشاشة تكون بوظيفة نفسية بالنسبة للطفل، مثلاً ممكن الطفل يحاول عن طريق استخدام الهاتف أو الشاشة بشكل عام أنه هو يهرب مثلاً من

0: امتحانات أو غير آمنة بالنسبة للطفل. هذه الحالة هو يستخدم الشاشة كطريقة للهروب أو للتعامل مع هذه المشاعر. أحياناً الطفل يحتاج إلى الشعور بالإنجاز أو النجاح، فيستخدم الألعاب الإلكترونية عشان يحس أنه هو نجح، أنه هو فاز، أنه هو أنجز شيء. فهذا معناته أنه هو محتاج إلى هذا الشعور وما محصل لنا بطريقة أخرى غير عن استخدام اللعبة أو الشاشة. يعني إحنا نحتاج نعرف إيش هو السبب الحقيقي. البيئة في الأسرة لها دور كبير. كثير من الأهل يستخدموا الجهاز مثل آيباد في عمر صغير جداً لتهدئة الطفل،
1: للأسف صحيح،
0: عشان يسكتوه إذا كان مثلاً يبكي أو عشان يشغلوه. فهنا الطفل من عمر صغير يتعلم أن هذا الجهاز هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع مشاعره. هذه نقطة كثير مهمة، لأن إذا كان الطفل منفعل وإحنا نعطيه هذا الجهاز علشان يهدأ، هو هنا يتعلم من عمر كثير صغير أن في أي وقت هو يكون منفعل، هذه هي الطريقة اللي يتعامل بيها مع مشاعره. هذا السلوك ممكن يبقى معاه طول العمر. ونقطة أخرى، هل الأهل نموذج للطفل؟ هل هم مثال للطفل في استخدامهم للهاتف؟ هذه الأسباب هي اللي ممكن تؤدي إلى أن الطفل يتعلق باستخدام الهاتف ويتحول إلى سلوك غير متوازن وغير سوي. بالنسبة للأضرار اللي ممكن تنشأ من هذا،
1: نعم،
0: أنا تكلمت عن اضطراب النوم،
1: صحيح،
0: ولأي درجة اضطراب النوم ممكن ينعكس على جوانب كثيرة بالنسبة لحياة الطفل. العصبية والانفعال اللي هي مرتبطة مثل ما قلنا بأولا عدم قدرة الطفل على تنظيم مشاعره، والشيء الثاني شعوره بالحرمان من الجهاز هذا لأنه هو ارتبط فيه وتعلق فيه ويعتمد عليه بشكل كبير. العزلة الاجتماعية ممكن تكون إحدى الأضرار النفسية على الطفل. عدم قدرته على التعامل مع الفراغ والملل إلا عن طريق استخدام هذه الشاشة. ونقطة كثير مهمة أنا لاحظتها يعني حتى في الاستشارات، تأثر العلاقة بين الطفل وبين الوالدين. هذه من الأضرار النفسية على الطفل، وممكن تأثر حتى على الوالدين نفس الشيء نفسيا، يعني لأن العلاقة بينهم تكون هي تحول إلى علاقة مثلا غضب ومنع ورد فعل من قبل الطفل، وعدم قدرتهم على التعامل مع ردود أفعال الطفل فيقوموا بردود أفعال كذلك، فهنا تضطرب العلاقة بينهم.
1: نعم.
0: والعلاقة بين الطفل وبين الوالدين كثير مهمة بالنسبة لاستقرار الطفل النفسي طبعا.
1: نعم. طبعا بعد مضي شهور الإجازة دكتورة زكية، الأولاد للأسف يعني البعض تعود على أنه يكون لزيق بجهازه من خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية أو حتى يعني مشاهدة المقاطع السريعة. يعني الآن بدأت المدرسة، كيف ممكن إذا ما حاولنا مع أبنائنا أن نبعدهم عن هذه الأجهزة، كيف رح يكون تأثير هذا الموضوع على تحصيلهم الدراسي؟ وضروري نأكد على هذه النقطة دكتورة، لأن للأسف مثل ما إحنا نلاحظ أن ربما البعض في الأسابيع الأولى بعد يتهاون في موضوع استخدام هذه الأجهزة، فقط نريد نأكد على أهمية أن لا، يجب أن تكون عادة وأنهم يبتعدوا عن هذا الاستخدام المفرط، لأن هذا الأمر أكيد رح يأثر على موضوع التحصيل الدراسي.
0: هو إحنا يحتاج أن نبدأ هذه التهيئة قبل فترة، يعني الحين المدارس بدأت،
1: نعم،
0: لكن طبعا يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل. في رأيي التهيئة لبداية العام الدراسي تبدأ قبل البداية الفعلية للعام الدراسي. فنبدأ بتقليل استخدام الأجهزة بشكل تدريجي، بس قبل هذا كله يحتاج أن الأهل يجلسوا مع الطفل ويشرحوا له هذه النقطة ويتناقشوا معاه فيها، يعني يشرحوا لنا إحنا ضروري نبدأ في تقليل استخدام الأجهزة، وأنت استخدمتها في هذاك الوقت لأنه كان عندك وقت فراغ أكبر، والآن إحنا بتبدأ المدرسة فالوقت بيكون محدود. وبعد أنا أعتبرها هي عموماً الجلوس مع الطفل، مناقشة بدء العام الدراسي، هذا ما فقط في هذه النقطة اللي هي نقطة استخدام الشاشات، ولكن يحتاج بعد نتكلم عن الطفل في

0: مثلا نقطة تغيير جدول النوم، لأني أنا أعرف أن كثير من الأطفال والمراهقين خصوصا نظام نومهم يتغير تماما أثناء الإجازة الصيفية، فهذا يحتاج تهيئة قبلها بفترة. والنقطة الثالثة اللي أثناء هذه التهيئة نتكلم عنها هي أهداف الطفل، أهداف الطفل من ناحية دراسية، بدء هذا العام الدراسي أنت إيش تريد تحقق هاي السنة، إيش الشيء التحدي اللي واجهك وتريد تتعامل معاه مثلا خلال هاي السنة. فهذا أنا أعتبره حوار يحتاج أنه من ضمن يكون استخدام الشاشات، ولكن هو لا يقتصر فقط على استخدام الشاشات. بعد كده يكون في خطة لتقليل استخدام الشاشات بالتدريج يفضل لحد ما نوصل إلى بداية عام الدراسي، وهنا نكون إحنا واضحين مع الطفل. كل ما صار في نقاش وكل ما الطفل كان جزء من هذا النقاش، كل ما يعني كانت فرصة النجاح أكبر من هاي الناحية.
1: وإذا كانت هذه الخطوة يعني لم يتم تنفيذها دكتورة يعني مع نهاية الإجازة، ممكن نقول يعني الوقت ليس متأخرا، ممكن البدء فيها يعني الآن.
0: أكيد طبعا، يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل، ولكن ممكن أن احنا نبدأ مثلا في عطلة نهاية الأسبوع.
1: صحيح.
0: لو الدراسة بدأت فعليا ممكن في عطلة نهاية الأسبوع يتم هذا عقد هذا الاجتماع يعني مع الطفل. أو الجلسة مع الطفل والنقاش. ووضع أهداف، أنا أقول حتى ممكن كتابة هذه الأهداف.
1: جميل.
0: إذا كان الطفل في عمر أكبر اللي اتفقنا عليها، وبعد كذا نذكر الطفل بيها بشكل دوري. التذكير ما معناته مثلا الغضب والصريخ على الطفل وكذا، لا، تذكير يختلف يعني. نتذكر احنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: فإذا الطفل تعود خلال كم شهر على نظام معين، حتى هو يعني إنسان يمكن يكون يواجه صعوبة بأنه هو يتغير هذا النظام تماما وفجأة، إذا احنا نحاول نطبق هذا الشيء على نفسنا احنا ككبار. يعني مثلا لما الإنسان ياخذ إجازة، أي شخص ياخذ، موظف ياخذ إجازة لمدة أسبوعين وبعدين يرجع للعمل، يمكن أول يوم يومين يواجه صعوبة في التأقلم على أنه مثلا تغير نومه، تغير نظامه، بس فما بالك بطفل صغير. عشان كده كل ما كان في تدرج وكل ما كان في شرح واتفاق مع الطفل يكون أفضل.
1: نعم، النتائج تكون أفضل. صحيح. دكتورة، إذا أنت كمعالجة نفسية، إذا يعني فرضا أحد من الأهل يعني لجأ لك في موضوع أن أصبحت العلاقة مثلا هناك فاترة بينه وبين أبنائه بسبب كثرة استخدامهم لهذه الأجهزة، ما هي البدائل التربوية أو الأنشطة الصحية اللي أنت اللي ممكن تنصحي فيها؟ كيف ممكن يتعامل مع أبنائه نفسيا إذا هو استخدم كل الحلول ويعني ما استطاع أنه يصل لحل جذري في هذا الأمر؟
0: هنا احنا عندنا الطفل وعندنا ولي الامر، فاحيانا يمكن تغييرات يقوم بها ولي الامر خصوصا في البدايه، اذا كانت المشكله بعدها في بدايتها او ما ليها تاثير كبير على نفسيه وسلوكيات الطفل، فممكن ولي الامر نفسه يتعلم طرق جديده في التعامل مع هذا الموضوع ويغير اسلوبه ويكون هذا الشيء كافي. ولكن اذا وصل الموضوع الى ان سلوكيات الطفل كثير تأثرت ويمكن أثر على نفسيته، على نومه، على تحصيله الدراسي، على علاقاته، يمكن حتى الطفل يحتاج إلى تقييم. طبعا يفضل أنه هو يروح يعني اللي يقوم بهذا التقييم والمساعدة يكون مختص في العلاج النفسي للأطفال، ما أي أحد يعني. بالنسبة إذا أخذنا أن المشكلة في بدايتها ولي الأمر هو اللي حضر الاستشارة،
1: نعم،
0: فكثير نركز هنا على العلاقة بينا وبين الطفل وكيف هو يتعامل حاليا مع هذا الموضوع. يعني هو كيف يتعامل حاليا معه، يمكن يكون فيه خلل في أسلوب التعامل نحاول نحن نوجده وكيف ممكن يغير الأسلوب. يعني إذا كان مثل ما قلنا الأسلوب هو فقط صراخ أو القيام بردود أفعال أو أن ينتزع الهاتف مثلا من يد الطفل، فهنا هو يحتاج أن يغير أسلوبه مع الطفل. وبعدين نركز على التواصل، كيف يكون في تواصل مستمر بين او تواصل افضل نقول بين ولي الامر وبين الطفل. ومتى يكون هذا التواصل؟ التواصل ما يكون دائما مرتبط فقط بالهاتف او بالشاشه، لا، التواصل يحتاج يكون عموما ان في انشطه معينه يقوموا بها مع بعض، مثلا
1: مشتركه
0: في وقت مثل ما احنا نقول يعني وقت يكون يقروا مع بعض، ما مرتبط فقط بأوامر أو نواهي وكذا، ولكن وقت يتواصلوا فيه، يتكلموا فيه مع عن الأمور اللي تهم الطفل، يمكن يقوموا بأنشطة ممتعة، الطفل يستمتع بهذا الوقت، فنركز على نقطة التواصل كذلك. بعدين ممكن النقطة الثالثة هي أنه نوجد حلول عملية ولكن بشكل تدريجي، ما تكون مفاجئة يعني بالنسبة للطفل، بحيث أنه يحصل من عنده رد فعل أو ما يقدر يتأقلم عليها. جميل. فهذا بشكل عام. طبعا هنا لازم أكد على أنه كل حالة بتكون مختلفة،
1: أكيد ما ممكن
0: مثلا الأسباب، إحنا تكلمنا عن إيش هي الأسباب، ممكن الأسباب تكون مختلفة في حالة عن حالة أخرى، ممكن تكون الأسباب اللي تؤدت إلى أن الطفل يوصل إلى هذه المرحلة ضروري نتعامل، وهنا ما نقدر نتكلم عنها أنها هي بتكون نفسها بالضبط في كل الحالات.
1: صحيح. دكتورة، يعني هل ممكن أن احنا نقول أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة على الأسرة هي وحدها؟ هذه هل ممكن نقول أن الأسرة فقط تتحمل هذا العبء في توجيه الأبناء، أم ممكن المدرسة، المجتمع، المؤسسات المعنية ممكن أيضا تساهم في الحد من استخدام هذه المفرط للأجهزة بالنسبة لأبنائنا؟
0: أنا أتفق على أن هذه المسؤولية ما فقط مسؤولية الأسرة، لأن حاليا هي ما فقط هي مشكلة فردية أو موجودة في أسرة معينة أو بعض الأسر، إحنا نقدر نقول أن حاليا أغلب الأسر تواجه هذه المشكلة، فبالتالي المشكلة لها عدة أسباب وعدة جوانب، فتحتاج أن الأسرة كذلك تحتاج دعم ومساعدة في التعامل مع هذه المشكلة. مثلا المدرسة ممكن تقوم في بدور توعوي من هاي الناحية، حتى كذلك ضبط استخدام الأجهزة داخل المدرسة ومتى تستخدم الأجهزة ولأي هدف داخل المدرسة. من ناحية المجتمعية ممكن المؤسسات المجتمعية تساعد في إيجاد أنشطة تكون مثلا مغرية بالنسبة للطفل، تجذب الطفل، إنه ممكن هو يوجد بدائل لاستخدام الأجهزة.
1: نعم.
0: في عندنا كثير من المؤسسات اللي هي تعتبر مؤسسات مجتمعية ولكنها تربوية، ممكن إنها تقوم بدورها في إيجاد بدائل متوازنة للطفل، أنشطة رياضية كذلك تكون تجذب الطفل، أندية، ممكن تكون أنشطة غير اللي هي المعتادة، ما اللي هي فقط التقليدية بنفس مثلا كرة القدم أو كذا، ولكن يكون في عندنا تنوع في الأنشطة وتكون أنشطة جاذبة وتستخدم، ممكن تستخدم التقنية ولكن بشكل إيجابي،
1: ممتاز،
0: في جذب الطفل. بعد الأهل محتاجين أحيانا إلى دعم من الناحية النفسية، يساعدهم على أن كيف يتعاملوا مع هذا النوع من المشاكل. فبالتالي يعني ليست مشكلة أو مسؤولية الأسرة فقط.
1: قبل ما نختم دكتورة زكية، نصيحتك للوالدين أن يضب في موضوع ضبط وقت استخدام الأطفال لهذه الأجهزة بشكل متوازن، بحيث أن ما يشعر الطفل بالحرمان التام أو أنه مرفوض رفض تام أنه يستخدمه طيلة فترة الدراسة. هل ممكن أن نحن نحقق التوازن في موضوع الاستخدام في إجازة نهاية الأسبوع على سبيل المثال؟
0: نعم، هو أول نقطة إحنا نحط في بالنا أن ما نعمم لما نيجي للضبط ووضع الحدود والقوانين لاستخدام الأجهزة والشاشات، ما نعممها على كل الأطفال بغض النظر عن العمر. يعني مثلا نبدأ بعمر أقل من سنتين يمنع بتاتا استخدام الشاشات، ومع كده أنا أشوف أحيانا أهل يعطوا أطفال أقل من عمر سنتين آيباد، مثل ما قلنا على أساس شغلوهم أو سكتوهم، فهنا لازم نكون واضحين أقل من سنتين ما ممكن أبدا، بعد كده من 2 إلى 5 سنوات ما يكون أكثر من ساعة، يعني مثلا لو بشكل متقطع لو نجمع كل الوقت مع بعض ما يكون أكثر من ساعة في اليوم. أكبر من كده طبعا بيعتمد على عمر الطفل، طريقة الاستخدام والأسباب وكل هذا، فما نقدر نعمم بشكل عام على كل الأطفال كل الأعمار. أنا أقول هالكلام لأن مثلا لما نوصل إلى سن المراهقة بعض الأهل يمنعوا أبنائهم تماما من استخدام الهاتف. أنا اللي لاحظت إيش اللي يصير، الأهل يصير عندهم ردود فعل، يعني بيشوفوا أن الطفل أو المراهق استخدم الهاتف لفترة طويلة بيروحوا بياخذوه من عنده لمدة أسبوع وبعدين بيضغط عليهم أو بيحسوا بالندم وبيرجعوه مرة ثانية، وهذا ما أسلوب متوازن أبدا في التعامل مع المشكلة. فأولا إحنا يحتاج نعرف أن كل ما كبر الطفل كل ما طبيعي إنه هو بيريد يستخدم الهاتف للتواصل أو حتى للدراسة أو البحث عن معلومات لأسباب كثيرة. فهنا ما نقدر نعمم عدد الساعات، سواء في أيام الأسبوع أو في نهاية الأسبوع بيعتمد على عمر الطفل والاستخدام.
1: نعم.
0: ما ممكن المنع التام إن إحنا نمنع الطفل إلا في عمر صغير مثل ما قلنا. فالموضوع يحتاج حدود، وإحنا يعني نعمل تقييم ونقرر مع الطفل، ولكن ما ممكن نمنع تماما. ممكن ان احنا مثلا في عمر صغير نمنع ايام الاسبوع، ولكن بيحتاج ان احنا نعطي الطفل في نهايه
1: بدائل. ايوه أي. او حتى اذا صار المنع تكون هناك بدائل للطفل،
0: يكون هناك بدائل وبعدين ما نستخدمه كعقاب. المشكله في العقاب ان احيانا الاهل يستخدموا الهاتف كعقاب لاسباب اخرى ما لها علاقه بالهاتف. يعني اي شيء الطفل يعمله ويريدوا يعاقبوا بيسحبوا من الهاتف بعدين بيرجعوا ليا بعدين فالعلاقة هنا تكون مضطربة. يعني الطفل يعتبر أن هذا الهاتف كأنه مكافأة وهو عقاب أحيانا ومكافأة أحيانا. فهذا موضوع يعني حد ذاته يحتاج لمراجعة.
1: جميل. في ختام حلقتنا دكتورة زكية، يعني إيش هي الخلاصة والكلمة والنصيحة الأخيرة للأهل فيما يتعلق بهذا الموضوع استخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية؟
0: أريد أقول للأهل أن الأجهزة الإلكترونية صارت جزء من حياتنا، إحنا ما ممكن تماما نعتبرها، ما ممكن نعتبرها عدو أو أن إحنا نتجاهلها بشكل عام أو نمنعها بشكل تام عن الأطفال. هذه أول نقطة، ولكن نحتاج أن إحنا نوضع قوانين واضحة. والنقطة الثانية اللي كثير مهمة، يحتاج إحنا نكون مثل أعلى من الأطفال في كيف إحنا نستخدم الهاتف ومتى نستخدمه.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك سيدة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، استشاري طب أسرة ومعالجة نفسية ومؤلفة كتاب حديقة الأفكار. شكرا لإثراء حلقتنا اليوم، ودائما نذكر أنفسنا والأهل التوازن والوعي يبدأ من الأسرة. دمتم بخير ودعم أبنائكم بكل خير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مباهج.
3: مباهج.
2: مباهج. إعداد وتقديم
3: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: صحتنا.
13: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
14: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
15: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
12: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
16: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
17: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
18: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
12: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
3: لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما في السماوات والأرض ملكية وله الدين واصبا أي دائما، وما دام الأمر كذلك ملكية الله لما في السماوات وما في الأرض وله الدين دائما، فكان يجب أن لا تتقوا أحدا سواه، فإن اتقيتم غيره فذلك حمق في التصرف الذي يؤدي إلى العطب وإلى الهلاك. وإن اغتررتم بأن الله أعطاكم نعما، والنعم هي عطاء الله الذي يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها، يعني كل حاجة، صحة تبقى كويسة، عقل يبقى كويس، نظام كويس، اقتصاد يبقى كويس، سعادة، أو كل دي، كل ما حوله اسمها ايه؟ نعمة. والنعمة تكون للقلب وتكون للقالب، فللقالب المتعة المادية وللقلب المتعة المعنوية، وأهم المتع المعنوية التي تريح القالب أن يكون للإنسان دين يوجهه إلى أن له رب لا يعجزه شيء، فإن ضاقت عليه الدنيا بأسبابها فله رب يسعفه. تبقى دي الراحة الإيه؟ الراحة الكاملة. يبقى إذن عايزين حاجة يبقى فيها سلامة للقالب وسلامة للإيه؟ للقلب. سلامة القلب ما أودع الله في الكون من مقومات الحياة في قوله: وقدر فيها أقواتها. اطمئنوا إلى أمري، هو لا يريد منكم إلا أن تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتفكروا في المادة المخلوقة لله وتنفعلوا لها بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم، ستجدون كل شيء فيها. يبقى لا يريد منكم أن توجدوا رزقا، وإنما يريد منكم أنكم تعملوا إيه؟ العقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله والمادة المخلوقة لله تفاعلوا معها. وقلنا أن تفاعل الإنسان في الحياة فيه أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله، فهي تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت ما بتطلبش من الشمس تطلع عليك ولا من الهوى يهب ولا من أبدا، تطلبش حاجة من هي بتفعل لك ولا تفعل لك وإن لم تطلب منها. وفيه شيء يفعل لك إن طلبت منه أن يفعل. الأرض إن إن إن إن إن فعلت بإيدك فيها وحرستها كده وزرعتها تديك مادتكش. الناس يتفاضلون في إيه؟ بالأشياء التي تفعل لهم وإن لم يطلبوا، ولا بالأشياء التي تنفعل لهم إن فعلوا؟ ارتقاء الناس كلها بالأشياء التي إيه؟ تنفعل لهم إن فعلوا. إنما الأشياء اللي بتفعل لكل الناس دي، طب ما هي الشمس بتشرق والهواء بيهب والماء بتنزل من المطر على كل الدنيا، على المؤمن والكافر وفي أي حتة. إنما الناس بترتقي بإيه؟ بترتقي بالأشياء التي خلقها الله تنفعل لك إن فعلت معها. وإنما ما فعلتش فيها ما تسألش عنها، عيش جعان. ولذلك يجي واحد يقول لك بقى الكافر يبقى واخد مش عارف ايوه ليه؟ لانه بيعمل ايه؟ بيشترك معك فيما يفعل لك وان لم تطلب، وبيزيد عليك في انه ايه عمل ايه؟ اشتغل في الشيء اللي ينفعل له انفعل، يديه انفعل، واللي ما بيشتغلش ما عنه ما خلاص ينجح. يبقى اذا فيه اشياء تفعل لك وان لم تطلب، وفي اشياء تنفعل لك فتعطيك. ارتقاءات الناس كلها بايه؟ بالشيء الايه؟ وقد يتسامى الارتقاء فيجعل الشيء الذي يفعل لك وان لم تطلب منه ان يفعل ينفعل لك، زي ما بناخد دلوقتي الطاقة الشمسية عشان نسخن بها ولا نقول منها ايه فوق. تبقى ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ايه؟ ارتقاء. الحق سبحانه وتعالى امدنا بهذه الايه النعم، فحين يمدنا بهذه النعم الانسان منا برتابة النعمة قد يذهل عن المنعم. من النعمة برتابة كده وجاي ازاي؟ اما قال لك ما تشبهش نفسك. اذا كنت انت انسان تعطي ولدك مصروفه في كل شهر، يعني في اول الشهر كده تقول له خذ العشرة جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على ان يرقاك بعد ذلك الا كل شهر. انما لما تكون بتديله بقى مصروفه كل يوم، يصحى من النوم ويأمر على الأوضة ويكح ويعمل ويبين لك نفسه يا بابا انت سعيد، الله الله الله. يبقى اذا رتابة النعمة قد تزيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تتذكروش الا حين الله. ولذلك قال فإن أعطيت لكم نعما اوعوا تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لأن كنتم اللي هتحكموا على نفسكم بأن ما فيش منعم غير. بدليلنا لما اسلب النعمه مش هتلاقي الا تقول يا رب. يبقى ساعه ما اسلب النعمه تعمل ايه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابه النعم عن المنعم. ليه؟ لان انت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك ابدا، بحيث ان كده ان اصابك مرض مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. إن أصابك فقر مش هتقول إلا مين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده؟ تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب عايز يقول لك الصنم إيه؟ إذا الإنسان تمر عليه فترة الضر ما يكذبش نفسه، يروح للإيه؟ للحاجة اللي إيه؟ الحاجة إحنا يبقى إذا الضر والحاجة هي اللي تلفت الإنسان إلى الإيه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمة تسهله عنه، إنما إذا سلبت النعمة نبتدي نعرف الإيه؟ بأمتى رحت له؟ إذا مسكم الإيه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعة ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي، ذكرتني بك يا ربي، يقود على أنها نعمة كأنها نجزة كده، يقول له يا ربك الحمد لله أنت ذكرتني بي أنا كنت ناسي. ساعة ما يقول كده ويحس بالعملية أن هو كان مقصر مش عارف، ربنا يرفع الإيه؟ البلاء عنه. وما بكم من نعمة إن كنت أنا بقول أنا لله ما في السماوات والأرض ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه في الآخر كله ولي الدين واصب ومش عارف كل حاجة، ويفرض إن واحد عنده نعمة الآن يقول له النعمة دي اللي هتمسك المنح، إنما لما هيمسك الضر ما أنتش هتجد إلا مين؟ إلا هو. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني إيه؟ تضرعون بصراخ زي خوار البقر. يبقى يعني ما انتش همك المسألة انك تنفضح. تنفضح أمام مين؟ أمام اللي كنت متكبر قدامهم وأمام اللي كنت عامل عليهم مش عارف إيه لا. ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبروا وتقولوا في لحظة من اللحظات ستلجئنا الأحداث إلى ربنا، برضو لما نكشف عنكم الضر هترجعوا برضو زي الاول، بل بالعكس ناس ربنا يكشف عنهم الضر بعد ما لجأوا اليه وقعدوا يجعروا يقولوا يا رب يا رب ويعيط ويمكن يصلي ويقول لي ده ادعي لي وده روح مش عارف ايه وده ادعي له، وبعدين ربنا يكشف عن الضر. ربنا قال عنه في ايه اخرى مرة كأن لم يدعونا الى ضر مسه، برضو بسانة عطف كده وكأنه ما قال ايه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الأداء، بيقول برضو ناس هتستفيد لأن مش كلكم هتستفيدوا، فريق منكم إنما الباقي يمكن إيه. ولذلك مرة واحد يأتي من ضر واحد يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ضرين يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ثلاث ضر يلتفت إيه إلى الله. ولذلك مثلا تجد الأحداث التي مرت ببلادنا على أكابر القوم لفتتهم إلى الله، وبقينا نشوف ناس اللي ما كانوش يفكروا يحجوا بقوا يروحوا يحجوا ويطوفوا ويبكوا ويروحوا عند الملتزم وعيطهم، واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الاحداث اللي ألجأتهم الى الله يبقى قدموا لهم حسنه ولا ما قدموش؟ يبقى قدموا لهم ايه حسنه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضو من الايه من داودي من داودي. اذا فريق منكم بربهم يشركون يعني ايه؟ واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاتره ويتعب ومش عارف ايه بتاع ولا فيش، وبعدين يقعد يلجا الى الله ويجيب الناس يدعوا له وبعد ذلك ربنا يكشف عنه الضر. يقول اصل انا اخترت الطبيب اللي كان ناصح الطبيب الحاذق ورحت وقع وفلان. الله ما تنسيبها لله وتفلت، ما تنسيبها لربك وخلاص وتخلص من العملية. برضو عايز برضو تقول ايه؟ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه سمام امن اجتماعي في الكون، بيقول للناس اياكم ان تأخذوا على غيركم حين تقدمون إليهم جميلا فينكرونه، إياكم أن تكفوا عن الجميل على غيرهم. لأن دي بيعملوها ويانا، بيعملوها وإيه مش بس وإياكم. يبقى ربنا بيعمل إيه؟ سمام اجتماعي، علشان الإنسان إذا عمل في واحد جميل ثم أنكره يمكن قد يزهد في الجميل. يقول لك يا شيخ ما انا عملت في فلان وعصل منه كده ولا عمل. يقول له لا ايه وعادي ليه؟ لانهم عملوها بيعملوها ويا اعلى منه، بيعملوها ويا ربنا، بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعة ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي، بيقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه يحصل وياك. يجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه؟ قال لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموه، قعدوا يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. موسى قال له ربي انا اسالك ان لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعلها لك؟ طب وليه ما فعلهاش لنفسه؟ عشان يدينا اسوه لما ما تنفعلش. وهي يقول ايه؟ بيكفروا بيك، مش مؤمنين بيك، مش ما بيحبوكش. طب ربنا يخلي الخلق بيكفروا بيه، هو وسعهم ولا مش وسعهم؟ وسعهم. يبقى دي امان لمين؟ تأمينات المجتمع. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما آتيناه. يعني مستعظمين إننا يقول لك إيه أوتيته على علم، ما هوش قال كده؟ قال أنا أوتيته على علم، أصلاً كنت مرتب لها، أصلاً كنت يقول الحمد لله لربنا نجحك كده. قال لك أصلاً كنت مذاكر مذاكرة إيه مش عارف. طب ما هو برضو كان يبقى مذاكر وكويس كده وبعدين يجي للامتحان، ليلة الامتحان يصيبه مرض ولا حاجة، ولا يجي له ساعة الامتحان صداع ولا أي حاجة تبقى. وبعدين إنما أوتيته على إيه؟ قال أوتيته على علم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. هتكفروا بما اتيناكم من النعم وكشف الضر عنكم والنعم اللي اولناها والى اخره، اتمتعوا يا سيدي في الدنيا الى عين. لانني لم اجعل الدنيا دار جزاء، انا جعلت الاخره دار ايه؟ هي دار الجزاء. ليكفروا بما اتيناهم، بيسموا هل فعلوا ذلك ليكفروا؟ اسمها لام العاقبه، لام العاقبه. انت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث، انت مش في بالك ان ده يحدث، انما اللي حصل كده. هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه، هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ انما اللي حصل كده، فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو. هم التقطوه عشان يبقى عدو ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه؟ انهم كانوا مغفلين وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. المساله مش مراد، قال انت اللي ربيته وانت اللي قاله في الوقت هو في الوقت اللي بيقتلوا فيه الاطفال. بقى يعني ما يجيش على بالك كده ان حد كف ولا ما في البحر ولا بتاع. يقول لك شوف واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. تيجي يقول للام موسى وحين يروى ان ارضيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. بقى في ام تقول لها انا خفت على ابنك ارميه في البحر. طب دي تيجي ازاي يعني؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا كذبتش، قالت ايوه انا ارميه في البحر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. كلمة فتمتعوا أنا برضو يعني تدل على أن الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته. يعني ما دام فتمتعوا إيه؟ مش هيقبض عنهم الايه، والا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل ايه. تمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجه الايه التمتع، وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون اي الذين يكفرون بالله ويتخذون الاصنام والشركاء يجعلون لما لا يعلمون نصيب. لا يعلمون، ما هو العلم؟ العلم انك انت تعرف قضيه، هذه القضيه صدق مطابقه للواقع يعني، وتقدر تدلل عليه. فاذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا للاصنام نصيب ويجعلون لله ايه، جملوا الاصنام قالوا ايه نصيب مما ايه، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. طب هل الاصنام دريت بالحكايه دي؟ الاصنام ما دريتش، ده انتوا وهبتوا الاصنام اشياء الاصنام نفسها ما دريتش به. او لما لا يعلمون يعني انتم جبتم اشياء لا وجود لها في العلم، لان ما لهاش حقائق، لان معنى العلم ايه؟ قضيه ثابته صادقه وعليها دليل. وهل وجود اصنام هي الا اسماء سميتموها، هل لها وجود؟ ملهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا لله بزعمهم وهذا لايه لشركائهم. طب بس كنت استزواق، طب ما كنت تخلوا اللي يجيبوه لكم الاصنام خلوها للاصنام، واللي يجيبوه لكم الله إيه؟ يبقوا خلوها لله. انما ده دليل على انكم خدتم من رزق الله الذي اعطاكم وجعلتم للاصنام، دليل على ان الاصنام ما بتديش حاجه، يبقى شهادة منكم ولا لا؟ ويجعلون لما لا يعلمون، أي لا العلم قضية يقينية مش موجودة، لأنها أسماء سميتموها ما أنزل الله بها إيه من سلطان. أو يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون هم الأصنام يعملون لهم نصيب، والأصنام حتى مش جارية على النصيب اللي هو إيه معمول لها. مما رزقناهم إحنا، يبقى إحنا اللي رزقنا، ويجعلون للأصنام إيه نصيب. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والافتراء هو الكذب المتعمد، كذب متعمد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ساعة ما تسمع كلمة سبحانه اعلم انها تنزيه لله عما سبق. ويجعلون لله البنات، هو بيقول ايه سبحان، اي تنزيها لله عن ان يكون له ايه بنات. طب ما يمكن ولا ذكور، ما يمكن ايه ذكور. ويجعلهم جعلوا لله البنات ولنفسهم ايه ذكور. الله بقى. طيب الاسم دي زي ما قال عليها في سوره النجم، تلك اذا قسمه ايه ضيزه. طب ما تخلوها يعني ليه ولد وليكوا ولد، وليه بنت وليكوا بنت، انما انتوا تجعلوها لله. البنات اللي انتوا كارهينها تجعلوها لله. لله يبقى ويجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين. العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكرا. العيب الثاني انهم خدوا اخس الانواع في نظرهم، اخس الانواع في ايه. ما نقدرش نقول البنات اخس الانواع. ليه؟ لان البنات بها ضمان بقاء النوع. ولذلك العباس يقول ايه، لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله، الناس مش عايزين بنات، وربنا سمع